والعيان كذلك الحكيم من جعل تلي بشر الكرماء فانجعل ما يكتب حجي لدى ذي الجحود خلق عما عوالهم عنه محين دعوت عن دين إله الناس تزحزحا عني أدل خناس أدم ربي ملعين لي حفر ومن قلال ومن وشاء وما

للعرش والكرسي نعم المرقى كي مصطفى وجهت عند المشركين بعث عن عند الإله مهلكين أصغي المختار عند قلوى ما قادم منا وزب البلوان لقد تبين ذا الأملاك كوني عبد الله للإفلاك لقد تبين ذا المقربين كوني عبد الملك الحق المبين أخفاني الباطن في البحور وقبل وقاد لي مهور الحور هدمت بنية ذوي الملاهيك باب الجلال رب الله محمد

يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغرى فاستوى على سوقه يعجب الزراع

المكان والزمن مضى رسول الله بالإله عليه خير الصلوات الله تاية الأنبياء ورسل عليه تسيمات باق مرسل ربيت في خدم خير السجد ربحا كفاني قبل من لم يسجد هقد غري قدم المشفع كبد جملة ما لم ينفع وجدت خدمتي لمذهب الفنن ما حل أذى نعم المكرم السنن لغير سنن لذي قبل جحد وساقوا لغيري الله الأحد أما الباقي لي غابان أبه وقاد لي أغرابان لو علي الشكر بالحسان وكان لي بأحسن الإحسان إلى شكري على

إلى اللقاء الأقبياء الحسن هملا بق كريم حمدا عهده لن يلاقوا كمدا تلين بارز البسط الشديد تلة الشارب من الماء الصديم يغفر الاله من ابى خير النبي صلى عليه بسلام مطنب نبي احمد خير الانبياء عليه بالحجب السلام تربيا ملكت خير خلقي والصحابه مطعم كفاني جولك السحابا علي من الله بامتداح من بصري بخير

شكرا لي يعترف رجما من فيده كي يغتيف سكتوا في البر والبحر معا ويكليهما العدا تليق معا لا في المحي بدت في البحر برلين نفد عدا بالدحيك درجة المختار ليست تنسفي فمن يحاول خفضها فمن منسفي أقول خدمة تدور أبدا لا وتغزي كل من لم يعبدا أتاني التوحيد من السلاح غير الخلطة من لهم تلام علي من بالذي لم يكن

من كفانيه وكل مداي محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه آية الخدمة عند المزبدك قبل ولي قاد أجور العبد أوان الله لدى البحور

على سحاب منتقى الأسود أحب من باقي فلا ألاقي قوم أحب القمح إملاقي يقول المنى إلهي سرمدا البحمد أطلس أحد.

أكرم قي قادما لازمه التقرير علمنا الله بالتسخير وبإباك من مضوا من خير إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكفت ضرا فانقلبا تسلمني الباطل والضرر وكان لي برغد والضرر جعلني خلا

ليغلي صفاء أبدا. غناي بالله وبالمشفع قلي أزكى صلوات الأنفع وجهلي ذكرا وشكرا والسلام قلي صوانح يساق الوزنان نفعني المغني الذي لم يلد يغنى أباق لي يصفي بلدي فجعل الكريم والمكرم إما بيك في أبد أكرم ضيافة المقدم المنان ليتقود كرم العدنان ليقود ما يقود.

والصحب ومن والاه. محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه. نبينا رسولنا.

لا تضحي أدا زل جحدك قد وحدا لربي وحدين إلا بالماح النبي كليتي تند العدا وعملي والنيتي هذه أكرم بالأمين وجادلي باليمن والتأمين وجه لي ما لا يرى ولم يرى ملك المماليك العدا لي سيران أضيت عن صحابة المشفع على جميعهم إضاء الأنفع ليقل

عشق خلق مدحا يبتدر ثلاث جناي وكفاني من غدر راية بيني يجري القدر قبل وزحزح البلايا والكدر أدب ربي الذين كفروا كل رأينا من مكروا ونفروا شيخ الذين كفروا لغيري وقض الأم واسم الخير كان قاضي المالكي أعلى رغد وامقي سني في يومي وبغد محاصر الله كلما صدر كني سويض الذي يدي القدر أحمد المختار خير المصرين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من الثناء والصلوات خاصة

في الوقود وجعل الباقلي يحيي الوقود قل إلى جناني أنفاقود جهادي ينتهر والتجري رابع ولي لا يقصد كلب نابع وجهت كل جمن كل جعل في خيبر يا فنجل هذا الذي هدى المنتبذا

وحسني. عليه السلم علم أن عسني نفعني النافع بالمنفوع خير براية فاضل المرفوع أعني بقي سرورا لا يريم بالمنتقى نعم المكرم الكريم. كانت المحي سلاح من أبان قطعة من خلق أما وأبان عليك المغنين له سجودك قوض العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادا مني ومن نازعني أبادا لو عقائدي وقولي والعمل خطي فوق كل سعي فانجعل هي دوجي لإلهي وحد قوض من لم يفارق جحد يا تقلب المداد والقلم توجب النيراد كل من ظلم وجهل الباقي أجورا بالثواب وطرف العدا ولي قاد الصواب فعيس جاب عال عن منام وسيت ولي الصخر الأنام ربك عن جنابه العليم إشاك كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا بي وراضني من أشرك لله بمنح الفرا كليتي عند العدا وعملي والنيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفعك مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار غاب حزبه الكرام قبل فضله ولي الساق الكبل ذو المصطفى وجهته خدمة اللدان خير ربيك وعقاب الخلدان ألم تفي البحور بنية كفور.

كتاب غربتي هذا الأعداي أزال باخ أزال الدائي وجهري وجوره من دكسسي كل عدا قد قادني في جيسسي أبدي عني.

هو الذي قد كان لي في خطي طعني ما هذا بالحق تاب علي توبة غد غسلت عني عيوبي كلها فنغسلت وطير المغني قبل محال

بيسسي فبتقول جهولا غمران ورستسي عليك للعمران فبكسير أكسس سوى جزاء كن يقاد بعد وعدا لجزان هدي مولاي والرسول أقبل تاليق ونلت سولي محمد صلى عليه بالسلام في آله وصحبه الباقي السلام فرق بيني وبين كل من حجدني قبل بربي إلى الزمن يقود لي في كل يوم من البشر وربه أعلى علي يمنه نشر يقود لي في كل يوم من البشر وربه علي يمنه نشر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لي قال ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكمل الباقي الكريم المنتحر مصاره لغي النحو من جعل ناجيت من جل عن أهل وولد وكريم ما يطيب

فيه تريس مال الضر وقبيح خطي أحب الشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم أنا تسيس الذي نجحد وصارني وقد جهاد الأحد جاري الماضي يفوق.

ينحون فجأن البقي إدى البحور إما بيه حفت مهور الحور أثن الباقي مهور الفائقات كالبارعات المفلحات الرائقات إليها درت وللرسول وكان لي به وللكسولي زنت بالسر قل هو الله أحد قصائد التوحيد عند من جحد رافقني الإلهام والتوحيد قوم إذا قم لهم جعود هل تقوم ما بناه الجاحد بأن ربي الإله الواحد فرحيك من إله واحدان ولا أحب مشركا أو جاحدا أنباء خير العالمين التغني عن المدافع لفضل المغني في مدح المصطفى كن

بالمكون وقد معا بالمنتقى تلونين الله قوجت عند المزبل أكات حجر أزالت كبدين أهلي أعاد الله فالعين مع من والاه فجعل الفضل يكون كالنفر فجعل الفضل بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد السفر أكمني عند البحور المتبان يعني يكون لي ما يتبان سلم الحفيظ من تنصر ومن تهوج فطاب عصري أتى وغبدي أدا عدايا مع مغني قاد لي هدايا وجو صحب المصطفى قد أقبلا كل العدا قبل وكلا أخجلا أخذت حسبه منازل عدان فجيت تحتمت عمن عدا عن قزائل العاد صرفا كل السحاب الحنفاء الصيفا لجذاب

الأخيار سلامتي إما يجرك كبدان ويطافي حوليا من أزبدان وقاي الباقي كف وقاية الباقي كفتني العاران عند شاي إذ عروا إذ عاران وقاي الباقي

فالأذى عني قبل هكتسي وحصل الفراق عام دكتسي هذا إلى سوايا ما لم يرضني من جادني بخدمة المفضل تدعي إلى سوايا.

على فراق من يسره بشيء من ابناء الزمن يقيم الأحد خلا حبا طيب المختل والمختار نعم الربان هيب أسر العليم والخبير غيما قادر.

الكلام أنت سما حبيبي في الليام تبجيني عند العدا تبجينا وما كنت سرت ولن أجولا هدية الصلاح والأمداحين كنت قبل بها أقداحين ما توجه الأذى اللي الصمد جل معز ومحاه أحمد أزكى سلامي مقدم الأحد على أبي القرآن.

عليا من المحرم هدايا صافيا فاق بالصلاة من رأس رجا كن حبي الحجة خير منتجا فلحت الخدم قبل المصطفى وصحبه صلى عليه الاصطفاء فرحت الخدمة قبل المصطفى وصحبه صلى عليه الاصطفاء أرضي عنا الله والمشفعون وصحبه بهم عداء

نغرت ثاني كل من لم يعبدين للمتبى وجهت عند الزاخرين لك صلاة خلدت مفاخرين هديتي عند البحور المغرقات لمصولي حباب الخارقات وليخبف عداء لي الصاران إذن وجان قاد ليك أنصاران عزل العسك والعدا يزل بين أخرى وهو المغني المزل نبينا المحي أذل للعدان نبي مزل مخزي من عدان آتوني تقود كل مان يصلي ولا ألاقي ألمان إذا تلوت

مني وجاهد باقي ثوابا بأجور ولم الجاه من هو الهادي المجين أكرم باقي ليدين إكرامه يمن عن القدير.

الميزان محمد عليه التسليم الكريم قيس الصلاة علوه ليس يريم محمد عليه التسليم الكريم على الصلاة علوه ليس يريم ليقاد من قاد إليه الغر طول سؤال حي العداء

بيوم المحي عن الأسباب أرني الله عن الملوك بيوم المحي عن السلوك لأنا ربي بالسر المخجل كل ألاقي موجبات الخجل صاف ربي الضر عن توجي لولي صور ذو توجي أعني قلوب قوم كابدون كي لا أصرف التكابدون لأن الجميل قلب كل من آمن مسلما وقاد للأمن حباني المغني بما لغيري لسيرا بجاه

هدية الباقي إلي قد نهل ولسان في عداي زهزها ملقني الصلاة والمدح المليل مستغنيا عن الملوك والسلوك مدح النبي والصلاة والسلام أهي قلب بشارات السلام غني بالله الكريم الأكرمين أصمي من العدل من العدل أرم رمين فرح القدم ربي ذو القدم بخدمتي ولي ثبت القدم أبي خدمة النبي أحمد قيد سماك تكون حمدا هبة باق لا يزال الصمد لينتع مع هبات أحمد أتبع لي الأكرم المكرم كامها عن الأذات مكرم وجهني جمال باق لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنحتحي بشارات القدر وشين حول جهاتي من غدر ثاني ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين جافية ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين أدى إلي كل خير لي رضين بلعن إلى الجنان الغرضين أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا بلاء أو مرض عن رضيت حامدا وشاكرا ويجناني

0: ما فخر العالمين ما يصر نخبئ ان جهاد قد اصر. الحمد لله الذي الحمد لله الذي لي يسر فهم على سواي قد تعسر.
1: خير بالسدادك مد الى جوارح الخيور تمنى الموضع والديور. نفعني بغيض ذو البشر ولي سواي الساق 19 ولا لي الباقي بالاحتجاب وكان لي بأعجب العجاب. نفعنا الباقي بالانتهاء وسفري إليه ذو انتهاء وإن لك لأجلا غير ممنون. واجهني الجزاء والأجور كمن كفاني كل من يجور. أكرمني الباقي المكرم الأحد فليس ينحوني بما ساء أحد. نفعني النافع في الدارين وبهما عصمت من عارين. ناجيت ربي المكرم الكريم ناجيت ربي المكرم الكريم وقاد لي منه أجورا لا تهين. إلا قد أوصلت قرضا حسنا وقاد لي الدنيا وأخرى الأحسنا. كتابه زادي إلى الجنان كما أن يختار من امتنان. لو توجهت بالشكر يبقى بقى أصل ملكه وحسن السبقان. إلي أوصل بلا حساب خير جزائك وإنما احتسابي. جزاؤه كفاني المفاسدان وكل مكروه وذب الفاسدا. أدى المكاره التي توجهت لي لسوايك ولغيري وجهت. أشكر ربي بلا كفران ولم يضرني كلب الخسران. غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب. غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب. يقود لله بلا انتهاء ثم سرني بجاه ذي البهاء. رضيت عن ربي وعن مخدومي وانقاد الرضا مع التقديم. ملكت خالق السماء والأرض والبر والبحر أجل قرض. ملكت التوحيد والشكور ولم يزل منفردا شكورا. نجيته إنني لا أحصي ثناء من هو الشكور المحسين. ويرسل البرايا البشرى بخدمة له تدوم بشرى. نفعني ولي كان بالأجور ومن لسواي من لسوا ذري الساق من يجور. نفعني ولي كان بالأجور من لسوا ذري الساق من يجور. وإنك لأجرا غير ممنون. وجب خالق الورى خير الورى ما خلقه وخلقه قد نورا. إن أبا القاسم لم يبارى في الخلق والخلق ولن يبارى. نبينا أحمد لم يضاهى في الجود والبأس ولن يضاهى. نبينا المختار لم يجارى في العلم والسعي ولن يجارى. لم يبدو مثل المنتقى قط ولا يبدو لدى باق عليه أولا. كتابتي له لدى أهل الكتاب ليسلبت نور اللسان والكتاب. لأن يقود الله في اللسان ما رضى ما غاب عن إنسان. إذا كتبته تز عرش ربي وصبح الجند الخليل الحب. إذا كتبته تز عرش ربي وصبح الجند الخليل الحب. جزاء ربي وجزاء المقدم فرافقا لي وقادا خدمي. رفض عصي له خطي بلان أدن وإنه حياتي قبلان. أخدام خير العالمين غسلا أيوب النفسي وحياتي عسلان. غسل عني الله ما لم ينفع مذ قاد لي مخجل كل مدفع. يسوي خير العالمين قلمي ولسوا جسمي زب ألمي. أرافقني في النحو والعروض تحذر من لي كان في قريدي. مدح النبي منتقى مدح النبي المنتقى مع الصلاة عليه الزحزح لغيرك من قلا. مدي المختار من إلهي ما لسواي زب كل الله. مدي المختار من إلهي ما لسواي زب كل الله نحى اللعين ونحى الدجال غير كذا من بالفساد جالون وصل جزاء ربي وجزاء خير البرية ووعدي أنجزا نفى خالق الورى خير الورى وكله بنوره قد نورا وإن لك لأجرا غير ممنون من يتوب كرم تداحي قبلون كمن به انتحى لغير الكبلون أيقن توزى أن تدوم بشرا كان به الله حياتي بشران نحن نحى مع العروض للنبي سيد كل أقرب وأجنبي نحن يرتقي مع العروض أيات الملهم في قريدي أن تنحي غواية أو هيمان في كل واد أو فرا تفني الزمان كتابتي ذكر وشكر وسداد الله أرشد قلامي والمداد لم تكتب القلام بالمداد لغير فيض الله ذو الأمداد إذا كتب تسمى السجاع وهرب الخب له أوجاع جعلت خالق الورى لي جنا دون اللعين وحباب الجنة جعلت خالق الورى لي جنة دون اللعين وحباب الجنة عديت عن رب الورى ورضيا أبو الورى عني فذاك غرضيا أيت ربي لدى اقترابي وقادني به إلى ترابي غنيت بالله عن الأرباب قطن وبالماحي عن الأسباب غنيت بالله عن الأرباب قطع بالماحي عن الأسباب يسر خير العالمين خدمين قيسا للبقاء والقدم هذا المعيد هذا لي المعيد للمعاد هذا لي المعيد للمعاد متغين به عن المعاد مدري المغني دواعي الشكور وقادري سنة عبد وقادري سنة والعبد الشكور مدري اللوح ومدل القلم مع ضلاليك وملهب الألم وتشكره شكورا يرضي وقادري فضا جزاء قرضي وصلي سؤلي وما فاق المرام وضري بلا رجوع ذو انصرام نال غير الأذاك والكبل لمن له وجهت كلي قبل وإن لك لأجل غير ممنون وجهد عصي العظيم أحمدا كما يلبس القتون أحمدا أحمدنا المختار ليس المجرمين كما وجه ربي وغوث المسلمين أحمدنا المختار ليس المجرمين كما وجه ربي وغوث المسلمين نبينا أحمد لن يضاء في الجود والبأس ولا يضاء نحى رسول الله كما لا ينفد ينفد من ما عنده لا ينفد للمنتقى قادمنا لا تنتهي من الذي ما عنده لا ينتهي كتاب المختار أغنت بعدها عن الكتاب وأبقت رشدها فكونه رئيس الرؤساء نقص إبليس ومنه يئسا أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي جرى أبا جهل تكبرا إلى براس جند الله واهب الإله هذا نصيحة فقال بل يرد بدنا بالسيك رفيع ينفرد أعطنا ساقه لي إلى القريب عطله دعا به نسى الحليب أجبوا القريب من الاستكاء وعطش بالويل ذا بكاء يلوم الصديق والفاروق يوما عظيما ينجلي التفريق فما هدى الله تعالى ورضا واهتديا ورضيا بما قضى مد إلى عثمان نورين ففاس وقال صحبه علي للمفاس مد رضا والخير للصحابة مغن بهم أنظر للصحابة مد رضاك والخير للصحابة مغن بهم أنظر للصحابة فرسول الله صلى الله عليه بالتسليم قد أعلاه والعلاه لسوى الخديم وقاده إليه بالتقديم نفعل العصي العظيم أحمدا يا من يلبس الفسرور أحمدا وإنك لعجل غير ممنون وضعوا كونك أحب أحب أبدا للورى من الورى لهم بدان أنت لي مثلك ما تولدان قط والشر وكالنساء لن تجدان ذاك خدمة تروم الرشدا ذكر من الرشيد يا من أرشدا نوى خديم كله بك اهتدا قضى عبادك وصنه مقتدا نوى خديم كله بك اهتدا قضى عبادك وصنه مقتدا لك انتحت خدمته موحدا لربه فتق به من ألحدا كرمته فكي مهاج في ندا فلا يكون أبدا مفندا لو تقود ما يصف الخلدا إلى الجنان وينير البلدا كلاسه سقط من تمرد وثمدا لنحوه لن يردا جعلته عبدا خديما عبدا رب الورى وغيره لن يعبدا هلتما لجهتي قد قصدا من الأذى لم ينحني من رصدا أيري بك حفيد معدا فلغير عدا وكل أسعدا غناي معك بالإله مغدا كليتي ولي أبقى رغدا لقي جنابي الحفيظ الحسدا بك في سلعي لم تكسدا أددت لي مقتر لي وحمدا كل عليك الله مدقي حمدا أي تقبك وارتزق لي من وارتزق من عندا لغير نحوي واكفني من فندا مع صدري ومحوتك كمدا قصدني من دعاك أحمدا لقيت من حسدني واطردا لغير ضري صرمدا فانطردا وجهت لي ما لا يزال أفيدا من غيره من خير مغن أيدا نحمد من أنت الأحب أبدا إلي من غيرك حمدا أبدا وإنك لعلى خلق عظيم وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت مع المختار

إلى خير رب ذكره قد محاله وفي كريم واعد وعده أتى به لسوانا أمال.

خديما بخير الخلق بالمكث والصف أغم رضاك من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إله ارضى عن سحب النبي قائدا لهم صور متي ينتقي مدحيك مطرئ مطرئ أحبتي الدارين سحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبى الله إلا كونه سيدا.

وكل شجاع رأس ذي الكفر يجزأ وزود المتى يقتل لهم ذو تجرؤ يهو جبان يبكي ويمحى تجرؤ أيا خادم المختار لا تنسى صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطأ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ أبو حفص الفاروق شرواه نادر بيعتز دين المصطفى

أبو سبط المختار وهو ابن عمه علي على فختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل أما اختيرا والحق أقمن نبست اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن أنظركه كلا تلسن نسفت بنا المين بالحق مادحا لفرد على خلق وانا عنه ديدن نويت الدوام الذكر والسكر خادما لخيل ورى نعم الحسين المزين نبي رسول خير عبد

تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيع بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب وهو ناسك.

فالنبي له شأن عظيم مبين، هو المصطفى المختار وهو المعين، نبوته قبل البرايا قد انجلت، له السبق حين

خديم المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت في قادة الرحمن يترم يحصن نوتيد الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحو يسعى قد من ليس يزعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وصيق إلى غيري يتكهن نال واحد القهار

من الله طهرت وسنته إن شاء ربي أبين أزوج بكوني عبد ربي خديم وصفى بي عمري والدار ووطن لا يتجمع الاختير شكرا بخدمة لخير نعم المقف المعين كذبت وكلي فارق الذنب والشرك وقبل استرى ربي الذي بعته تركا كلامي والنيات وفعلي توجهت لمن إلى من كفاني السوء والضر والشكا كلامي والنيات وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكا كفاني حفيظ مانع جملة العدا ولي قاد أحبابا بهم أزر النسكا كذبت وقضي يكون ربي مخاطبا لمن حبوا عنك الكلي زحزح الضنكا كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك الصلاة تنتيبها أحقر المسكا كذبت الدجا عنا وأرشدتنا معا عليك السلام عرفه يزدر البنكا كروب يا مفتاح عني جلوتها فقم العدا زحزحت والجهل والإفكا كذبت كمان أطعمت للعور جائعا ومن قبلي خلصت يا خير من فكا كذبت الدجا قلبي وكلي حميته يحفظ لي مهما اشتكى مشتك أشكى كوسك تسقيني بهذا بشارة ولي قلت فيضا أخذ

كن مولاي حمد وهو عني محل قبلة وليقاد فيدا أخذ البحر والوبلاء له الحمد وثق الذي لا انتهى له هو الواحد المغني الذي كسر القلة لا شكر مني بعد حمد مخاطبا لمن جوده ليقاد ما أخذ الهتلة لك السبق والتقديم يا خير سيد هذا الواحد القهار رب الورى جل لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصل لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محى الذل لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم فلا يقلق في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا أفيك من الأخلاق ما أعجز الكل لقيت من الأعداء ما دلنا معا على أنك الليس الذي حزنهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قادوا يهل لكم ذو تجرع عذاب شديد يورث الفقر والقرى.

عبدا خادما لا أرى الصرعى على اعتمادي راض أن خادما لعبد به أسرى وقد جاوز الصبعى على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لقاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله يا خير المتبع.

الباقي الذي خل ذرة عا علو تعتلى أن لا يجاريك غير من ثاسقة قد توجب العنى والدعاء إلهي لمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني كلا شكري مز طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك مخدومي ولي أوصل النفع علومي وعرفاني وسعي زكية لمن بك لي قاد التواريف والشرعى عنائي بمحو الله عني محوته وصفى حياتي من لغيري كفى صرعى لرب البرايا وحده قد نحى كلي.

لو الدهر أمداحي خديما مخاطبا وإن قعد في أمداحه الأربح الحلي لك المعجزات الغر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمل لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماحي الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها هذا القول من غير مرا جملة الرسل لك الصرح قد سالت مساق بدعوة كمن شق بدر شاهد سمى بالفضل لمن أنت الآية التي قتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل لساني والأرض.

لا اترك لي لأنت الخليل الحب يا خير الشافع وشرواك لم يخلقه باق حما كل يزولك مني حيث

وثق رافق الحب في الحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي يبشرك الباقي بخط كرامة وإن كنت عن أرض المدينة زانئي يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيبك الدارين يا جالب الوقي يوصل الباقي بشارات نافع بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي يبدل كلك اليوم ما غد وإن شاء ربي لا أرى الدهر ذاوني يوكد كلي حبل حبي وخدمتي لمن قاد لي خير المقامات بالطي خرجت بفضل الله مما يوبخ وينحو لقوم فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغير الأذى الدنيا وأخرى وبرزخون ويشكر مني أعرف مبشرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ خلت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نحو لي يتبزخ خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كلي يوم في الصور ينفخ خلت العدا عني وزح زحت من تغو إلى غينا والكل قد كان يبلغ خديمك راد عنك فاقبل شكوره لوجلي من حبه فيك ينسخ خطيات عن المحد بعد توبة لباق له عبد إلي تأوخ خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك السلام من به فيك أتنخ خرجت من المترو بالله وحده وبيع به ليس يفسخ خروجي بربي معك من قبل هكتس وينهو لغيري أن نحوي موبخ يا ربي خروجي مع دخولي بمنزلي ما قبله كما قد مضى من تزلزلي لأشكر أيضا بعد حمد مخلد المصطفى خير البرايا المفضلي لربي تعالى صدت عبدا مخاطبا ينفضل بعد لدى ذي تعقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل لأنت الذي أعطيت قدم النبوة وآدم بين الماء والطين ينجلي لكل من الأخيار فضل ورتبة وما كن عبد الله عبد لدى العلي كل من السادات جاه وحرمة ولكن جاه المصطفى البر يعطلي لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من ذي التفضل لذي العرش قد أسلمت كلي بجاهكم وزادي إلى جناته خير منزلي لكم رمت من ربي سلامه سرمدا مع الآل والأصحاب يا خير مرسلي ربي الذي راض العدى لي بجاهكم ذكوري بعد الحمد دون التزلزل قد انصرفت حاجي إلى فاتق الرتق وإني له عبد ولي جاد بالعتق طلامي عليها دين شكر له على فراقي بلا لقلا ذوي الجود والفسق فلعود الإشراق لي قاد كلما عيوت إني ذو شكور على الفرق قلبت بالعدوان سيقت لغيرنا كأبدان والله في مسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا مطيبا خاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بالتقديم العلي يا رسولنا وعطت العلا يا ناصر الحق بالحق قدمت لآيات لك الله قد نفت كغير سوى من خاضهم لي من الخلق قاطب يا على القلاء وهي جنة بأعصار الباقي وعلى بها

علمت وإني بالفيوضات مبدع بأن البديع ليدع الدهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو للدهر مفزع

بإذن قياما في الخلائق يستعو عنائي بإذن الله عني محوته كما قادري ما كنت أرجو وأطمع عليك السلام من هداني وصالني بكونك خلقا جملة الغر يبرع أهدت شفيعا منجيا ذا إغاثة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وإرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى وسميزع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترفع عيوبي جمت قبل لكن محوتها وقلت جماح للعلي أتضرع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من

يرضعوا علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يرضعوا قلاني اصطفها مجيد مشدد قل غير عدن من غير لقيا تشدد هيت العداء قبل مجاهدا خاطبا عن العدا كان يضلغ هو رسول الله لي قاد للمنى وقد كان عني كل سر يشدد غفرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ رميت وجئت البحر في البحر خادما لما نخل الياقوت ما كان يلفظ ظلامي جلاه المنتقى قبل فانتفى على البحر لا ألقى الذي القلب يغلظ رسيم عن وجهتها قبل للنبي وكل ما فاق المنى صار يدعون أن تحتوائهم كلما رمت بالصفا وربي لغيري سائق ما كان يبهر ماء الذي ينحو مقفى ذماء من يروى بإطعام قبل بشر يلحظ وأم الذي ينحو لما حل ظلام ينور قلب منه والرين يعكر ظهور صحاب المنتقى ليصونني وينحو الأعداء مني التحفظ ظلالي إلى جنات باق توسع سعد وكلي وما لي صنحا من مشدد يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يدي ولساني مع فؤادي وجثتي حما إلهي عن أذن ماحيا غيي يبس امتداحي جملة حازها النبي من النفع وهو البحر ذو الجلب والنفي يبني النبي فيها عطايا للاهتداء عليه الصلاة الله ذي العطف والهدي يسأل النبي فيها خفايا للاعتداء عليه السلام الله كافي ذوي البغي يجايره كلي خديما له به بست ذا قرب وقد كنت ذا نهي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب عن غيره المحي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب

لكلهم وأصابي مغن عن الكد والقني يخاطبني ما قيد لي بمدحنه مديحا عجيبا مفحبا فائق الرعي يقول لسان الحال ليكن خديما من حماك عن الأكدار بالله ذا رأي يقيني إلى الجنات باق يحبني إذا هو بالمختار كليتي يحيي ملكت بربي محقن الموج واليم همدح الذي أنسى على الفلك الغم مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر وهو لي كان بالشكم مرادي كوني عبد ربي خدم من أخاطبه بالشكر والحب ذا عزمي مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم محمد المختار لا

محمد المعروف ومانح وبالعز مخصوص مصون عن الوصم مجيب مجاب مرتضى مهلك عدا مبيح ومبعوث إلى العرب والعجم مدي جلا عنا دجانا محلل مليح ومعصوب من الناس والوهم مدية علم مرتجا منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم محى الله عني بالنبي كل فرق.

0: المصطفى المحقد اليمي عصى البشارات بالآيات والسور لزهد بكوني عبد المحسن الشوري يا عصى البشارات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري يا عصى البشارات بالآيات والسوري لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري لسعد بكوني يا عبد الله فيك بلا حس ولزهد بأني تبت من قوري ساق فعل للرب لا شريك له في المشارات بالآيات والسور لزهد بكوني يا عبد المحسن السوري يا عصى البشارات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري يا عصى البشارات
1: منعت من ضرر الأعداء حين سطوا بسحب منج نذير شأنه عظما من التزمت له دين الثنا بصلاة في ديوري منصورا ومنتظما دعا مدادي وأقلامي لخدمته حوزي لديك به ما حازه الكرماء وسخت بباق قاد فضلا لأحمد عليه سلاما من به الضر أحمد كرامات من يهوى المقفى مدامة إلى جنة فيها سفى العمر أبدا سلام إلهي سرمدا عن صلاته على من له القاد ذو الفضل مذبدا شكوري إلى الجنات من عام وقشش يكون رضا الباخي سرورا لأحمد رمنا شكورا الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون بالله جل هو الرحمن مقتدرا وهو الرعي معتسامي وهو يغنيني به غنيت عن الأرباب في أبد وأرتجي منه أجرا غير ممنوني إليه قد تبت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنوني وجهت وجهي له بالذكر ذا خدم لمن أتانا بمفروض ومسنوني زنت القصائد للوهاب أشكره بها ولي ساق ما قد فاق مظنوني عن نافع قادر بر رديت هنا وجاد لي بعزيز منه مظنوني ناجيته مستغيثا وهو ذو كرم وحبل أنقذ ذا الوادي وذنوني يا الله يا حي يا قيوم خذ بيدي واعصم جنابي بسر منك مكنوني أنت الحفيظ الذي أبقي وقايته فلتكفني كل مخلوق يقاسيني ناجيتك اليوم يا من كنت لي كرما يا مغنيا جوده بلواي يمسيني أنت الكريم الذي تعطي بلا سبب يا خير الشاف شفى كلي بتحسيني شفيتني العام فاقبل ما شكرت به إطابة النون قبل الفاء والسيني كفيتني جملة الأعداء يا ملكي يا من عن العار تحميني وتنجيني رضيت عنكم رضاء لا يفارقني ربطموا أهل الزقوم والسجين نفيت عني من غروا بجيفتهم وأخرجوني كما سور ومسجوني أني فرادي ومسني أكبر وهم سم وبكم وعمي كالشياطين منعتهم من جنابي بعد سروته يا مالك الملك يا رب السلاطين تنفيهم الدهر عن ضر وتنصرني بهم عليهم وفوق السؤل تعطيني كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين إن شاءه من به أبقي السكون به دنيا وأخرى بتصحيح وتوتيني لله جل يدي والخلق معبدني وساخلي فوق ما عند السليطيني لراد في البحر أعدائي وللتزموا والكل فيما مضى قد كان يعطيني توجهي للذي مهما اشتكيت له أشكى ولي قاد ما أهوى بتكويني يقود لي كل ما أهوى بلا سبب أكرم به وبخير الشكر يحنيني أعاذني وحماني من عداي معا ومن مريض رجي من كاد يغويني نعم الحفيظ الذي مهما استجرت به أجارني وكفى قتلي بتليني أني جلا ظلما كانت تعوقني وبالهدى جاد لي حقا بتبيني محا عيوب التي كانت تزلزلني ولي يعين ولي يعينك وليعين خيرا كل تعيني توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني عليه صلى بتسليم بجملته وجادلي منه تكريما بمخزوني لهب كونك وهابا منايا معا يا خير مغن بإعطاء المخازني يا الله يا بر يا رحمن سق رضي ما عشت لي دون كسب غير محسوني يا خير بر رحيم هب لعبدك ذا أن لا يحاسب في يوم الموازيني وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن يجزهما خيرا بتنزيني على النبي صلي بالتسليم بالحنفاء يا من كفاني عدوا كان يخزيني لك الثنا والرضا والشكر في أبد يا خير رب مرب قد يرقيني أشكو إليك الذي في القلب منكتم كم المراد بتمليك وتلخيني وجه إلي الذي أرجو بلا كلف وكف عني فجارا تلاقيني أنت القدير الذي لا شيء يعجزه فرب قهرك لي كل الدهاقيني لرب قهرك من قد ثلثوا صمدا سما وبكما وعميا كالمجانيني دعوتك اليوم يا قهار يا ملكي يا من شكوري له والحب يغنيني يا خير مغن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد رد لي ذوي الفسح طرا وسعانيني وجه لي اليوم أسرارا تلازمني ولتكفني كل شيء قد يعانيني أجب دعائي بما فاق الظنون هنا يا مغنيا دوده ياتي بمظنوني نجوت من فتن الأعضاء إذ قصدوني بالمدافع طرا والسكاكيني أنبت إذ واجهوني بالأذى لكم وردتم الكل لي مثل المساكين على النبي صل بالتسليم بالكرماء ولتقر ضيفك دارك بتسكيني مد الحياة بما طرداه من عمل ولتهي قلبي بإخان وتمكيني لك انصرافي بقرآن أرتله وبامتداه الرسول من كماموني صلاة بر رحيم بالسلام معا على الذي قد كفانا كل تخميني أعلى البرية عند الله منزلة محمد من ببشر من ببشر جاوى تاميني لله أقبلت والمختار واسطتي وأرتجي حوز غثي خير تزميني حاجي لدى الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آميني إن كنت ذا وطر أو كنت ذا وجل ناديته وهو يغنيني ويحميني توجهي للذي يعلي المقام بلا إجالة لجهات الشام والصيني رب يجود بطي قد يقي كلفا كما ينجي بلا سيف وتحسيني ضفت الكريم الذي يقري بكن وله حمدي وشكري وفي الدارين يعليني إني لطيف لعلام الغيوب هنا وراض لي كل ختل كان يقليني هو القدير الذي طيا يوصلني إلى مرادي دوارا كل ما هيني وجهت بالشكر وجهي للكريم ولي يسوق مرحمة منه من الحين أرجو برحمته المهداة سيدنا زوري مدينته دار الرياحين دار أمتي ما يزرها زائر لهدى يسر هي الدار دار الحق والدين خبرت كوني عبد الله قادمه وكونه لي يوم الحشر والدين لله أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني نويت شكرك في ذا اليوم يا سمدي يا الله ذا العين قبل الرأي والشين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كون مرادي ولرب ما يقشيني بالطي والجذب هب لي سولا دونانا يا خير مغني مرب قد يخليني ربيتني فلتوسع لي هنا وغدا بلا حساب وكن لي استحليني هبوتني بالذي قد فاق مطلبتي فلتكفني كل حين كل ملعوني مني تقبل وزد شكري وزد مددي وتل شكري بشرى حورك العيني توجهي للذي فرضاه من عمل ومن مقال وكل سوء تكفيني كفيتني ظمأ والعري ما سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجرينا بأمع الخيب في خلدي واصم لساني من لحن أظنني يا رب صلي بتسليم على سندي والآل مع صعبه الشم العرانيني عليه صلي وسلم بالجميع وقل نيل البقيع الذي ابتدأ مضعوني بالطي جدلي وردلي كل ذي حسد منازع بسنان الشرك مضعوني أنت المجيب الذي نجيت من غرق نوحا فلك عظيم منك مشحوني دعاك من قبل ساداتي فكنت لهم فليستجب يا مجيبا كل ممحوني كون جميع الذي أهواه في عبد فكن ورد لي من أعدائي بتمريني إني لعبد خديم صرت ضيفك يا ربي وبالعتق والإطلاق تخريني لكن بكل سرمدا واجعل مسيري ذا جوف الفرى للورى مثل المحاريني صرفت حاجي لمن يقضي الجميع بكن وأتوصل بالممضوه في النوني أعلى البرايا وأخشاها وأكرمها خيرها عند الذي جعل لي بالميم والنوني لمن كساني ورواني وأطعمني يراعتي شاكرا كاللوه والنوني حبي وودي ورضواني ومحمدتي لمن حباني بما قد فاق منوني يا ربي صلي بتسليم بلا عدد على بشير نذير منك ممنوني نبيك المستوى بالصالحين معا وكن بكل يفي بعد ومكنوني
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك

إذا ما مدحت المتبى كبكب العدا ومدحي له في البحر لم يبق دبيحا نفى من قلاني الله نفيا مخلا.

فقد قاده إبليس مزحان تطيعا. كريم متي تمدحه يمدحك ربه، ومن لم يحب المتبى مات مطوحا. لخيل ورات بحر الندى.

لقد بان لي في البر كالبحر سبقه خجل في الدار لي خلد الجوع أرى انجداح المنتقى في تغربي غيبات من للمنتقى.

لقد جاءكم قد صار كلي مجمدا وحي علوم الدين نصا ومشروحا قلوب ذوي الايمان لله تنسني بخطي وقلبي الهدى صار مشروحا عن الله والمختار قد صرت راضيا وقد خاب من قد أم بالسوء مرضوحا ظهور النبي المنتقى قاد الانتقى وقبل نفى الشيطان في البحر مفضوحا يميني قال يا بس

وإنك لعلى خلق عظيم. وضع صفعي بالذي الدهر ينشؤون، مرادي بربي قد بدا لي وأنشؤون، إلى خدمة يدعو قلامي لجنة، نبي له أعلى الجنان أبوئون، نويت امتداح المنتقى البحر مدة، ومدحي له في البحر قتلي جزأ، نبي رسول وهو عبد وسيد، ومدحي له قبل مجاري يزعزئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحي إبليس والحرب مطفئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحني إبليس والحرب

إذا ينتحى لم ينحني منه إرهاب خبيئاتي الدارين كون الإله لي ولي كان باقي منه إنقاد أنجاب وينقاد أنجاب يفوزون بالمنى وما عاقني عن شكر مولاي أسباب قال ضري الذي

وجاء محمد المختار لم يبق مثله هو المنتقى المحبري حقق الرجاء وإنك لعلى خلق عظيم وداد لرب قادر خير فعال الصح فؤادي مع كلامي وأفعالي إلى الله قد وجهت حمدي بشكره طلبا محاكد الأعادي بإبطالي نبي نبي جمل الله خلقه وأخلاقه والجود مذرم لحطالي نبي رسول سارني عن مضرة وليقال سرا مخجلا كل أبطالي كتاب رسول الله وردي وراحتي وأضيئي من صان كلي بأزياني وخير ورات بحر الندى طارد العدا من السر ما يكفي بي كل أقيالي علي لوجه الله دين امتداحه فامدحه أني محد قبل أوجالي لخير ورال إني خيور تسره عليه السلام من حماني أن أخجالي إلى الضر عما الناس طردا كفيته وينحو لغير الذهول في كل أهوالي إذا اضطر عما الناس اضطرا كفيته وينحو لغير الهول في كل أهوالي خرجت من الأهوال مع كل سقوة ولا ينتعي نحوي على كل مختالي لقد رم لي مدح النبي كل فاسد وليرم أخلاقي وليراد أقتالي قلوب العدامات لما سقني به وليراد صعب شارد أي أزلالي على خير خلق الله أبقى صلاة من حماني به عن كل مفضل لأشكالي ظهرت ظهور الشمس يا خير مرسل عليك السلام من تعالى أن أشكالي يبشر خير الخلق خطي لجنة طبع ابني عن كل مفضل لأنكاري محمد الهادي هداني مصححا لي العقد كالأقوال فضلا وأفعالي وإنك لعلى خلق عظيم وعلى المصطفى وعن عن الخلق يرتج فأمداحه أحلى وأعلى وأنتج إذا المرء بالأمداح قد صار خادما أتاه من وهب يفرج نفى المصطفى الأعداء نفى المصطفى الأعداء عني وأدبروا ورافقه في النف أوس وخسرج نبي رسول قد نفى كل باطل هو روح النبي لله اليوم منهج كيم متى تمدح يمدحك ربه كيم متى تمدحك تمدح يمدحك ذو الورى هو المنتقى المبدي المبهج له السبق والتقديم والفضل والعلا فقد دائما هداه تبهج على المصطفى خير البرايا محمد فاضلها ينكب واس ومخرج لقد جاءكم قد جاءنا في امتداحه عليه السلام الله نعم المفرج أتى في امتداح المصطفى آي ربه بيضاه أسال العلا وهو يعرج خلق بأن يسنان عليه بذكره فأمدحه من آي مولاه تخرج لنا بانت أن المصطفى خير سيد عليه من أولى سلام مؤرج قلب نبي الأنوار في السبق وافقت وقد جاءني عند العدا من مخرج على المتبى تسليم مغن وواسع يقول ربنا للعبد ما فيه يلهج ظهور رسول الله في الكون قد بدا في الكون قد بدا وما لسوى مقتلي فيه منهج يعد اقتراني مع مدادي الذي احتوى سريع كفى

0: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال يا باق زحزح الضر والتبب، كلغى يوم المختار أغنى عن السبب، كلا غير ينكف البلاء لا إلي ما بدا كون ربي للوراء وهو لي وهب. نهى الله عن كل الأذى منذ كان لي، كلا غير الشيطان بالكيد قد ذهب. نفى الله بالقدر العظيم العجام عن إليم بهم لأليك ولي مطلبي جذب. كفاني كفا كاف كفاني كاف لبيت الخير نافع ولي برسول الله مختير جذب. قيا قادت نفع قصفا عن مفرة ويسوء العقيم يودي إلى تعب. على المنتقى أثني ثناء مجملا ومن قاده الباقي إلى الشكر لم يعب. لحمد ورضوان وشكر تجملت دعالي باق بالنبي للمنايب. إذا ما سات الخط بالمدح للنبي أوجدت الباقي أباني وبالذهب. خطت سنا يرضي البرايا مخلدا هذا من عيالي قد كفى الهول واللهب. قل ربي جعلت المنتمي لي وديعة وعني يكف العار في اليوم والرهد. قد انصرف الضر الذي كان قاصدا إلى غيرهم والكل ينجو من الوصب. على المنتقى أثني ولي وجه الندى ولم يجر البشر بالبشر والأمن قد نصب. هو لرسول الله صلى الله عليه من إلي الكتاب الجامع الخير قد سلم. يقود لي الآمال والأجر والمنى ولي خبد التأمين مغن عن الطلب. يقود لي الآمال والأجر والمنى ولي خلد التأمين مغن عن الطلب. محمد المختار يأبى مطرتي لغير بي الباقي محى الضر والتبب. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أذكار أمداحي لمن شرحا هذي بي الله إن البحر فانشرحا. أثني على المصطفى البحر مرتضيا عليك كفاني من حوى مرحا. نجا عيالي ربي بالنبي وزري صلى عليه كما أعداءه جرحا. نويت مدح نبي الله سيدنا محمد المسطى وقت قد قرحا. كرامتي مثوبة من قد ساق لي غرضي بلا أذنب كفاني كل من قبحا. لمن كان العلاق في البحر مغتربا هيئة البحر بحر الفاق ما صبحا. عظامة المصطفى قد كبكبت جيفا ولو فرادي أمستين لم تدع شبحا. لو خطابي في دوري وكرمني حتى تفارقت من عادى وقد نبحا. أنت رسول الذي ما مثله بشر كان به البيع في أعداء قد ربحا. خذ السنة من خديم لا يرى ضررا فتمضي بك يا من كف مع ضبحا. لكم تداعي بأنفك قد نزلت كان محاضري يا خير من مدحا. قلبت مدحي قلبت مدحي إلى خير وراء به كفاني الله في الدارين ما فضحا. علم وسعي وآداب ومعرفة لي قدتها يا بشيرا قد ملوت قدحا. هي ارتجالك للباقي بلا نفج صلى عليك لي قد قادر الفلعا. يا سيدي يا رسول الله خذ كتبي على القول وبشر بالملل ملحا. مكنتني في ديوري فاكفها أبدا ما سيكفني ما ليس منشرحا. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أبكارا يمدحي لمن فضرا قال الكرام الخيار السادة الفضلا. وجمع المصطفى ومدح رافقني في كل شيء بحبل البسيط قد جدلا. نبينا المنتقى مع أن يمازله في السر والجهر شيء قد يرى بدلا. هو تداعي رسول الله في أبد إلى سوى أذى تقول
1: لذات بكوني عبد المحسن السوري. يا ظل بشارات بالآيات والسوري لذات بكوني عبد المحسن السوري. يا ذا البشارات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري لسعد بكوني يا عبد الله فيك رداء حسن ولذهد بأني تبت من قوري ساق فعل للرب لا شريك له في الملك والحمد رب الجن والبشر لا زلت ضيفا كريما قد يبصرني في السر والجهر بالإحسان ذا بصري فجاتني يا خليلي بسرور هنا بلاهدا في قرابي فانتفى كدري فقلت والقلب مني طيب بردا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهت وجهي لمن تكرمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا لله شكري في سهر ربي هنا على ابتداء الذي لخار قربانا قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإهلانا دعوت برا رحيما نهما كرمنا في البر والبحر نهما الله مولانا كوين بكل لي في سليم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتني فتحب للهام يا سمدي إدمان خير وإسهادا وإسكانا ربيتني بعد إفهام وتربية عن يوم تربية إسجد صديانا مكنتني بعد ديخ سقط لي هللا موسحا بعد ما قد حفت أريانا ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسقط لي اليوم إيخانا وبرحانا إسرب خلوب النصارى يا خدير إلى نسري ورب لي من قد حس أوهانا بكونك الواحد القهار منفردا لخر هدانا على بسراء إدمانا نبهتني أمس تنبيها أرى عجبا أنت البديه لسي ما سأل رحمانا يسرت لي أمس هبي اليوم توسعة بها ألاسم ما ترضاه إحسانا أعويتني بهدما داخل فهاد أصلا فسرمدا ليرد جنا وإنسانا عظمت وجهي إليك اليوم ساخدا من لمن خدوت له كحبا وحسانا دها مدادي قدا هاجي لخدمة من تفسيره ضرر الأحداء أنسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدومه تبيانا وجه صلاة بالأسلم له أبدا ولي بيانا وحني كفى حسيانا حملتني ربي بتكريمي دون هنن في البر والبحر سدرسقا وتقلانا ملكني الهام يا وهاب فوق رجاء إيوال ترد لي أهدائي ومسلانا لجد برزق حلال طيب وقني ما لست ترضاه إسرارا وإهلانا ناجيت برا رحيما مغنيا وله أمري أفوض أرجو نصره لنا أذكر سكوري وسهلي هنا وقدا يا واسحا مغنيا ما سال ديانا أبلي بكونك وحابا منايمحا أتا أكون بماه الخيب ريانا مكين ووسيف مكسيال بتوسيات كليلة القدر أحيانا فأحيانا في كجهل المكتسافا بلا زلل وكملا بي أعيانا فأعيانا يسر لي الخير واسمي وسل رصدي يا نافيا لم يسل برا ومنانا إليك قلبي وجسماني كساك يدي يا هاديا لم يسل ربا وحنانا لجد بلقياس والإيمان في عجل حتى تبصر من قد كان حسنانا بكونك القاهر الجبار رنت هنا أن لا أناسها جبارا وسلطانا رد لي صلاتين يا قهار في أبد وتحميني وكفيني مكرا والشيطانا رجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا حسيسا بنيلي من كردوانا وقيتني مكر أهدائي ومن معهم فلتكفيني سرمدا حقدا وهدوانا اغفر سنوبي وحب لي يوم مطلبتي بكن ورم به لي سرمدا سانا إلي حب فراخ الذي لم ترضه قلقا ولتمهني يا قفار ما سانا بحرمة المصطفى من سرت خادمه بالنسم والنصر سجحا سممي سانا حجي بقلبي تقبل وكني قطحا ولتم حسيني وكملني بما سانا ربي استجب ولتكمل ما نويت لدى توبى الذي بك تبنا فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتضيا الى الذي سرمدا ان خالكم كان رب كريم حفيظ واسع صمد وابتغي منه تيسيرا واسكانا سدهم يوم سيدا قد يبصرني فتى وفيدا ورد لي دهر سجانا قدير قهار يا جبار يا خرضي رد الذي يغسل الاموال مجانا ناجيتك اليوم يا برا حلي له سكر يخجل يا قوتا ومرجانا أنت الحلي الحسيم الحضر يا عملي أنت الحليم الحليم البر الرحمن أبلي بحقته الأسماء قهريا من أمسى يكابد أهل الحق أسمانا من قلت مسلتي لسي أعطيته صلاحا أتى به قهر الأهداء إدمانا ملكني اليوم يا وهاب مطلبتي وتكني كيد من للسقد ما ناجيتك اليوم سافقر إليك فكن لي مغنيا وافتح لي اليوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر رزق إبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبصارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر وجل بفضلك مكسي ربي قربانا يسير جميع الذي أرجو وأطلبه أتى أكون خرير الحين جسلانا يا ربي قد لي في الدارين كل منن ولتكفيني أبدا مكرا وخسلانا بين لي الحق كصفا لا يفارقني كما كسبت لأهل الله تبيانا اسر قلوب الأهالي أن أسايا مهن لنصرة وهدي بي سيبا وفتيانا تركت أمس الذي قد بنته ومضى فالدهر بدل وهني كفا خسيانا وجه لي الكصف وتسخير دون عنا ولتكفيني سرمدا جهلا وخسرانا فتراه أبلي فتحا قد يري حجبا يا خير هاج هدا قبرا وحيرانا دفت الكريم الذي يقري بكم أبدا وأن أهاون في توبايا قد آنام دفت الكريم الذي في البر كرمني والبهر إساخ لي بالفيد قرآنا له خطابي يوم السبت في وطني وبان لي أمس ما خسار برهانا نبهتني أمس سفيدا ومعرفة وسرمدا بي النبي الرب أسانا اجر رجوهي إلى قومي سعادتنا ولتكفنا يوم جمه القلق نيرانا أبي بفضلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وخلد فيك بشرانا ملكني اليوم صيحا لا يفارقني من البصارات في دارين جيرانا عليك أسني بأبكار أجيء بها من الفيود التي تنصب ميدانا لسق دواما فتوهات أكون بها بصرى لمن بهدى الإسلام خدانا أنت الحليم الذي علمت حسبك ما فأخو بتيك ميدانا فميدانا كوين لي اليوم تيسيرا يستحل لي سحبا بإيجار ما خد كان فقدانا سبد جناني وسدد منطقي وخني لهنا بإهدام ما خد كان وجدانا يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقديما ورجحانا ربيتني ربي في الأهداء مقتربا حتى رجوهي للأوطان قد آنا ملكه بيدك ما يختار منك بلا مكر ولا سلب وجهه مسانا ملكه يا ربي ما فاخر منا كرما يا من يسير من قد جاء سبحانا ناجاك مرتجيا أن لا تقيبه وتكفيه يوم بحث الخلق ميسانا خيب رجاء الذي يقليه في أبد من هامه قوكان الحج ميسانا لو اكتب الهام أجرا لن قطاه له في كل ما فيك ينوي من هدى سانا خلب قلوب الهدى ترا لنصرته في البر والبهر يا من انتلن لانا ناجاك مرتجيا ما رام في حجل يا خير من أمه من كان حجلانا أنت المهد الذي أبقي البقاء به دنيا وأخرى فحبل الحوض مولانا تركت ما كان لي بالبيه متقيا ما هند من لي يقضي هاجتي لانا فتاه وحاب يا رساخ يا ملكي لفت وحب لي وارسقني بكن لانا ديخي أسل عاجلا بالبسر محمد أتا أقيم لدين الله أركانا يسر جوهي لتوبى وهمي وقني أسل ورا والتطب لي سمى إسكانا لك السماء والأراضي والحواء بلا مسارك لي رب من صدقه بانا أجيب وصلي بتسليم على سندي محمد والتهب لي فائخا بانا أسني على من بفتح الخيب يفضيني وأرتجي منه بسرى سورة التين سورة التين له كلامي وصمتي وهو يلهمني وبالبصارات دون الكدياتيني له كتابي وأخناني وأكرمني وكونه لي أنساني بساتيني أبلي بهرمة لفس الله كن أبدا يا خير مفتن بكسف منك تفتيني كفرت قبل الأسى عني بكونك لي وسق مرادي لي بالكاف والنون نجيتني اليوم من حولي إلى سلاع قد بهتها بخفين منك مكنوني فجرينا بها ماهي الخيب يا سمدي في القلب مني وسدني فوق مصنوني يا أكرما لم يصل برا ومقتدرا يا من له تقف من أفعال مجنوني كونت لي كل خير كنت راجيه بلا حساب ولا لوم وتخنيني وجه لي اليوم كصفا لا يفارقني وتفني مكسي بمفروض ومصنوني نبهتني فلتصد علما ومحرفة وتل حياتي أجرا خير ممنوني مرامي عند الله أحويه سرمدا بجاه الذي أهلاه أهني محمدا وزوني عن الأهداء والنار والبلاء سناهي على من صحصح الدير أحمرا مدادي وأقلامي لربي ولنبي أجاري بها من أخلص الصحي همرا متى ما أهد للمتى والسكر خادما يجب بالمنا ولهد ما صال أحمرا دعا يستجب بالمستوى ربي سرمدا ومني تقبل ربي مسائي وحمرا يا جملة قد سلسوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أخرجتموني ناتقين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد وسننتم أن المدافع عندنا والكل منكم سوخلا ويهاسر وما قالكم حق فإني عبده وقديم عبد الله وهو الحامر ومقالكم إني أجاهد صارخ إني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبد القديم والمهيمن شاهد إني له عبد القديم للنبي وهو المقدم وصفيه الشاهد صلى عليه بآله وسيابه بسلامه رب إله واحد صلى عليه مسلما وأحازني من ختلنا إبليس وهو المارد وأقامني سبحانه بالمصطفى فيما به تات المنى وأشاهد وبه كفاني أهل قطب قد تقوا والكل منهم بتناسي حاسد سيف الذي يفري طلا من سلسوا توحيده فهو الإله الواحد تبا لقوم سلسوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أفن لقوم أسرقوا وسكورهم خلف وكل جباء ومكابر أكرم برب لم يواقصهم بما كسبوه هنا وهو الصبور الماجد نهم الذي يحصل إله موحدا ويروم ما يرضى وبيس الجاهد ومرى فيه التي بها أنف العداء وبها يفارقني حنيد قاصد سكر حكيم أحكمت آياته ممن يساصيه ما يريد المارد وبها يدمدم لي على من أخرجه دنيا وخرافه رب ماجد وبها نجاتي من مكائدهم محن وبها ليالي في السلام أكابر أكرم به سكرا حكيما جادليم ربي به وهو الكريم الواجد أما رماه فالأحاديث التي وردت عن الماهي ونهم الوارد وبها أستنصر بدحة قد أحدثوا وبها يلاسمني سهيد عابر وبها يفارقني خرور يختفي وبها يلاسمني ارتخاء خالد أكرم بمن قد جاءنا بنصوصها نهم المجاهد في الإله العابر نهم المصفهم في الخلائق كلهم يوم الجوانهم الصفيه الخائر نهم المقدم في الكرام جميعهم وبه يفارقني عدو راسد صلى عليه بآله وسيابه من ليس يهجسه كنود سارد بسلامه وبه أداني بالهدى أتهتلت بي أمنا والوالد أما الفروه فأصهم قد هددت لحديثه إن الفروه سواهد وبها أسنصي سائلا من صبحة عن جانبي إن السهام توارد أما الذي يتجسس الأسرار لي فتصوف صاف جلاه أماجد أناجس الأسلاف خيرا ربنا يوم الجسا فهو السكور الماجد أناجس من بينه بنصيحة ما فيهما وبدت بساك فواهد ينفي الهدى أن الذي لا أبتغي بدلا به فهو الحفيظ الطارد وهو الذي قد كان لي وأحاسني أبدا به ممن خلا ويهاقر قد سانني دنيا وأخرى آمنا ويقود لي ما قبل منه أراود إن كان للأهداء أصلحة بها خيفوا فأصلحته وأجاهد وبها يفارقني سرار صلسوا وتناسه والكل منهم هاسر وبكون ربي لي أكون موحدا من لم يكن ولد له أو والد يا الله يا رحمن يا رب الورى يا من له كلي وفيك أواعد كن لي بما فاق السنون تكرما وقني الذي فيه البلاء وصدائد وتقنني دنيا وأخرى يا هريم يا من له مني تجيء خساهر يا خير مقن بالكتاب هديتني وبسنة الماهي الذي هو آمر لسد بسكري سرمدا لك محردا وإلي من كترائف وفرائد يا رب سقلي سرمدا فوق الذي أرجو وإني في محلي قائد يا خير مقن أستخيص بفضله يا من له مني أناك مساجد ليحجل النصر الذي أرجو هنا أتى يلاسمني أنالك ساجد ليحجل النصر أسيسا هؤنا أتى يفارقني كفور جاهد وأدم صلاتك بالسلام على النبي في آله وسيابه يا واحد لما هن بصير إنسان كل ما الرحيم مديه مع الآداب والهلم والسعيم خلامي عليها دين متهن لسيد أتانا بقرآن حكيم من الوحيم دهاني إلى متهن نبي سيد بسره وفي أكبر الردوان محبسره وهيم جرى للسي فر البرايا له به من الخير محبوطا لدى الأخص والجريم أتاني أمان من بلاء وفدنة كفيت السخاء كالجوه والفقر والهريم إذا ما مدهت المنتقى قاد لي به وداد وصف رافقا أنفح الدريم كريم متى تمده يمدح كربه وفي متنه فارقت سكا مع القيم محمد المختار سادي لمالكي عليه الصلاة المحصرة من الحيم رسول كريم من كريم مكرم عليه السلام مصيب السلم والغيم سلمت من الأهداء والمكر والعصام بجاه الذي يغني به الله عن مسيم ودادي لمولانا وللمصطفى النبي وللآل مهما فارق القصة بالقسيم لقد جاءكم أسنى على خير مرسل أمانا به الباقي أن يستفي والوسي مع المصطفى خص الأهادي لجانبي وإني على خير كثير محل وقيم نبي جمل الله ساته كما أحسن الأخلاق بالطهر والرقيم على أن لي القهار بالمصطفى النبي قلوب الورى حمد له ما لحنه نويت سكور الله سكرا مخلدا على من به كل يصفي كما يهي فرحت بأن الله باق ومالك وبالمصطفى أخنا عن المين والرئيم سألت بوجه الله ربي وكان لي فراقي بلا حوض له سنبك السهيم كفى الله كلي كل ما لم يهب لي براق على كل الورى أفضل الهليم محمد المختار باها بي الورى عليه السلام خير من جار بالهليم على الله أصني سا صلاة مسلما على من به ذري لدى الله سوفني سمام وراء حصري لدى الله في يدي وما رمته من مالك خار بالأنيم يميني على الأحداء سيف مهند فمن لم يسالمني يمره سوقسيم سمام سوي الإسلام فيها فمن أبا مكوسي في الدنيا أصل لماها الجسيم علي لوجه الله دين السنالما أماني به الباقي عن المكر والبخيم لربي سكوري بعد أمدي على النبي ولا تنتهي نهوي سوى صفي بالتخيم يصفي لي الخيرات ربي بجاهما كفاني به الأهداء طرا بآلئيم أديات ربي قد هردني وصفيت وخطي يري الغراء الخصي والنهيم مدادي وأقلامي لربي ولنبي عليه السلام هافز جل حنسيم إلى بس خير الهلم في صدري مهتد أدى الله كلي والمبيعات كالنسيم علي التواليف التي يهتدي بها إذا سعى ربي خير من فاس بالوهيم نوى القلب مني بس علم يقود صد تعلم والتعليم لله سدهي تحيات باقي قد حوى الكون ملكه على أحمد المختار من مته سيين توجهت بالمختار والسابي مدة لمغن به لجار بالسكر والطيم مع الله بالماهي إسابي مصحيحا وإني بماهي الخيب سبته والريم أزوني عن الأحداء والداهي والأساء صفيه الذي كليتي سان بالهيم رباهي كتاب الله والسنة التي أحاديثه تفسيره لسسا حزيم يقود لي الباقي بقرآنه المنا ولي بارك الوهاب في العين والعصيم سراتي سرات المستقيم الذي به قسمنا من الأقدار كالميل والقسيم علي لوجه الله ترتل ذكره قديما لمن أخنا به أن أصل مسيم لمن خاد لي أبكار علم وخيره سكوري قديما للذي نهج سوقفين يدي مسقدمة المصطفى سات رفعة قسمت من الأهداء والرحد والصفين كفاني إلهي بالنبي المكر والسخاء وصافي فيود الله في القلب سوخرين ما الله قصد الدر نهبي بجائما قد أدفع نارا قد نهر قبل بالوريم بجائما حاس سيدا بعد أسناهم نلنا فلاحا وخير الدين أسناهم أفضي سكوري ربي بعد محمد الدين على الذي قد هوى في سول أسناهم ليخاذ ربي الذي قد جاهد الكرماء به وهدى كلي وأنماهم محمد قد جرت نهوي مناقبه عليه من ربه الباقي سلاماهم وجهت أبكار مته للذي أبدا يقود لي كل ما أرضى وأشهاهم محمد أخجلت أنواره قمرا وكل سمس هوت في الدوه أبهاهم نبينا لم يكن ثرواه في القدماء ولا يرى سروادا في الخلق ثرواهم يزني بذلك أقلامي عليه بهم كأنني عند ترب فيه مهواهم نبينا خاذ لي ما أستبد بهم مهل جماعة فضلا من مساياهم رسولنا أحمد المختار قدمهم باق قديم هددهم رعاياهم آيات أحمد لي خاذت مواهبهم ولي تقلد ما أرضى وأهواهم واجهت ربي بمته المستوى سمنا وانخاذ لي كون ربي لي بجدواهم فر اللهين لخير سرمدا وجلا وليس ينهو جنابي دهر مسعاهم رمى الإله الذي لا شيء يهجسه صحيح من أما دريهان منهاء أما جهاتي مغن قد مددت يدي له وأخنا به كلي وأهلاهم يهمي جنابي للجنات رافعهم بالمستوى خير من أبداه مولاهم محمد خاذ لي ما لا يفوس به خير من الله من أبدا وأخفاهم فرحت خير ورافق مدي ولهم قتيب تمليك باخ فيه صفاهم أقسمت بالله إني لنبي أبدا خل وهب وما آباه ياباهم نبينا المصطفى خير ورا خرطيب في كل سيه وما ياباه آباهم تراق زاهد توهدي لمالكنا صواهد الحق منعة لمن باهم والله إني يقل الإله بهم ابن له دون قصب فيه أجساهم لغير الدري جرى إبليس مقتهبا مؤيسا من جهات الله أقصاهم لقد تبين للأهداء مستمن أني هبيب لمن ندهم بي اللهم ولو فراد ومسن مدبرين محا لغير الدري أنهم الواهد اللهم أكا سلام كريم لا يقيب من بلا سرمت لمن جنجا بذكراهم فوصي بذكر عكيم لا يفارقني مها به المنتقى أسني ببصراهم خرايا آي كتاب ليس يقربهم إبليس قطها بمن قطاب مصراهم لله سكري على خير الورى وعلى أهلا كتاب بوحي الله مجراهم أجي قد الله بالمختار دون فرا ينخاذ لي كل ما لله يرضاهم سأشكر الله للجنات مرتضيا أنه ولي خار إبقاها وأمضاهم بناني الله إسنا مانها ولهم حمدي وشكري على من منه أبداهم يرضى لي الله كوني دهر ساكره وخاد لي خير مكتوب وأجداهم أرضي إلهي وأرضي المصطفى بتلا وتلك كتاب الذي قد جل معناهم لكم خطابي يا أهل الأرض جملتكم بفضل من سولنا آتا ونلناهم ليسدوا دهر أني مؤمن أبدا ومسلم محسن ما حسبي اللهم هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من سا أهلهم له الوجود الذي قد سانه قدم مع البقاء الذي أبقى من أبقاهم الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يخله خير من مولاه أشقاهم إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يحصيه مولاهم لأحمد المنتقى ما لا يرى أبدا لخيره فاسما لله وعلاهم الله فضل له قدما وقدمه ومن أبى ناجه بالحصل خلاهم هو النبي رسول المهتمى وله تاوي الأكابر من والاه اللهم إن الرسول لنور يستنار به دنيا وأخرى فمن هاداه أراهم له خطابه في سهر ربيه ولا ينهو جهات الذي بدر هاداهم لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك ساسبق وأجراهم إليك تنخاد يوما يفهم السفهاء جميعهم يا بصيرا نلت بصراهم أديتي يا رسول الله آكبلا رد وكن لي يا من جاءه الجاهم ولي الله أنت دهر واسطتي يا من بك الله ما لاختار أن جاهم حوصي بربي وهو الواحد الأحد من اللهين كفاني سر من جهدهم لله قد تبت من تنبي ومنه وجيم وهو المكرم منهم الفرد والسمر يسوق ربي ما لم يرضي أبدا لخير نحوي لا ينهوني الكمر هدية من إله دهر صافية ولا أسأل عليه دهر أعتمد تصيم مقن كريم نافي سمد على نبي به لله ألتهد وجهت كليتي لله ساقد من للمصطفى من هو المختار والوهد كتبت للسكر أني لا أمد يدي إلا لمن لم يكن كفأ له أحد كتاب ربي كفاني كل مفسدة قبل التوجه لي فانقاذ للسدد للأكرم الواهد امتدد يدي وله عمدي على خير من يهدى به المدد توبي إلى الخافر القفار تحرني كليتي بنبي المنتقى رشد ولاني الله هو المختار في أبد فضلا وفصل بما قد وده الحسد إبات ربي كفدني كل محلوكة يسوى جنابي بها والقلب والجسد وسقت بالأكرم المهدي بلا هود وساق فضلا لخير دهر من حسد رب الإله وخير الخلق واسدتي وانقاذ لي خير من قاذ له الأبد بالمنتقى حتى ربي ما حلي مهن وانقاذ لي أجر من بالحق قد حبدوا بالمستوى لي بنى الخدوس مدرسة بها يسول الأسى والجهل والكبد أسقى صلاة بتسليم على سندي محمد النور من بالخير قد سعدوا للمستوى في جميل آل قدس صلاة تنبي السلام من الباقي بمن وحدوا أني إلهي بالماه أخوخمها من حق من قربوا مني ومن بحروا رديت عن مالك مغن يبصرني إلى الجنان بخير لا تنال يد سكرت برا رحيما لا يوجه لي إلى بصارات حسنى لا صمت زيد أخناني الله أن مكر وأن أسد أتمهتني قمات النفس والخوض لانخاذت النفس طوها والحياة ردا أتمها أن جنابي له والأوى

وتقبلها مني بقدر عصمة ساعتك وبمقداره صلى الله تعالى عليه وسلم بلا سيء يسوءني أو يضرني في الآل والمهال. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. واجهني جزاء صبر وجزاء شكر بلا

لك ما يودي بالحزن لغير ذاتيك من له الشكر اتزن نزعني من البرايا الصمد ومنهم نزعني محمد نفعني كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله كتبت سعد الله الأحد مثل عبادات وزبت من جحد للمنتقى وجهت مدحا قد جلب وليرضاه ولي اليمن السلب عبادتي بالخط والتلاوة خلدت الصلاح والحلاوة لله قد أوصلت توحيدا يهب لي المنى بلا عيدا ولا رهب الله جل أحد والله الصمد الذي انجلت علاه خاب مسلس الذي لم يلد وليس مولودا وطاب خلدي لمه نحو معين قد رصد من بعد ما باء بما به قصد قلت ولا إنحو لذاتي كل من يسقه ضري ولي طاب الزمن علمني بقل هو الله أحد ربي ما ساق لغيري من جحد فيمحى بلا بقاء أزري لا يمحى المانع المؤثر يقودني إلى الجنان البشر وطاب للطي وطاب النشر من لك يجزى صبر وجزاء شكر إلهي ووعدي نجزاء وإنك لعلى خلق عظيم وجه خير الخلق للخديم جزاءه مع جزاء القديم أزكى صلاة بسلام سرمدا على الشفيع ذي المزايا أحمدا نجابة المختار.

كرم خير خلق مثل الجود نحى لمن عبد ذا سجود لطف ربنا بالجاه المنتقى بكل من يهواه من ذوي التقى عليه أفضل الصلاة والسلام كما عن الخديم زحزح الملام له البراعة بالسبق والعلا.

ولا خدمة خير عالمين أحمد صلى عليه من كفاني كمدا خدمة خير العالمين أحمد صلى

من أحب من لم يحبه لنار كب محمد ما في الورى شرواه صلى الله عليه مشبع رواه وإنك لعلى خلق عظيم ودي لربي المكرم الأحد

يوم الأحد أشكره اليوم شكورا عجزا مثلي عنه لي وعدا أنجزا نبهني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا والصفا خلدي أكرمني بكونه إلى الصمد وقادني به إليه أحمد لم ينحني وليس ينحوني اللعين في الحال والمآل زبه المعين عبادي ربي بمدح أحمد زحزح إبليس لغيري مكمدا إبليس قد ندمت من توجهي يرضي بمن له توجهي خاب العين بائيا بالندم من البراس خائفا من خدمي للمصاوجة مدحا دفعا إبليس للبكاء وهو اندفعا قط إلى المختار مدحا قد سجب مدحا قد سحب وغير ذاتي اللعين فانسحب قط إلى المختار مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب عدت لخدمة النبي المشفع وقاد لي مخجل كل مدفع ظل لي حب الإله والنبي وخلق

عن الأحد تواجهه لي قادة من يوم الأحد وإنك لعلى خلق عظيم. وثق بالله العلي مع الكتاب وكان لي بلا أذن ولا عتاب أشكره على المحاء الضري والتعب.

الإيمان وبالشكور رفع الميزان. كتابتي أحب لله الكريم من كل ما له ثواب لا يرين، إلا قد أصلت توحيدا يدور من خياره الشموس والبدور. علي من بثبوت القدم من أطرار ذي البقاء والقدم، إلا أوسط وللرسول ما يأذر به بخير السول. خير جميع العالمين أحمد صلى وسلم عليه الصمد، فكون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين. لم يخف كون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين. قدم أحمد على رقاب من مضوا ومن ياتي ومن في ذا الزمن. أبط ربي بخدمة الشفيع والقاضي به صيت رفيع. رضيض رسول الله عصمت من حر والضر لله، ينقاد جزاء والأجور.

وإنك لعلى خلق عظيم. ولا اللعين ولا اللعين والألى لغيري، فيا بد بجاه أذن خيري،

الجلال والسحب في الحال وفي المآل اللهم افضل الصلاة والسلام لمن به قعدنا الله الكلام كبت ربنا العيد عدو فانكبت من مصطفى الذي تقدم السبب للمنتقى وجهت ما أعلاني قياب جن وكب من قلاني أن يثنى قبل ذوي الحميم بخدمة المشفع الحميم لاقي القلب

قيسنا يا خير من أعلاه بقٍ هداه والمنى والاه لك شكري أبدا على فراق من لم يحبني ونيل العلم راق قدمك القديم يا مقدم يا من حبني إليه الخدم عليك سلاق سلام من جعل خطي سورك دواما فانجعل عليك الصلاة بسلام من جعل خطي سرورك دواما فانجعل ظهر لي كونك خير العالمين أنت النبي والرسول والأمين أدرع ذلك العلي من قبل أن أراهم الدهر وكل باوء وإنك لعلى خلق عظيم خد النبي والرسول أحمدا فبلغ غيري كل ما لم يحمدا إن ابن عبد الله فاق

قال كتاب أحمد بن عبد الله قد حال بيني وبين الله لأحمد المختار نور ساطع لغيره فر العين القاطع علم إبليس بأن المنتقى خير وراء فخاف منه بالتقى للمنتقى أشد كل مشرك كمغزي العدا مغيب لم يدرك أبا أبو جهل تقدم الرسول أبا أبو جهل تقدم الرسول عالت سمات معتي خير سول خاب أبو جهل وناداه القليب لقماق بها تنسى الحليم لم يفعل كذاب أي مسيلما أتركة لمسلم ومسلمة قاد هدى الله أبا بكر إلى كلمة دين الله عبدا ذا إله عمرهم عزته ونور عثمانهم ثم علي صور ظهر حق الله أما الباطل فجده بيم بدر عاطل الذي لي أراده الله بلا منازع من أباه كبلا مدح النبي والرسول أحمدا زب لغيره كل ما لم يحمدا وإنك لعلى خلق عظيم

نبينا أحمد نور الرسل عليهم أزكى صلاة المرسل نبينا أحمد نور الأنبياء عليهم أزكى سلام ربيا كتاب أحمد سواه نسخا وإنه بغيره لم ينسخا للمنتقى الذي تقدم السبق ذكر حكيم منه إبليس أبق أليس الله بسلام سرمدا للآل والصحب وكل حمدا للمنتقى الإله الواحد نور ينير قلبك غير جاحد أن يشك أحد في كون أحمد المختار نور الكون خدمة خير العالمين فهمت صدقت صدي عوما نافعات أفحمت خدمة خير العالمين فهمت هذه علوما نافعات أفحمت لا من حين شك ولا توهم والاستواء قلبي ينحو الوهم قلبي يصانه الجميل عن قبيح وليقود النور فيما لي يبيح علمني من لوحه والقلم من ليقود علم ما لم أعلم ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني ظلم نفسه

المجاب والنقيب وآله وصحبه وكن لي بسورة الكهف والنور كل وصل بالتسليم يا فتاه على الذي سمعته المفتاح المستجيب الندب وهو الصاحب وآله الغر كمن يصاحب وانشر علي بركات مريم وكالفيوض مهجلات ديما وصل يا عليم بالتسليم على الذي بعث بالتعليم وهو أبو الطيب والطبيب يا باقيا جنه له اللبيب وآله وصحبه والذكرى بحق طه ليهب والشكرى وهب لكل من تعلق بيا سعادة دائمة يا ربيا وليهب مغفرة لم يسبق لمثلها وليكن بعبقي واغفر لوالدي واغفر لجميع من بيتعلقوا بفضل يا سميع وارضان الصحب الكرام ثم عن ناظم هذا النظم رب حيث عن واغفر لكل مؤمن ومؤمنة وقل لهم منا للشكر مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة وهب لهم من كرضا ومرحمة واغفر لكل محسن ومحسنة ولهم أوصي المزيد حسنا وصل يا قابض والتسلم على النبي والرسول السلم أي صاحب القضي براكب النجيب يا من به يقود لي خير عجيب وآله وصحبه يا ربي وانشر علي بركات الأنبياء وسرمدا صل عليهم بسلام في كل من وافقهم بلا ملم وتل بجاهه العظيم ذا النظام لك أحب من عبادات عظام وصل يا باسط والتسلم على النبي العربي العالمي وهو النجيب وهو المنتجب ومن نحت به لبشر النجب هو المهدب هو المنتخب ولا للصحب ومن ينتخب وليهب بالحج دون زلزلة منك المنى بخير آي منزلة وصل يا حافظ والتسلم على الذي به جلوت الظلما أي كاشف الكرب رافع الرتب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه والمؤمنين وانشر علي بركات المؤمنون وصل يا رافع والتسلم على الذي به محوت ألمي بغير إثبات له في أبدي كما محوت جالبات الوبدي أي عزة العرب سابق العرب وأفصح العرب أنفس العرب ولا للصحب بحق النور يا ما هي الإنكار والتشنير وصل يا معز بالتسليم على الذي صفى به تعليمي وهو نجمك المنير الثاقب وهو المعقب النفيس العاقب ولا لوصحب ذوي الإيقان وليكن بحرمة الفرقان وصل يا مذل والتسلم على رسول الله نور العلماء الكوكب الغالب والخض المهاب الراغب المراقب الندب الشهاب وليهب بالشعراء ما أريد يا من كفاني قبل قصد المريد وجعل حروفي فوق كل عملي صلح يا من لي يقول أملي وصل يا سميع يا بصير على الذي جاء له النصر سيدنا محمد وسلم ولا للصحب وزحزح ألمي بغير توجيه إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانشر علي بركات النمل بغير آفة ولجمع شملي والتكفني تنازعا وكدرا إلى جنان الخلد يا من خدرا وصل يا حكم والتسلم على النبي المنتقى المسلم وآله وصحبه وليهب بصورة القصص صارف الرهب إلى سواي وتلازم البشر إلى جنان الخلد يا رب البشر ولتغنني بالشكر عن تذكري ما قد مضى ولي النور فكري وصل يا عدل صلاة بسلام على الذي عني محا كل ملام سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وليهب بالعنكبوت كل ما يسرني مع بقائي سلما وليهب عدالة في ظاهري وباطن وليجد بطاهري وصل يا لطيف يا خبير على الذي جزاؤه كبير سيدنا محمد وسلم ولا لي والأصحاب الناف الظلم وانشر علي بركات الرومي نشرا به أكون ذا تكريمي بغير آفة وغير كدري يا ذا القضاء والورى والخضر ولي بلقمان أدم برورا في كل شيء واكفني الغرورا وصل يا حليم يا عظيم على الذي انقاد له التعظيم سيدنا محمد وسلم ولا والأصحاب واصرف ظلما إلى سواي ولتنور كلي وبالأمان والصفاء كلي وانشر علي بركات السجدة يا قائدا إلى المجيد مجدا وليهب بها وبالأحزاب عبادة تعلو بلا أحزاب ولتغننا عن جالبات الحلم بخير أعمال وخير علم وبمجاورة أهل الخير يا من كفانا كل حاوي ضيري
وصل يا غفور يا شكور على الذي تقدم.

0: مذكورو سيدنا محمد وسلم ولال وصحبه وكل مسلم وليهب بسبين وفاطر محجل كل حاصل بماطر والتكفن الوجل في الدارين وكل ما يجر للعارين وصل يا علي يا كبير على الذي نبأه الخبير سيدنا محمد مع السلام ولال وصحبه والإقبال ذا الكلام وهب لي الإعلى والتكبير يا باقيا قد زاسها الصبور إلى سواي ولتدم لي الأمن مع الرضا ولتصفي للزمن وليهب بها قياسين المنى بلا تزلزل وخذ للأمناء ولي باليقطين هب جملة ما أحبه من صالحات تعتمى وصل يا حفيظ يا مقيت على الذي تحيا به الوقوت سيدنا محمد وسلم ولال والصحب وعظم قلمي بحق داود وحق الزمري صفي وكرم يا كريم عمري وصل يا حسيب يا جليل على الذي انقاد له التجليل منك بتسليمك وهو المنتقى ولال والأصاب أهل الارتقاء بغافر الذنب وحق فصلت وحرمة الشورى التي المناجلت وصل يا كريم يا رقيب على الذي اعتلى به النقيب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والعلماء بسورة الزخرف واجعل النظام يا من لديه ما أحب من عظام وهب بسورة الدخان للرسول بشارة له تجر خير رسول وصل يا مجيب ولتسلمي على شفيع الشفعاء العالمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة الجاسية المعظمة يا قاهرا له العلا والعظمة وصل يا واسع يا حكيم على الذي انقاد له التحكيم سيدنا محمد وسلم ولال والصحب ومن قد اسلم بسورة الأخاق والقتال يا مغنيا عن جالب الأقتال وصل يا ودود يا مجيد على الذي انقاد له التمجيد سيدنا محمد وسلم ولال والصحب وخلب علم بحرمة الفتح وحق الحجرات يا مغنيا عن ألم وسكرات وصل يا باعث بالتسليم على البشير الشافع المعلوم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال بحرمة المجيد وجه الخط لديك يا شكور خير خط وصل يا شهيد بالسلام على الذي تمضه أقلامي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال وقد إلى الماهي بحق الداريات خير بشارات تدوم الناميات وصل يا حق بحق الطور على الذي قد جاء بالمسطور سيدنا محمد وسلم ولال والأصحاب وعصم قلمي وجسدي وكلكلي من كل ما لم ترده لي وعيالي سلما وصل يا وكيل بالسلام على الذي تفضي له أقلامي رسالة وكونه فوق جميع خلق المصور الذي له الجمع سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة النجم وحق القمر يا قائدا إليه خير الزمر وليهب بحق وجهك الكريم به لديك بشرا ليست تريم وصل يا قوي يا متين على الذي امحت به الفتون بلا رجوع لجنابي أبدا سيدنا الذي به منك بدا ذكر حكيم قدته إلينا وإنه مكرم لدينا شفيعنا محمد وسلمي بلال والصحب وأكرم خلمي وللنبي بصورة الرحمن أوصل سلاميك مع الأماني وصل يا ولي يا حميد على الذي انقاد له التمحيد وذاك أفضل الورى محمد وخذ له من خدمة ما يحمد في آله وصحبه وسلم وزد ما يسره من قلمي بحرمة الواقعة المعظمة وحرمة الحديد ذات العظمة وصل يا محصي صلاة تعلو كل صلاة بسلام يعلو على النبي المنتقى المشفع ولال وصحب وخدمة ارفع رفع خبول وامحما مني صدر من خير رضوان الذي له القدر وظاهري وباطن يعصم سرمدا من التلبس بما لم يحمدا آمين يا رب بحرمة الجدال وحرمة القرآن واكفني الجدال وليهب من الذي أحصيتا ما اخترت لي يا راضيا أرضيتا ولتكفني ما ليس يحصيه سواك من ضر واجعل هواي في هواك آمين يا مبدئ يا معيد يا من به منه له نعود يا من له كتابتي توجهت وخدمتي لديك خبل نوهت صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهب لي به صلاح الصالحين قبلي وتلتوالي في إلى الله أحب من غيرها يا خير مالك يهب وصابيا صدور من تعلموا شرحا به لا تعطريهم ظلموا وصلي يا محي صلاة بسلام على الذي جاء بأحسن كلام سيدنا محمد والآل وصاب في الحال وفي المآل بحرمة الحشر وحق الامتحان وصفي والجمعة دابا حيث آن وصلي يا حي الذي ليس يموت على الذي بشرني به المميت سيدنا محمد وسلمي في الآل والصحب وكل مسلمي وبالمنافقين والتغابني وجي أذل لغير ما لنا بني ولتكفنا جوالب النفاق وهب لنا الرضا مع الوفاق يا حي يا قيوم صلي أبدا وسلما على الذي الفضل بدا سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال بسورة الطلاق والتحريم زد النبي أنفع التكريم بسورة الملك وسورة القلم صلي بتسليم على الهادي العلم سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال يا من كفيتني الأمور الشاقة صلي بتسليم بحق الحاق على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وعمر أحمد يا خائدا لأحسن المخارج صل على دي سورة المعارج سيدنا محمد مع السلام في الآل والأصحاب واكفني الملام بحق نوح وبحق الجن صل بتسليم على ذي المن سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال واحد يا صمد أنت الواجد خادر مقتدر أنت الماجد صل على المزمل المدثر بحرمة المزمل المدثر وسلم عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ذا وما يفي ولتكفنا قبل انتهاء الملام وسيء الأعمال رب والكلام صلاة ربنا العلي المقدم مع سلامه على المقدم سيدنا محمد والآل وصاب في الحال وفي المال أول يا آخر يا مؤخر كونك لي بلاذا أدخر صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصابه في الحال وفي المال يا مقيم الحال ظاهر يا باطن صل أبدا وسلما على الذي الفضل بلا سيدنا محمد والآل وصاب في الحال وفي المآل بسورة القيامة المعظمة وسورة الإنسان ذات العظمة والمرسلات وبحق النبي والنازعات وفؤاد النبي يا من لغير الضر كف وحبس صلي بتسليم بحرمة عبس على النبي المنتقى المطهر محمد خير ورى المطهر وخذ له بسورة التكوير والانفطار زائد التنوير في آله وصابه والتغنني عن بدع بك ومحي السنن يا بر يا تواب أنت الوالي والمتعالي المصلح الأهوالي صلي بتسليم على خير الورى يا من به قلب سواه نورا وآله وصابه وخذ له بسورة المطففين سؤل له وهب له بالانشقاق والبروج وسورة التاريخ ما فاق العروج قبل الخيامة وصن كتابة يا واهبا وهب للكتابة بسورة الأعلى وحق الغاشية صل صلاة لا تزال نامية مع سلام دائم مبشر على النبي المنتقى المبشر سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل ولتكفني يا رب ما لم ترض لي قبل انتهاء بالنبي المفضل بسورة الفجر وسورة البلد والشمس والليل وحرمة البلد صلي على سيدنا محمد وآله وصابه يا سمدي يا من به انتحد لغير النخم إلى جنان الخلد يا منتخم صلي وسلم والتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصابه وبالضحى بجددا منهجه مضطدها بشرح والتين وسورة العلق صلي على فاته ما قبل انقلق سيدنا محمد وسلمي والآل والأصحاب واعصم قلمي عفو يا رؤوف صلي أبدا وسلما على الذي استبق بدا سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل بسورة القدر وحق البينة صلي على بن علاه بينا سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل يا مالك الملك بحق الزلزلة صل على من ليخاد النزلة بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني تقولا سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل يا رب ذا الجلال والإكرام صل بتسليم وباحترام على النبي ذي المزايا أحمد والآل والصحب وذا السعي أحمد بالعاديات وبحق القارع صل على ذي السبق والمصارع سيدنا محمد يا مقسط والآل والصحب الذين أقسطوا جامع يا غني أنت المغني صل بتسليم على المستغني بك بآله وصحبه الكرام وخذ له بالنظم ذا خيرا مرى السلام وبالتكاثر وحق العصر صل على من جتلي بالنصر به بغير آفة ولا كدر وسلما عليه مجري القدر بآله وصابه يا مانع يا خير من أرضاه عبد سانع يا من له اسم فاعل من الضرر وقد كفيتني أذى هو الغرر صل بتسليم بحق الهمزة يا من كفانيها واللفظ لمزة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي يا معطي النور بلا أفولي صل بتسليم بحق الفيلي على النبي والرسول أحمدا والآلي والصاب وعمري أحمدا بحق ما أنزلت في قريش من سورة صل على القريش سيدنا محمد وسلما والآلي والصاب وكل سلما من كل ما يسوء أو يضر رحمن يا رحيم أنت البر يا نور يا نافع أنت الهادي يا منهيا من قبل ذا جهادي صل بتسليم على خير الورى ولالي والصحب وكل نورا وليهب في كل شيء نفعا مع هداك والتهب للرفعا يا ربنا بسورة المعون وجه لغير الضرر الملعون يا ربنا هب لي بحق الكوثر يمن الحياة وأجوري كثري يا ربنا وجه لغير الكافرين بلا مضرة بحق الكافرون وارث يا بني أنت الباخي لك الأراضي السبع كالطباقي صلي بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه وجعل الحروف دنظم للخيرات من خير الظروف وجعل به دنظمك الخيرات جميعها يا مبقي الميرات بسورة النصر والتبت كفا أفئدة الحفاز والأكفاء بسورة النصر والتبت كفا أفئدة الحساد والأكفاء إلى سوى النهو وبالإخلاص جدلي إلى الجنات بالإخلاص رشيد يا صبور صل بسلام على الذي فا بأحسن كلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال ولتكفني بحق سورة الفلق وسورة الناس الأذى يا من قلق واكتب له صلى عليه بسلام في آله وصابه الباقي السلام بكل حرف من تهي الحروف بشارة ينمو بها معروف إلا يوجه الجزاء الله بقدر لا إله إلا الله له خطابي وأزال كبدي ولسواي ساخ من لم يعبدي إلا يوجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور بأحسن الدرر إلا يوجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور بأحسن الدرر لك الوجود يا كريم والخدم لك البقاء وتقبلت الخدم هب لي يا ربا له المخالفة لخلقه أمنا بلا مخالفة أنت الذي لك الخيام وجبا كذاك وحدانية وأوجبا لهب بحرمة الوجود والخدم أن لا أرى شيئا يودي للندم خذ الثناء ولتطب بقائي يا صاحب الخدم والبقائي ليجعلت الأكل كالصيام يا ذا المخالفة والخيام خدت إلي ما إليه الغر فر بكد أنت فرد بر وجبت الخضرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة والسمع لمن له البرية كما له الزمن لربنا البصر والكلام كمن مها عني به الملام الخادر المريد وهو العالم والحي والسميع منه العالم من لا يزال الحي والبصير والمتكلم هدى بصيرا رضيت عنه وعن المشفع صلى عليه بسلام أنفعي محا رسول الله كل ما سبد من ضرري ثم الأمير قد كبد إلى الأمير كل ما توجه لمن أذى خير إلي وجه على رسول الله أنفع صلاة في الآل والصحب كما كب الخلا ليصير السرور ذا أماني من لي أطاب النفس كالزماني أنا لن الباخي الصفا وأمات ذاك الأمير بالمميت ذا الشمات الحمد للأحد ذي الأمور على انصراف الموت للأمير لذلك الأمير ما لا يحصى لدى الذي الأشياء عد نحصى محمد صلى عليه الله في والصحب ومن والاه حمدت ربي عليه حمدا به نفى إلى الأمير الحمدا شفيه من بارز رب نبقى من شاء أولاه رضا وسبقى نفي العزيز الواحد المنتقم ساخ الأمير لأجل النقم يسوقه المالك والزبانية والكل منهم آخذ بالناصية نيته إليه ردت قائبا ولا يزال للجحيم غائبا منه الإله والرسول قد بري ولا يزال زائدا للعبر نوى الأذى والموت ثم صرفا معا له وعنه لن ينصرفا سيعلم الأمير أني الخديم للمنتقى عبدا لربي الخديم برئ منه العالمون الضرا ولا يفارق الدواء من ضرا يمقته السلطان والنصارى من يوم في تابوت قبر صارا لله شكري بعد حمد قد سبت مصليا على الذي الخب كبت
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحفيظ الصمد، والصلوات بالسلام سرمد، على الوسيلة الشفيع المعتمى، وآله وصحبه والعلماء، وبعد، يا الله

بك من الخلق ومن شر أعوذ، وبك في السر وفي الجهر ألوذ. أرجو صلاة من جنابي حاجب، ضر السوء والبلايا قاطب، للمصطفى اقتق جميع ما يحول، بين بينك وحقق لي وصول، للمصطفى اقتق جميع ما يحول، بيني وبينك وحقق لي وصول. اقتفاء الصلاة.

أجر به كمن يدي أخرك سوى المطيب أبي بجاه المصطفى محمدي كن حائلا بين مفسدين جئتك كي أكون من عبادك كمن صلق

وجه من كف نبي حسدا إلى سواي كل مفسدا وجه من كف نبي حسدا إلى سواي كل مفسدا رب بلا تصية الباقي القديم رب بلا تصية الباقي القديم أعدهكم إلى سوى الخديم بسم الله.

ملاما إذا عزمت وفزت بالسلام قيل سواي الضر كالأعداء ولا ألاقي موجبات الداء لغير فسادة والشيطان يطيب المجلس والأوطان شقاوة وضر وولم قيل سواي تنتحي وألم يسوق من ليس له منازع لغير العلم.

فيحمد لكل من لم يهوني نداما قيا أخرى ما لقنا القلا أداما أجاء من خالفي مخيب إما أتت منه إلي الغيب يسعى من كابدني نيران قواده الخزيان والخسران يقود من خالفني الغلاظ كل موضع لأهله الدلاي يقود من خالفني

أن امح عيبي وتقبل كسبي، هب الكتاب والحديث النافعا لكل مسلم وعني دافعا. نستعذ بك من الشيطان ينجو من الأسواء والنيران، نجي جنابي من الآفات من هذه

شكوت كوني جاهلا فعلمان لمن أجنيا وقصدي تممان شكوت كوني ذا اقتراب في العدان فرضي للمسلمين بالهدان يقينيا لعين كونك الياق فرضني والتكفنيه ربيان طيت نفسي وزدت طيبا وأوله عن جانبي تخيبا أمسك عني مثل

والحديث وزقني الكمال يا معيثي هب فيك بالكتاب والرسول وبالحديث ليهب جملة سول مصطفى عن العداء عبدا لك مصطليا على الرسول عبدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قد سبحت أما بحبي له قد بحت لو شكوري على التجديد دين النبي الرافع الجدود أجابني إجابة القريب وجادني بالأمن والتقريب هذا بنية آل الأذايا المانع ولسواية تنتحي الموانع من روق صعدي ورفعت للعرش والكرسي وهي نفعت من روق صعدي ورفعت للعرش والكرسي وهي نفعت نفق صعدي بعين والحيل مغنية عن الحساب والكيل أعطاني القرآن والحلال محللا كفاني الإضلال فمن حني كافر أو منافق ولا مراء لانتحى الموافق قل وجربي العلي أخذتم ثم اختر لي وعكسه نبذتم شق

أكيان يسخو لغير الضر أبدا كفي الكفاني هكما لن يعبدان مع توجه اللعين لي بلا إثباته.

إلي قاد ذو الجلال الأعظم وليرود كل من تعظم. عبدت ربي العزيز الأكرم كما نفى لغيري الأرمرم. الأمير المغني القلوب العالمين ولسوان حي يسوع.

فيكم ما ستنحوه ما ستنحو نحوه الملوك نفى العين ونفى الأعداء من لسواي سايقهم والداء هبات من ملكني القرآن ومأرم شكوري وشكوري أنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لا خير من أين قلبي بالهدى رحضاب يسوي جميع العادي بالنبي أبدا عني بالتسخيرهم يا خير من خفضا لك الخزائن فافتح لي

إثم وجملة ما اخترتهم أبدا وديعة فتفنا الدارين السوء قضاء يا من له الأمر كلي واحمني أبدا.

الرحيم الذي أرجو برحمته ثم القيامة بشرى حقق الأمل لهب جاي رسول الله سيدنا ألا أحاسب يوما يكشف الزلل أجوت أضعاف ما قد ساقه هرم إلى زهير بمدح

وارض بهيك. أفتح لي وتدم لي عندك النزلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. من الإله الكريم الغافر الزلل بدأت ذات توبة من جملة العلل. سبحانه من لطيف

بالأمل. أيوة رحمة ربي وهي واسعة، ورحمة الله أرجى لي من العمل. فنوت كتب إلهي جل رحمته لي في حياتي وإطوانا.

إذا عبيدة هذا والتفن به ولا تؤاخذ بالماضي من الخطر أبد حزبك طغى فاهتدوا وهدوا إما عضيت لهم من أحسن الملل أبدي أكفني دنيا وآخرة كل ابتلاء وهب لي أطيب النزل حتى أصاحب أصحاب الرسول غدا كما يليق والزحزح

بنيت الطاعة باتباع بالذكر والحديث والإجماع، سلبت بالكتاب والحديث وبالتقى أصلحة الخبيث، من علي الله بالإقلاع لو بتوبة من ابتداع. الحمد لله المكرم الجليل ألي أولى جنابي من جميل أحق له علي الشكر.

القيام بالنفس وجب نو إلى كليتي قاد العجل الحمد لله تعالى وحده كما لو الخمسة والوحدة لمن

ولا فناء لي منه الحديد. أبو البراء ليس له تماثل ولا افتقار، بل له من ماثل. حمد الباق جل عن تعدد وعن توالد وأصل ودد. ملكنا لم ينح أجزا أو كرا، أتى له وليس ينحوه كرا. أحمد من جهل وموت وصمم، لضنح وقد كفاني يلغم. نفعني لي عمن وبكم، ومن حياله والنعم الحكم. إيجاد كل ممكن والتركا، أيش من كفاك فضلا شركا. لا رب غيره وعن سواه، عني له افتقر من عداه. رسولنا نبينا محمد، عبد رسول أعتماه الصمد. أمعه صدق بأمانة جزد، وبتبليغ إلينا عن كذب. يقود من خيانة وكتمان، حرم خدمتي لحبيبه.

ثم بر عن الباقي من العيوب وكان لي بأفضل الغيوب سلمني الرحمن من دنياهم أقدارها قلا وحبا قد أمن ثم لكن الرحمن والرحيم ويا أخرى كلما أحوم وابدي سبيل الله للهدات ذا خدمة لرحمة المهدات لا يقود الله علما لم يرى من غيري وأن سواه لن يرى لا يقود علم من تقدم ومن تأخر وتبدو الخدم هذا الجميع دون الشك

عفان يا رحي أحيو ما يغبطني كيداما كل الصافي عطني لا يقود في الجنان أبدا ما لا أراه أبدا من عبدا همة الرحمن الرحيم لم يزل قبتني كفت مكاره الأزل حب رحيم لم يزل رحمنا ما أيا يقاد للأمانا يقود الباقي دواما البشر وقد ما عني 16 مع رسول الله كلما صدر من البيوع لا ألقى القدر بسم الله الرحمن الرحيم بدأت باسم من كفاني اللعين بقدر ذات الله.

جسد أكبني بسره الخفي. من قاد خطي إلى الكرسي؟ هل القصائد قلوب الحمر تنعصي وهي بشر للكمل؟ إن كتابتي لدى إلهي لبد غيري ذوي الملاهي. للمنتقى قلت لدى لي برولي ما قاد لي ما غاب عن كل ولي. هل كتابتي لدى البحور كلا سواي حجر.

النبي وجدت عند العسكري محيرا لعبر وفكر أرحني عند جزائر الخمور سوى خيوط البرايا والأمور أتستيس عربي مشرك كل وجه فرد صامني عن الشرك

في البر كنت في البحر وعلى بري أني في البر ما من قبل كما حرمت ولغير الكبل لو تعالى خدمتي خديما كمصطفى الذي حوى التقديما عدي طعن وهو أعني المشفع صلى عليه بالسلام الأنفع حط عناية تقود خدمي إلى جنان ذي البقاء والقدم من

قبل التناجي المجمحم طهي مناجاتي حويت ما أحم أجابني الباقي بالجاه المنتقان من يوافق يلقى ما اتقان لاقى لي كابدني ولم يتب أبقى انتقام وهو في أم الكتل الذين كفروا بغيظهم بقن حما كليتي عن مكرهم حفين الباقي فليس ينتحي لضر وما أرم ينفتح يقود

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله من هدى بالجود القابل الركوع والسجود، سبحانه من باسط ودود فهو

لشكر مغن واسع فريد قنصل وانتهى تجريدي لشكر مغن واسع فريد قيد صرفت وانتهى تجريدي كن لا يشكري بذا القصيد بسم الله.

التقييد والحفظ والإكرام والتقييد حما جنبي عن ذوي الكنود بلا مدافع ولا جنود منع أهل الشرك والحيود مني بقدره بلا قيود أشكر نعمة على تفنيد إبليس

كم الإله ذي الغنى والجود فالوابد المنحتم الوجود سبحانه من غافل وجود هو تعالى أبدا موجود معطي ما استبت بالقصيدك أبي به وغبت عن أصيد الحمد لله على وجودي مع متابي وانتهى هجودي للشكر مغن

أظل بخدمة الوحيد أعبده وإنه مصمودي مصلي على النبي المحمود أعبده وإنه مصمود مصلي على النبي المحمود له متابي مع العقود للبعي صابرا عن المفقود أيث نصه مع التأييد والحفظ والإكرام والتسويد حما جنبي أنزل الكنود بلا

يا الله يا صمد يا معبودي صل على المختار في العبيد محمد وسيلتي ذي الجود والآل والصحب ذوي السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم إلهي المكرم الأحد مصليا على حبيبه الأحد لسيدنا المنجي لمن له التحد مبيد من أبى هداه وجحد محمد وآله ناف الكمد وصعبه النيران كل ذي ضمد أزكى صلاة بالسلام لا عدد لها تقيني العدا ذوي العدد لصمد ليس له كفءا أحد تذرعي بقل هو الله أحد لا تطابيت ورم ما فسد بيك ما اشترى مبيعا ما كسل هب لي يا من رم قلبي والجسد واطلي في البحر حاسدا حسن إجابة بها ألازم السدد وما يفوق كل ظن من مدد ليتم الحسنى فجد لي بالزيد يا مغنيا أغنيتني عن مد يد أبي بجاه المصطفى الهادي السند وآله وصحبه النافي الفند حط عيوبي وتردي من عمل عن الصراط المستقيم وفنل مكمل لي كل ما قلبي قصد برغم أنف كل واس قد رصد.

بالرغد أقاتيقرا يدوم بالرغد ضيفا ويتنسيني أمسي بغد لك توسلت بخير من عبد وآله مع الصحاب في أبد أهو يا خير كريم قد وعد وسلما على خير معد حبيبك المختار نور من سجد وجهك الكريم فخر من مجد يا سنوته به لي يا صمد وبصحابه أسود في زي ضمد ما شئته بكن دواما يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بدأت بسم الله

اقي ذكائي وتعظم فهمي واقلع سنت من خطا ووهم اعطني للجنات بالحلال بلا ضلال وبلا اضلال مضي الفوز وقد للبركات واقنا تشكر معا والحركات الى الكتابه للمختارين احب يا من عنده مختارين الى الكتابه بجاه المنتقام باب علوم وفلاح والتقى إليك لا لغيرك انصرافي من فيدك المرسل.

بدي وهب لي أن أتصلي على سيدنا عني وكلي بالعلان سعتي أدم بلا شقاوة وليكن بالبشي والحلاوة ملك ملكني بغير السلب والجنان أغنني عن طلب أحد يا واحد يا خير صمد لي ما يسرني بلا كمل أطفكم لي بما يطيب نسيه من رجاك لا يخيب أطفه لي من

لك بلا شيء لك بلا مشارك كليتي عقدي وقولي عملي ونيتي أبي وجهك الكريم أصلح كليتي بلا عناء تصلح هذا تعبي بالكتاب والحديث هذا تعبي بالكتاب والنبي سيدي كل أقرب وأجنبي مد صلاة والسلام سرمدا إلى النبي والرسول أحمدا أفضل أفضل الورى بالسبب أبقى بشارات به وحبب لقيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شد أبقيت يا رحيم كلي بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سقط حملي وشكري لجنابك بخط.

فتحت لي عام وكسس فتحا محاطيقا بدا من جيسس من يتقبلا لوجهك الكريم هذا النظام خير أجر لا يريم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا قهار قهر كل من لم يهني ولي يرده حيث عن أي داعي بجاه المتبى وكف عني العدا والعطبان ليس يبتأ وكفيتني العدان وابدا لست تريني من عدا أبي يثبت فؤادي باليقين قرم أمري وتكلني كل حين حتى

أنت والعطن أي البيوت فسائد التزيد لقد إليك لك وجنبني المريد نزه جميعا ما حضيت عن لغام ويا رسول الله سأني بلغام أجي وصلي أبدا وسلما عليه بالآل ومن له تمام عليه الصلاة.

0: حتى أكون عابدا بالسنن عبدا شكورا قلت طيب منني يا ربي قد رضيت عنك جدا كملي يبكوني الخديم العبدا يا ربي قد رضيت عنك جدا فليبكوني الخديم العبدا من ساعتي وصلي بالسلام على النبي وعقد به مرامي
1: بالمنتقى رمت من الكريم تلاصم الأمان والتكريم من الكريم بالمكرم أروم فوصي ببسر أبدا ليس يريم إليه ينخاد الذي ليقتارا منه بمن خدمه مختارا إليه تبت من سوى الرداء ولي يقود بصر الخضاء رد الأزاء إلى سوى جهاتي في أبد مخدن يدي أنهاتي إلى سوى ينتهي الدجال وسوء والخرر والإخجال كتاب باخ خلد الدارين اسني هن الحارين والنارين أنا لن الأكرم في التلاوة ما وده خير مهل علاوة لغارس الدارين في هاداتي منن أودها جملة السادات له كتابي وكتابتي نهت له ولي منه بصارات انتهت عجبتني يا حالبا لا يخفى عليك صيح وسكرت الأخفى عدية المغن الحل الكريم خاضت لي الأمانة بالتكريم فص بأسماء الإله الأسنى وبصفاته الأولى بأصنام يقود لله الحل الرحمن ما شابه الصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء ووهان أنحرم صهدت أنه الإله وحده وقدت مؤمنا إليه الوهد فجاءني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكرمني الذي له القيام بما صفت به لي الأيام آتاني السكر الرحيم الواهد وسرمد النهى لخير جاهد لمن له القدرة والإرادة كل ولي خير صفاء أراد لمن له العلم مع الحياة وصمه مع بصره حياتي ناجاري الذي له الكلام الملك القدوس والسلام أنا لني المحيمن المؤمن ما به أماني لجنانه نما صحيت قد عن بالأسامي الحسنى وبالصفات للخديم الأصنام لوجهك الكريم أوصل الجزاء لصاحب من له كتبت رجسام يا رب يا رب خلد الرداء الأكبر لصاحب صدق إمام الكبرى جل وسير مصطفى كعمرى بأكبر الرداء وصف العمرى سسر مدى الخير رد الحسمانى وقد له حيث يرى الأمانى يا رب يرضى أن علي سرمدى ردا به تسير بسر أحمدى أبلهم الرداء وللجميع يا خير محسن مكرم سميهم منك طلبت يا خريب يا مجيب بجائهم ما رمت كن لي بعجيب لهبهم وبالمخربين من الملائكة الهدى المبين يا الله سلما على ذي الوحي وجل به قطية مثل وحي جل لي بأن يكون خطي مهجسا يا حاهدا لي وهودا منجسب سما يسر خلب صاحب المطر وجل به مقصي خاطي الوتر يا الله سلما على السيسور وصف للحياة صار نسور عبد الذي يقبل أفضل أيقبض أفضل السلام وتغنني عن الأناء والملام مد إلى الأملاك والصحب الكرام ولسوي الإسلام يا باخ المرام لله تبت من جميع ما صدر من يحيبا وكفاني القدر من الكبائر ومن سقائر تبت لما هي ظاهر وخائر سبت توحيدي لرب الناس المصيب الشيطان والأدناس للمصطفى المختارس البصالة سبت تقديما مهر الرسالة هداني الإله بالرسول وللجنان اللي يقود سوليهم أسكى سلامي العلي المقدم بلا انتهان على النبي المقدم ذلك فضل من إلهي العظيم أذكره عليه بالدر النصيم إلى الذي وجوده والقدم قد وجب كلي وتنمو الخدم فجاءني الذي بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجب لمن له القيام والوحد الرقد أسلمت نفسي برسوله فقط يقود ذو القدرة والإرادة والهم والحياة للإفادة علم الذي سمه له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر من الذي لم ينه لله العدم وليس ينهه إذ الوصل الخدم لا ينتهي حدوث أو فناء لمن له التوحيد والصناء إن التماصل مع افتقار لخير مبقن جار بالوقار لخير ربنا تحذر عرف وخيره من كل معدل ألف أصب به وإنه باق معيس من كل سوء وأصنوه يعيس أقرأ إنساء كتابه بلا ترك لوجهه وكل خبلا من مكره سوء من قرور به وكان لي بالبرور له إلى جنانه كل يتيم ولي يقود مقتضى الهني يتيم وجرت حمدي وشكوري أبدا له ولي كن فيكون أبدا نفع لخيري الحيوب والقدر ولي يوصل البصارات الخدر لمن حماني الحرام بالحلال amdi wabil huda amani antalal ala yasukruhu bila kufrani sa'ismat min dararin nirani lo sukuri bahda hamdin khalidi anni jasa walidati wa walidihim lo khitabi bi gururin lahuma ighfir li walidayya wa tarhamhuma kulli wujud li walidayya bi muna bi yawduha jami'ul umana munah alayhima bima yubassirun kilayhima bimun huwa almubassirun taslimuhu ma salati ala sayyidina muhammadin babil ulam hadaitani bi jaihi fasalliya ani bihi ya muksiran li khulliya tubtu alayya tawbatan hanimahat khayran lak fal madaratu mahat da'imu julli bi talasumil bashar ila al jinani bin nabi fakhril basar wasillahu ahla suri abada bisababi minka wa bisri abida nafa'tani bila haramin bil halal wa bil huda kafaitani kull dalal alhamdulillahi allazi li an fatah babu khuyurihi biman lahu fatah lo sukuri wa adama lil farah walil amiri kafadur wa qarah askuru rabbi ba'da hamdi wa sharah sadri bihil min ladunniyin fansarah lahu kitabi wal amiru qatarah dunya wa ukhraza hasabin wa tarah abli falahan wa jiwari man falah ya man hadani sururan lil milah ila siwaya suma darratin janah wali taqudu sa amanin lil minah liwajhikal karim ya man qad batah dhakal amira bil khilasi fan patah qusil makariha wa ma yarhu tarah ila al amir sarmatan ya man jarah liwajhikal karim qallidil bajah ila al jinani li khadiman qad rajah qaddamta afdal al wara ya man jasah qadimahu allazi bi amnin qad jasah وجهت للخديم ان فهربه يا من كبا ذاك الامير والصبح ابقيت الخديم باقيا ركح عليك والامير جبريل لك لا تره من ام مدرا او مجح يا من به بقى وامره نجح منحته يا خير مهتم قد منح يا من كفاه من قلا ابرتنا رضي عنك وله قد انفتح باب خيورك بمفتاح فتح مها الهي توجه الضرر اني الى الامير خابل الضرر ila al amir jumlatul makarihim sirtu abi ballahi khayra jarihim alla yamanallahu bis safaim sirtu khadilallah sirtu khalilallahi sa sifaim lillahi qad qadawtu khillan hibba wa laysa yanhuni siwa man habbab ila nabi wajhatu sayhan yarda ibadatan lillahi jalla khardam aghartu rabbi ilaha kawdil habda qadiman bihil khuyura abda liwajhi rabbi madaitu fil khidam wa la yurini ma yuwaddi lin nadam maha rasulullahi kullama qasad liman asan wala ula khibir rashad abawtu afdal wara kull sana bi khidami wa kan li bil hasanam salam man li wajhihi ma darar ala allazi li yuwajjihu durar nabiyuna ahmadu hasa sabqa qutulluhu matan jamilan yabqa yaqim tilahi lahu wa salawat ma salam ila ula khi hafawat nabiyuna ahmadu hasa al fakhra kawni khadimuhu khadan li dhukhra mali siwal bisri alayya min sabil iblis ma la li siwaya wal khabil نفاه باخ لا يسال السمدا الى سواه ويلاخ الكمدا سلم من بيتهلق العفيس من كل سيطان وسيخ قلب خليص برأني الباغي من الاسوائم مسخنيا بالصح ان دواهي يقي رجائي الكريم قيبا ادخلني خير البرايا جيبا للمصطفى خير الصلاه والسلام بلا نهايه كما محل ملام الحي والقيوم خادا للمنن بجائما عبد الفروض والسنن لخار ما فاق سنون الحيوم مما يسرني وساق الطيوم لي يقول ما يكون عجبا باخ كريم بيرقي النجبا هو الاله لا اله غيره وبامين يجيء ميره لين للخلاب رب العالمين وهذا لي سر الامين والامين اذكره على الامين والامين نهم الكريم الفرد رب العالمين الى سوى يضرك الشيطان ما لهما علي من سلطان ليبان كون جملة الأمور لسارف الموت إلى الأمير إلى الأمير وحده الموت انصرف لا لسواه هو للنار نعرف هو الذي مكاره انصرفت له كما جند العلي عرفت أجابني الحي مها الخيوم ولا يسال الخب بالمحيوم لوجه ربي الذي أني عفا عفوت أنه بعد موت ضعفا لست أوجه له دعاء يضره وصدر الدعاء إن الذي دمره انتقام من خائر يبدو به المقام أدم ما بنى ذلك الأمير من الفرى الحق الذي له الأمور وجوه صحب المنطقة لم تنصرف عن الأمير قبل موت قد عرف أسكى صلاة من له الأسمان على سفيه جاء به الأمان للمصطفى الذي الأمير دمر بالروح وصحب بباق عمر إباه باق من صلاة وسلام كما به أرض المميت صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك الأمير أنني لنتخم الباقي بمهي السنن يعلم ذلك الأمير جهرا أني أريته الهدى وطهران أرى الأمير خير باخ صفا لجنة الخلد البقاء وكفام لذلك الأمير موتاني بلا نهاية أرهاقة لن يقبلا قلت وإني بالكتاب باخم وخيره لخالق اتباخم يا حي يا قيوم صل بسلام على الصفيه المنتقى الماهي الملام يا حي يا قيوم كون للمنام في أبد بسرا لكل الأمنا مصليا أني مع تسليمي على الذي قدمته تعليمي على أن للقهار قلب كل من له تنازه والإنقاذ الأمن نزح للبركة الله الكريم ممن يساء وسكوره أروم نزح لما اختار الانتساهم إلي وهو فارق امتناهم أدم أن يقصدني من لا يريد سوى مريدي ربنا الفرد المريد مد لي البسط إلى الجنان الباسط الجميل بامتنان نهى لخير الدرر قداء من له البرايا والفهال والزمن ساح إلى مسرته ما لنهى باخ يقود للدا والمنهام لعنت لي القلوب والأبدان باسم من في الملكه البلدان ينخاذ لي بالقلب سلوه لكما بالجسم لينخاذ خريب حكما مالا لخيري كل من لم يرضى لي بلا لقاء المرسل المفضل أصب من ليس أصب من له البرايا ضرها إلى سوايا لا ألاقي سرها ناجيت خالق البرايا والسمن وغاد لي بقدره ذات الأمن لله وحده تعالى قدت كليتي حظا له عبدت هبطت بالسمت وعبدته بسمت والكلام والحقد والفحل بلا ملام له خواتري له أنفاسي بخيره سيان ولا حفاسي لوجهه الكريم خاد البركات ليسكوني له والحركات كنت له بنيتي وليكان بما به صفا ممري والمكان ملكني جملة مالي أباح وليكان للجنان بالرباح تكتب للأملاك فيما حصت أجوره وبرداء فصت صحيت أن لا قادر على كل لياد ويقود للحلام كرمني بسكره وبالحلال وخاد الاستقامة بالاهتلال وخاد الاستقامة بالاعتلال رفعني الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترهيم واجحني الباسط والجميل والسوى نهو الأسى يميل نفعني الباقي الذي قد قلت كليتي له وقد حبرت إلي أوصل الخراء والنصلاء إلى جنان الخلد يا من أنسلام لوجهك الكريم ليغفر صللام وأن يمؤه وسنسح للام ليقود مقدمات جنات العلا قبل الدخول والمراد لفحلام إجا الكتابة أبسر الحقلا واجمح لي المنقول مهما أقلا وحب لقتي ما يفوق عصلا على وطن ومه بقتي كسلام جد لكتابتي بيمن القبلا دنيا وأخرى وبه تقبلا أبل كتابتي لوجهك الكريم سرا عظيما يمنه ليس يريم أبل الخرى منك وهب للنصلا ومنك حبل الكتاب المنسلا واجهني الباغي بما تقر أين به وتاب للمقر آيات ربك الكلي تسر ومالك كليتي يسر إلى سوى نهوي ينهو الضر وليس ينهوني ما يضر تاب علي الله نهم البر وانخاذ لي إلى الجنان البر ينخاذ لي في كل سيه النصر وليس ينهوني ابتلاء أو حصر نفلز الخلق له والأمر لا صمني وفي تاب الحمر ألا نمن له الأولى والقهر لي ولنخاذ القفا والجهر أدية الباخي بها تقر أيني وتاب بالرضا المقر وجهت كلي إلى الكريم وخادني بالبسر والتكريم له تلاوتي مع الإيال بلا تحرر ولا اختيال يقود للأجور في ليالي وفي نهاره بلا احتيال قال إلي البركات والسلب يمن المباهي لجنابي فانسلب وجهني في الحركات والسكون كرمه وانخاذ لي كن فيكون لوجه الكريم أبقى ساتيم محيصة وفي رضا لذاتهم وجه للأحسن في حاداتهم وبي باها جملة الساداتهم أدوا وأكتبوا لوجهه كما أرضيه بالمباهي مهما حكما دين يحب الله ما هو برسول عليه تسليمه مع كل رسول رب ترك لا يسأل عجبا يحبطني فيه جميعهم نجبا سبحان من له عباداتي بما لغاد حلا وكفى بر بما تصيم باقي ما فيه الكريم على النبي البصير التكريم للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغراء واني احمد يهينني على الصواب السمد بجاء خير الخلق منهم الجيد ارسل خير العالمين الاحد منهم الاله الاكرم الموحد لله امد مع سكر يخلد دوام ملك نافيه ينفرد له خطابي حامدا وينجد على الذي به الجنان اقصد ابلي كتابك وصف ما يخلد بسر يلي يا اكرما اوحد ان كتابا جاء به محمد صلى عليه بسلام السمد لنا به انخاذ هدى ورسل به على رب الورى نعتمد خاذ لنا القران ما لا نجد في خيره نهم الكتاب الافير رد مكاره ولي لا ترد باخ به لي المنى يخلد آياته إلى سوانا تطرد بلا انتهى قبل انتهى من يرسل إلى سوانا ما يسوء يقصر في أبد به الجنان نرد نفى لخيرنا به محمد ما ساءنا وقد نفاه الثمر جميل تسليم يدوم المدد به على نب أمين يحمد بركة عصيمة لا تنفد على أمين في الكرام يحد ربنا سلاما بالسنة يجدد لخائد والمتاه الأمجد يا الله يا رب الورى يا سمد يا من به طر الكرام هبد لمن به منك أتاهم مدد خلد صلاة بسلام يحمد من مثل أحمد ابتغى لا يجد فالمسلم يرد وليس يرد هوى نبينا رسول أحمد تقدم من هو الخديم الأهل من يمنه الأتى الكرام المدد هو الإمام وصفه الأجود من ربنا به يدوم الرحد لنا وينه لسوانا النكر درجة المختار ليس تجهد ونوره ساعته ليس يخمد من ربنا به يدوم الأفير لنا وينه لسوانا الكمر أبي بنا المختار بان سودد وما هوى في القر ليس يوجد محمد هو السجاه السند هو الجميل والسقي السيد محمد هو الكريم المفرد هو النبي ورسول منجد دين سوى إسلامه لا يهمد عند الإله وبه نجدد ليبان أن الله لا رب سوى الكون كله له وما حوى أسد أنه الإله والأحد وصمد المغني الكريم الملتحد إني له حبد وقل هب وهو لي خل وهب رب له كتابي ذاكرا وشاكرا وللجنان خادلي مشاكرا أكرمتني بقل هو الله أحد يا مكرما ليس له كفا أحد أبلي ما يسرني وينفهم يا خير من يهدي الفتى ويرفهم إلي قلت ما يكون سرمدا أهلا رداك وسرور أحمدا لوجهك الكريم صل بسلام عليه في الأحباب واكفني الملام لوجهك الكريم حبلي نورا يصلح وجه المامرات ما مضى تنويرا اتق لي اللهم ما لا يفنى من المنايا آسفا ما خفنا إجل بجاء المنتقى ما حصلا هدية وما طلبت حصلا لوجهك الكريم حبلي كونا لك أحب ولتجمل لونا لك جهلته إلى الجنان وديحة صف به جناني أبلي كونه أحب سرمدا إليك من سوى الذي لأحمدا مد له ما لا يهد أبدا من المنابي وبسر أبدا أعوت منك خدمة له تصر بلا نهاية حسفت ما عصر من بجاء من مسرتي سرور له علي بتلاسم البرور محمد صلى الله بالسلام عليه في الاسم له من الخلام دين يكوني عبد ربي وخديم رسوله الذي سيادة تدوم رديت بالله تعالى ربا عبدا له نهم وخلا هبا سألته وبالنبي نبيا رديت خادما له مرديا وهو وسيلتي وخلي هبي سهد لي بسلملا وربي لله كل قد عباده وبي يباهي سرمد العباد أكرمني بالله والرسول وبالكتاب الله نلت صولي لله والرسول والكتاب كلية حباب لا عتاب لك توصلي بخير مرسل وخير منسل لخير مرسل أبلي باخي كل ما أهواء يا من له الكون وما حواء صلاة الأرس وسل الكرسي بلا نهاية على النبي للمنتهى رمت صلاة بالسلام في الآل والصعب كما له الخلام للمتبع رمت من الباخي الكريم خير الصلاة بالسلام لا يرين أسكى صلاة الله ربنا الأحد الصمد الباقي النفوه الملتهب إلى النبي ورسول سرمدا وجهتها مع سلام عمدا لوجهك الكريم صل عني مسلما على النبي بالمن لك قتابي بالارتياب وجدت بالظاهر والغياب أبل رسول الله ما يحب مع صلاة وسلام رب تسليم حي لا يموت أبدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا تسليم حي لا يموت أبدا إلى النبي محمد الخير الأنام بلغ صلاتي وسلامي سقطنام لوجهك الكريم قلد البصر المنتقى في اسمه رب البصر اكتب له ولجميع الآليم بصارة في الآل والمهاليم على النبي في الآل والصحاب الكرام صلي وسلم والتيسر للمرام لوجه باقي لا يسأل بكريم ليخد بلا أسن جميع حمارهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا أبلي إلى الجنات أبلي إلى الجنات كل ما أريد مرتضيا أني دواما يا مريد وجه لأفضل البراء يا أحمد بعد الصلاة والسلام الحمد سلام من ما عنده لا ينفر مع صلاة بمناه تحفر لأنبيائك ورسلك العزام وجه سلامك وبارك في النظام لك بلا مسارك هروفين يا واهب الكرم والمعروف مدد له في كل ما من يفي منك بصارات وام من هي في بارك لي اللهم في كل يتيم اذكر جميع عملي ونيتي ابوتني بخير سكر راضيا اني وكنت لي في اخراضيا سنت لك القصائد المشكوره ولا تسال ابدا مذكورا بينت لي كونك لي تبينا وهبت لي الوداد والتلينا ابن رسول المصطفى النبي صلاه سل العرس وسل الكرسي مت النبي المنتقى المقبول جاد به لله بالسبيل عمد لباخ جاد بالمامول وجاد بالمكس بلا خمول محمد نسل الحق والتنسيل ليس بمخفوض ولا محصول مع رسول الله سوء ترتيل خذ الأسى إلي بتبطيل دعا صفى الحياة بتجميل كتابتي لخدمة الجميل محمد سوء سبق والقبول سنسى إبليس مها القبيل أمدي لمن به أن التاويل أخنا مها القصف بالتنويل ملكا المغني عن الدليل ما خاد لي قصرا بلا تقليل ما رأى لخيري كل سي تضليل بترد رب المانه الجليل دها ملادي الصفا معقول لقد في سبيل المنقول مها إلهي بالنبي الرسول خذ الهلال باقيا بسول هذا لخير درك الفضول وهد للفاضل عن مفضول ملك الذي قد جل عن فصول بصرني وفص بالوصول ملكني من جل عن أصول تمليك سل الإجمال والتفصيل ديني كتابه بلا عدول حما ليختار ولا تبديل مد إلي والد البتول صلى عليه واهب الترتيل إباءه مها إباء ليل وبالكتاب للحلي وإيلي ملكني الباغي مع الزيول إلا وأذكر بلا عيول محمد لي كان بالتسئيل والخلق عن ذكري في ظهول دفه لي رفا بلا بطول باخ مهل ختمها تعطيل محمد إلي سو توسيل ما لا يرى لخير سا حصول أصبه من مالكي خليل سل الحمد والتكبير والتهليل ما رامه قبلي كل جيل من المنى وحدي بالتبجيل مد لي المكرم بالنسول بلا انتهاء ما سلت من نسول ديني خدمة النبي المقبول بما ليختار مع السبيل ملك صلاة وسلام عني باخ النبي وتقبل مني أوتي النبي بسرور وصفا والأمن يا من بمهيت وصفا مد بلا نهاية أسى بصر إلى نبي المنتهى خير البصر ملك رسول الله أني صلوات لم يكن قط مثلها في الصلوات دوام تسليمات الجمال أن صلواته على الكمال ملك نبيك رسولك الكريم أني يا باقي حطايا لا تريم أتو إلى الجنان بالحطايا يا من مها أني به الخطايا مد له أيس توجه الأمل يا من خدا كل له خير عمل من على خير برايا بمنا أني كما عبد الفروض والسنن دوام تفسير الكريم السمدي على النبي رسوله محمد مد إلى خير برايا أحمد خرده يا خير باق أمدا أتو بما يسره وينفهم في الآل والمهال يا من يرفهم مد له أني بما يهواء يا من له الكون وما هواء ملك نبي الله ما لا يهلم أني من المنى وأنت أهلم دائم السلق والتسلماني على النبي وتقبل مني مهل أباتيل بحق يحمد أني يقبل قطبنا محمد أمضي لمن أول إله السمد وينتهي به لغير الكمد من علي سل جلال الأحد بمنن في أود لا تجهد من الذي ما عنده لا ينفد أقل منا وللشكور أحفر دفع باتلا وما لا يهمد بالله أني قبل سا محمد
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم إلهي القريب والمجيب

رضيت عنك ورضيت عني يا ذا العطايا والثناء والمن، حتى عيبي وضممته إلى أعمال من فازوا بأفضل إله. مننت بالقبول لي حققت فيك رجاء.

لا الذي كابدني ولم يتوب شقاوة وزاك في أم الكتب لا الذي كابدني ولم يتوب شقاوة

بسم الإله قد بدأت الراجيا منه تعالى أن أكون الناجيا سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه جال الظلام أسأله بحق وجه الله أسأله بحق بسم الله تسيره لي ذوي الملاهين لو توجهت مع الرضا لو توجهت مع الرجال وذل عدل المزحزح

أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران لو توجهوا بالاحتساب وكرموا بعدم الحساب تعطي عنهم المكرم الغفور إذ دوخوا بإذنه ذوي النفور حتى

جزء من أهل بدر أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمع ناديته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي

بعت مرادي بمراد الله وبمسرة رسول الله، بعت مرادي بمراد الله وبمسرة رسول الله، بايعت خير الخلق في البحر.

بشري ملكتني مكنتني في أرضك وقلت لي مع رضاك بفيضك أكرمتني بالصلوات الخاصة.

أمس شكر قلت إلى الجنان بيوي وفست بامتنان يا الله الله يا كرم إنك الأحد أبقيتني بقل هو الله أحد الله ربي الذي لم يلد وليس مولودا أملت خلدي رفعني الله المقدم الصمد الرافع السماء من غير عمد حفظني من لا يريني من جحد من كدر الدار نعم الملتحد بين قلبي

لوجهك الكريم أوصلت الزمن كليتي لي وقدت للأمم لك خطابي موقنا بأنك خلي وحبي أبدا بمنك إلى فؤادي ويدي قدت الكتاب بلا عدا ولا أذى ولا عتاب هديت كلي بلا إضلال لي كنت بالجيران والحلال إلى سوى ذاتي يقود القلب.

ما اختطيك وأشكرك بغير كفران به وأذكرك حتجاتي يا حفيظ عن ضرر ولتقلد تخلد الحسان والدرر ملكين يا خير مغن واري في جملة الشهور بالتوالي أجبتني في كل يوم يا أحد وإنك المرجو لي والملتحد نعطي الخير.

ورتني الزمن يستطيع تيسير من لا يعجزون أممكن ما وعدا يعجزون مدتي الأعظم في الشعوعي سنة

وسيلتي إليك صلي وسلم علي وانقل كلي لك به ثم بأهل بدر وبهم اكفني يا أهل الكفر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصرني هنا سقني بالجاه المصطفى المبر نصرك وانصرني بأهل بدر يا رب اجعلهم معي والتصرف عن العدا بهم بلا توقف يا رب ارزقني ما أشاء وعن يصرف من له الشقاء يا رب صل سرمدا وسلم على حبيبك وكل منتمين دعوتك اليوم وإني اضطرار فيتجب وتكفني كل الشرار نجي جنابي من الفجار وصل سرمدا على المختار نجي جنابي من الفجار وصل سرمدا على المختار إليك يا حفيظ قد فررت مما

الزمن أجي وكن معي وكن لي أبدا وصلي عليه وكفن العدا أورثني خير الكتاب الأكرم تفضه وانقاد نحو الكرم.

بما يسرني ولست الناكزا أتفيقه قد زحزح الشيطان من غير ذاتي وحمل أوطانا يسوق من ليس له كفءا أحد كلا سوى نحوي كل من جحل هذا الذي إيجاد باستقامة لأحسن المقام كالإقامة يا مالكا بملكه أستغني من يقل الشكر.

وجاد لي في كل شيء ببرور كتاب ربي غدا لي مهدا ولي ما يخجل فيه الشهدا ملكني الله التمليك المليك وقاد لي ما لم يهد يقده للملوك طيب أنا قلبي ونفسي والحياة من صان كل ذا عيال ومياه إكرام ذي الجلال والإكرام كما حياة الكرة كالحرام رتنا ولنسينا

باطن الجميل كليتي إليك للحسنى تميل فالحاتي كتاب فرقان بيني وبين كل شخص مرقان جعت بحفظ الجوارح معا عن كل باطل وربي سمعا نزع للنافع خرق العادة وكان الجميل بالسعادة قادر الباقي

بالجمال قبل ساعات بحوزي خير مال أرضي عمين من رضيت عنهم هو كان لي ما استفدت منهم لم يحسن شيطان ولا منافق لي في شيء وصول.

كل مقتدر ويتوجي لإله القاهر وباطني طهر لي وظاهرين أدعاني الجميل للشكور ولم يزل برافع شكور ينتقصي قصائد الثناء والحمد لمن حماني عن خطأ وعمد غيرت بالله عن الملوك وبوسيلتي عن السلوك فضل قلامي ومدادي والجسد لله والرسول من غير حسد.

يسعى للعصي العظيم قد محان أنا عن معظم النظام فمحان مدر الكتاب ما حلوم وإنه عن الأذى ذو الصوم من لكه النفع والساق الضر لغير باق كفاه الشر قال مخاطبا

نفعتني في الحال والمآل، أغنيتني عن كدر السؤال، نبهتني تنبيه عال عن منام، وسيت وليت الطيب المنام، علمتني تعليم من لا يعجز أم ممكن.

مع المفاسد أطبت نجهتي، مع يقصدني ما لا أحب، ولتقود كل ما منك أحب. أنت الإله الناس رب العالمين، واحتساسا قدت لي فلا أمين. بعت بلا إقالة عني السلع، ولتقود أبدا منك لخلع. طيت نفسي وأعتبت لي السكون، وقدت لي بلا فرا كن فيكون.

لقد قضي وبعد ذي يوم فليكن بلا عمل أو لوم لك شكر اليوم بالتوحيد يا دائم الوجود والوحود ضيافة الله الذي له الوجود بقدم السابق جاءت لي بجود لك رزق البقاء والمخالفة ولا القيام فزت بالمكاشفة تكيم ذي الوحدة جاد باختصاص نوى حماني عن جوالي بقصاص علمت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة قلت للسمع

اطلال من حي تزحزع المرين، علم قلبي سميع وبصير، ومتكلم وقادر النصور، قتيما عليك يا زلزع يمكن وترك شكرا يعلو، طرقا الى العرش وللكرسي، كتابتي بلا عزم قدسي، عني قول

ورفضت بالحديث، قلت توحيدي لرب العالمين، وقلت أنباحي للماحي الأمين. مدحت ذا الصدق وذا الأمانة، ومن له التبليغ والفطانة، كتابتي له بي قد أثبتت.

والزبد اشمد باق صانني بمن عبد بركة المختار عند اليم لقد إلى عدايك كل غم ورسول ليست تنحصر وكل من وافقه فينتصر آثني العظيم.

عن لغن والظلم كتابتي قول دل الجزائري تقي بفضل الله حاج الزائري كتابتي كبتت الكتائب وزحزحت من ظاهر بتائب ينشرح الصدر ولا يكدر.

بذكرك الحديثين ذكر الحكيم عندما له البرايان والذعال والزمن هديتك الحكيم عندما له البرايان والذعال والزمن وجه من مكة

قدد البشر فمن غير ساق 19 أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقتل فعالا هيدا عمد بشيء للجنات يا

يمن حما عن قدر مثرية يثري عن بعته بلا إخاك يمن ستوري أسفلا إذك قد سمني بلا انتهاء يمن له السير بأحمد انتهى لك شكوري بمناي يا جميل وليس ما لسوى يأتي يمين عنك رضيت مثريا بلا اشتكاء يا خير مغن أمه من اشتكى أكيد مع قبل اشتكى

آية برحمة يختص من شاء وقد هداني النص. الحمد لله رب العالمين. أنها جهادي وبيوع الله

دين المصطفى كالسحب وبكتابة انتضاح لحبيك لوجه الجلال والإكرام أبص ما يجود بالمرام لوجه الجلال.

لا التزمت ما علي يلزم وقادر اللزوم ما لا يلزم علي أذني حامدا والشاكرا والطيب الحياة والمشاكرا علي أذني حامدا والشاكرا وطيب الحياة والمشاكرا حمدوا حمد جميع الحامدين ولسوايا

الظلم نفعين نافع وهو الله بالنفع لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بلا تعد بشك وذكر يصفان بلا له شكوري وذكري بعد محمدتي نعم الغفور الذي توبي له قبلا حمدي وشكري بذكري الذي كرم من استراسلعي إضرار

جهدا ونفى عن النصارى وكل عن هذا عقلان. هو الحبيب الذي يحمي جنابي عن ولا ويقيني من وشاء قلا. رب حفيظ كريم إن أمد يدي لا يجد لي بحفظ صاحب الأمل. كونه المغني الوهاب أطلب من قشطه من علما كان أو عملا. بكونه الواسع الفتاح يرزقني وفتحا جميع الخير قد شملا. متى أمد به لله جل يدي أفر بكنس فلا أبغي به بدلا. يا ربي يا من به قد جدتني فقني قني على وبه وبه اجعلني من البدلا. آيتك اليوم يا سكن ومحمدة وصلي عني على من كمل الكملا. بسم الله الحمد لله رب العالمين. بسم الله الذي نفى اللعين كلا سواي وهو الهادي المعين. بسم الله الذي نفى اللعين كلا سواي وهو الهادي المعين. سولي وهو الله والرحمن نعم الرحيم جاءني الأمان. ملكت كليتي وهو المليك مستغنيا عن الملوك والسلوك. أجت نوطري من المحرم كلا جمادى مرضيا ذا الكرم. لقتني الحجة من الشهر الرجب مني الصلاة على من انتجن. قل مصطفى كليتي كل السنن مدحا صلاة وحبان للحسنا. هديت

ثمن قراني من عدى المنتقم خيبة أمر بائيا بالنقم حب النبي منتقى نور مطر كرمنا بشرا لبدو وحضر محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه دمر من باشر الضر وجحت وكان

أنا بامتداه خير مرسلي من عباية خير هاد مرسلي رد الذين كفروا بغيظهم كفن بهك باو معا بمكرهم باو إلى نفوسهم بغضب من الذي من لم يسله يا غضب بإسالة الهدى والكرمام بجهاد لم يزل مكرما أن لا يميل غير ما فيه أمان هو سنديك أبدا وللأمان لمن له الكوثر مدحي وجلا خلق سندي به قد انسلا على سجع قد تفاني كل من لم يهنا وليسخر الزمن أزكى صلاة والسلام أبدا وكل من أطاعه وعبدا كن خير مسلم بأفضل الكلام من أفضل عداء

من قصدوا بيتك موطن العلان أغنى بنا فيك الأعداء تلاسونا ومحوت الدان ما نصرت لنا بفيك الأعداء تلاسونا ومحوت الدان الحمد لله رب العالمين. إلى الذي لوح له والقلم وجدت وجهي ما نحاني ألم لوجه الكريم فارقت السلع وقادر السمن لازمت الخلع حان

والسلام قيل التلاوة فزت بحسان لم ينحني مخوف أو عائقك وينتهي للجنان لائق إلا يا رب العالمين كلين ولا يقوم بمشرك وكل أو كل إلا يا رب العالمين كلين ولا يقوم بمشرك

وليس ينحوني حساب أو عتاب إلى سؤالة تح الشيطان وطاب للمجلس والأوطان لا منحني ذو كفر أو فسوق أمزة ولي

ضر جاي لكل في أجل البرد نفعني نفعا يدوم السرمدا كون قادلي من النبي أحمد نفعني نفعا يدوم السرمدا وقال ابن البشير أحمد أشكره نعمة بلا كفراني بالحل والماء على الجيران أشكره نعمة بلا كفران بالحل والماء على الجيران لا يخطابي ونفى الخناسا والشكر اللزوم والدناسا أعطيت عنك شاكرا وحامدا أعطني أدفعت الضر خامدا أعطني الجنات مسرورا بلا كد ولا غش وشكر يقبلا ملتك الحمد مع الشكور يا خير معط نافع شكور أنت بالافتراء الله الأحد هاك مصطمد نعم الملتحد نفيت يا بقي لغيري من جحد نفدي ليس له كفءا أحد أكرمتني.

النافعات لك يا عليم. ملت نفسي مع الهوى بلا لكن عمري لديك قبلا. سألتك يمن بوجهك الكريم كان كريم مع فلاح يا يريم. بيعي تقبلت بلا إقالة وصلي تخفى بلا مقالة. حياتا يقصدني عدو مضر فإنك المرجو. إلى سؤال قد صرفت حسدي مع بكاي عاصما من مفسدي. نويت بقي بغيري اللعين وكل من مال إلى اللعين يا معين. نويت يا باقي بغيري اللعين وكل من مال اللعين يا معين. أكرمتني إكرام ذي الإكرام وقلت لي بلا انتهى المرامين.

تعليم يا قائدا لي أنفع العلوم لك توجهت بقلب قد صفا يا من بنور واسع قد وصفا إليك قلت قل هو الله أحد يا معطيا ليس له كفؤا أحد هدمت مالي بناه من جحد يا خير مرجوي وخير ملتحن أكرمتني بالحفظ والتلاوة وبكتاب

علو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، إلى الذي اللوح له والقلم، كليتي وما نحاني ألم. أكرم الرحمن والرحيم وان قادري بلا انتهاء الترحيم، جاري الرحمن والرحيم قد صرت

0: نفعني الناس خير النفع مستغنيا بجلبه والدفع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رفعت أمداهي لأفضل البشر وخاد لي ما لا يريم من بشر. جزاء ربي جاءني جميلا وخبل عامي قد محى الخمولا. برأ لي ما سرني إلهي بلا لقاء حاسد نولاه. رد إلي الله ما لاختارا قبل وفاة فرحا مختارا. جميل حمدي وشكوري أبدا لخير باخ بالحروف عبدا. بان لي اليوم تكرم الكريم وخاد لي مسرة ليست تريم. رحمن يا رحيم يا من رضيا عني ومنك لي في غرضيا. جد لرسول الله في ما يسر ولا توجه للنبي ما عسر. بالله والرحمن والرحيم هب لي ما يدوم فرحة بلا رهب. رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب ليستجب. جميل كن لي بجمال وأمن ولي الطيب دون ضر الزمن. بديع هب لي جمالا يبرع يا من لبابه شكورا نقرع. محا عيوبي ومحا أدناسي مؤيسا مني ملا الخناس. حمدت من عصمني من بأسي وكان لي قطعا بلا التباس. مد لخطي مخجل الخياس من بي يباهي جملة الأكياس. مد إلي من له جناسي بشارة تبخى بلا أدناس. ديني عبادة إله الناس بحب مختار من الأناس. محمد الرئيس كل راسي عليه تسليم العلي النبراسي. حماية الماهي عن الحراس تغني وطرده عن التراس. محا انتحى الوسواس كالمعاسي نحوي به الغني عن نعاسي. مد لي الأمن بلا إيجاس من كله صاف عن الأنجاس. دعت لشكر الله بالأنفاس وغيرها العصمة من عفاس. علم العليم والخبير خادا الغيب لي مع الرضا فانخادا. أعطاني الخبير علما يكشف كل خفاء للخفي ينكشف. ملكني الملك ملكا سرا ولي لا يجر شيئا ضرا. درجة اعتلت إلى الجنان من دكسس في الله ذا امتنان. كرمني الباخي بلا إهانة وخاد لي من دكسس إعانة. سيعلم الورى جميعا أني من دكسس فزت بخير مني. شكر ربي أبدا كليتي من دكسس وخاد لي هديتي. علمت أن الله لا شريك له في أي شيء قدت توحيدي له. إلى الذي ما إن له من ثاني كليتي وجهت ذا أماني. من لك كل الله تمليكا يدوم وعنده قد صرت عبده الخدم. شهد لي كرم رب الباخي بأنني عبد خديم باخي. هدى العليم والخبير كلي ولي كسرا قد يجل خلي. درجتي أعلى الخديم الباخي ذو الأرضين السبع والطباخي. لغيري الأذى وكل مفسدا لي ليس يمحو مفسد أو مفسدا. يمحوني الصلاح والفلاح بمن له الفلاح والصلاح. كفاني المستأذئين الله طرا ولا إله إلا الله. رضيت عن ربي وربي رضيا أني خديما باخيا مرتضيا. مد بقدر ذاته الباخيليا كرمه وكان لي بسؤليا. هديتي من الإله للجنان لفرحة لدى المطهر الجنان. أجابني الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع. لانقاد كل ذي امتناع رضيا لأبدا عن مالكي مرتضيا. لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي. هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إلي ينتهي. يا جملة الخلق اشهدوا لي يوما فيه يحوز المجرمون اللوما. بأني الدارين عبد الله خديم عبده ابن عبد الله. محب كل مسلم ومسلمة مبغض كل مجرم ومجرمة. كتبه أحمد ذا سلاتي على الذي محى أذى الخلاتي. على النبي المنتهى محمد وآله وصحبه والحمد. خلت وخاطبت النصارى قبل وانفك بعد ذا الشكور الكبل. خلت وقد أزال ربي الضر وبالنبي قد كفاهم طرا. تيقنوا بأنني لله خل وحب لرسول الله وأنني ما زلت ذا تبرؤ من كل من بالكفر ذو تجرؤ ولا أكون من ذوي التنصر إن شاء من لي جاد بالتبصر سبحانه ربا إليه ألتجي ومنه كوني بالخيور أرتجي أكرم به ربا يقود ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد شكرته ولا أزال أشكر وبلساني وفؤادي أذكر عبدته بدينه الإسلامي موحدا له مع استسلامي ولتشهدوا لي بقولي معا يوما جميع العالمين جماعا الله ربي ظاهرا وباطنا حيث أكون بمناي قاطنا والمصطفى وسيلتي إليه صلى بتسليم على عليه بآله وصحبه وجادلي بما يسرني وسؤلي قادلي مد يدي لغير رب الأكرم مع وسيلتي له المحترم أظنه في البحر وحت غربتي حمحا كذا في البر عند تربتي كافأت وهابا شكورا مغنيا وفيه قلبي وخلبي فنيا أشكره شكرا يكون منه إليه جل ورضيت عنه ناجيته بفيضه في البحر وأرتجي في البر مثل بحري أسأله بكونه الشكورا كوني عبدا مخلدا شكورا له خطابي وحوائجي قضى يوم الخميس ورضيت بالقضاء لك لساني وفؤادي يا كريم شكرا وجثتي فيسر ما أرم هب لي عند الله والرسول والصالحين ما يفوق سولي لك علي الشكر والذكر معا فليكن ولي أعداق معا يا ربي أوزعني أن أشكر ما قد سخت لي من نعم تكرما دللت لي الصعب الذي قد كان منازعا فهب لي الإسكان رط لي الأعداء في البحور وفزت فيها بمحور الحور أجرتني من الأذى من بعد ما كاد المكابد يزل القدم لرطه وكل من واداه يا قاهرا فوق الورى الله من علي بدوام العافية وجل حياتي ذات طول شافية وقيتني فزدني الوقاية ومن علي ببلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمنن فلتفني عمري بالفروض والسنن نفيت عني الشك في شوالي فلك شكري بنعم الوالي يسرت للصعاب في شهر صيام فلك شكري إلى يوم الخيام ناجيتك اللهم كل شهر ولي قضيت الحاجة في ذا الشهر عنك رضيت عدد الخلائق فالتقني ما لم تكن بلائق لك شكوري بفؤادي عدما خلقت فاكفني الأذى والندم أثني عليك بفؤادي والخلام بما استفدت منك من أهل الكلام من استفدت فزد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم يا من يقدم مع التحكيم نبهتني به فصار عزي وصرت خادم النبي الأعز تبت إليك توبة وبعت وبعدما أغضت قد شرعت مستنصرا بك على أعدائي ثم على حوائجي ودائي علي من ربي بالنصور في البحر والخلاء والخسور لجدت في الأعداء بالتيسير ولي قضيت الحاج في مسيري يسرت لي فيه الذي صدري شفا يا خير من علوم غيب كشفا هديتني فصرت ذا اهتدائي وليرط كل ذي اعتدائي حطت عني بعفك العيوب وأرتجي منك تلازم الغيوب تبت من البدع والتلطع لك وأنت غافر لمخلي تبت بأغذي الكتاب والسنن مرافقا من سلكوا خير السنن إمه الذي صدر مني مطلقا ولم يكن رضا وبد مطلقا يا الله يا غفور يا غفار يا من به فارقني الكفار مني لك الشكور والتحميد وذكر والرضا يا حميد يشكرك الفؤاد بالمجاهدة وبالمراقبة والمعاهدة زنت قصيدتي ته جهادا مجددا أيضا بها عهادا اجعل إلهيته القصيدة قصيدة مشكورة مفيدة لوجهك الكريم قد قاطبت في البحر أعدائك إذ حاسبت خاطبت من غروا بالاستدراج وسارعوا معا إلى إخراجي بحولكم خل الذين كفروا ستغلبون إذ إلي نفروا يا جملة الفجار إنكم غدا لفي جحيم لا ترون رغدا ثبوتكم في درك النيران يجركم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فخاد نفسه لخسر مهلك نبهكم وكره التنبيه وزدتم الإشراك والتشبيه الله جل أحد الله الصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا ولا بوالديه ولم يكن كفاً له في خالدي طاب فؤاد من له قد وحدا وخاب من ثلثه وجهدا يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم يدخل من يشاء في رحمته وظالمين في أذى نقمته بكونه الرحيم والمنتخما نروم رحمة ونخشى نخما ويل لمن كفر بالإله ولم يتب مع رسول الله محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه الله السلام إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أنه قد جلى ألم يروا معا لأرض وسماء عمي وبكم وشقان هم رسما نبههم بالأرض والسماء وبالهوى والفلك فوق الماء أليس من قلقها بقادر على انتقام من ظلوم قادر لا يركعون إذ لهم قيل اركعوا مستأذين بالذين ركعوا لا يعبدون الله جل أبدا بل يعبدون المال حيثما بدا هممهم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبست فيهم مدة مجاهدا مصليا على النبي معاهدا يشهد للشهيد بالتبرؤ منهم وبالتوبة من تجرؤ طيب نفسي ورجوت منه فتوها غيب ورضيت عنه له خطابي يوم مولد الرسول صلى عليه وحباني بسل علي يوم السبت والاثنين لوجه رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نفسي به كما كتبت في الربيع من علي الله عام زيسشي بما رجوت منه عام جيسشي علي لله الكريم الأكرم عدم النقض حبليا منبرم له علي شكر من شهر الربيع إلى الجنان واشترى مني المبيع أجابني بما يكون عجبا وآية للصالحين النجبا أرجو من الأكرم في الربيع من بعد ما من اشترى مبيعي لقيانة الماهي كما رضيت به وعنه وبه غنيت غبت به فيك إليك منك عبدا خديما ورضيت عنك يا ربي صلي ولتسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا بآله وصحبه وكوني لي منايا والخلوب ليني وجه لي التسقير والخبولا ولتهدني ما اخترت لي سبيلا لهبك فوق المراد يا كريم يا مغنيا إغناءه منه أرم إياك أعبد وأستعين فإنك الإله والمعين كف بكونك الحفيظ عني واقبل بكونك الكريم مني ناجيتك اللهم في ذي القعدة وقبله مرتجيا وبعد نبذت فيه ونبذت قبله وبعده فاشكر إلهي كل اجعل قائدي وخولي والعمل وخلقي حقا وكمل للأمل لأصله الأقوال والأقائد وعندك جاء كلها فوائدا لأصله الأفعال والأخلاق وهب لي الإعتاق والإطلاق هب لي في الله وفي الرسول فوق مرادي والتصغ لي سولي يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم جد لي من التكريم والعلم بما به أفارق الأذى معمما تفضلا علي باتبائي وليستخر كل ذي إبائي بارك لي اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يسر جميع ما رجوته بكن ولي به هب لي ما لي لم يكن ملكتني يا ربي في ذي الحجة ما قد كفاني آية وحجة نبت في السبت لوجهك الكريم ومنك عوديا له لست أرم رمت من الله بحرمة النبي كوني ذا تخن وذا تجنبي سحلي يا أكرم ما ينسيني جملة ما فارقت للتحسين لوجهك الكريم فارقت الجميع فليبدل الجميع يا سميع هب لي بالعشر وأيام منا وبالربيع اليوم فافاخ المنى من علي إنك المنان وبالطفن إنك الحنان ناجيت بالآيات فاجهل كلما أغطته منا إليك سلما يا رب حققت الرجاء اليوم ولا توجه إلي اللوم شكي أزلت فسد الإنارة وشد بتوبتي من الإشارة أليس ربنا بكاف عبدا بل ومنه قد ينال قصدا آليت بالله العظيم الأعظم لا توبة من ومئي المعظم فزت بما لله قالخ البشر به وأرتجي تلازم البشر أواني المغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه البرم أسأله الوفاء والغناء به وأن يكفيني العناء متى توجه إلي الضر صرفه عني ونعم البر ناجيته وسرت ذا إيماني به ولي يجود بالأمان وسخت بالحي الذي ليس يموت الخادر المدبر المحيي المميت الحمد لله الذي لا يفنى نسأله العصمة مما خفنا بالله ذي الخدم والبقاء أعوذ من كفر ومن شقاء أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني له خطابي طالبا منه الخيور في سفري وحضري وفي الدور هب لي يا معيد عودا أحمدا في غير ما تركته بأحمدا وسيلتي وصلي بالتسليم عليه في الآل وزي التعليم ربي بجاه المصطفى عليه صلي بكل من نمي إليه سحلي في مولد للإكرام خير المنى والسؤل والمرام هب لي فيه ما يفوق ظني وظن غيري يا عظيم المن وسخت فيه بالكريم المغني مع النبي وبه أستغني اجعل رجائي سرمدا محققا يا من شكرته بنظم رققا ناجيتك اللهم بالنظام يا خير من يجود بالعظام تبت وبعت وفرغت منهما فالتقني الظاهر والمنبهما وجه لي البدل في السر وفي الجهر يا أكرم بالهادي الوفي ملقني النفس ولا تسلطا علي وكفني الهوى والغلطا نجي ولا تبتلني يا ربي يا خير من ينجي ومن يربي وقيتني الذي اعتراني من بلاء يا خير من خلص من قد كبلا أنت الحفيظ والكريم والشكور فاقبل مكاتبي بأحسن شكور وقيتني مكر الذين كفروا ومكر من قد جحدوا ونفروا توكلي عليك لا يزالوا يا من نفيتهم وعني زالوا تفضلا علي بالتسخير سرا وجهرا كالعباد الخير تفضلا علي بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوب حلب لي الأعيان والخلوب وصحب كن لي سرمدا مطلوبا وقيتني يا الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ أطل حياتي ربي باحتسابي وتجعل الذي مضى حسابي فزت بأجر الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الأمين لحقت بالصلاة بالتسليم ربي بآله وزي التعليم كف بجاه العظيم عني كل آذن ولتتقبل مني مني تقبل ولتكن لي سرمدا بما يسرني وعمري أحمدا اجعل مكاتبي تقوم أبدا يا خير معبود بشكر عبدا جارية مقام جملة الخيور عندك في تغربي وفي الديور رد للعدا بها دواما يا خدير يا خير مؤن بالإجابة الجدير عني يحط كل حق يا غفور يا خير من حط ومن راض الكفور ظلمت نفسي تائبا فليغفري وكل ما علي عني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا أكرم صليا على من سميا محمدا والآل والساب العظام وسلما واقبل به هذا النظام وجهت وجهي جاهلا فقيرا لله عبدا خادما حقيرا قلت مخاطبا له وهو الكريم وكونه لي أبدا منه أرم لك اشتكيت يا عليم جهلي فليهب كوني نور أهلي ربي بحرمة النبي زدني علما وبالبشر إليك خدني بجائه صلي عليه بسلام وليكن في أبدا بلا ملام بحرمة المختار هب لي علما وعملا وأدبا وحلما زدني كل لحظة وطرفة من بحر نورك المفاضي غرفة دعوت علام الغيوب راجيا منه تلازم الكشوف ناجيا نبست ما قد كان عندي بما لديه راجيا زلالا شبما يا ربي علمني علوما نافعة عني وعن أهلي شقاء دافعة على النبي صل وسلم يا عليم بآله وليهب خير علوم ليهب من العلوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ما غاب عن خير ذوي الكمال بالعلم والأدب والأعمال أجب وصلي بسلام سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا لله ذي الجلال والإكرام كل من المحرم الحرام أسأله بعد الثناء والحمد وتوبتي من خطئي وعمدي أن يمحو الذنوب والعيوب وأن يعلمني الخيوب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب أقول عنه راضيا مخاطبا من بعد ما كفاني المعاطبا هب لي يا وهاب كوني لك كما تحب سرمدا بفضلك اغفر ذنوبي ولتبدل الجميع خير رضا أنت الحكيم يا سميع لك توجهت وأنت الأكرم ومنك جاءني غريبا كرم لك شكوري بخلامي والمداد كما يدي إليك ذات الامتداد اجعل مكاتبي معا لديك خير رضا ورقني إليك أنت الإله الملك الملوك يا مغنيا تغني عن السلوك لك الخلوب ولك الأبدان كما لك النجد والويدان لك البهور ولك الأنهار والليل والساعات والنهار هب لي كون كل ما مني صدر إلى الجنان خالصا من الكدر وجهت وجهي إليك ذاكرا لك بمرخمي هنا وشاكرا حط عيوبي ولتكفر عني جميع ما علي يا ذا المن دعوتك اليوم وإني راضي عنك فصغ لي سرمدا أغراضي هب لي في أكلي وشربي والمنام وغيرها رضاك يا رب الأنام لك الوجود يا إلهي والخدم مع البقاء وانتفى عنك العدم الأول الآخر أنت يا جليل فمن يثلثك فمغرور دليل شكري وذكري لفاطر السماء الظاهر الباطن معلما سماء ربحي ذكر الله ذي الجلال من رضى لليوم ذوي الضلال يشكره كلي بالتوحيد إنشاءه جل بلا محيد كبرته بالله أكبر كما حدثته ولي يسوق حكما له تعالى عزة وكبرياء ولي يسقر العدا ذوي الرياء هو العلي والعظيم والبصير الحي والخيوم والمغني النصير له الجلال وهو عدل منتخم وإنني عبد له لا أنتخم هو الذي متى دفعت دفعا وحيثما طلبت نفعا نفعا أخناني المغني عن السلوك ولي يرض جملة الملوك له توجهت لدى الأعداء وراضهم لي وأزال دائي ملكني الحروف والألفاظ وبي يهدي بعده حفاظا لي يجود بعد بالمعاني ولي يرض كل ما يعاني كف بكونه الحفيظ أيديا عني كما زحز عني قيديا وجهت وجهي لدى البحور له وجاد بمحور الحور لجاد فيها بالجهادين معا ولي ما فاخ مرادي جماعة هاجرت منها سالما من العيوب ومن عداي للديور بالغيوب أشكره وهو الكريم والسلام في وطني طوبى وفي دار السلام لله ذي الجلال والإكرام في شهره المحرم الحرام حمدي وقبله كذاك بعد على مسير قد طوالي بعد منايلي يسوق ذا أماني إن شاءه وراض للزمان دعا خلامي ومدادي لشكور ربي يفوزي بالمنى نعم الشكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من سرمدا بملك قد سميا حط عيوبي إنك الخدوس يا من له التكبير والتقديس يصير مطالبي في دار السلام وحيثما مكثت إنك السلام يا مؤمنا أطلب منه الأمنا أنت المهيمن فرض للزمنا وجهت وجهي إليك يا عزيز ولي جدت بكتابك العزيز يلين لي بكونك الجبارا والمتكبر عدوا بارا ملكك يا خالق لا شريك فيه فرض لمن جلا تشريكا يا من له أمر الورى يا باري كن لي ورد لي كل من يباري تبت إليك إنك المصور وعني ينتفى الأذى والخور وجهت لي مغفرة في ظني بكونك الغفار يا ذا المني هب لي يا قهار في ذا اليوم قهر العداء وبشرا بقومي وسخت بالوهاب والرزاق وجاد بالهبات والأرزاق حبوتني بالفتح يا فتاه يا من له الفتوح والمفتاح يقود للفيوض والعلوم كونك لي وكونك العليم يقبض عني كونك القابض يا مولاي ما يسوءني زدني الضياء لك توجهت وأنت الرافع ولم تزل عن مؤمن تدافع أنت المعز والمذل والسميع أنت البصير الحكم الكافي الجموع يعزني المعز في الدارين وراض للمذل ذا العارين ملكني السميع والبصير ما حضرمته منه وما لم أرما وجه للحكم في الثلاثة بعد فراق العشرة والثلاثة تفضل العدل اللطيف والخبير أسأله تبصيره لي في الخبر بعت وتبت وذنوبي غفرا ومني اشترى وعني كفرا يسوق للحليم والعظيم خير من شيئها تعظيم دعوت ربي الغفور والشكور سبحانه نعم العلي والكبير هو الحفيظ والمقيت والحسيب نعم الجليل والكريم والرقيب أسأله وهو المجيب قائلا ولا يخيب الكريم سائلا لجدت يا واسع يا حكيم يا من له التأمين والتحكيم خير لي فيما جدت لي أنت الودود أنت المجيد باعثا أنت الشهيد يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي رم بحرمة الحميد كليا في السر والعلن ولتكن ليا وجه إلي مننا لا أحصي في أبد عددها يا موسي هب لي يا مبدئ مما عندك مواهبا بها أكون عبدك وقيتني العود لذاك يا معيد ولي جعلت اليوم مثل يوم عيد عنك رضيت إنك المحيي المميت وإنك الحي الذي ليس يموت ليستجب يا حي يا قيوم يا خير من يممه مهيوم أو جلي اليوم المنايا واجد وليهب مجادة يا ماجد كفيتني يا واحد المثلثين فليردهم واللئام الأخبثين لسخير الجميع يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لسخير البحور والأعداء يا قادرا نفيت عن النداء شكرتك اللهم يا مقتدر ولرضاك سرمدا أبتدر يشكرك الفؤاد ثم الخدم وجملة الجسد يا مقدم آويتني بمنن أدخر ورضت لعداء يا مؤخر خذ لي يا أول يا آخر يا من كونه المغني قطعا دريا درجة الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن والترفعن يا يروض لي كونك لي يا والي كل السلاطين ومن يوالي رد للجميع ولتصلي بسلام على الذي به تقيني الظلام ربيتني يا خير من يربي وبعدها رقيتني يا ربي بك غنيت أنت ربي سرمدا فلتغنني بك وكل لي أحمدا بكونك الوهاب والأكرم من كن لي بكن في كل ما لي لم يكن ناجيت مدة من السنين مغتربا عند العدا ظنينا العامر ثم لي يا قهار يا من له البهور والأنهار أنت الإله لا إله غيرك ومنك يا مهني أتاني خيرك لك البرية بلا شريك فليسخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلتي محمد باب العلا هب لحبيبك صلاة بسلام في لالي وصابي وكن لي يا سلام محوت يا ربي توجه الضرر لقبلي ولي تكون بالضرر هبوتني يا متعالي بمنن يا بر يا تواب أحي بسنن مد حياتي سالما من النقم بجاهه والتهدني خير اللقم مصليا مسلما عليه بأهله ومن نمي إليه دعوتك اليوم ولست أنتقم للنفس ففن الأذى يا منتقم ربي بكونك العفو وجد لي بالعفو والخير الكثير قد لي سحلي يا رؤوف في الدارين مرحمة تنجي من النارين وجهت وجهي لك بالرسول يا مالك الملك في صغل سولي لله ذي الجلال والإكرام كل ولي يجود بالمرام أصله صلاته على البشير وأن يسوخ لي ما له أشير له توجهت بجاه المنتقى صلى عليه بسلام ينتقى للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام في أهله مع الصحاب يا سلام هب للنبيك صلاة تصطفى مع سلام دائم قد يصطفى صل على خير الورى محمد مع سلام طيب يا سمدي له اكتب الصلاة بالتسليم في الأهل والصحب ذوي العلوم له صلاة بسلام خلدي في الأهل والصحب وصف خلدي اكتب صلاة بسلام النبي في الأهل والصحب وجد الطنبي للمصطفى بالآل والصحب اكتبي أني سلاميك أني سلاميني ولقبل كتبي لك خطاب اليوم ذا توصلي بالمصطفى المختار عين الرسل هب يا إلهي له خير الصلاة مع سلام ولتوجه لي صلات تفضلا علي أنت المقسط برحمة خلبي بها ينبسط علي من النبي الذي المجامع تساهلي به رضا يا جامع أنت الغني وغنيت بك يا ربي وعن خلبي نفيت الشكيا لك توجهت أنت المغني فصرمدا جد لي بفضل يغني أنت الذي حميتني يا مانع وإنني بك إلهي قانع أني نفيت كل سوء وضرر يا من له اسم فاعل من الضرر لوجه وجه النفع فأنت النافع ومنك أرجو أفضل المنافع يا نور هب لي النور ولتنير بيا قلوب قوم قد تعلقوا بيا هب لي هدايتك أنت الهادي ولتهدي بي قومي ذا اجتهادي وجه لقلبي بدائع الحكم أنت البديع ولتكن لي يا حكم سخلي يا ذا الأرض والطباخي فوق المنى وليكن يا باخي لجد بأن أكون خير وارث وخير موروث فأنت الوارث لجد برصد يا رشيد واكفني جملة ما يسوءني والتشفني مد حياتي يا صبور بالصلاح وبسلامة وبسر وفلا وجهت لله الكريم البر وشي ذا تهيئ للبر أشكره وكان لي في البحر وأرتجي الأوبة مثل بحر مستغنيا به مع المبر سيدنا محمد ذي البر مصليا عليه كل كل دهري مسلما في السر ثم الجهري الحمد لله الذي بالشكر قد جار لي بفضله والذكر مرتديا عنه رضا أن يجري محتربا عند عداي المجري ناجيته بقلمي وفكري وبهما لي راض أهل السكر آمنت بالله المزيل الضر المانع الحفيظ النافي الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النثر وأثنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنثر ونظما قد ثلثوا بالكثر نفاهم القهار بعد الزجر عني ومنه رمت خير أجري وقاني الله الذي بالنصر حجار لي ولي يدور عصري وقاني الله الذي بالنصر خجر لي وري يروض عصري عنه رضيت ويرم أمري جذبا وطيا وطيل عمري مستمسكا به وأبقى مجري ولسواي ساق أهل الحجر لوجهي فارقت لجدا صبري عنها بلا عداوة وكبري صبرت عنها اليوم ذا تحري رضاءه المنجي غدا من حري أسأله وهو الحفيظ قائلا وهو كريم قد يجيب سائلا لجدت بالأيام والشهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا ربي من جملة لم تره لي سرمدا بالمعتمى اكتب سلاميك له واكتب ليا بجايه لي عزمة وكن ليا فجأتني في كل يوم بسرور فليكن بلا عيدا ولا غرور ليكن بما يفوه كل ظني بكونك الأكرم يا ذا المني هب لي يا وهاب ما ينسيني هذا العدا من أحسن التحسين جزاء مغن واسع كريم أرجو مع الرضوان والتكريم زنت له قصائد الشكور ولم يزل برافع شكوري أغنى جنابي عن سيوف ورماح وصرت عبده خديم ذي السماء أواني الله له وأرتجي منه انفتح باب خير مرتجي أسأله وعنه قد رديت كل رضا كما به غنيت له خطابي وقلبي طابا وأرتجي ترافق الأقطاب هبوتني في البحر يا كريم بما به شكري لا يريم سخلي ما فاق المنى في البر مع تلازمي خير البر ناية من يجود لي بالحزنى وزيده وبالمقر الأسنى أكرمني بعد عداي وحدي والكل قد كرمني ذا جهدي وجه لي كل من الأموال ما فاق ظني بقهر الوالي سبحان رب الواحد القهار من كور الليل على النهار نبهني اليوم على كون الضرر ونفع منه ويصحصه الغرر قهر أعدائي على إخراجي من وطني للبحر لاستدراجي وجه هني له بهم بحكمتي وكان لي وجاد لي بنعمتي له خطاب اليوم وهو المغني ولي يسوق ما به أستغني له تعالى علني وسري وبالذي لديه صان صري هب لي يا وهاب يا ذا الأمر ما شئت منك ولتطول عمري من علي بارتفاع قدري وكون عمري كليالي القدر نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر جل حسابي برجال بدري ما خضنا من ضر أهل القدر مد حياتي برضا وبشري وليكن في الخبر ثم النشر ربي الإشرح في دوام صدري شرحا به أكون مثل بدري نبهتني فبعت ذات بري مما يحاكي فعلة المغتر امحو عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر هب لي فوق الظن في ذا الشهر سخلي فيه ما يديم أجري وسرمد يزيل عني حجري رجوت فيه منك خير الظهر عبدا خديما لك دون فغري اكتب سلاميك لباب اليسر وآله ونجني من حسري قلبي توجه إلى من بكني يكون الشيء الذي لم يكني له توجهت وإني راضي عنه ولي يكون بالمراضي ناجيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة ورغدا أسأله وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني لخط حبل بركات كوني جل حياتي ربي ذات خيري لي وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قائد سؤلي برضا لي بكني أكرمتني الدنيا بروضك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب لنصرتي فاسغلي المطلوبة كون جميع ما رجوت أبدا بلفظ كن يا خير معن عبدا وجه لي السر الذي فاز الكرام به وكن لي بما فاخ المرام نبست سرا كان من نياتي لوجهك الكريم بالآيات يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بما من جعلت المحترم رسولك الهادي الأمين أحمد صلي عليه بسلام حمدا دعاء يستجب به واشترما قد بعته اليوم وحل الكرما اشتريه بأوبتي وبخضاء حوائجي بكن وطيب للخدا وجي إلي يوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيا سحلي ما به أكون سرمدا عبد إلهي خديم أحمدا له اكتب الصلاة والسلام بآله والتقن الظلام اشف دجا قلبي يا خدير يا من له التدبير والتقدير من علي بسلامة الجسد والقلب من كل أذى ومن حسد اجعل حياتي جنة للجنة وسرمدا قني الأذى والفتنة من علي بتلازم البشر واذكر فراقي الثلاثة عشر لجود بعصمة من الحساب ومن خلاب العمر الاحتساب اجعل كتابك كنوز يا عليم وليهب ما فاخذني من علوم أسألك اليوم بحرمة الخليل صلي عليه بسلام يا جليل بحرمة الخليل والخليل يا ربي كن عليهما مصليا ربي عليهما معا ثم على أرسل والأملاك أرباب العلا أفض صلاتك مع التسليم وليجد بأنفع العلوم هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا يسر لي العسير ولترد لي جملة ما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد أني مسلما عليه صمدي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. يا إله الله قد وصلت

وجدت كل يوم بشكر يرتقي للعرش والكرسي لغوا يتقي الحمد لله على فراقي من لم يحب صاحب البراق يشكره قلبي يشكر قلبي ولساني والجسد برا كفاني كل حاسد حسد يشكر رب العالمين السرمدا نحمده على النبي أحمد أزكى سلام ذي جمال المرسل على أصول فاق كل مرسل كان ابن عبد الله خير الناس ساق

آله وصحبه وهب له منن تودها الخيار قبله يا ربنا صل صلاة تصرف لغير النهو بدعا لا تعرف مع سلام جالب لي السنن على الذي به وهبت للمنن سيدنا محمد والآل وصحبه واصم من اعتلالي يا ربنا صل صلاة لي تجر بما يسرني وكلي تجير مع سلام لي يحلد المنن على الذي مع العناء والفتن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من له كلي بلا مشاركة يا من وقاني مشركا ومشركة صلي صلاة للجنان تجلب ولي عدو دون اللقيا تغلب مع سلام قائد لما أهب إلى الجنان مانعا ما لا أهب على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه وخلدي بشارتي بجايه وكوني ممن لهم تصرف في الكون يا ربنا صلي صلاة دائمة على الذي لست أزال خادما سيدنا محمد وسلمي والآل والصحب وكل منتمي يا واهب التقريب باتصالي ومانع الأعداء بانفصالي صل صلاة لا تزال قائدة إلى النبي ذي البروع فائدة مع سلام يجلب الهدايا إلى الرسول من كفى عدايا سيدنا محمد والآل وصحبي يا من قاد لي سؤالي يا ربنا صل صلاة تذهب لغير النهو الأذى فيذهب مع سلام بالمراد يأتي على الذي لي جاد بالآيات سيدنا محمد والآل وصحبي واعصمني من الجدال يا ربنا صل صلاة نامية على الذي إليه قط القافية سيدنا محمد والآل وصحبي واعصمني من انفسالي يا ربنا صل صلاة طاردة كل عدو قبل قصد شاهدة بأنني عبد الإله وخديم رسوله الذي السيادة تدوم مع سلام يمنع الإخلال ويمنع الشيطان والدجال من التوجه للنهو سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه والتذكرا نظمي ذا فضلا لديك واشكرا يا ربنا صل صلاة راجحة كل صلاة ذات سبق ناجحة مع سلام فائق لا ينتهي على أبي القاسم ذي الوجه البهي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمالي يا ربنا صل صلاة تذهب لغير النحو الأذى فيذهب بلا توجه إلي مع سلام تهب لي به المنى بلا ملام على النبي المنتخب مخدومي والآل وصحب ذوي التقديم وجل به الدهر حياتي بشرى له وكن لي بالهدى والبشرى له شكوري ذا رضا عنك ولا أزال ذا ازدياد منك يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على من اثنيا عليه في الكتاب سيد الورى محمد من الفؤاد النورى وآله وصحبه والتصرف إلى سواي ما يسو ينصرف يا ربنا صل صلاة تغلب من لم يحبني بها فيغلب على الذي قاد الرجال والنساء إليك الناصح الرئيس الرؤساء سيدنا محمد والآل وصحبي واحمني عن الزلزال يا ربنا صل صلاة بسلام على ابن عبد الله مذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا صل على خطب الكرام سيدنا محمد بالانصرام وآله وصحبه والتصريف لغير النهو ما أثى ينصرف يا ربنا صل صلاة بالسلام على شفيع الشفعاء في الخيام سيدنا محمد والآل وصحبه الكملة الرجال والتقن الحرج في الدنيا وفي أخرى يا من لي أطاب مألفي يا ربنا صل على المختار وآله وصحبه الأخيار وصل من يا واهب الرجوع عن التغرب بغير جوع يا ربنا صل صلاة ترقل علي فرحة وأمنا يكمل على رسول الله عبد الله حبيبه الماهي بن عبد الله سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وعلم يا من كفاني النفاق والشكوك حبلوا به وربط لي به الملوك وجدت لي بتوبة النصوح وباستقامة وبالفتوح وجدت لي خبل بخير تربية في ظاهر وباطن وترقية يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا نطلب مع سلام قد يصاصه الأذى لخير النهو يصف المنفذا على الذي لست أروم بدلا به وسيلة إليك ذا العلا سيدنا محمد والآل وصحبه يا مذهب الضلال يا ربنا صل صلاة تطوي عني بتسليم يدي معفي على الذي أسري للطباق به بلا نوم على البراق سيدنا شفيعنا المقدم محمد فخر ذوي التقدم وآله وصحبه واقبل نظام عبدك ذا وقل له بك العظام واكشف له بلا عناء الحجب وعندك اجعله مسرة النجب واجعل نظامه به عبادة مقبولة بابا إلى السعادة وخذ سلاميك دواما كل حين للمنتهى وللعباد الصالحين واجعل بنائي به مساجدا عندك لي والتقن المفاسدا والتجزي عني كل من أحدمني خيرا وبارك لي.

0: في مالي بني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل وسلم والتبارك سرمدا على نبيك الرسول أحمد وهو الذي سميته بمتبع ولال والأصحاب أهل الاتباع وصل بالتسليم يا رحمن على الذي به أتى الأمان وهو الذي سميته بمنتقى ولال والأصحاب أهل الانتقى وصل يا رحيم يا علي على الذي سمعته أمي وآله وصحبه الأخيار يا من كفاني جملة الأغيار أنت ولي والنبي وسيلتي صلي عليه ولتدم فضيلتي إلى سواك لا أكون راكنا بك إليك لا أزال ساكنا لكنت في الدنيا وفي أخرايا وأبدا تقود لي بشرايا وقيتني الغرور والعزيان والمكر والشيطان والطغيان قد قلت ذا توجه إليك يا صمدي متكلا عليك مصليا مسلما على النبي ناوي شكر بالكتاب مطنبي ملك صلي ولتسلم سرمدا على الذي عمر قد حمدا وهو الذي سميته مختارا وخذ له في أبد مختارا وآله وصحبه كما غدا كلي به لك وزدني رغدا قد قلت للعلوم والبرورة بأدب كفيتني الغرورة يا ذا السماء والأراضي والهوى إلى رضاك لي قلبت الهوى وهبت لي بالمنتخى المبراري كونك لي وصنت لي أسراري فصل سرمدا عليه بسلام يا باخيا لا لي توجه الملام يا ربنا صل صلاة تغني كلي بها عن الأذى يا مغني مع سلام نائر ينور قلبي وتاتني المنى والبشر في كل شيء للجنان راضيا عنك بما تحبه لي ماضيا على الذي به أروم كل ما أرومه منك الشفيع المعتمى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قد مها أوجالي يا من كفاني كل ذي إضلالي دا عزمة من جالب الأقتال وخدت للعزمة من فسادي وجملة القلاة والحساد يا ربنا صل صلاة تدفع إلى سوانا كل ما يروع مع سلام قد يديم البشرى لنا كما لنا يقود النصرى على الذي قدمته لي جلبت جملة ما يسرني وعصمت وخاد لي دنيا وأخرى أجرا بلا حساب رافعا لذكرى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا مزعزها الزلزالي وجدت بالتمكين والرسوق وخدت لي مواهب الشيوخ وراسة منك إلي للجنان ولسواي ينتحي ضيق الزمان وخد صلاة بسلام عالي إلى الذي قدمته أعمالي سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من رم لي أحوالي وزدتني منك هدى وعلما وعملا وأدبا وفهما يا ربي قد خير صلاة وسلام إلى الذي قدمته تمحو الملام وهو الذي منك به نلت المنى بلا حساب أو عذاب وعنا سيدنا محمد حبيبنا جنتنا جنتنا شفيعنا يا من به قد قلت للسلام والأجر والصفو بلا ندام يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة يا ربنا صل صلاة تصرف إلى سواي كل ما يخوف مع سلام جالب خير الأمن بلا عدا ولا جوا ولا فتن على النبي المنتخى محمد وآله وصحبه وخلدي بشارتي به وخلد كوني سروره عن الأذى ذا صوني يا ربنا صل صلاة نامية على الذي منه خطوف دانية سيدنا محمد وسلمي ولالي وصحبي وكل منتمي يا ربنا صل صلاة نامية على الذي كنت دواما راجية ولي حققت رجائي فيه مع سلامك بمقتفيه وهو نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه يا سمد كما به وهبت للآمال وقد محوت الضر والضلال يا ربنا صل صلاة بسلام على ابن عبد الله قائد الكرام وآله وصحبه يا من صرف لخير الشيطان قد انصرف في ظاهر وباطن بغير توجه لجهتي أو ضيري يا ربنا صل صلاة بسلام على شفيع الشفعاء في القيام سيدنا محمد والآلي وصحبه المزعزه الضلالي يا من وهبت لي في الدنيا وفي أخرى يا ما محل أذاك الأسفي وهبت لي بركة الباخي الكريم وقيتني المكر بجاه العظيم يا ربنا صل صلاة خير سرور وصفاء يحصل على فؤاد المنتقى على النبي رسولك المقرب المقرب سيدنا محمد وسلمي وآله وصحبه وعظمي يا ماهي النفاخ والشكوك ومغنيا بك عن الملوك يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا نطلب مع سلام دافع لغيري ما ساني ولي يطيب ميري على حبيبك الذي سير انتهى لك به يا من إليه المنتهى سيدنا محمد والآل وصحبه يا مكمل الآمال يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك خدا أعبد مع سلام ليخلد البشر على النبي المنتخى خير البشر سيدنا شفيعنا المقدم محمد وسيلتي وسلمي يا من جعلت هذه المقدمة لديك دون مرية معظمة يا ربنا يا من طوى سير السلوك عني كما كفيتني كيد الملوك خبل ولا توجه الغرورا لأبدا وخدت للبرورا صل بتسليم بلا نهاية على النبي ذي العلم والهداية سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المعالي يا من جعلت النظم ذا عبادة مقبولة تخلد السعادة يا ربنا صل صلاة دافعة إلى سوانا ما يسوء مانعا من كل ضر مع سلام جالبي بلا عنا لي أفضل المطالب على النبي المنتخى محمد وسيلتي إلى خليلي صمدي وآله وصابه يا من جعل كل رضاك ورضاه فانجعل يا ربنا صل صلاة طاهرة لدى العداء بلا لقاء قاهرة مع سلام لي يطيب الزمن بلا أذى ولا جوى ولا فتن ولي يقود البشرى والودادا دنيا وأخرى يجلب المرادا ولي يديم ما أحب أبدا على وسيلتي إليك أحمدا وآله وصابه يا من وهب لي نوالا قد محا كل تعب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصحبه وخير ليا في كل شيء الخيور الربية كما عيوبي محوت يا خبير ولي وهبت ما أشاء بلا غرور وخدت لي منفعة بلا ضرر كما محوت أن ألاقي الخطر وصليا عليه بالتسليم في الهال والصحب ذوي العلوم يا ربنا صل صلاة أثناء من غيرها على الرئيس الأثناء سيدنا محمد والآلي وصحبه الأهد ذوي الختال يا من بهم كفيتني العناء وكل شيء يجلب الشقاء وقدت لي بشارة مؤبدا لي صفاء ورضا ومددا وخدت منك لي بهم صلاحا ولي بهم تقلد الفلاحا وجدت لي بظاهر وباطني وجدت لي منك بسر كامن والعلم والعدب والآمال والعلم والعمل والآداب لخط والصواب والصواب يا ربنا صل صلاة صافية على الذي إلي قاد عافية بك وسلم سرمدا عليه في آله ومنمي إليه وجملة الرسل وكل الأنبياء في كل من وافقهم يا ربي كما مدادي به وخلمي جعلت مثل أسيف وأسهمي يا من جعلتني به مثل الصحاب لفظا ومعنى دون ضر وخراب وصرت مثل من جميع الخزوات حضر قبل وأجبت الدعوات وقدت لي تعظيمه وقربه وخدت لي في كل شيء قربة وعادتي بك غدت عبادة مرضية مقبولة سعادة يا ربنا صل صلاة راقية طيبة بما يسر آتية مع سلام مذهب لغيرنا سواء وضرا ويصفي ميرنا على الذي ماء النمير النبع من يده كما عداه قمع سيدنا خليلنا الحبيب محمد ذي القرب والتقريب ولا لوصحب ذوي العبادة كما إلي قد تخرخ العادة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا الذي البرية على محمد وأن نسلم على يا باخيا أبقيت سرمدا علا فسرمدا صلي وسلم يا كريم عليه في الآل وخذ لي ما أروم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لربيا واغفر لكل مؤمن ومسلم ومحسن بمصطفاك العالمي للمؤمنات ولكل للمسلمات والمحسنات اغفر بغير النقمات وصم بجاه المنتخى كليتي من خير صف والتصف نيتي وتل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنات تشكر معا والحركات
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لسلب اليمنى وما ليختار إلى الجنان فائقا مختارا. فجاءني برمضان الأعظم بكم باسمه العظيم.

لم يكن لينتحى أذى ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين قادر يا الباقي ثواب الصابرين مراشد سكن وأجل.

أصل إليه كلما لفظت من جملة الصلوات أو كتبت أصل إليه كلما لفظت من جملة الصلوات أو كتبت دعوت كوني محض عبد الله ومحض خادم الرسول الله.

املأ فؤادي هدى وورعا حتى اكون زاتقا متبعا. نزهني اليوم عن الغرور والشك والغفول والصبور. نزهني اليوم عن ابتداعي في السر والجهر بجاه الداعي. قل جميع ما بقى من عمري لما تحب واحمني عن غرري. حبيب جاه المصطفى هب لي اصطفاء من قدر ثم به هب لي الوفاء. يقود الرجاء الى الدعاء فلا تكن مخيبا له تفضلا. بك اعتصمت اليوم واكتفيت بك فهب لي كل ما رجوت. اجب داعي

دعوتك العصمة من فم ومن عن ومن جملة ضر قريع إلى حجابك الذي لا يخطر كبال الشخص هتكه إذ يستر علي في الدارين واجلب لي أبدا حسنا ورحمة وفوزا ورشد يسل لي الشعاب في الدارين بالمصطفى وتقن النارين يعني اليوم بجاه المنتقى عبدا قديما ذا قبول وانتقام ذلك ليس بعزيز يا جليل عليك هبه لي بحرمة الخليل أحمد خير العالمين واجزبي وصلاة بالسلام طيب دعوتك اليوم باستقامة والبعد من مكر ومن ملام علي من ربي بالعلوم والفوز بالعمل.

بالفرج أصير عبادة وخدمة ليا وصلي على النبي يا ربي لعلكم تفلحون لله قد فوت أمري مؤمنا ومسلما.

كتاب ذي الجلال والإكرام خالطني وقاد لي مرامي مدري الخل غنى عن غيره وكان يحب

ذا خدمة لرسول الله بالله يا رب صل وسلم سرمدا كرما على وسيلتي.

والصحب حزب المالك الله مددت لله رب العالمين يدي ومضي من فضل واسع الله عن مالك نافع بر رضيت بلا فطن وعن قائد.

كلامك من يوحده يعزلي لك تكريما أرتجي أن يجود لي بما فاق ظني في مسيري ومنزلي شف كفاني الألا فضل.

أخاطئ ذكرا وشكرا مسبحا وإني لو عبد وقد طاب كالكليم إلهي بالمحمح عني معائبي وطيب لباسي مع شرابي ومأكلي لك الشكر يا وهاب قد سقت للمنان هاي بشر الإخوان.

صليا وصلي وفي اليوم ما اخترت حصري لا استجب نظما ونصا بجاهه وكف العداء عني وجلي ونفلي واقبك اللهم مستغنيا بكم مع المصطفى والصحب اهل التنفل لا استجب يا خير مغن للشاكر فانت الذي ما يستفيد منك التنفلي الهي بجاه المصطفى كون المنى اي ما وجعلني صورا لمحفلي تبارك رب لي قضى الحاجة.

واسع في الدارين كما حماني عن العارين. علمنا العليم تعليما عجز فنو سواه ولي الوعد نجس. لقنني تلقين هادي استحال فلي جهل مغنيا عن ارتحال. لقيني لقاء من ما شا فعل بلا إماتة وما رمت فعل. مد لقلبي الزهد في غير الصواب ومد في الدين لي خير الثواب. هذا ما بناه كل من قصد مضرتي.

لله يدي بخدمة المشفع المؤيد. إن يقال الله منه أجرا من حساب وكفى للحجرا، يقود العلم بلا تعلم وصان جستي عن التألم، ثقت ربي لدى تغربي ثق به لي قاد خير القرب. إليه قدت أرفع التوحيد عند ذوي التسليم.

فاسي مغهلا قوين وبلا عفاسي مبارك لي في عقدي والنياتي والقول والفعل مع الآيات ضعت ورا تفريحا وقاد لي خدمته تصريحا يقودير جناس خير الناس مع لزوم طارد الخناس هل متعبي في الدارين قل الندامتك وللعارين الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي والقيوم قاد للمنن قياه من أبدى الفروض والسنن لقد ما فاق ظنون الحي

الخليل وحده الموت انصرف، لا استوى وهو للناد انحرف، هو الذي مكاره انصرفت، له كما جند العلي عرفت، عجابا الحي مع القيوم ولا إزالة.

قبل موت قد عرف أذكر صلاة من له الزمان قال شفيع جاء به الأمان المصطفى الذي الأمير دمرا بروح وصحي إباق

حي يا قيوم صل بالسلام على الشفيع المنتقى الماحي الملام. يا حي يا قيوم كون للمنام في أبد بالأمنام مصليا

داحا تدور، وقيمتي المصطفى تشفي الصدور. محمد صلى عليه الله في هذه لي بدت علاه، فاطمئن الله جل وعلا فزنان، لأن الله جل وعلا قادم الإسلام مفتاح العلا، بركة الإسلام تحمي مسلما كما يجر ضررا وألما، وإلى ربنا هو الهدى كمن يمن له يحص خير هدى، تعوندان به يزولك ومن يمن له يحص خير

لمن ومن أحسن فوز قد يخلد الأمن أضغ إلى خلق جل وعلا خير إضلالك من أبى العلا أعلم أن الله على كل شيء قدير إلى العظيم رأي ربي نافعك وللسواء بالدوام العافية عليم.

خيري أبي عليه صلي والتسلمي يغبشر بي كل مسلمين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة

ملكت احمد مدادي والقلام توج من اوحى له قال الكلام ابو تكوني الخليل والخليل والحب للماح المكسر القليل لا يخفى كوني خليل الله هو الحب والعبد لرب الله اكوني ربي.

تزفق المنى من غرض مجموع فاطلق لأهل بغين الأسود فوق المراد قيام الزحزح الحسود يصل لأهل بغين الفئام خير من يا مذهب اللئام سقل سواي ولي

تلك الأخرى يمن يأتي لديك زخرى أقمت بقي جنابي ظاهرة أباتني تقود الطاهرة هذه المنتقى المعلم.

أحمدنا المزبط الأقدام بارك يا اللهم في إخدامي أحمدنا المثبت الأقدام علي بتزيم السل السرمدا كل الآل وصحي وخدمة أحمدا.

ليس له كفءا احد وطب ذاتك وبالاوصاف فباق قد كنت لي بالصافي يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا مكرم يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يديم للعجب في كل شهر ما وفي شهر الرجل لقد تبين لكل من عقل كونك اليوم اختفى عن من نقل لقد تبين لكل من علم كونك الإمام من الضعف السليم سلمت عقدي ومقالي والفعال وخلقي من خير خير وفعال نبهتني تنبيه حاكم حكيم أفهمت أفهى عداء.

إن موح ملهم عصمتني من جالبات وهمي هديتني هداية قد بهتت بالعدا فسالمت وسكتت.

حكمة هدد يقتصني الواحد في الدارين بما لغيري صرف العارين. يا تربية تقود الذات إليه بالإكرام واللذات، غنمت بالمصالح المفاسدة ولسواي الصاعق رب الفاسدة. ترسي عن الأعداء والجدال قصدي إلى الجنان بالأبدال. حبب الكتاب خير مرسل وقاضي الحديث خير مرسل.

أكرمت كما من لا ينفد ما عنده فللشكور أحفد. علمتني تعليم علام الغيوب قد طهقني مما يودي للعيوب فتحفظ الورى بعمري جاءت خطي مخجلا للزمر لقد تبين لكل جاحد كوني عبدا للجميل الواحد ملت للجميل منك بلا

نجبان قصتي تسجل قادر ياب لمن يشاء ما شاء من غير رهان يتلي يسرني بلا ضر وقتلي بلا عناء الضر أكرمني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مخوف آتيك الحكيم السالبا ليهده لعداي غالبا وآتك اليوم بشكر لا يرى عند سواي ولغيري لم يرى أكرمني إكرام من لا يعجز أم ممكن ما وعدا يعجز لم ينحني وليس ينحوني معان كل عدا قد جعلتهم كعان أعتذي غيابي ما يغبتني في سوى يقلي الصنت وطني هديتي زحزحة الإنكار كم إنك لي تخلد الأبكار ويتك اللهم بالتوحيد إن ذوي التسليس والجحود إذك وصلت لدى البحور مزحزح الفجار والمدحور أقتل المحامد إليك يا أحد طبق قول وحولي من أبى ومن جحد علمت العداو كوني عبدك ملقتي عند عداك جندك علمت الأبرار كوني خلك ونجعت لي كثيرا قل لك لقد تبين لمن لم يجهل كوني يحبك ولست أزهل يا

وجهني الله بلا انتهاء بثمني والسير ذو انتهاء أكرمني الأكرم والمكرم وبهتت بكتب العرم رموك حاولت شكر الله في ترابي بعد محوه الاغتراب لقد تبين لدى الكفار كوني عبد الله في أسفاري لقد تبين لدى الكفار كوني

مسلم ومحسن وودني من أسلم أعبد ذا خدمة للمنتقى وأعطي كوني سرور ذي التقى وتعظى الإله والرسول.

وحم قبلي وجب شارة إلى المشفع بسبب ونيتي لك رفعي لو يتكوني ما يجيء مني منفعة المختار باب المني مدي لمن لي قاد في ذي الحجة صابح.

بقلب صافي يا خالق الأخلاق والأوصاف، أرسل بجاه المصطفى للاحترام خليفة السيد للبيت الحرام، أصل إلى سعو كل جان ولسوا أنا بالولي التيجاني، ويوقف الأسمة من كل غرر في البر والبحر وصنه عن ضرر، ماذاك عبدك الخدي

في ذي الحجة ثم قادري على النبي الحجة ويتوجي تائبا لربي من بدعي وفريتي وذنبي لأفرض دواما أمري وأتوصل بأهل بدر قد مسني الضر ولست أشتكي غير غير جلال الملك.

كل مطلب فيه ما قني كل نصب بجاه أفضل الورى ذي القدر وجه كل قاتل في بدر بجاه يكفيه دواما منحوا ضيق مانعهم إما نو دعوتك اليوم وأنت

إلى التوسل بأهل بدر حسني وجنتي أنا هدل عنها للكفر نجيت اليوم من الكفر فكن مغيني من أهله بلفظكم تلك توبة نصوحا كما تجي الغفران والفتوحا من علي بزيادة.

عبدا لك بخدمة الرسول جدا، لو تهم الصلاة بالسلام عني بآله وصحبه الكرام، لا به تعززا بك معا وليه في الدين جد بتوسعة، تريد لك والمختار وصيت إليك

يا تجنبا عن النفاق وليهب مكايم الاخلاق. هل بيكني طويل عمري قطعة تضيق و

0: ضلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملكت خير الخلق خدمة تسر ولي به يسر ربي ما عسر حما جهات الست للجنان عن الأذى الكريم بامتنان محا توجه الأذى لحبل من له البرايا والفعال والزمن مد رسول الله بالإله عليه خير صلوات الله درجة للأنبياء والرسل عليه تسليمات باخ مرسلي ربحت في خدم خير السجد ربحا كفاني كل من لم يسجد ساخت لغيري خدم المشفع في أبد جملة ما لم ينفع وجهت خدمتي لمذهب الفنت ما هي الأذى نعم الكريم نعم المكرم السند لغيري ينسن الذي قبل جحد وساقه لغيري الله الأحد أمنني الباخي الذي لي راضى أعداءه وخاد للأغراض له علي الشكر بالحسان وكان لي بأحسن الإحسان لله شكري على فيوضي ساخت لمن بارز بالفيوض هدمت بالإله بنية الفرا ولا ألاخي أبدا من كفرا وجوه صحب المصطفى عن العدا لم تنصرف وما تخبل من عدا أصحابه ساقوا إلى القليب من أبوا الميل إلى المطلوب للكل منهم صولة كالأسد عند اللقاء الأغبياء الحسد لهم لدى باخ كريم حمدا أعلى رضاه لن يلاخوا كمدا ذل الذي بارز ذا البطش الشديد ذلة شارب من الماء الصديد يغزي الإله من أبى خير النبي صلى عليه بسلام مطنبي نبينا أحمد خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا ملكت خير الخلق والصحابة مدحا كفاني الجول كالصحابة علي من الله بامتداه من بشرني بخير مكث وأمن هدمت بالمختار والصحب بنا من رام الضر عابدا لربنا أشكره شكر الذي يعترف بفضل من فيضه يغترف شكرته في البر والبحر معا وفي كليهما العدا لي قمعا درجة الماحي بدت في البحر والبر لي نفت عدا بدهري درجة المختار ليست تنصفل فمن يحاول قفض فمنصفل أبقيت خدمة تدور أبدا له وتحصي كل من لم يعبدا آتاني التوحيد من عن السلاح يغني لدى خلطة من لهم طلاح علي من النبي الذي لم يكني ولا يكون لسواي بكني للمصطفى وجهت عند اليم أبكار خدمة أزالت غمي يقود لي خير البرايا ما أريد كما كفاني كل شيطان مريد محمد صلى عليه الله في الصحب في الآل والصحب ومن والاه أعطيته الخدم عند المزبد خبل ولي خاد أجور العبد آواني الله لدى البحور له ولي خاد مهور الحور بارك ربي بقدر الذات في كل ما اخترته بذاتي يقود للباخي منن تسر في أبد منه ولا تضر نفى بقدر ذاته الكريمة ضري كما وجه لتكريما هداني الهادي هداية تفوق وكان لي ونعم جاري الرفيق محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ترسي يعني الحساد والأعادي عليه تسليما مبيد العادي رضوان باق راض لي حسودي على سحاب المنتخى الأسودي أحبني الباخي فلا ألاخي غير محب ومحا إملاخي يقود للمنى إلهي سرمدا رضا بأحمد وصحب أحمد هو الكريم وهم الكرام لجابهم من مالك المرام محمد واسطتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي رددت أعداء الهدى والدين عن قصد نحوي بمن يهديني كفاني المستأذين الله بمصطفى النبدي به علاه كرم من هو الكريم الأكرم لخاد ما لازمه التكرم علي من الله بالتسخير وبيباها من مضوا من خير إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكف ضررا منقلبا سلمني من باطل وضرر وكان لي برغد ودرر جعلني خلا وحبا عبدا له ولي خير الخيور أبدا جعلني خلا وحبا وخدم رسوله الذي السيادة تدوم دعائي استجاب فيما سرى وفي الذي نفع لا ما ضرى أشكره شكر الذين وصلوا ولي يقود كل ما أحصل يوصل للباخي بكن إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان بارك لي في كل ما لي يوصل في أبد النعم الكريم الموصل تكريمه في البر والبحر بدا ليولي خير صفاء أبدا غناي بالله وبالمشفع عليه أزكى صلوات الأنفع وجه لي ذكرا وشكرا وسنا ولسوى النحو يساق الوسنا نفع عن المغني الذي لم يلد إغناء باخ ليصفي بلدي فجاني الكريم والمكرم بما به في أبد نكرم ضيافة المقدم المنان ليتقود كرم العدنان ليقود ما يفوق الظن هاد علينا بالنبي منا أكرمني الباخي الذي ليس يرم ما عنده فقلت حبذا الكريم محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه نبينا رسولنا الشجاع به لغير تحت الأوجاع أكرمني باخ له ركوعي خبل لدى العدا مع الوكيع له امتداهي لدى ذي الجهد خبل موحدا لربي وحدي لله بالماهي النبي كليتي عند العدا وعملي ونيتي هداني الأكرم بالأمين وجاد لي باليمن والتأمين وجه لي ما لا يرى ولم يرى من كالممالك العدا لي صيرا رضيت عن صحابة المشفع على جميعهم رضا الأنفع ضيقي مها بالله والرسول بلا رجوع لي ونلت سولي وقاني الباخي اختراب لا يعود لي وجاد بالديور للمعيد أعطيت خير الخلق مدحا يبتذر إلى الجنان وكفاني من قدر ناجيت من بإسنه يجري القدر وخبل سهزها البلايا والقدر أذهب ربي الذين كفروا لخير ناموا مكروا ونفروا سيخ الذين كفروا لغيري وخيد للأمن ووسم الخير ينقاذ لي من مالكي أعلى رغت وأمس ينسيني بيومي وبغت محا رسول الله كل ما صدر مني سوى الرضا الذي يجري القدر أحمدنا المختار خير المرسلين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من الصنا والصلوات خالصة له وأنقى الهفوات ملكني الباخي بجاه الراقي بلا أذن ما رمت في أوراقي فجأني الجميل بالجميل وللجنان زائدا تجميلي يجود للجميل بالجمال ولي يقود ماكسا آمالي وجه للباخي الذي يحيي الوقود لي إلى جنانه أنفع أقود جهادي ينتهى وتجري رابح ولي لا يقصد كلب نابه وجهت كلبي وجهت كل لمن كل جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل وجهت كل لمن كل جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل هداني الذي هدى المنتبذ من أهلها كما اشترى منتبذ هديتي بالمدح والصلاتي لمن به الباخي نفى قلاتي محمد مجمل يجمل صلى عليه الكامل المكمل محمد وسيلتي وحسني عليه سلم علنا عن حسني نفعني النافع بالمنفوع خير البرايا الفاضل المرفوع أنالني الباخي سرورا لا يرم بالمنتخى نعم المكرم الكريم سلمت بالماهي سلاح من أبى طاعة من قلق أما وأبى رضيت عن مغن له سجودي خبل لدى العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادة مني ومن نازعني أبادة له عقائدي وخولي وجعل خطي فوق كل سعي فانجعل سجد وجهي للإله وحدة خبل لدى من لم يفارق جهدا جاهدت قبل بالمداد والقلم لوجه من لراد كل من ظلم وجه للباخي أجورا بثواب وصرف العدا ولي قاد الصواب دعائي استجاب عال عن منام وسنة ولي سخر الأنام ذببت عن جنابه العلي إشراك كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا به وراض لي من أشرك لله بالماهي الفراق كليتي عند العدا وعملي ونيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفع مد لي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار ثواب حزبه الكرام قبل بفضله ولسواي الكبل للمصطفى وجهت خدمة لدى سيري لربي وأطاب الخلدا هدمت في البحور بنية كفور خبل ولا ينهو جهاتي ذو نفور مها إلهي عيوبي واللغى وللنبي خدمي خد بلغى فرحني كون الإله الملكا وكل من مال لضر أهلك يقود لي في وطني ما أشتهي وكل موضع وسير منتهي إلى مواطني يقود كلما لاختاره مع الرضا مسلما له شكوري بما يقود لي وضري انتهى ولا يعود لي تعب غربتي لدى الأعداء أزاله باق أزال دائي وجه لي أجوره من دكششي من بالعدا قد قادني في جيششي رضي عني من له كليتي عند العدا خبل وأعلى نيتي أكرمني باق له طاعتي في جملة الأوقات والساعات هو الذي قد كان لي في قطي وعني يمح الأذى بالحط تابع علي توبة قد غسلت عني عيوبي كلها فانغزلت وطنني المغني الذي قبل مها تغربي بخير مكث فما من ظن سيري قب عام أكشسي مثل مسيري رأس عام جيششي ثبت كونه جهولا غمرا بل هو قطيب العليل العمرا لم يك سير أكشس سوى جزاء من ليقعد بعد وعد النجزاء هدية مولاي والرسول أقبلتا لي ونلت صولي محمد صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام فرخ بيني وبين كل من حسدني قبل برب الزمن يقود لي في كل يوم البشر وربه علي يمنه النشر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشركي لقاد ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكرمني الباقي الكريم ملتحت بطرده لغير النحو من جهت ناجيت من جل عن أهل وولد وكان لي بما يطيب الخلد جزاء ربي وجزاء الماهي قد أغنياني عن الأرماهي يصون ربي عن أذن جهاتي الست مغنيا يدي عن هاتي لا يتوجه لنهوي الحرم ونوه وبرضا أهوي المرم كابدني قبل العدا فغلبوا بالمصطفى وساخرين انقلبوا زهدت في خير الذي اختار موجه إلى الورى مختار رسولنا أحمد قد أجاد تربيتي وبالمنى لي جادا عليه في الآل وفي الصحب الفئام صلاة من ساخ لغيري اللئام أرضي إلهي بما لي يبه ولسواي ما لضر وقبي خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم خطي أحب للشكور الأكرم من خط خيري وإلى المكرم رددت تصليس الذين جحدوا وسانني وقت الجهاد الأحد جهادي الماضي يفوق سرمدا بفضل ربي وجاه أحمد شكرت ربي عند خوم كافر قبل وخاد لي أجور الصابر طال مكوسي لدى من نفروا مجاهدا من جحدوا وكفروا آتاني الأجور والثواب من خاد للتأليف والصواب هديتي إلى الجنان تنحو لمنتخا لي رضاه ينحو فجاءني الباخي لدى البحور بما به حصت مهور الحور آتاني الباخي مهور الفائقات البارعات المفلحات الرائقات إليه هاجرت وللرسول وكان لي به ونلت سولي زنت بسر قل هو الله أحد قصائد التوحيد عند من جهد رافقني الإلهام والتوحيد قبل لدى من لهم جهود هدمت قبل ما بناه الجاهد بأن ربي الإله الواحد فرحني كون الإله الواحد ولا أحب مشركا أو جاهدا أمداه خير الأنبياء تغني عن المدافع بفضل المغني صيفي مته المنتقى ليس الحسود ومته آله وصابه الأسود تعب من أراد أن يطفئ ما أضاءه باخ يفيض اللوما خبت عن الأعداء بالمكون وقد مها بالمنتخى تلوني لله قد وجهت عند المزبد أبكار توحيد أزال الكبد وهرني على الأعادي الله فر اللعين مع من والاه فجأني الفرد بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد سفر أكرمني عند البحور المتبى بما به يكون لي ما يتبى سلمني الحفيظ من تنصري ومن توهد فطاب عسري تعب غربتي لداعي هدايا محاهمون قاد لي هدايا وجوه صعب المصطفى قد أقبلت إلى العدا خبل وكلا أخجلت أعطيت صحبه منازل عدا في الجنة التي اعتمد عمن عدا عن قصدها إلى الأعاد انصرفت وللسحاب الحنفاء صرفت لجاد ربي بالمنازل لدى تغربي مطيبا للخلدى إني جعلتها هدايا للصحاب رضي عنهم من حماني عن صحاب سلامتي مما يجرك بدا أنلته في حقي من أزبدا وقاية الباخي كفني العارى عند سرار إذعر إذعارا خاد لي الوهاب مالي قادا مغتربا مجاهدا فانقادا هو الذي ليس له كفا أحد وكان لي بقل هو الله أحد يقود للباخي هداية الكبير كما يقود لي مواهب الخبير علمني تعليم من لا يخفى عليه شيء مكرم بالأخفى جاد لي الكبير والجميل نعم الودود رب لا أميل باخ ولي ولطيف كان لي وخاد لي وجاد لي وصان لي إلي قاد الأحد الأكرم ما أحبه من المنى متمما لقاد باخ ولطيف أكرم دنيا أخرى ما به أكرم زال الأذى عني قبل هكششي وحصل الفراق عام الدكششي رد إلى سواي ما لم يرض لي من جاد لي بخدمة المفضل رد إلي كل ما لي رضيا دنيا أخرى من محام رضيا إن تلاوة مع الكتاب لوجه مغن قاد لي كتاب عني أزالت سوى الرضواني ولي حلاوة بلا عدواني لله شكري على فراق من يسوقه بسر من أمناء الزمن يكرمني الأكرم خلا حبا له وللمختار نعم ربا غيب أسرار العليم والخبير عن خير من قاد له الفضل الكبير يشكره إلى الجنان كلي وبالرضا جعل كسرا قلي ظهور يمن المنتخى في كليا عليه تسليما حبيبي خليا بجلني عند العدا تبجيلا وماكسا صرت ولن أجولا هدية الصلاة والأمضاه امتلأت قبل بها أقداه مها توجه العدا للصمد جل وعز ومحاه أحمد أسكى سلامي المقدم الأحد على أبي القاسم ليس من جهد لبان أن الله أعلى القدم على الورى فقدت فيه الخدمة كتب امتداه لجمادى الثانية من المحرم هدايا صافية فرحت بالصلاة من رأس رجب لخب ذي الحجة حيرا منتجب فرحت الخدم قبل المستوى وصحبه صلى عليه ذو استواء رضي عني الله والمشفع وصحبه بهم عدا يندفع وسل لي ما وعد الكريم وللجنان شكره أروم على النبي منه خير الصلوات كما به بقيت دون هفوات دوام تسليمات باخ غفرا ليوم علي عني كفرا أقودها إلى النبي المشفع من خاد لي محجل كل مدفع للمنتقى وجهت عند المزبدي ما خد كفاني كل من لم يعبدي للمجتبى وجهت عند الزاخري بكرة صلاة خلدت مفاخري هديتي عند البحور المغرقات للمصطفى الذي حباب الخارقات ذلي قبل في العدا لي صارا عزا وجاها قاد لي أنصارا يعزني المعز والعدا يذل دنيا أخرى وهو المغني المذل نبينا الماهي أذل للعدا بربه المذل مصيما عدا آياته ليتقود كلما يسرني ولا ألاخي ألما إذا تلوت آية نلت منا تودها دنيا وأخرى الأمنا مها توجه العدا لله خطا ولا إله إلا الله نفي الإله بالنبي عني ضرا وسوءا محلد لمني وجه للباخي ثوابا بأجر منه بجاه من هو الهادي المجير أكرمني الباخي الذي يدي إكرامه نعم العلي القديم وجه للباخي منن تزيد حبي له وعنده مزيد علي من بفراقي ذا نزاع في معزل عند الجدال والنزاع محمد عليه تسليم الكريم عن الصلاة علوه ليس يريم لي خاد من خادت إليه الغر ولسوى نحو العدا والضر وجه للمختار ما أستغني به عن الضر ورب المغني أخناني المغني عن الأرباب به وبالماهي عن الأسباب أخناني المغني عن الملوك به وبالماهي عن السلوك لجاد ربي بسر مهجلي ولا ألاخي موجبات الخجل صرف رب الضر عن توجهي لي وليس وللسرور ذو التوجه ألان لي خلوب خوم كابد ولي لا ينصرف التكابد لين للجميل خلب كل من آمن مسلما وخاد للأمن هباني المغني بمال غيري ليس يرى بجاه أذن خيري أسكى سلامي العلي القهاري على السراج الأنور البهاري تسليم من يقود لي أغراضي على الذي به مها أمراضي محى النبي كل ما تكمنا مني عيوبا وهدى بي أمنا نفعني النافع نفع عظما وبالنبي المختار كل عظما هدية الباخي إلي قد نحت ولسوى نهو عداي أسعد ملكني الصلاة والمدح الملك مستغنيا عن الملوك والسلوك مدح النبي والصلاة والسلام عليه لي قادت بشارات الكلام غناية بالله العظيم الأكرم عصمني من العدى العرم رمي فرح ذا القدم ربي ذو القدم بخدمي ولي صب القدم ربحي قدمة النبي أحمد عليه تسليما شكور حمدا هبات باخ لا يزال صمدا لينتهد مع هبات أحمد تاب علي الأكرم تاب علي الأكرم المكرم كما مها عني الأذى المكرم واجهني جمال باخ لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنتهي بشارات الخضر وليس ينهو جهتي من قدر إلي تنتهي بشارات الخدر وليس ينهو لجهاتي من قدر جهاتي الست حماها الباقي ذو الأردين السبع والطباخي رد إلي كل خير لرضي بلا أذى إلى الجنان الخرضي أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا بلاء أو مرض عنه رضيت حامدا وشاكرا وللجنان لا أزال ذاكرا ظهر لي كرم ربي وكرم وسيلتي له والضر ينسرم يقودني إلى الجنان لله ببشر لا إله إلا الله ملكت خير العالمين ما يسر من خدم عند جهاد قد عسر الحمد لله الذي ليسر فضلا على سواي قد تعسر هداني الإله بالكتاب بلا عداوة ولا عتاب وجهت كليا له به بلا تردد وعمري تقبل خيرا لي الخيرات وانصرفت لها ومن فيض العلي اقترفت يقودني التوفيق والإلهام إلى رضا باخ له الإلهام رد لغيري الذي لم يضلي باخ حبا بخدمة المفضل لوجه باخ قاد لي كتاب أطلوه بالعادات ذا كتاب كتابتي لوجه ربي الكريم تقود لي بكن جميع ما أرم من علي الله بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ولي كليتي الله الكريم ولي بكن جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولي سواي انصرف العدوان خار لي المختار في كليتي لوجه الكريم أعلى نيتي توجه الخير بلا انتهاء إلى جهات ست ذا لهاي أكرمني الباخي وخاذل المنى بلا عداوة أزيد الأمنى رضي عني المقدم الكريم وكان لي بكن وحمده أرم فصت بذكر وشكور بالكتاب وليس يلحوني أذى ولا أعطاني الكتاب رب الأكرم وبالنبي جاد للمكرم حاط بما يسرني جهاتي محن يدي عن ضرر وهاتي يدي إلى المغن العلي تمتد ولي حلالا طيبا يمد يمد للباخي مسرة بلا تكلف وعموري تقبلا نويت شكره من المحرم لخدم ذي الحجة بالتكرم إلي خاد عدد الشهور ألفا لوجهه مع الظهور هدية الألوف بعد الكتاب بلا أذى ولا حساب نوعذاب أعاذني الله من الشيطان صفى الممر لي كالأوطان عصت بقالق الورى رب الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت للإله بسم الله كليتي بلا أذى أولاه ذاكر رب لم يزل معينا ولسواي وجه العينا بسم الإله وهو الرحمن نعم الرحيم ثبت الأمان أحمد ربي على التوحيد وأخويه منهج الوحيد له عقائدي له فعالي كذاك إخلاصي مع الفعالي له علومي وله أعمالي كذاك آدابي له آمالي هو الكريم والسلام والشكر وانقاد لي من هكشش منه شكر من الأباليس بربي عزت خبل وما لم يرض لي نبزت نبزت خبل العام ما لم يختري ربي لي ونبضه في ستري إلى سواي ما لكل مفسدي وصان قلبي الله صان جسدي لغير النهو ينتهي ما لا أهب بلا التفات لي بعكس ما أهب شقاوة الشيطان ساقته إلى غير مؤيس والانقاد الإله يعيس مني اللعين والخبيل وما لهم علي دهرا من سبيل طرده وطرد الخبيل ربي لغيري لازم وبولا إلى سوى نفسي وما لي يميل إبليس كان ذا ظهور أو خمول نفى لغير جهة الإله عدوه وكل من والاه إلى سوى يضرك الشيطان ما له ما علي من سلطاني ليس يميل لجهات الست إبليس هو يائس بالصدق رد المكائد له القهار وساقه لخير انقهار جنبه الله جنابي فاجتنب مضرتي ورام خيري وذنب يضر خيري الأعادي لا ترم توجها لي وكان للكريم مع إلهي انتهى الشيطان لي بصفى الممر والأوطان أحمد خالد ابتدى بالبسملة معذبلا مصليا عن حمدلة عصت بربنا الإله ذي الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت لله العلي نيتي والحول والفعل كذا كليتي ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله بسم الله الله وبالرحمن وبالرحيم مالك الأزمان الحمد لله مصليا على سيدنا محمد باب العلا له تعالى الحمد والشكر وهو الحميد وهو الشكور له عباداتي له عاداتي ولي خادم يتساداتي هو الذي لوجهه الكريم لي كان في الدارين بالتكريم مع توجه العين اليمن لخير النحو ساقه كل زمن نشكر ربنا على الكتاب بلا شقاوة ولا عتاب إلى سوانا وجه الشيطان باخ لنا قد طيب الأوطان له شكرنا على الأخيار وما لنختار بلا أخيار شكرنا وحمدنا قد خلدا لمن هدانا وأطاب الخلدا يسوق صرمدا إلى سوانا ما ساءنا باخ له هوانا طابت حياتي بلا شيطاني وليسف الممر كالأوطاني إلى سواي ينتحي كل العين بفضل ربي المكرم المعين نحى لغيري الفساد والضرر كما انتهى لي الصلاة والدرر إلى سواي ينتهي العدوان والسوء والغرر والهوان لربي الحمد مع الثناء بلا معاداة ولا عناء رب الشياطين لغير الله قبل انتهى لي حبذ الإله جاد لنا بعزمة من كل ما يسوء أو يضر هادي العلماء يا من يريد اليمن والعلوم هاك نظام سقطه تعليما مبتغيا رد العلي فقلت محققا في كل ما نخلت أجاب الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع لنخار كل ذي امتناع رضيا لأبدا عن مالك مرتديا لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إليه ينتهي فر لخيري اللعين سرمدا وانخاد لي حب النبي أحمدا إلى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق الشياطين لغير الباخي دولار دين السبع والطباخي تسليم من ساخ لغير حسدا على الذي به كفاني مفسدا عصت بربي وأعاذني فلا أزال شاكرا والضر أفلا دب المفاسد وكل من لعن لخير النهو من حسودي لم يعن بالله عصت من جميع ما قلق وما سيخلق ونعمض الفرق أعاذني به من البرايا وكان لي مخلدا بشرايا له خطاب شاكرا وهو الشكور وجاد لي منه بأفيد الشكور لوجهك الكريم سخ كل اللعين لغير النهو يا حفيظ يا معين احفظ توجه الأذى للنهو وصف كل من لغن بالمهو هب لي ما خلت بذي الحروف وجل حياتي أنفع المعروف محوت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاء والأوطان نفيت إبليس وما والاه لغير النهو أبدا يا الله أثبته بعد انفكاك الصفد إلى سواي فالأذى دون نفد له إياس من جنابي أبدا ولسواي ساخ من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحو لغير النحو والمنالي تنهو يسوق ربي كل ما فيه ضرر إلى سواي ولغيري الخرر طواف من لم يعبد الله نحا إلى سواي ولغيري جنها إلى سواي كل من عاداني نحا بلا أذن بمن هداني نفى العزيز كل من لم يهوني لغير ضري وهو ذو تلوني أثب كل من أبى مسرتي ربي لغيري ما هي مضرتي لا يتوجه للضر سرمدا خلق ولا ألخى أذن أو كمدا لا ينتهي كافر أو منافق لجهتي ومن هدى أوافق رد الأعادي لغير خبل أن يلتمس ضري وقلبي أطمان جفت خلام ربنا بعصمتي من الرجيم ذي الأذى والصدمة يسوقه لحزبه في أبدي باخ كفاني كل من لم يعبد مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمدا مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمد ذك فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسدي أنر تفكري وزازح حسدي لغير النحو واحمني عن حسدي لك جواره معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي كلية اهدي وكفها أذددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمدي سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماهي محى الترددي والجاهلي جرد بلا تخددي يشكر كل رافع مؤيدي على الكتاب والنبي الجيدي إن الكتاب ورسول الصمدي قد رفع كل بخير عمدي لين للذكر فؤاد المهتدي ولسواي ساح كل معتدي للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمة ولي حباب الأفيدي أجابني السميع نعم الصمدي في رمضان بالنبي محمد محمد هدا فؤاد الله صان جسدي على رضاه وأذال مفسدي لله توحيدي بلا إشراكي وحاد للجنان ذا إدراكي هو الذي له الوجود والقدم مع البخاء مخالفا لذي عدم محمد صلى عليه بسلام رسوله الذي له قال الكلام دين الإله ربنا الإسلام دين لغيره انتحى ملام إن الكتاب ربنا الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب رسولنا أحمد خير الرسل على الجميع صلوات المرسل الأولياء والعلماء العاملون معا خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم سقط الثناء والشكر والحمد معا لمن جلالا وجمالا جمعا له خطابي وجماله نهى لأبد ولي يقود المنها إليه ختم له السادات فروا لك الطاعات والعادات ملكتني الجنات ذا إدراكي عصمت كلي من الإشراك وجود ذي الخدم والبقاء خدبان لي وجاد بارتقائي كتاب ذي الخلاف والخيام هدية لي لدى الخيام ذلك وعد من إليه الوحد خدت كما نحاه كلي وحد الله ربي أحد والله الصمد الذي بدر علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكريم من ليس له كفا أحد ملك ذو الخدرة والإرادة خليله الحبيب ما أراد كون ذو العلم وذو الحياة لما أشاء بصف الحياة كرم ذي السمع مها تهددا أني خبل وأطال العددا ناجيت ذا البصر والكلام وحاد للذكر بلا ملام نهى مضرة الزمان الله عن توجه لي وعدوي لم ين إلى سوى جالب الشقاء ينهو وأعتلي مع ارتقائي
0: أعوذ بالله.

تبت علي التوبة عني محد غدا رضاك فالمضرات محد داي مجلي بالتلازم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البشر.

أبدي كن يوجه لي من لم يعبدي بيت من كفر ومن فسق ومن شك وربي بسعادتي ضمن مدريسة الجميلة للجنان من طيب العمر وطيب الجنان إلى سعيد دري ما لك كل من خلق خلق أو يخلق فشت بالأمن أدري غيري مكاره الأزل باق حماني مبارزي عزل حماني منزل أنت زلزليك وسفري وليقود نزلي من لك للعلوم والحلالا بعد كتاب قد محى الضلالا هديتي هدى ويسرى

هداني الله صراطا مستقيم صراطا من قد عصموا من السقيم لست أميل لسوى الخيور وطاب للعمر كالديور ويرسى نصر الذكر والإسلام كأمة المختار استسلام توجه لي المنى بلا كذر ولي ينمو بمسرات القدر أمن حني

إلى مواضع يقود الله صفاء لا إله إلا الله. آتاني السر المصون من دفع لغير ذاتي الشقاء فاندفع. عليم الله بالسر المصون مستغني عن فئة وعن حصون. نظري كفاني الأوجالا نظري لغير جهة الدجالا. داري ومجلسي كالممر يسون

منكبر مع تعتعب نحو القادر ولي ما ستردا يبادر نحت مع التعب نحو القادر ولي ما ستردا يبادر بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا

بالمصطفى المشفعك علت سماه نزع الأنفع دعا قلامي إلى شكور من سخر للخلق بقائي زائما ربي مالكي خليلي والحبيب وقد محى عني داعي الطبيب برأني من كل عيب ومرض وقاد لي الصحة في كل غرض بريت

محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذى وجنتي. محمد وسيلتي وجنتي.

عليه خير الصلوات الأعلام جندره أبكار أمداح لقى من جهل الشأن والصف القلدا قلبي صفى بكون ربي خليم حبي ولي جعلك خسرا قل لي.

والحكم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم نفى الخبير عن فؤادي جهلا سط به كلبس علم أهلا بر عن العليم من ضلالي فسط

من قبل ولم يتب دنيا وأخرى قبلك هداني الهادي بالجاه الهادي كما تقبل به جهادي وجهر ربي بقدر عظم

محمد مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يغني عن السيوف والأرماح نعم شجاع نعم غاز ماح للبحر قد وجهت عند البحر مدحا به كسرت مثل بحري هل تفضل الوراء في البر بخير مدح جاء

هي الأحد مطلق خير الخلق ليس من جحد هداني الله هداية التي قدها من أمين الملة محمد وسيلتي لخلي حبلي يجعل قسرا قلي أزني على الذي له شكوري وهو تعالى سرمدا مشكوري لله حمدي وشكري على كوني خديم.

الكريم والمكرم، طول المكرم أتاني الكرم، خير جميع العالمين أحمد، حامدنا محمودنا محمد، موجه للأمانة دون خوف، لكن كفاني موجبات الخوف، فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن، علي من

وفزت بالمعلن والمخفي مع توجه الأزاء للماحي غنيت عن سيف وعن أرماح وجهني الشفيع بالتبسير أني خد

ورضا وبركة، فجأني في مدح فخري مدركا، واجهني الكرم عام أكسس، واجهني الكريم عام أكسس، بقدر ما كتبته لكسس، فجأني بكون كل حرف كتبته ليك بأدر صرف، تكريما جاد في الشوال يمحجب العلوم والأوال، لقاد يوم الأربعاء الأكرم ما

ليس بوالي ولم يولد ولم أثر لشيء من هداه لم يلم لا خطابي ويبيد من جحد لي ولم يكن له كفءا أحد هب لي بوجهك الكريم نيتي يا من هب المصطفى كلي

يحمد ضم سروري لسرور أحمد خير كريم سائق قد حمدا يدعو أجر من لغير ربي كمال وغير منتقى المربي عياد أن أكون الشاكرا ربي على من زحزح المناكرا أزكى سلامي خير رب باقي على

وجه الباقي سفاء عن كدر ولسينحو لي أسواء القدر مدي الباقي جساء بالرباح ولي كان باللي لي يباح نزع لي وليس مني ينزع وإني بحما ومفزع يقود لي ولا يقود مني إلا لمن شئت بإذن مني نفع النبي ينفع الورى وليقاد بالنبي الصورى نفعني أبي ين

قبل قصفة وجسمي صحام طل أزالك صافيا مصحا قياس غرضي بلا مرض ولا أذى وقد كفاني الحرد بين يتبين من لا يخفى قريش جادلي بالأخفان وجهل الأجر بقدره العظيم هذه عبدت من ضر النظيم أشكره شكرا.

ما أحب، لأنه الخضل الحبيب والأحب على وسيلتي وجاهي جنتي، محمد خير البرايا جنتي. ما لا يعد من صلاة والسلام به لي قاد أفضل الكلام، أسيما ما عنده لا ينفد علي إلى السناء أحفظ هديتي إلى جماد الثانية من المحرم حبت بغانيا من رجب إلى انتهاء ذي الحجة، لو علي صلوات حجة نفعني النافع بالمنفوع.

تلي بأمن قد رضيت عنك ملكتني القرآن والعلوم نفعت بالجهول والعليم سقت لي النفع بغير الضر وجهت الخير بغير الشر سقت لي المصونة المحررة قبلت مني الدرر المكررة هديتني بذكرك الحكيم وجدت لي بأنفع التحكيم فهي تقبلت بقدرك العظيم فاقما أعطيته الدرر.

مستغنيا عن الملوك والسلوك، آويتني بالمصطفى إليك خلا وحبا أبدا لديك. قيت كل الكريم والجميل، قي أدود ربي عنه لا أمين. أكرمني الكريم نعم النافع، وحبذا النافع وهو الرافع.

بالأذى عن التوجه ليا بقدر العظيم نعمة قليان توجه لي ما يزال أبدا طول كل مفلح مؤبدا فرحني كوني بلا أكدار في هذه الدار وتلك الدار ضيف الكريم والجميل والودود بالورى بي يكرم الجدود كن لا قد وجهت كل حمدي وحد محا أذى خطا وعمدي على النبي خير ورى خير الصلاة وخير

ظهر لي كون رسول الله عليه خير صلوات الله، يقين قلبي بعد الرب والكتاب، زدت خديمه وزحزح العتاب، محمد خير جميع الكون، وكان لي بالله خير الكون، يقودي بسر إلى الجنان، من صحح الجسم ونور الجنان، سلم قلبي من الإشراك وجاد باليقين والإدراك، ترسي عن الغضب والضلال مزحزح الحسان.

هذا هو الإنقاذ لدى أهل الكتاب، هو صارن عن كل سوء وعتاب، ترسي عن الردة والإغراق، كوني خديم صاحب البراق، مرد البراق والحيزوم، تنور غربتي باللزوم، مرد البراق والحيزوم، نور غربتي باللزوم، نفعني حب الإله والرسول، وحب ذي الحيزوم نفعا خير رسول، أقميه البحر أهل بدر، قادهم الباقي اعتلاء قضي، لقني الله لدى عداه توحيد لا إله إلا الله، لقني الله لدى عداه.

والذي قالت مخجل السحاب أما حني اقتداد أو تزندق أما جملة قداق بي أحدق مدريسا مصونة من جال خطئ مثل أهل بدر فنجال نابت كتابتي عن السلاح والجولان لزوي الصلاح نابت كتابتي

بدين الإسلام حسط ربح صوق قناص علي نور اللسان العربي أمان خدمة النبي العربي علمني النحو مع العروض من قادل الأعظم في قريضي مد لي البيان بالمعاني ذو المعنوية

مع توجه العداء لله بطرد لا إله إلا الله نفعني النافع من غير الضرر وصانني إلى الجنان بالدرر أشكره شكر محب لم يرى قط سواه وسواه لن يرى أبنه قلبي ولساني والجسد سواه من حين كفاه ما فسد لا ينتهي عود وقط منتحى ما لا يليق لجميل فتح هرب كفر مع شرك وفسوق لغير ديني وحويت ربح سوق حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر سبحان

اسما من ومن كل بلا والنقمة لك الوراء يا ربي هب لي العصمة من ومن كل بلا والنقمة لك جعلت يا حفيظ نفسي وديعة فأنت الدأب أنسي هب لي ما يحب في الدارين وفيهما اعصمني من العارين هب لي ما يحب

أفوض وكل من لك التجاك لا يرفض فقتني يا بر كفرا فقنين دار أهله وكل فتني كف أكف المشركين عني بهذا البدن وجعلنهم حسني يا ربك يا بر كليك ولا تخجلني ويا أخرى وتجاوز عني المصطفى اكتب الصلاة بالسلام بآله وصحبه على الدوام حسبنا الله ونعم الوكيل حط يا حفيظ كل من تعلقا ميد وجهك وكل أطلقان سقيا يا باسط خيرا صافيا من قدر وجه القصيد الشافيا بارك يا اللهم في حروفي وكن ليجعل موضع المعروف نفعتني فانفع بي الإخوان والأخوات وكفنا عدوانا أحدها بي أفضل التوحيد بحرمة المشركين.

الآن أقيم لا تفتأ من كل قدر فصف لي قداني وغدر هل الصفاء والأمانة والبشر بحرمة المختار أفضل البشر.

حمدي وشكري وعلى قولي وكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حمد ربي الحفيظ المانع.

نافع الرزاق، فلياتني من خيرك الأرزاق. لك السماء والأرض والعباد والجو والبحور والبلاد، لك القلوب فلتقلبها ليا حبا وروضا، واكفني النواهيا دائما حب كل مسلم في المصطفى وروض كل مجرم. وسيلتي وصل ثم سلما عليه بالآل ومن له انتمام. وسيلتي وصل ثم

لخوان جر واحمني من كل سوء وكف عني كل ما يوسوس وجلي الخير وكف عني أشهد دأبا وتقبل مني كل يسار مدن بي

ليستجب فيما مضى وما يجي بجائه وعجلن فرجي حسبنا الله ونعم الوكيل. حمد ربي.

كل فعلة قبيحا كنا هنا وفي غد فضيحا من علينا أبدا بالعافية دائمة يا الله يا ذا الواقيا أنت لي تعصم من بك اعتصم إني بك اعتصمت هب لي معتصم لست أخاف ضر خلق بعدما فوضت أمري إلى رب السماء لست أخاف ضر خلق بعدما فوضت أمري إلى رب السماء وليتعف بالعطاء ميشداء

0: قط الكتاب وعداية عزلوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. خاد لي النجاة حي لا يموت، ومن خلاني كفه سط المميت، إلي تنهو البصر القضاء وبالمنافس محر الرداء، ليقود الله ما يخلد بصارتي بلا أسن فتخلد، لا يتوجه لنهو خير ما يسيرني إلى الجنان كرما، أعطاني الله بفضله الكتاب ولا يوجه لنهو الهتاب، تبت عليه وعلي تابا أني مها ما يجب المتابا، خيب آمال هدايا بدا في ولي خاد المنا وأبدا، فر لخير جهدي السيطان ولي صف الممر والأوتان، نهى لخير ما يضرني اللهين، أيصه من ضرر الباخ المهين، جماله ليصفى هدايا أمل جلال فنفى هدايا، واجهني الباخ الجميل بجمال، وكان للمغني بحلم وبمال، تسليم مغني عن سلاح بالمميت على النبي الحي الذي ليس يموت، باقي وجهك الكريم لافتحا ببان جناتك ليلة تنفتحا، أدخل لوجهك الكريم ساتي دون الأصل جنات سالساتي ساتي يا جميل يا جميل سرمدا، ساخنمة للحربي يا أحمد، نويت كوني لك حبدا يردي خير ورايا السماء والأرض، رديت عنك راجيا من كردا وخذت لي منك الهدى والقرضا، بارك لي اللهم في عاداتي بركة تحلو رد الصاداتي، باقي وجهك الكريم حبلي ما لا يرى للصالحين قبلي، أبلي كتابك إلى أن تفتح ببان جناتك والافتحام، بقية المكسي لربي الكريم ذكرا وشكرا وصناعا لا يريم، ولي وسيلتي إليه أحمد صلى وسلم عليه سرمدا، في آله وسبه والطابهين كما لخير به نفل عين، بقية المكسي له وللكتاب وللحديث دون سجر أو هتاب، صحيد لي بسا رقيب وعتيد قبل وربي خاذ لي خير مطور، قرقلت ساعا مالكي مرتضيا وعن وسيلتي وحني رديا، يا من وهبت لي كل ما أحب ولسواي ما لم أرست أحب، صل بلا نهاية مع السلام على وسيلة المسلسل السلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآلي وفي المهالي، وبالذي هنا أقول اسعد لي واقبله مني وببسر جدلي، بايعت قبل في ربيه الأول وسيلتي والله ربي والولي، بالقلب خادما له بخلمي كخدمة السهاب وهو السلمي، ومن يسر الكريم لجبلا إخالة وخدمتي تقبلا، نايت ربي من المحرم لقد مثل هجة فخر الهرم، هدت أهواب بسكره الأسيس وجاد لي منه بخارق عزيز، وقلت حامدا له وشاكرا له وأنه راضيا وذاكرا، يا نافيا إلا يجر المنفهم وقلت لي الدرجة المرتفعم، لسبب كوني عبد ربي وخديم وسيلتي الذي سيادة تدوم، وفي ردائك أدم حياتي يا باقيا لي جار بالآيات، خلقلت ساكرا بلا تحرب ولا أسن لله ذا تقرب، مرتضيا أنه وخاذ للمنى وبيبصر جميع الأمنا، خركان للرحمن بالأمان لتابت الحياة حياتك السمان، محوت ما مضى بتوبة النصوح بصارة لكل باره فصيح، مها إلهي بقدر عصمة ساتر إلهي وهي المحصمة، جملة ما لم يكو أكبر رداء ما مما إلي جره سوء قدام، يا خير جالب وخير دافهم وخير قائد وخير نافهم، قبلت تدبيري بتدبيرك لي وانهقد البيه بتيبك الكريم، يا خير حافظ وخير ماكر وخير ساهد منن لساكر، رديت عنك سامكوس شاكرا مستخنيا بك دواما ذاكرا، مد يدي بهدم تدارها لك للخلق ساءني لكونها لك، كفوتها عن طلب من خيرك مددتها نافحة بخيرك، لكل مسلم وكل مسلمة وخيتها كل بلا ومسلمة، يا خير ناصر وخير كافر وخير من سخر كل كافر، من هو أفضل من الإحسان من ملك أو جن أو إنسان، لكون من هك هو العطايا بما هو الحيوب والخطايا، وكون إنسان البرية الهجاب عن الذي فضلته ما حتجاب، أما حتاوك فلا يحد وليس يهسر ولا يحد، لذاك خاطبت الهدى وكنت لي بترهم قبل وسري سنت لي، مد يدي إلى سوى مخن اقتداء في السر والحلن اندي اعتداء، إنا وجدنا ما الكريم واحدا أقن فهل وجدتم ولس أحدا، مد يدي لخير سر الجمال لم يكن هندي من الكمال، يا من نصرتني بالبرايا ولتقود بالورى خرايا، وودني الصغار والكبار بكونك الجميل يا جبار، إني محدث أنا بنهمك اسخطني وكنت لي بكرمك فقلت مسنيا إليك راضيا أنك وبرداء دوم ماضيا عبدا خديما بمدادي والخلام وبالسواها دون كد أو ملام ولي تقيد ما استهيت أبدا بلا أسن إن اقتفاء وقد بدا ولي جهلت خير بر والصواب أكلي وسر بجالبات للصواب ولي جهلت نوم أحلى خيري ولي تقود منك أحلى ميري ولي وهبت أنفها التلاوة وخد من تقلد الحلاوة صل بقدرك وسلم سرمدا هل الكريم سلم سايا أحمدا وآله مهسها به الكرام يا من تقود لي أفضل مرام يا من وهبت لي حوض أحمدا يا واحدا ليس يسال السمدا صل على سيدنا محمد وآله وصحبه والهمد يا من حل النبي يصلي بسلام في آله وصحبه في آله وصحبه عني يا سلام سميتني قطعا بحبدك القديم يا من يقود لي بصارات تدوم يا من وهبت لي أفضل الكلام كما كفيتني دواهي الملام صل بتسليم حل المبصرين في اسمه مخلدا لي بصرين ولي بكوني سكور صدي وبالذي يزيد شكري جدلي يا خير رب كان لي ومنا الله يبصر الذي استكنا صل على سيدنا محمد وآله مع الصحاب الهمد صل بتسليم على المصطفين ولا لي وسام وسكري أرفهم يا واحدا قد الله أن يضاها وأن يسارك بزيه ضاها وأن يماصل وأن يباها نبهتني وستني انتباها صل وسلم سرمدا على الأمين يا من لوجهك الكريم لا أمين إلا سواي ما نهيت مطلقا صرفت باسترام به مطلقا خرقتني يا خالقي وكنت لي وهطني عن الأسى وسنت لي ربيتني صفيتني من داهم كما كفيتني سوي اهتداهم ربيتني هديتني سقيتني قسوتني أتمتني رقيتني وكنت قبل خائفا مضطرا منجسبا عن البرايا طرا ملتجئا إليك بالمختار بأفضل الخدم استطرار فقدتني به إليك يا جميل فصرمدا إلى سواك لا أمين يا من وهبت لي خير التهلية من بعد ما ربيتني بتهلية صل بتسليم على خير الورى كما وهبت للمنى والصورى يا من يقود لي أجور الشاكرين كما علمتني قلوب المشركين ومن لدنك لي خط حلما قد فاخصني ومهوت الصلما فصرت قلك وهبك بلا تكلف ولا أسى ولا أسى ولا بلا كليتي حميت مطلقا كما أمد كل من جهلت حكما واسكر سكوري واستجيب وأطلقي موصها يا خير محط مطلق وسرمدا صلي عليه بالسلام وتل نسامي به خير كلام يا ربنا يا خير واهب وهب قضيت لي هاجي من خير رهب قد قلت لي كن فيكون عبرا يا من يباهي بالكرام الهبرا بجاء سيد الورى والصليا عليه بتسليم وهمت كليا يا واهبا وحب لي توفيقا وهند سيري كنت لي رفيقا صلي بتسليم على الوسيلة سيدنا الذي أري سبيلا محمد وآله وصحبه واكسب بخطي خطاء لهبي يا من وهبت لي التلاوة كما تحب يا وهاب يا من حكما لي بتلاسم الكوامل الصحاح مع الذي لطاته مع الصحاح وبتلاسم الذي فاق الخيام في كل ليلة كما فاق الشيام وقدت لي بركة لا تنصرم قد لاسمت توزيحة لا تنخرم مباركا في خلمي وفي المداد وجدت لي في كل سيهن بالصلاة ولي جهلت ما كتبت أكبرا رضا لديك قد يسر الكبرى صلي وسلم ولتبارك أبدا على الذي كوني خديمه بدا بفضلك البادي وجائه العظيم واكتب له منك بصدر نسيم أدأر فيه بلا انتهاء بصارة وسد به لهائم يا من رديت عنك استخنائم بك عن الملوك ساسنائم عليك مسلج طب السفائم بلا مهادات ولا جفائم عبد الخديما بدوائم العافية سرا وجهر مسا خيور صافية صلي بتسليم يدوم سرمدا على نبيك رسول أحمد وآله وصحبه وباركا يا واحدا سواك لن تشارك يا من رديت عنك يا مقدم صلي على من اسمه مقدم سيدنا محمد والآلم وصحب في الآل وفي المهالم يا من حسمت كركلي وجسدي كما نفعت لسواي حسرين صلي وسلم وتبارك سمدي على نبي المنتقى محمد وصد بردواني عنك يا سمد يا رافع السماء من خير عمد رديت عنك ربي في الأيام رضا سوى الصلاة والصيام رديت عنك دهر يا إلهي وعن أبي بك رسول الله وسيلتي وحرمتي وجنتي عن الحساب والعصى وجنتي سيدنا محمد فصرمدا صلي وسلم عليه وحمدا بجائه كليتي والتقبلي مني جميع ما يفي من قبلي يا من مها أني ما تقدما وما تأخر وكل خدما صلي بتسليم على المجمل سيدنا المكمل المكمل سيدنا محمد وبكني قل لي ما لبسر لم يكن وصل صلاة بسلام أبدا عليه بالآل ومن تحبدا بلاق من سهابه وتابهين kamal khairi abadan suqtalahin asabta ma bihi fabarik abadam fima akhastuhu ma minhu badam wasad bani an kasuri daim wa bika shakiran wa bil khadaim kafaitani muharraman wa muskila wa kull makruhin sarata al kalam jahalta kullama abathu liyam khayr idan hinka khayr idan hinka iskunta liyam jahalta khayr ma taraktuhu lajam li rabbahan wa hiya lilan talijam ولا ني الباخل ولي الكافي ما النبي ما له مكافي لله كل بنبي يا برام ولا اجاور الذي لن يعبد نفى رسول الله كل من طلب ما زاني ولم ينل مني طلب يصل اله بالنبي من راما دري ولا يوافق المراما جر رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم هل يصل كرم وجود وجادل بمخجل السجود لخير ينسنام به يلجا وعبدا لجهتي لن طلجا أصبح الله لخير سرمدا ولا أرى بها ليالا مقملا لله قد وجهت حمدا بشكور ولي يقول منه تجميل السكور لوجهه الكريم ساخلج إلى خيري ولي بدلها تفضي إلى حدد ربي به إسرائيل كل حد من ميتا مسؤولا لا يتوجه لياد من لجيم إلا لياد لي ولي لم تليم لا يتوجه لنهوي كافر ولا منافق وربي خافر كفاني المستعصين اللهم حتن ولا إله إلا اللهم إلا سواي مال كل من ترك ودلسي به أسمت من سرك فر الذين كفروا لخيرهم في أبد بترد أسن خيرهم رد الذين كفروا بخيسهم ربي لخير خلبوا بكفرهم يهطل إسرائيل كل من أراد ما زاني منحصلا بالانفراد نفى الهدى إلى سواي اللهم بسر لا إله إلا اللهم عنه رديت وعن المصطفين عليه خير صلوات الأنفهم لوجهه الكريم خاد لي سمن بلا حد وأتاب لي الزمن أنا لما وده الأبرار وليس تنهو جهات الأسرار إلا يتنخاذ المنى بلا أسام وعبدا لخير من خاذ الأسام لا يدني خلوب أن له الورام كما إلا يخاد منه الصورام ملكني النفع ووجه الضرر إلى سواي ولخير الخرن وجه لي تامين وتبصيرا مؤيرا مصفيا بشيرا ما توجه سوي الضلال لجهتي وجاد بالحلال نجاهي لي من هدى ومن وباء وخاد لي في كل سيء أصوبا ينخاذ نهوي مؤمن ومسلم ومسلم وعبدا لا أسلم نفى الهدى ربي لخيري قبل أن يلتمس دري وكل باوان سلام من سحر لي التجارة على الذي له خدو تجارة بادر لي هلمم الصواب تكرما وفزت بالصواب ينخاذ لي في جملة الحادات أجل الكرام ورد الصادات لا يتوجه إلي صالم في عبد وبيرقى حالم أسقى السلام إلى البرايا الكافي على نبي ما له مكافي لا شك في كون الإله واحدا وبان لي من سكفان الجاهدا الله لا إله غيره ولا رب سواه اقتصره محولا ألا له الخلق دوام وله الأمر كله أراني فضله له أقايدي مع العبادة ومنها ما سأني أبادا ألا لني خلوب أن لم يحبروا وبي يبصر الذين عبدوا والإله لا إله إلا هو وكل بهداه علام إلى سواي ولخير مالي ينور أساوان خادلي آمالي لنخادة الهلوم والهبادة بفضل من بصر به عبادة ليوجه القطة وما لي مهم يختاره وإنده لي جمهم إلا يخاد سوان للسي سترام مني وبهي لديه سترام لو ختابي ولخير لجوما من استراه قصد وقوما لوجهك الكريم لا توجههم لشرمدا لي والمنى لوجههم أديتي منك ومن خير الورى لأوصل الأبلال لجوى الصورى تقود لي في موضه ودوري ما سيت يا من جت بالبدور كسفت للأسرار في الكتاب وفي الحديث ما هي انهتابي فتنت لي فتى مبينا يا كريم وبردا لي تقود ما أروم كفيتني دور السماء والأرض ولي خبلت ما مضى من خريم كفيتني دور الهواء والضرر البرد والحر وكل سخرر والضر كل ما خلقته وما تخلقه وبحديث الأقوام كفيتني ترى البرايا مطلقا أعتقت كل مكرما ومطلقا ما وتحبيبي تبصر جميع ما اخترت لي من الهيال يا صمي وبي تبصر الذي رآني وخدت لي منافع القرآن يا رب كن لي برداء وكن مهيم في أبد بما يسر واسمهم أني ما هوت ربي ما تقدم وما تأخر خبلت الخدم وحط لي في البر ما كنت أروم في البحر من خير من ليس الطريم وقد أمت من تخا وحسرام يا من مهالخا أنا ونسرام فصر مد كلني كما أحب أنت الإله الخل أنت الهب تقود لي جملة ما أهواء يا من له الكون وما حواء كفيتني حساب والأمراض وبالرضا تقود للأخراض سخط للأحداء يا قهار وساخهم لخيري القهار وبهضهم صرفتهم بموت من أمته منهم فليتعب الزمن li kon ta sarmadan bi khayri tawsiham wa khayri ihtaqin wa li khutta saham wa li wahtara bi kawni jara baqin li khayri asbal fujara wa kawni darin jara mustafa kasa bihi mahabaqain wastifam alayhi sallallahu alaihi wasallam sarmadan ya khayran bi khayri nas min humidan wasad bi anni khatartu anka wa anhu taliban salatan minka alayhi bi taslimi fawqa hadadin filal wal asabi ahla al madad wa hatli bi jaihi tawfiqa wa kunt lil khalifati ar rafiqa yasart li bihi يسرت لي بجاهه الحصيرا فسرت لي كتابه تفسيرا حديتني بجاهه مقدسا سر به فلا ألاقي هندسا وهبت لي في الأرض والسماء أبا وتا من المحنماء حسمتني من كل سوء سرمدا وقلت لي منك رصادا همدا خليتني قبل أن الرسائل وبعد قد حليت بالفضائل وصد بأني أنك سور دائم وبعصيمتي على المضائم بسك والحديث للجنات يا واهب البقاء مع جنات حليتني ربي بأفضل منن يا من كفاني أهادي السنن فصلي سرمدن وسلم يا كريم على الذي بجائه من كارم أن لا توجه إلي أبدا سهن يجرو أصفا أو كبدا يا من كساني والسخاء وأصبحام واختار لي دنيا وأخرى تبهام صلي بتسليم على المصطفهم ولا لي وسن بكل يرفهم رفا به أكون فوق كل من يظنني خير حبيب ذي سمن يا مهنيا قد جل عن مشاركين صلي وسلم سرمدن وبارك على النبي محمد والآل وصحبه يا من له سؤال واشكر شكور يا سكور شكرا كليتي يقي أسن ومكرام واجهت كل يوم بشكر يبقى بقاء ملكك ويهتي سبقى فقلت والفؤاد مني طابا وقلت لي ما لم تري أقطابا لله ربي الذي لي رادا إذا يطرا ومهل أمرادا النافي الرحمن والرحيم من كان لي بالجود والترحيم شكر يا حامد أكسس بالدالي آمين مها النساء والجدال لله ربي الذي رسخني ما تاب لي وكرما وفقني وجاد لي بوطن وأهلي وأنفع لي أصال جهلي فقمت محمودا إليه منهم به عليه ورضيت عنهم وغاد للسلب والهدايا ولسوى نهو تحت إدايا وانصرفوا إلى سوى يا برا بصرف باخ خير رب حبدا ووجهوا إلى سوى يا أمرهم بالانتهان ولسوى يا مكرهم من بعد ما لي رعضهم بروضهم tardan li khayri mukhniyan bi faydihim amdul wa sukrun khalada ikraman siran wajaran asihi karaman lillahi rabbi allazi asamani fil barri wal bahri kama akramani wa harkafani sarakal khannasin wal jinni wal khalqi mahal wan nasin wasanani ana afat al itrahim wa darr tahlimi wal iqraim wa darr ta'lifi wa ta'allumin wa kulli sayhin dalibin li sulamin amdul wa sukrun waridaun minni wa min huja'ad min munabil manni lillahi rabbi allazi la mushrika sahan bihi ina siwaya asraka wa khadal al amana was safa'a wa khadal isran kafa jafa'a amdul wa sukrun bihi ma akunu abdan lahu jalla wa la akunu abdan li khayrihi kama lil mustafa sirtu qadiman wa ana lan istifam lillahi rabbi allazi bis safarin qadada li fi hadarin was safarin amdi wa sukri wa lahu iqbali bil iltifatin wa ataba balim lillahi sukrun wa kafahu al makra min abdihi allazi arama sikra بقلبه وباللسان والقلم وبقديم المصطفى صار العلم مراسما سوان الاج ولا يريم له يقول منهما ساء الكريم مصليا مسلما عليهم بآله ساخمة لديهم يصيده بأنه قد قبلا سمن الاج ورضاه استقبلا لله حمد مها سكر وجبا من عبده الذي أراه العجبا كماله بلا أس خادمنا له تقود حرفات ومنام وصلواته مها تسليم على ابن عبد الله ذي التعليم أفضل لمن ربى ورقى من طلب مولاه وهما لإرطال السلب سيدنا محمد والعليم وصحبه في العالي والمهالي لله ذي الجلال والإكرام أمن يجور لي بالمرام لا سمه سكر يزيدني هنام رفا وأجرا ورداء وهنام وصلواته مها تسليم على رسول الله ذي الحلوم سيدنا محمد حبيبي في كل مائل له لبيب صلى عليه ربه في كل من يهبه من خاد لي به الأمن لله ربي الذي أرحمني خير التهامين والهدى الحمني وقد كفاني وقد كفاني وقد كفاني وقد كفاني الهداء المخوي وخاد لي منه فيوض المروي حمد وشكر بهما أهوي النهم كما يجيبني دواما بالنهم لله ربي الذي لي خادا ما تاب قلبي به فانخادا حمد وشكر خرج دوماني بلا نهاية المرتجيا أن يقبلا مني شكوري بقدر حسما سعد الكريم الأكرم المعصم مصليا على النبي المصطفى عليه خير صلوات الأنفهم مع سلامه بأهله الكرام وصحبه وانخاد لي خير مرام لله ربي الذي قصان لي سري عن الكون ما حن وكان لي عمرو وسكون قد جل اسمان ويتسايدان في الأس ويتسايدان في الاسمان وصلواته بالانتهاء على ابن عبد الله سلبائي سيدنا محمد والالي وسبه من خاد لي سؤالي لله ربي الذي اراني طريقه مها بها ادراني عمرو وسكون والصلاه والسلام منه على الحي جوامع الكلام سيدنا خايدنا محمد واله وسبه والهمد لله ربي الذي سقاني خير السراب والهدى وقاني عمرو وسكون وصلاته على وسيلتي له لسيله الأولى سيدنا محمد منصرتم خديمه ودينه نصرتم مسخنين به عن الملوك كما به قنيت عن سلوك يا الله يا وهاب يا سكور لك حل يسر مدن سكور يا الله يا عفيس يا محين بك الخير يقصد الله لك حل يسكر بارتجاز يا واحد الأكرم بالإنجاز فسكر سكوري بقدر ساتم وسل بلا مضرة لساتم أسمتني من جملة الآفات لك خطابي ولك التفاتي يا الله صل بسلام قد بهر على الذي كوني قديمه سهر سيدنا محمد والآلم وسبب في الآل وفي المهال يا من وحق لي خير الشكر به كما حسبتني من مكر ومن جميع ما يؤدي لضرر وكل سيء جارب إلى قرر يا الله يا من بيري ناس الخم يا من كفاني الحساب والنقم صل بتسليم على المحصم ولا لي وسبب وكل عصم وصل بأني أنكر عدن عبدا بخير سكر لهداك عبدا مناسي الساعة للجنان سا خدمة للمنتقى الحدناني يا من خدوت عبده قديما لعبدك الذي حوى التقديم صل بتسليم مع التكرم على النبي المتبع المحترم صلي صلاتك بتسليم جرى على الذي لي يقود الفجر سيدنا خليل الحبيب بغيت كل هابد لبيب محمد وآله وصحبه وخطيها القائد للحب يا من حسمتني قبل اليوم وفيه من كل أصن ولوم يا من حفى عن والدي وأمي ومن يحبني بغير قم وخبت بي فيك وفي خير الورى عن الورى ولي وحبت الصورى قد خبت بي قبل محل المختار عن جملة الأكوان ستتار عبدا خديما في البهور كائنا بك مها الخلق أناك باينا أفنيت بعضا خطني للمسلمين والمسلمات يا إله العالمين واجدك اليوم بها سرجة وجدت لي منك بوهد منجس واجدك اللهم أيضا ساكرا من البسيط راضيا وساكرا انقاد لي من إله الفرد والكرم بلا انصراف وإني دهر محترم نبست الأجوال لي قد كان لي قد قاد لي بدلا ولي توجه ما تسكو به القدم نبست في دقصص ما لا أبينه كأنه بهدما قد بهته حدم الله لي خاد ما يبدو مستطرا من دقصص حام أجل القلب والخلم لي غاد صرح النبي المنتقى كرما وخاد لي منه سرا ما به سلم لله عمدي وردواني بلا كدر على كتاب أسيس سانه الإكم هو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لمن هداه الأليم النافع العكم أنخاني الله من حيبي وكرمني وليس ينهو جنابي موت أو لمم سكري لباقي يصفي للبقاء بمنن وليس ينهو جنابي خوف خوف أو قمم تسليم من خادل من قد تسليم من خادل من خادت الكرماء له مرام على مر الهدى الندم رد الهدى لسوانا الله وانصرف إلى سوانا وكل ساقه الندم إني يقل وهب للذي كرما ينخاذ لي منه فضل قاده الكرم وجه للباقي الذي كف العدد إلى سواي ما يوصل المرض أحمده ولا يوجه الأوت لي أبدا ولا أصن ولي يوت له كتابي وكفاني ما فسد وصحح القلب وصحح الجسد لك توجهت وأنت يا صمد لا لي توجه أدواحي كمت حدد بي إسرائيل كل من قصد ما سأني ولتكفنيه إن رصد من الإله للقديم العبد ما كان سائرا وما لا يبدي نفح باخ لا يسأل نافها وباسطا ومقنيا ورافعا أنفح النف عبده القديم خاد له التبصير والتقديم لوجهه الكريم ساخلت بلا توجيهها له كما تقبلا لوجهه الكريم لا يوجههم منها له صيحا متى تتجهم أول كل من إليه الضرام وجه قبل ووقاه الشرام مد لي المغني بالانتهاء مخجل اللج ومخجل اللهائم نفحني الباغي بما لا ينفر كرمه بالانتحان ليحفد أكرمني الأكرم والمكرم وإنني في عبد مكرم لجن سند لخير نهوي سرمدا جاورت ربي ونبي أحمد لست أرى في عبد إلا الجسى من الذي خبل من الرجسى أديتي من الإله والنبي كليتي دعت لسكر مطنب من استرى اللجاب الباقي بلا إخالة وهادتي تقبلا نبست اللجو ماها تقليب ليلانة النفوس والقلوب الحمد لله بلا لقاء ولا إخالة ولا شقاء لله رب العالمين الشكر بلا عصن ولا حنن أو مكرم عليه أسني وهو الباقي سكور كليتي جهالة أنفاح السكور برأني من اللقاء من اللقاء والذنب بلا مسقة وأهلا جنبهم دوام سكري الكريم الباخيم دلار لنا صبح وطباخيم إليك وجهة الصنع والحمد وسكر يا من قد كفاني الحمد لك سكوري على بقائيم بك بلا مكر ولا شقائيم أسكرك اليوم وبعد اليوم يا من كفاني جالبات اللوم اقبل لوجهك الكريم قلمي يا من كفاني جالبات ألمي لي كنت يا من خاذل مراخني يا من كفاني كل شيء آخرين ربيتني قبل البهورين وقلت لي منك مهور الهورين بديه قد جسبتني بتخلية وبهد قد سكنتني بتحلية به تقبلت بلا إقالة وسله أخفي بلا مقالة واجدك اليوم بسكر نهم قول وفيلا أنت خير منهم أذكرك اليوم بقلبي والخلم ولسواي يتوجه الألم جعلتني عبد الإله وقديم رسولك الذي سيادة تدوم صل بتسليم عليه يا من أم بابك يفص ويا من صل بتسليمك يا من حققا لي الرجاء مبصرا محققا على نبيك رسول أحمد فيس به يا خير باق حمدا يا من بفضلك العسيم دمني بك إليك لي متيبا زمني صل وسلم سرمدا على النبي فيس به ورف سكور المذنب يا واهب منه أتى المفاخر اقبل سكور قاده واخر.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسابي انتهى مع الأكدار ولانتهى البشر.

يوس من كل الدنس وعند خير الخلق جاوزت أنس نحوي مع العروض يرضياني ربي وبالكرسي يرقياني إذا كتبت فرح المزمل وانقاد لي من الجميل الأمل

نأيت بفيضه سنينا ولسواي زحزح الأنينا علمني علما به أنفرد نعم الحق

كتابتي نابت عن الكتائب لم ينحنيك من لا يرى بتائب يسوق جند الجلال الغالبون إلى سوى ضريع داي هاربين لم ينحني شيء من الأكدار ولن تحرم

يشق الشكاية فلا يشكو له العام المداد والقلم. أنا رضيت هو عني راضي ونعم ذو السماء والأراضي ملكت حمدي وكل الشكر.

من كفيت الكفر وكل من كفر وبهديتك نفرا بعد نفر يقودني حب الإله والرسول قلبي وحسن خيره بي وقبل حسن خير رسول الله رب العالمين السرمدان حمدا وشكرا ينفيان الكمدان حسبنا الله ونعم الوكيل حمدي ورضائي وشكري بالضرر كان معها كل بلاء وضرر سبحان من ليتجلى في سفر سنتي سكن وغبت ذا سفر بدي هب لي العلوم والصور كمن بل الخلق وأحسن الصور نافع هب للنفع من غير خطر كون في أجعل مخجلا كل مطر أحد هب لي أن ألازم البشر وقي عيالي للنبي كل شر أنت لي قضيت لي كل وتر عند البحور في العدا ذوي البطر لك شكوري عندهم بلا زمر يا خير من هدى وأغنى وعمر لك خطابي وأنت ذو القدر يا من كفاني في اغترابي الكدر هب لي كون ما مضى وقد صدر ممن قلاني ذا اغترار وغدر وقاية تقي عيالي الشرر يا خير من رابك ولين اليرر نبهتيت بها باطن ظهر كمن على العرش استوى يا من قهر علمتني تعليم منزل الصور كما كفيت معي والرسل خور ملكني تمليك من أعي الفكر يا من كفاني كل ماكر مكر قنت لي لك البحور مثل بر كمن كفاني عداك بالمبر لك سنائي وكلي قد صبر قبل ذا العدا والضر يا غبر ويأتي الأجر بقدر من قدر فلا ألاقي ما يشابه الكدر كن في البر بمن أعلى مضر بلا خروجي لبدو أو حضر يا من هداني وعداك لي قصر لك شكوري بفراقي من خسر لك مناجاتي بأحسن الضرر ذا خدمة للمصطفى ناف الضرر حسبنا الله ونعم الوكيل حبي لله وللكتاب وللرسول قد محى عتابي سال من الحسود والمعادي مستغني عن نحو ما لعاد بارك في عقدي وقولي والفعال وجملة الأخلاق

حرم رمي والبدن هم حماة حرمي إلى سواي زحزح الدجال أبي عمالي بالفساد جالان أبحني إبنية حيث كان بفض من طيب للمكان لم ينحني كافر أو فاسق أو مشرك أو شر لغير أن أو إلى جنان الله كلي يقصد هل الفتون للبرايا تقصد هو

اكتساب لي قال حب الله والكتاب وحب احمد محا عتابي حسبنا الله ونعم الوكيل حجبني الله عن الاسواء وانني حاجي لاحتوائي سبحان من اطلقني بالتوسعه الى الجنان ذا امان واسعا بارك للنافع في انفاسي مطعن عني بلا عفاس نفع لغير العداء والمرضى وليقود برضاه الغرضا الا نري قلوب قادر السور وحبذ الخالق محسن الصور.

لست أرى سواك في الليالي يا قائدا لي أفضل الأيادي أكفيك باق وجميل كويس أجداك ربي لا أمين حبيبي دوام الحب والرضا كمن كفني قدر القضاء وأفيض والمحبة

كما تربي بنعم المولى مصليا على الذي بي أولى سبحان رب قد كفاني جولا ورب ما أقدر.

صلى على وسيلة بأولان لو تعب اكتبا يا مولان من يسخر ما يصول الصولان حسبنا الله ونعم الوكيل حمد ربي على المختار وأهل بدر سحبه الأستار سبحان ربي.

واحد القهار كل بهم في السر والجهار لا يقتضي لدى الأشرار ولي فيهم جاد بالأسرار هل هي وهب بالأبرار كن فوق جيف الشرار وقيتني مكائد الفجار وقتل فيهم بفيض جار نيت خير حافظ غفار ممهل كل

فرد بغير اللعين بالضرر وخاف مني خائبا إلى الشر أدرى ربي سواي حزني ولي قاد فضله في وزني عبادة لرب الصمد ذا خدمة للمصطفى محمد قد لقل الخير ربي منطقي وبخير مع ذكر منطقي لم يقل بي شرك أو رذيل بل لازم التوحيد.

أخلاق الأسواق ينحو الشر فاتح للجنان البر بيت من داء الفؤاد والجسد أمن قلبي دنس ولا حسن نبصيات وراء الباقي لا خير أذى نعم ربي ذو الإلان عبادتي عند البحور المغرقات قبلها مغن كفان الفاسقان ما يكون توحيدي يا رب العالمين أن الإعداء والمتى أحمد الأمين حرب كل مشرك ومشركة كل غير خادم النبي بن مديكا ترسي من إبليس مع كل الضرر أشبه باقي لا يلاقيني شرر أسك في كل الخليل والحبيب فمن يقضي مناك كل اللبين من لك الجامع من غير اقتران ما فضي الجمع وزحزح الشرار يدعو إبليس ومن والاه إلى سوى عمري رب الله مع غير عمري ذو القدر بقدر ذات الله كل كدر مع غير عمري ذو القدر بقدر

لك الملك والمليك سرا به لن تنحن الملوك الساق أباليس أما والاها كغير ذاتي أعبد الإله واجهني بالنصر أهل بدر في البر والبحر وصانوا جدرين حياة العرس العظيم الصمد كبد حياتي كل ما لم يحمد واجهني

نزل بك بن ليجيء المنزل على كرسي يا كتاب ربي كنت لي خل وانت حبين وجهي بك البقاء يا كتاب اي فسحت لغيري العتاب انت الكتاب وسواك التابع لك وانت ماسك متابع اجئت عنك يا كتاب ابدا ما غير سقط فعلاي ابدا لفتك يا كتاب

ما يتوق فرضه في البحر واطيه البر مثل البحر. أسلو بكونه شكورا كوني عبدا مخلدا شكورا. لا خطابي وحوائجي قضاء كما الخميس ولا

من عافيا من الحياة ذات طول شافيا وقيتني فزدني الوقاية وقيتني فزدني الوقاية ومن علي بلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمن وتفن عمري بالفروض وسنن لا يتعني سقني في شوالي ولك شقي بنعم الوالين يسري الشعب في شهر الصيام ولك شقي إلى يوم القيام هيتك اللهم كل الشهر ولقيت الحاج في ذا الشهر أنك رضيت عدد الخلائق فاتقني ما لم يكن بلائق لك شكري بفؤادي عدمان خلق فقني الأذى والندمان وزن عليك بفؤادي والقلام كما استفدت منك من أحلى كلام منك استفدت فسد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم كمن يقدم مع التحكيم نبتي به فصار عزي وصرت خادم النبي الأعز جبت إليك توبة وبعت وبعدما أخذت قد شرعت مسلسلا بك على أعلى أعدائي ثم على حوائجي والدائين عليم ربي بالنصور في البحر والخلاء والقصور يتفي الأعداء بالتيسير قل قيت الحاج في مسيري استثيفي لي صدري الشفام أخيبا علوب علوم غيب كشفان هديتني فصدت ذهتدائي قل إردت كل ذي اعتدائي هل تعني بعفك العيوب وطيبك التلازم الغيوب تبت من البدع والتطلع لك وأنت غافر لمقلع تبت من

يا الله يا غفور يا غفار يا من بي فارقني الكفار مني لك الشكور والتحميد والذكر والرضا يا حميد أشكرك الفؤاد بالمجاهدة وبالمراقبة والمعاهدة جد خشيتي تهي جهادا مجيدا أيضا بها عهادا الإلهي تهي القصيد قصيدة مشكورة مفيدة وجهك كريم قد خاطبتك ببهر عدائك إذ حاسبت خارط الغرور بلا استدراج وصارعوا معا إلى إخراجي بقولكم قل للذين كفروا أتغلبون إلي نفروا هجمة الفجار إنكم غدا أفي جحيم لا ترون الرغدا ثبوتكم في الدرك النيران يجلدكم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فقد نفسه لقصر مهلك نبهكم

قد وحدا وخاب من ثلثه وجحدا. يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين في أذى نقمته. بكونه الرحيم والمنتقما نرهم رحمة ونخشى نقما. ولمن كفر بالإله ولم يتب مع رسول الله ولمن كفر بالإله ولم يتب مع

ويعبدون الله جل أبدا ويعبدون المالك حيث ما بدا هم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبث فيهم مدة مجاهدا مصلين على النبي معاهدا يشهد من تبرع وبالتوة من تجرع طيب نفسي ورجوت منهم خطوة عيب ورضيت عنهم لا يخطب يوم مولد الرسول صلى علي وحباني بسول علي يوم السبت والاثنين كوج رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نسبه كما كتبت في الربيع من علي الله عام زيسسك فما رأيت منه عام جيسس علي الله الكريم الأكرم عدم النقد حبلي المنبرم لو علي شكر من شهر

قد كونك الحفيظ عني، قد كونك الكريم مني، أيتك اللهم في ذي القعد وقبله مرتديا وبعد نبست فيه ونبست قبله وبعده، فاشكر إلهي كله أجل عقادي وقولي والعمل وخلقي حقا وكمل للأمل لا شيء أقوال والعقائد كن عندك اجعل كلها فوائدا لا صحيح افعالك والاخلاق وبالاعتاق والاطلاق حولي في الله وفي الرسول فقم راضي والتصدق لي سولي يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم جل بك من التكريم والعلم بما كي أفارق الأذى معمما فبضا علي باتبائي وليستقر كل ذي إباء بارك يا اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يسر جميع ما رجوته بكم ولبي هب لي ما لي لم يكن ملقتني يا رب في ذي الحج ما قد كفاني آية وحجا نبت في السبت لوجهك الكريم قم منك عودي له لست أروم أنت من الله بحرمة النبي كوني إذا تقن ولا تجنب سقي يا أقيم ما ينسيني يمت ما فارق في التحسين لوجهك الكريم فارق الجميع فيبدل الجميع يا سمين.

ثم يأت بالآيات فاجعل كل ما أغسطوا منها إليك السلمان يا رب حقق الرجاء اليوم ما توجه لي إلي لومان شكي أسلت فسد الإنارة وزد بتوبتيك من الإشارة أيسر ربنا بكاف عبدا وليؤمن قد ينال قصدا آيات بالله العظيم الأعظم كتبة من ومئي المعظم وتيما إلا خالق البشر قيرا تجي تلازم البشر أو أن يغلغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه برم أسأل الوفاء والغناء بي وأن يكفني العناء ويتوجه إلي ضر صرفوا عني ونعم البر نايت وسقت ذا إيمان بي وليجودك بالأمان وسقت بالحي الذي ليس يموت القادر المدبر المحيي المميت الحمد لله الذي لا يفنى نسأل العصمة مما خفنا بالله ذي القدم والبقاء أعوذ من كفر ومن شقاء أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني وخطابي طالبا منه الخيور في سفري وحضري وفي الديون هل يا معيد عودا أحمدا في غير ما تركته بأحمدا وسيتي وصلي بالتسليم قلي في الآل وزد تعليمي أي بجاه المصطفى عليه قلي بكل من نمي إليه سقي في موردي ذي الإكرام خير المنى والسؤول والمرام هل لي في ما يفوت

توكلي عليك لا يزال فمن نفيتهم وعني زالون. تفضل عليك بالتسخير سر وجهلا كالعباد الخير. تفضل عليك بالتقليب يا من لديه استرمدا مطلوبي قلبي الاعيان والقلوب وصبق لي استرمدا مطلوبا فقتي الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ هذه الحاتي ربي باحتسابي والطيع الذي مضى حسابي فوت بأجل الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الأمين ولا أكتب الصلاة.

كخير معبود بالشكر عبدان. يهيت المقام جملة الخيور عندك في التغرب وفي الديور، العلا بها دواما يا قدير، كخير مغن بإجابة الجدير، عني حق كل حق يا غفور، يا خير من حط ومن راد الكفور، ظلمت نفسي تائبا فليغفري وكل

سحب العظام واستمرقبه هذا النظام ولغير ذات الأقدار ولا تحي لبشر الأقدار أدبر إبليس وما والاه كرغي نحوي ونفاه الله أجعلوا لي يدور حيلا بينه لد أحيلا خدمة خير العالمين منعت من عدا وعدا يمتنعت أمحي وليس ينحوني مرض ولا إذن وليس ينقاد الغرض أبنى مكاني التي توجد كلي إلهي وحياتي نوهد إلي إلى الجنان حين رجى الخلق لأوجال تحين جعلني الله تعالى آيا ويسن ولي قاد الآيا كنا زعني الله من

الترحيم هبات من يفعل ما شاء لمن شاحمتني عن مشقات الزمن طريق من تجي به الأقدار قصدني عما به الأقدار طريق من تجي به الأقدار قصدني عما به الأقدار يا رب العرش بالرضوان بلا تنازع ولا عدوان أشكره الجنان بغرض بلا

نويت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله. هل بحق وجهك الكريم كوني معصوما مع التكريم أسلم الشاكر عليم باقي على بنفعه على الصباق ويهتل الباقي العلي كليتي عقلي قولي عملي والنيتي أخذت بجيب رسول

لقد وجهت توحيد الرسل قلهم أسكى سلامي من يجل جاديا قضاء وربي قبلا ووقصي كل هاج أرسل لما إلهي العداء لغيري كيابد المحا جميع الضيري نفعا النافع نفعا جذبا قلي قلب كل فائز فانجذبا هداني الله بلا ضلال قم أيضا لي جاد بالحلال يودي حروف ذكر ربي بخير علم نافع من ربي فثاني الباقي بمن لا يخفى قل يا ذي منه بسر اخفى قلت وقصدي يتحدى

نهاية كلية من لا يزال قابلا للنية قد لمن ضريبه سرمدا خرج قفالقني الدنيا وأخرى به حرج لربي شكوري بعد حمدي على النبي محمد المختار ذي الحسن والأرج كذا ما مدحت المصطفى جاءني هدى فضل البحرين بالمصطفى مرج تراسي عن الأعداء في البحر مدحما أتانا بدين قيم نعم من نهج كتاب يمر بمدح محمدا عليه السلام من جاسي الذي انتهج

أني به حرج واجه الجزاء وربي والجزاء خير ورا ولي وعدي نجزان ملكت خير عالمين خدمي قل وجه ربي ذي البقاء والقدم يا عيد الله صرفت عمري ولا أذى وزين أو مؤمر علمني الله ولي قد طيبا وهي ولي كسب علما غيبا كما الشكر هو بفيد وكفال قل إنه وقل لي

الكريم، له من الله سلاميه أغن، وإنه الوهاب إنه الكريم، سحيرم من الله الأحد، وإنه المغني المجيب الملتحد، إليه قط الحمد والشكر معان، وإنه لي مناية جمعان، هديتني هديتي منه هدتني ونفد، ما سألني إلى سواك والسفد، خبر عداي

لقد تبين بلا إنكار كون قليب الحل والأذكار بركتي في أبد لا تنصرم وكل من نحى مضرتي حرم رافقني.

بنهاية قد الجزاء لهزبل والوعود أنجزا. فلقد بينا لكل من عقل غيما ينير قلب من نقل آف فيود من لم يلدين ويسمع ولودا فنار خلدين لم يكن

الظلمات فليساق لغير الصدمان. فصل العلوم عند الجاهلين، فاطل العلوم عند الجاهلين.

0: لجذبت مواهب الكرام وجعد الجليل بانتقام وقال الجميل أرفع مقام لو شكر من هدى بي من أقل من عدوي عن جنابي أقل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد أطابت للسفر والمكس خبل وهددني في صفر إلا يخاد في ربيع الأول شهر حبيبنا الأخير الأول خدمة خير العالمين الله قبل ولا إله إلا الله رضي عني في ربيع الآخر من خاد لي محجل يم ساغري دعوت حبل في جماد الأولى من لي خاد ما غدا دليلا علمني من في جماد الثانية خادمنا لي لا تكون فانية وجه للمغني الشكور في رجب وفي الشهور حبله خير عجب أجابني من كونه لي بانا من المحرم إلى الشعبانا هبات من لي خاد خير فيضا توجهت لي قبل شهر رمضان ملكني فيه وفي شوالي تمليك من ما زال خير والي إلي خاد الله في ذي القعدة وخبله منن تزاد بعدا نفعني النافع في ذي الحجة وخبله وبعده ذا حجة الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور لي يقود كل شهر بشرى بلا مضرة بجاه البشرى حباء ذي الجمال كل يوم ينخاض لي رضا بخير اللوم مد لي الزمن مالي مدا من الصفاء خالصا فامتدا دعتني الأيام والشهور لشكر مغن فضله مشهور ليس يريني كدر يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا لا يتوجه لنهوي الضرر ولا عنا ولا جوا ولا غرر هدية الخالق لي توجهت وبالمنى كلية خد نوهت رضي عني الله والمختار ولا أفارخ الذي يختار برأني الله من الفصول وجاد لي بالخرب والأصول بتت بيني وبين المجرمين بالله والرسول خلا لا أمن أمات كل من قلاني المميت وفي الوباء ما اختير لي ليس يموت لا تتوجه إلى عيالي عدا النهار وعدا الليالي عنائي يمها وظلمي حضفا وضرري عند الإله انحذفا الله قد محى أذاي فمها والمصطفى الماهي عنائي يمها لله دون ضرر كليتي له لجنة النعيم نيتي ملكني كل مباه لم يكن في لجوة جاد لي مكانه بكن يشكره كل من المحرم لخدم ذي الحجة فحر الحرم ناجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني يا من حماني عن الأعداء لجنة الخلد بغير داء صل صلاة بسلام النام على الشفيع أرفع الأنام صل على سيدنا محمد في حزبه يا من حما عن كمد واسمع شكوري إنك السميع يا من إليه يرجع الجموع وتلع عندك أحب شكري إليك دون غرر ومكري لك شكري بفؤادي والبدن وقد كفيتني عداك ذا غدا قد استجبت لي رضا دعوايا وخدت لي رضاك في هوايا لله شكر دائم لا يبلى من الذي في أبد لا يبلى مصليا على النبي العالمي الهاشمي العربي الأعلمي سيدنا محمد بحر الندى يا من طردت كل شخص فندى بجائه إلى سوى مختير لي يا من عيالي بالرضا يمير لي وجدت لي بخلمي وباللسان وجدي مصحح وجسدي مصححا مع الحسن ملازما خيرك في الدارين ذا عزمة من رؤية العارين لله حمد دائم لا ينتهي من عبده الذي له ما يشتهي بفضله منه ويرتجي غدا أن لا يفارق رضا ورغدا وصلواته تعالى سرمدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى كما يقول ثمني ولي هدى لله ربي الذي استجاب لي ولا يوجه الحجاب أبدا حمد يجر زيدا كما إلى سواي ساخ الكيدا وخاد لي منه إجابة الدعاء من بعد ما ناجيت حبل بدعاء وخاد لي محجل لك ومحجلا ضمائري ولا يريني وجلا وصلوات منه جل بسلم على الذي به كفاني الملم سيدنا محمد والآلي وصحبه الغر ذوي المآلي. لله ربي الذي قد جاد لي بكونه لي وسؤلي قاد لي، حمد وشكر بلغ النهاية وكان لي بالحفظ والرعاية، وصلواته مع السلام على الذي تسره أقلامي، وانخاد لي ثواب حج وجوار وكل خير دون خوف وبوار. سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي. لله ربي الذي مني خبل كليتي وعنده غيري كبل، إلى الجنان كل حمد وشكر وصلواته على العبد الشكور. جعلت لله العلي كليتي وديعة وكان لي بنيتي، ظننت وهو عند ظن عبده أن يخله وحل عبده، وأنني حب له وحب رسوله وحب من يحب، وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي، وأن أنه يقود لي في أبدي ما شئته منه وأفنى كبدي، وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء كبل، وأنه وهب لي في الدنيا ما اختار لي فيها بغير ثنيا، وأنه يديم لي بشرايا في هذه الدنيا وفي أخرايا، وأنه إلى سواي صرف ضري وما يسوءني فانصرف، وأنه وهب لي الكتاب ولي لا يوجه العتاب، وأنه لاختار بيع لكما مني شراها وأفاض الحكما، وأنه عني يصلي بسلم على النبي كمن مها عني الملم، وأنه قد حال قطعا أبدا بيني وبين ما اختفى أو قد بدا من مفسد وحال في الدارين بيني وبين النار والعارين، وأنه وهب لي عاداتي حتى غدت كعمل السادات، وأنه لطف بي لطفا يفوق ظني فإنه الخليفة الرفيق، وأنه كفاني العذاب كما الذي كابدني أذابا، وأنه يرزقني من حيث لا أحتسب الدهر ويعطي الأمثلا، وأنه وهب لي فيه وفي خير الورى ما لسواي لم يفي، وأنه وهب لي ففي النبي ما لا يراه أقرب وأجنبي. صلى عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء، وأنه بي يفرح الرسول في خدمة التي تزيد خير رسول، وأنه عني مها عيوبي كما به لي جاد بالخيوب، وأنه لي يقود ما أحب كما أحب سائقا ما لا أحب إلى سواي قبل أن ينتهي، لي كما لديه الضر محيا، وأنه كليتي بتحلية هدى ولا يروم مني تخلية، وأنه طرد إبليس اللعين إلى سواي طرد باخ ومعين، وأنه وجهه لغيري معيسا مني بأذن خيري، وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساخ ما لا ينفع، وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظ كن، وأنه جعل ما كتبت كما كتبته وما كذبت، وأنه لي كان بالتبشير وعدوم التأمين ذا تبشيري. كتبت في ذا اليوم أن ربي خضع حوائجي ونعم ربي، فإنه نعم بقوله كني يكون الشيء الذي لم يكن، ناجيته سنين وهو أكرم من كل من ينمى إليه كرم، ناجيت خالق الورى في البحر والبر خادما لبر بحري، ناجيت في بحر وبر بالصور والآي من أحسن فضلا الصور، واجهني جزاء ربي وجزاء خير الورى فيما كتبت رجزا، بعت وجاهدت سنين وحدي لوجه من كفره ذو الجهد، أقرضت ربي ما إليه رفع وهو الذي من بي لاذ نفع، أقرضت خير الخلق ما يدوم بشرا له إني له خديم، فارخني الأعداء بالتوحيد وخدمة المشفع الوحيد، ألهمني في قل هو الله أحد محجل جملة العيد الهادي الأحد، ذببت عن ذات النبي والصفة عدة أعوام فلانقادت صفة، كتبت موخنا بأن المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى، خلي وحبي وأبى مضرتي ورام من رب الورى مسرتي، الله ربي والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد، سيدنا محمد صلى على مسلما في الحزب من أعلى ولا، قد حال بيني وبين كل من يسوءني فانخاد لي خير الزمن، لله ربي الذي حاجي قضى ولي يخلد بشارات القضاء حمدي وشكري وصلاتي ما خير سلامي على من جمع فيه الذي على الأجلة افترق من الفضائل وقد هدى الفرق سيدنا محمد والآلي وصحبي وهو خادلي سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك صليا على من سمي محمدا أحمد وهو الحامد والآلي والصحبي ذوي المحامد وإنك الخدوس والسلام والمؤمن المهيمن العلام فرمت منك أن أكون طاهرا وسالما على الأعادي قاهرا وأن أكون ذا أمان ووفاء بحرمة المحمود خير من وفى فصلي سرمدا على الأحيد الحاشر الماهي الفرى الوحيد وآله وصحبه وخدسي سري به ونجني من حندسي وهب لي الأمن مع السلام والتقني الجفاء والملام واحمد مكاتبي معا ورقني لك بها يا ربي والمكرقني وامحو عيوبي ولتسكن جسمي على رضاك ولتعظم قسمي أنت العزيز ربي والجبار لك الصغار ولك الكبار فرمت منك عزة تدوم وإنني للمصطفى قديم فصرمدا صلي عليه بسلام ورم بالجبر فعالي والكلام ورم من كسر في عقائدي بل جبر والتدم به فوائدي صلي على ياسين طه العاقب ولا لوصحب ذوي المناقب ولتجبر العدا به لي على ما سرني يا ذا السماوات العلا وجعل مكاتبي غدا خير مهاد لي كجوار وكحج وجهاد أنت الذي بالمتكبر دعي يا خير مرجو وخير من دعي خن التكبر وارضي أهله بجاه من فضلته وأهله بالطاهر المطهر الطيب من لك توجهي به كل زمن وصرمدا صلي عليه بالسلام بآله وصحبه الجال الظلام وطهرني به من عيبي وامحو فراي كلها وريبي يا الله يا خالق يا بارئ يا من جاد في الخميس لي ببرئيا صلي صلاة بسلام جيد على وسيلتي إليك السيد وآله وصحبه واشهد لي بكوني العبد وسؤلي قد لي بكونك المصور الغفار يا من يسخر لي الكفار صلي وسلما على الرسول ولالي والصحب وسخلي سولي واغفر به لي خطئي وعمدي وارفع إليك يا كريم وحمدي بكون إنك القهار والوهاب يا من نفى عن الأذى إذهابا صلي على النبي رسول الرحمة ولالي والصحب وزدني رحمة ولقهر العدا وهب لي مطلبي ونجني من الشقاء والسلب بكونك الرزاق والفتاها يا من جعلت المصطفى مفتاها صلي عليه بسلامك كما سميته القيم نطبا حكما وليهب رزقا وفتحا يغنيا في أبد وكل ضر ينسيا بكونك العليم والقابض يا من جاد لي يوم الخميس بضيا صلي على الجامع وهو المقتدر ولالي والصحب ومن قد يختفي وسلما عليه والتهب لي نافع علم إذ فكك تكب لي وسهل غيري سرمدا كل أذى يا خير من كف البلايا والأذى بكونك الباسط والخافض يا من لسواي كف سوءا قضيا صلي وسلما على المخفى ولالي والأسهاب يا من كفى جملة ما يسوءني والتبسطي لي الذي يحب كل مقصتي واخفض عداي لي دواما واكفني ضررهم ولتعلني ولتشفني بكونك الرافع والمعزى يا خير من رفع أو أعزى سلي على من للملاهم بدا للخلق مرسلا وحقا عبدا وآله وصحبه وسلمي وكل مؤمن وكل مسلم وارفع إليك عملي يا من له أوجه الشكورا وليجد برفعة وعزتي وضمني للسعد الأعزتي بكونك المدل والسميع يا خير من ضاد العدا جميعا صلي على الهادي رسول الراحة ولالي وصابي وهب لي راحة وليعدل كل من عاداني بجايه يا من به هداني واسمع تضرعي بالقبول والتهنني اليوم إلى السبيل بكونك البصير يا حكم يا عدل أيا من باللطيف سميا صلي على الكامل والإكليل ولالي والصحب ذوي التبجيل وليهب بصيرة وحكما والتقني من حسدوني بكما وليهب عدالة والطف بيا وبجميع المسلمين ربيا بكونك الخبير والعليم صلي بلا انتهن وزد تسليما على النبي المدثر المزمل ولالي والصحب وقصدي كملي بكونك العظيم والغفور يا قاهرا يرى ترد لي كفورا. صل على المختار عبد الله وسيلتي لك حبيب الله، وسلما عليه بالآل الكرام، وصابه وليكمل المرام، وهب لي التعظيم والغفران بجاهه والتقن القسران، بكونك الشكور والعليا من أرتجي منه خبول سعيا. صل على الماهي صفي الله وسيلتي لك النبي الله وآله وصحبه وسلم، وبيبشر ربي كل مسلم، واشكر به كليتي وليهب بك اعتلاء أنت خير من يهب، بكونك الكبير والحفظ يا من هدى معناي والملفوظ. صل على البر نجي الله وسيلتي لك كليم الله وآله وصحبه مع السلام، واحمد أقائدي وفعلي والكلام، وليهب به رضاك الأكبر، وضمني إلى السحاب الكبرى، وحفظ بجاهي العظيم كلي من المفاسد معا وكل. يا ربنا بكونك المقيتا، يا من يسوق لي حلالا قوتا. صل على الناصر بالتسليم والآل والصحب ذوي العلوم، وشل بجاه العظيم كل من عظم الخرب ولتكن لي، وانصر به كل نصورا عزا، وعندك اجعلني به معزا. يا الله يا حسيب صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا خاتم الأنبياء والآل والصحب ذوي الضياء، وجل حساب ما مضى قبل الربيع، يا آخذا من عام دكشش المبيع، وليهب ما لا يكون أبدا لمثلي الدهر وبشر أبدا، واخطع بكن عني جميع الحجب، وعندك اجعلني سرور النجوب، بكونك الجليل والكريم يا من يوجه لي التكريم، مع أمان وصفاء وبرور، بلا عدا ولا أذى ولا غرور. صل على خاتم رسلك الكرام، وسلما في آله بلا انصرام، وليهب بجائه جلالا وكرما والتقني الضلالا، بكونك الرقيب والمجيبا يا مهنيا تجعلني نجيبا. صل على المهي وذاك المنجي والآل والصحب ذوي الترجي، وصل من وهب لي المراقبة، وليوجه سرمدا مناقبة، ولاستجب إجابة تجر لما فؤادي سرمدا يسر، والتقني بجاهه الأحزان دنيا وأخرى، واكفني الميزان، والتهيني وكل ياسم الحساب، وجل حياتي به خير اكتساب، بكونك الواسع والحكيم يا هديا تجعلني حكيما. صل على المذكر المنصور والآل والصحب ذوي النصور، وسلما وليخل التوسعة فيك وفي ذا رضاء وسع، وهب لي الحكمة والتذكيرا والنصر، واجعل عمري مشكورا، بكونك الودود والمجيدا يا رافعا تهب لي تمجيدا. صل بتسليمك سرمدا على نبي رحمتك أحمد العلا، والآلي والسب وهب للودا، والقرب منك والرضا جدا، وليهب به صلاتي خلفا، وأن يوجه إلي الطرف، وليهب مجادة لم تكني إلا لمن رضيت عنه بكني، بكونك الباعث والشهيدا يا من أوكد له عهودا، أوصل صلاة للنبي التوبة مع سلام وفي كل حوبة. صل عليه بجميع الآلي وصحب واستجب به سؤالي، وسن جهاتي أمها لبدري، وبهم انصرني وأعلي قدري، وشد بتوبتي وبيعي واقبلي، توبي وبيعي ولتكرم خبلي، وتب علي اليوم وامح عيبي، وجل مكاتبي فطوح الغيب، وليهب بكل حرف ما يفوق ظني من الخيرات يا خير الرفيق، في كتبي وأكلي يجعلك الصيام، وجل منامي مثل أفضل قيام، وليهب عدد قطر الأبحر وجملة الأمطار أمطار يا ذا الأبحر، وعد ما يدب فيها ثم ما بالماء قد أنبته معمما، مما لي اخترت لديك واجعلي جميع ذلك بكن ينجعلي، بكونك الحق الوكيل صلي على الحريص عبدك المجلي، وآله وصحبه وسلمي، وبيبشر ربي كل مجرم، وجعل به كلي لديك حقا يا خير هاد للعلا قد راقا، أنت وكيلي فعليك أتكل، ولا يضيع من عليك يتكل، بكونك الخوي والمتينة يا مهنيا تكشف للمتونة. صل على المعلوم والشهير والآل والصحب ذوي التطهير، وصل من وقوني ورقني بجاهه والطرد والمكرقني، بكونك الولي والحميد يا من أوجه له التحميد. صل على الشاهد والشهيد وسيلتي مالك المشهود وآله وصحبه وسلم، وعندك اجعلني وليا علما، وكن ولي وكن لي صمدا.

يا محيي ومد عمري فيك والتصفيه فيك وفيه وعنا أنك فيه بكونك الحي مصل بسلام على النبي النور الذي جلى الظلام وآله وصابه وأصلها كل به عبدا خديما مفلها يا من كفيتني الأذى يا واجد يا من يرد للعدى يا ماجد صل على السراج والمصباح والآل واصحب ذوي الرباه وصل من ولي أوجد بكني اليوم ما لي قبله لم يكني وليهب مجدا يدوم وحمني عن كل ما يوضي ورض لي زمني وتلو يا ربي إمامي في الصلاة وفي سواها وبه سخل السلات بكونك الواحد الرب والأحد يا صمدا ليس له كفا أحد صل على الهدى النبي المهدي مع سلام طيب مرضي وآله وصابه ورضلي اليوم كل مشرك بالفضل واجزر وعداك زجرا يكون لي عافية وأجرا والتقي خلب الشرك والنفاق وارضلي البحور والآفاق وانصر بي الإسلام والمهدية والمسلمين واهدني مرضيا بكونك الصمد والقدير صل على من قد حوى التصدير سيدنا المنير بالتسليم والآل والصحب وزد تعليم وليجد بمدد قد فاق وفي مبيع قلد النفاق بكونك المقتدر المقدم صل على من قد حوى التقدم سيدنا الداعي وزد خير السلام بآله وصابه الجال الظلام وليهب جملة مال الأولياء تهبه بكن وخلد نيليا بجايه وليخلد الظفر بما يفوق ظن من شهر الصفر يا أكرما لساخ ما أدخر يا الله يا نافع يا مؤخر صل بتسليم على المدعو وجنتي وجنتي مرجو وآله وصابه ووهني به مكائد عدايتهني وصير الجميع لي أنصارا بجايه ورض لي الأمصارا بكونك الأول والآخر يا ظاهر يا باطل يا من دريا بأنك الفرد الذي لم يلد مقدسا عن زوجة وبلدي وأنك الإله جل والصمد الرافع السماء من غير عمد صل بتسليم على المجيب سيدنا المجاب والنجيب وآله وصحبه واجعلني في جيبه وفي المال اشغلني اغفر به لي الذي تقدم وما تأخر وشأني قدم وظاهري وباطني أصلح معا ولي بجاه الأعاد يقمع وصلي يا والي على الحفي يا خير من يجود بالمخفي وآله وصابه وكن لي بكن دواما والتقبل كلي يا متعالي صل بالتسليم على النبي العفو ذي التعليم والآل والصحب وخذ مبيعي مني بالثمن في الربيع يا بر صليا على الولي مع سلام دائم مرضي وآله وصابه واشهد لي بالتوب والباء معا وجد لي جد لي بما أشاء وما أختار بكن به يا الله يا مختار بلا حساب سرمدا ولا سلب وليوجه سرمدا به الطلب لجدت بالقرآن والمثاني فلك شكري من ربيع الثاني هب لي بها وبالكتاب ما أشاء يا أكرما يفعل كل ما يشاء وليهب فيها وفي الكتاب كوني سابقا بلا عتاب وليهب بها انخراطي غدا في الكرما وليخلل الرغدا جد لي بأن أكون ذا انخراطي في سلك من هدو بلا إفراطي أورستني الكتاب هب لي اصطفى وهب لي استبق بجاه المستوى وصرمدا صلي عليه بسلام وآله وصابه الجال الظلام وانشر علي بركاته مع بركة الصحب وللعدق مع وهم حياتي برجال بدري عبدا خديما ولتعظم خدري وترضى عنهم وعن السحب الكرام وصرمدا سخلي بهم فوق المرام وجل كتابك حجابا بيني وبين كل مرض وريني وليهب تلازم التلاوة ورغد العيش مع الحلاوة وليهب كوني سرور دهري وبشر كل سنة وشهري وفرحة الأيام والوقوت وليطيب مسكني وخوطي وليهب كوني حبيب الله بكل ما اخترت يا إلهي وأن أكون فرحة المقدم بكل ما يسره من خدمي وسيلتي وجنتي محمدي صلي عليه بسلام سمدي بآله وصحبه واشهد لي بالتوب والباء وسؤلي خذلي يا رب إني تائب أواب لك وأنت الغافر التواب ومنك رمت الخرب ذا ترقي مصليا على النبي الحق صلي بتسليم على محمد وآله وصحبه والحمد وتب علي واهدني هدايا ليس يكون بعدها غوايا وليجد بالحق في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وليهب مكارم الأخلاق يا خير هاد قائد خلاق زكيت نفسي فلا أنتقم لها فأنت المالك المنتقم بل إنني على الخوي والمتين أثني مصليا بتسليم

0: صل صلاة بسلام ربي على الخليل المتبى المحب سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وليهب عدالة مع التقى في كل شيء ولتدم ليرتقى أنت العفو والرؤوف فاعفو عني في الدارين يا من يعفو وسرمدا صل على المامون وسلما عليه بالتأمين في آله وصابه الكرام وليكن بالجود والإكرام وليهف فيك وفيه فوق ما رجوته يا غافرا لانتخما يا مالك الملك بلا شريك يا من يبيد كل ذي تشريك صل وسلما على الكريم ولال والصحب ذوي التكريم وسرمدا هب لي بلا حساب ما شئت وجل خربة حسابي وتجعل الذي من الغمات لا خيط خبل دكش شمماتي يا الله ذا الجلال والإكرام يا مغنيا لي جاد بالمرام صلي وسلما على المكرم ولال والأصحاب أهل الكرم واشهد لي الدهر بأني راضي عنك فكون سرمدا أعراضي هب لي بكن فوق الذي أرجوه يا من إليه عنت الوجوه ولتغنني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وسرمدا صلي عليه بسلام فلال والصحب والشكر ذا الكلام أودعتك اللهم يوم الجمعة وديعة رجوت فيها المنفعة أودعتك اللهم كلي بلا تنازع يا من كفيتني البلاء اجعل قائدي وخولي والعمل حقا وسهلي أبدا خير الأمل أشهد أنك الكريم الأكرم الواسع الودود والمكرم هب لي ما يغيب عن أمثالي يا مغنيا جل عن المثال فيك وفي خير البرايا مطلقا من مثله في أبد لا يخلقا وسيلتي وبهجتي وجنتي عن كل ما يسوء وجنتي محمد صلى عليه بالسلام في الآل والصحاب والشكر ذا الكلام مقسط يا جامع يا غني يا من له العرش كذا الكرسي سلي بتسليم على المكين والآل والصحاب ذوي التمكين وهب لي الإقصاط في عقائدي ومنطقي وعملي يا قائدي وتل بجاه العظيم بيني وبينه اليوم وزحسه بيني وتغنني بك وهب لي توسعة لجنة النعيم جلي بساعة أشكر جهادي الذي أمضيت يا من في رجب أرضيت أرضيتك اللهم بالتوحيد مع ثنائي على الوحيد خبلت كلي لدى شعبانا وعمل الذي بدا خربانا شكرتك اليوم وخدت للعجب بلا ملامة بجاه المنتجب خضع حوائجي في الشهر الحرام هاد بذكره وقاني الحرام وصل بالتسليم يا إلهي على حبيبك رسول الله سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وامه قبائه معا وبدلي جميعها رضا بلا تبدلي وكل بقية حياتي رضا عندك واجعلني مقدم الرضا والتصلح الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن وارفع شاني والتقن النار هنا وفي غدي وليخلد الرضا في رغدي والتغنني اليوم عن التسبب والتخني كل أذى وتببي وتلمتابي خالصا من كدري وصرمدا خني سوء القدر وتلبيوع رابحات أبدا يا خير معط مشتر قد عبدا وتلحروف كلها عبادة واخربها لي يا إله العادة وتلصحيفتي يا رب خالية من العيوب بالمعالي عالية وامنع فؤادي وخلامي واللسان وجملة الأوصال من غير الحسان أنت الغني رب أنت المغني صلي بتسليم على المستغني سيدنا المتين والمبين يا من به في غربتي تسبيني ولالي والصاب ذوي الغناء بك وكلي والتزل عنائي واليوم أغنني وبعد اليوم عن الذي تركت خوف اللوم أنت الذي خير النوال تعطي فلتعطني فوق المنايا معطي سخلي فوق غرضي وأملي بعد صلاتك على المؤمل وآلي وسلم به مع سلام والتقني بجائه كل ملام والتمه عني كل ما مني صدر ولم يوافق الرضا يا ذا الخدر وبدلنه لرضاك الأكبر حتى أرافق الكرام الكبرى مانع صليا على الوصول مع سلام زائد وصولي وآله وسابه والتمنعي كل أذى مني وخلد فنعي جتلي بالألفاظ والمعاني وليسخر كل ما يعاني علمني الرموز في الكتاب يا خابل المبيع والمتاب واكشف لي الرموز في الأحجار وفي النباتات وفي الأشجار واشتري ما بعت هناك يا خبير شراء مغن واسع هاد كبير ومني يعمق كل ما يضرني وسرمدا كن لي بما يسرني وصليا وسلما يا دار على الذي محى الفرا والأوضار سيدنا محمد ذي القوة والآل والصحب المزيد للهفوة والتقن الضرر في الدارين ورلي الأعداء والنارين والتحم قلبي أبدا وبدني عن ألم وضرر وددني وعاد تجعل سرمدا عبادة لديك يا ربا له العبادة والتهمني عن كل موذ سرمدا بجاه خير المرسلين أحمدا وصلي النافع يا نور على ذي الحرمة المختار مفتاح العلا وآله وصحبه وسلمي وجملة الرسل بكل مسلمي وجعل حياتي ذات النفع والشعاء يا خير من علوم غيب كسبا ونورا كل بلا ظلام ولا تحاسد ولا آلام وصلي يا هادي صلاة تهدي كل بها على النبي المهدي سيدنا المختار ذي المكانة ذي العز ذي الفضل وصم مكانة في آله وصحبه والتهدني بخرق عادة وصح بدني بديع صليا على المطاع الموصل المصحصح القطاع سيدنا محمد وسلم والآل وصحب وكل مسلم وجل به كل دواما عجبا للصالحين الكاملين النجبا وعندك جعلني وعنده رضا وعند جملة الملائكة ذوي الرضا صلي وسلم سرمدا يا باقي على المطيع الجائز اتباخي وآله وصحبه والتقني لدى الجنان عنده والتقني وهب لي الجوار في ذا اليوم وكل يوم ناجيا من لومي صلي على خدم صدق رحمة يا وارث الأشياء يا ذا الرحمة وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين واهدني يا ربي وهب لي اقتفاءه في كل ما لاخترته به وخلبي علما وهب لي اليوم الذي يغبطني به قروني والتصف عطني أنت الرشيد والصبور أرشدا ضيف كذا وسيرا هم مرشدا وهب له عن المناهي صبرا وهب له كسفا يزيد خبرا وهب له صبرا على امتسالي أمرك يا من جل عن مثالي وكل جعل سرمدا رشادا وهب له التوفيق والإرشادا وهب له توسعة وبشرا بجاه خير العالمين البشرى وصليا عليه عنه سرمدا في الآل والصحب وكله همدا ونجه به من الآفات في زمن الإقبال كالتفات وجل عبدا خادما كغوثي بحرمة الماهي الكريم الغوثي وصلي سرمدا عليه بجميع الأنبياء ورسل طرا يا سميع مع سلامك بآلهم مع سحابهم يا خير مغن جماع وجد لي الساعة بالخروج مع دخولي بلا خروج في أبد والتقني جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى واكتب لي التصير في الأكوان وليسخر كل ذي عدواني صلي على خير البرايا الغيسي من ازدرى في الحرب كل الليسي وآله وصابه الأسودي وسرمضا ردلي به حسودي والتغنني بك عن الأرباه عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب وبالصحابة عن القتال وسرمضا ردلي بهم أقتالي والتغنني بالكشف عن تعلمي وبيبشرا ذوي التعلم وجل فؤادي قسينة علوم نافعة للعلماء يا عالم مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتك عليك مسكي مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتي عليك ملكي نقاني الله به من شركي وبالنقاء جادلي والدركي يروض لي ذوي الفرا والفركي وعيب نفسي محاب العركي طهرني الله به من شركي ولمي عني النفى بالفكي عني النفى من صلثوا بالإفكي ذوي الأذى كما أزال عفكي أغناني المغني به عن سلكي وكف عني للأعادي هلكي ليدمر العداء بالنهكي دنيا أخرى ويديم رهكي ربحي وجاهي وخير نسكي مدر شفع قادني لنسكي سلام من له دوام النسكي عليك يا من لي يسوق مسكي وجهت وجهي لرب المسكي بك وأنت ما اشتكيت مسكي له خطابي ومحو تبشكي عني به وجدت لي بالبشكي فجأتني بما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي خبل تطهرت أنا التسكي وقيتني أهوال يوم عكي دعا مدادي لمدح مزكي لك فلاهي بك يا من يزكي إليك في الدارين قطع نركي يا ملجأ أن تجير كل مركي طهرتني أغنيتني أمسكي عليك تسليم العلي يا مكي أن ما سلام من انتقام يبكي من لم يطعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لرأس كل قاصد بالهدكي أسأل من شاد السماء بسمكي هنا سنام ناقتي ذو تمكي لك الصلاة فطنتي تزكي مع سلام للعداء الذكي له قطابي وأزال ضنكي عني ولي فتح خير عنك هب لي رسول رسول الله يا ذا الملك ما لي يجود باخيا بالملك
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ملكي وملكي في الدارين إخدامي من حبه قد كفى إذلال إقدامي نفى إلهي لغيري كل مفسدة بالمصطفى ومحى من قبل أسقامي

أكرم ربي لي بالمنتقى سندي وبالصحابة أبقاني كأعلامي. طرى الفؤاد بكون العبد ذا خدم

كرم حبيبه كلما أهوى بإتمامي أزكى سلامي ودود لا شريك له كما كفاني العدا من قبل إلمامي لله شكري على ماح محاضرا ولست أحتاج ما يدعو للرمامي لو خطابي زاعت

من كل عيب ومرض، وبرضا تقود لي خير غرض، لك شكوري على المشفع، صل عليه وبه ينفع. هب لي كل ما طلبت منك، بك فإني قد رضيت عنك.

فقد قاب كل من والاني هوى بخدمة النبي أعلاني. أحمدك اللهم ذا شكورك لك فأنت

من كل عيب ومرض وبرضا تقود لي خير غرض لك شكوري على المشفع صل عليه به لينفع هب لي كل ما طلبت منك فكن بإني قد رضيت عنك.

هد مكة إذ العدا إلى العدا طيا أخرى أتسلط لي عدا بدي وهب لي أن أكون السرمدا لكيما اللي اخترته بأحمدا لقتلني بالمصطفى كل الضرر يا من كفاني عدا يأكل والغرر قبل الكتاب والعلم.

يا خير من يجود بالتقديم معطى الضر عبدك الخديم. يا خير من يجود بالتقديم رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبالشكور بحق وجهك الكريم هبله تجابت يا من محمود.

من يطع الرسول فقد أطاع الله، ما لي سوى المنتقى للمالك الوالي، وصيتا وكفاني كل أهوالي، نفى به الله ما لم يرض لي أبدا في العقد والفعل مع خلقي وأقوالي. يا سيدي يا رسول الله خذ مدحي، صلى عليك الذي قد رم أحوالي. قيت نفسي قبل

إذا شهد بظلم كأقيالي هل بصدر حياة النفس لي ومعي سن يدمرك ذا قصد من أقتالي الله حات جهات الست عن ضرر ويصيح خير نحوي شر مختالي أن هادم بنية الأعداء أضيت بلا أقول أن يمر إله القاهر العالي أجلي شاد للبنيان مرتضيا أني أقول سنا

الله مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتي عليك ملكي نجاني الله به من شركي أي بقائي جادلي والدرك يرضي الفراء والفرك وعيب نفسي محا بالعرك طهرني الله به من شكي وادمي عني نفى بالفك عن النفى من سلسوا بالإفك ويلعذا كما عزال عفكي أراني الله به عن سلكي وقف عني العادي هلكي كي يدمر العدا بالنهكي

بالمسك لك فأنت ما اشتكيت تزكي لو خطابي ومحو تبسكي أني به وجدت لي بالبسكي فجأتي ما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي قلبي طهرت أنا ارتصكي وقتي أهوالك يوم عكي لعامل لي لمدح مزكي لك فلاحي بك يا من يزكي إليك في الدين قطعا أركي كما جاء أن تجير كل مركي طهرت اليوم فكل زكي عليك اسلم العلي يا مكي أنما سلام انتقام يبكي من يطيعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لرأس كل قاصد بالهتكي أسر من ساد السماء بالسمكي حين السنام ناقتي ذو تمكي لك ساعة فطنتي تزكي ما أصاب من العداء الذكي لا خطابي وأسال الضنكي أن ولي فتع أقمير عنك هذا رسول الله يا ذا الملك ما لأجود سالما بملك من يطيع الرسول فقد أطاع الله

الماح الذي زحزح الدجا محمد المبعوث بالنصح والبأس وجهه الملا تعالى مقدم على كل مختار له الرأي.

فلا حرجوت اليوم من خالق الورى بخير ورى ومفعو قد غدا السفي قد انصرفت لله حاجي بخدمتي هاي البرايا ناصر الحق

واستعي اكتب لي الفوز بالوصل، هجرت اللغة عبدا خديما مصليا المصطفى من مع المدهين. من يطيع الرسول فقد عطى الله مدادي وأقلامي لمن زحزح اليما كما زحزح

محمد المبعوث بالنصح والبأس. فقال عدا ربي به وهو ضيغم وهو لا إلى غيبه الدهز مجرم ويلحو به نحوي محب ومسلم محمد المختار مغز ومكرم وجه

بلافظي فرقت من الأعداء والله نورا فؤادي وعني السوء والضر كفرا فداني إلهي بالذي البغض أزهرا فمن المنتقى كلي

الرحيم. طلبت رسول الله لي فوق مطلبي من الله ربي والرجاء لم يخيبي طغاة الورى زحزحت بالله يا نبي لغير بلا لقاء.

مطاعا فائزا بوصالي عليه الصلاة مع السلام بآله وصحبه أزل العدا مدمن الدعي أزلت البلاء والجهل

أقول وقد الشكر في الدور أزمنا إلهي بالجاه المنتقى قد للمنى وليب شكون ذا مكوز مع البرء لك الشكر والتحميد يا خير مالك على من له سحب على كل سالك لك الدهر يا فرضا على عن مشارك لكم على من جادني بالمناسك ليصل عيوني

إلى الجنات خيرا مع الوصل قل يهب دوام البشر والأمن ذا فضل لك الدهر النفسي زكها واهدي به أهلي وصل بتسليم على أفضل الرسل هذا يمتلح المصطفى هاك للوجه إلهي وهب لي خير من وزد نبهي هبات كل عيش شكوري في الكنه لك الحمد يا فضل تعاليت عن شبه هديت بعقلي والتصوف والفقه عيادي بذكري مع صلاتي وبالمدح ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا عضيت عن المولى تعالى الذي ربى فؤادي وأغناني وأكرم به ربا لقد غنيت اليوم عبدا له به خديما داوما لي اختاره حبا لقد غنيت اليوم عبدا

رأيت هنا رجع للطوبى بإذنه، وأودعته جسمي وأودعته القلب. قل الله والمختار هاجت من مرى، قبايتهم عصيان رب الورى البان. مرامي يعطيني رب مقدم، قديم له ملك حول

ونادي في سر وجهر وأرتجي صلاحي وإصلاحي بالأهل والتربى تلو العدا ثم كان لي وكذا كتاب حبه.

لك البر والبحر الذي قدت له هاي البر هب للأمن والتكريم الجنبى قل بعدا قلب إلى ما يسرني أي بشي أخيار والتغفر الذنبى أي فراقي سرمدا جملة العدا ويقلع عيالي منك يا من قضى الإربام تقلب قوم

عدا بشرت البيضاي يا من وقد تبا يسف كؤوس القوم والتسقني بها وسواها بالمص يا ربي والعبا راضي بالمسبع أني جلوتا علي سرات منك أحوي بها الحبا أزلت به كبري وأجبي مربيا علي سأل منك يكفي لي الخبا لقد تطلي في البحر ما كنت أرتجي بجاهلي سيرت الخل والحبا ما مت بي عيبي فقدني من العدا كلاقتي وجد جوعي لنا

واكسب كلي بالمقفى وآله وأصحابه من أخرج ليس إذ قبا أنين ثواب الله في كل غزوة مع الحق

غير منيبا النساء نفسي في الرعبا هبت العزى عني وجدني بأوبة صيعا بلا كبد ولي وسع اللحبا لك الشكر.

وأصحابي يا من كفى نبيهم سسبا ويتميم عني البلا ثم كنت لي في طيب الرجعة ولي خلد الخصبة كوي تغيس تثليسي عني وأدبرهم فرادين ومستيم وكفنيهم بهم دأبا وأخذ بك اللهم

لا يبشرني من فرشي من أطال لي أن أحبا يبشرني علمي بكونك قادرا على كل شيء سجب أكفني نكبا أجب دعوتي وجيب فيوض لك الكليم وخل الفيوض أتي ولا تترك السكبا فرشي باق طاهر قادر له فادي وجسماني ولي يقل الكسبا أديم له ما عشت إنشاء عبادة وارجو فلاحا منه قد تورس الوسبا جعلت كتاب الله

على دعصر فآياته حزبا له جل شكري بعد حمدي وكان لي ولإرادة أعدائي نحو جانبي حزبا نجوت بحفظ الله.

وصارك نار الخندق بحر ما ينبع. مدادي وأقلامي ولوحي وكالكري رسمي لمندي وجه الحفظ والوهبة طويت ذو شكرا كثيرا كما حما جابي وأستغفي يوم الجوال لهبا لو جل شكري إذ هداني بفضله

شكور أطجي منه رفع إلي مكاتبي وأكرم به ربا وصلي بالتسليم عليه لوجه من يشق به لما اعتمى لي كما ربا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها واجهني المختار بالمختار للآل والصحب بلا استتار إلي قاد المصطفى ما سراك وثمدا لست ألاقي ضرا ذلك فضل الله.

من حماني عن نكاح المشركات، حماني المختار بالإله عن كل سوء وعن الملاهي، يحمل جنابي يا رسول الله على سمام قيم الله، يحمل المصطفى.

البيت، وقال لكم في مدح ذا إطناب حجبني الله عن الأعاديك، وسنح جانبي معادين يقود الباقي بلا انتهاء، كن بجاه المصطفى لهائي يقود لي كن

وعني صبرا عفان يا معطي بالجاه المصطفى اسمى كريم من اصطفى بركة القرآن والعلوم وقاضي جمع

إلى توالي في يقود الله أسرار لا إله إلا الله. حفظت معصين عن الدفاتر فلا تكن عن خدمتي بفاتر. ساقي إلي الله.

ومن أصدق من الله حديثا. واجهني الصمد بالهدية وسمم بالنية المرضية. مد إلي الله خير الصدقة هدية وثمنا لنفقة. نويت لك من مع

أخرجك الحكيم الله قبل ولا إله إلا الله رأي الله هداية التي قد أهل الأنين الملة درجتي عند الإله ترتفع وإنني بعد ربي أنتفع يقودي المغي حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا يقودي المغني حلالا طيبا قل الجنان وحياتي طيبا ثبوت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا زحزح عن الظلما الحمد للصمد ذي الهدي وسمن الباقي المنير نيا ومن أصدق من الله.

للصلوات الخمس باستقامة، نفعني بغيض الزنورة، وقاد لي مختار لي والصورة، إلي قاد مطلب الهداة، وصانني عن جملة العداة، صدقتي فزت بها من الصمد، الرافع السماء من غير عمد.

الله خلي أبدا والله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي معكسا بالكرم وكان لي ولي الصان حرمي لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي ما لا يكون لأحد يا باطنا ليس له كفءا أحد هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير مغن ملتحد هب عمري بلا انتهاء ببشر وليكن بالمنتقى خير البشر.

ثبت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا كفيتني من ظلما إليك القلب بلا انتهاء ثم سفري إليك ذو انتهاء ودادي لمن في غربتي قاد مخرجات بيد عظيم بعدما كنت مخرجا توسلت بالمختار في حال غربتي إلى من كفاني كل من كان مخرجا توسلت بالمختار في حال غربتي إلى من كفاني كل من كان مخرجا رضيت عن القهار جل جلاله أي المصطفى كف البلايا وفرجا جزى الله خير الخلق خير جزائه أي غر من كانوا بدورا وأسرجا وقاني باق كل سوء ببرد من لأورادهم فتح الذي كان مرتجا هذا شيخ كامل كل من عدا عهد الباقي الذي دام مرتجا محابب الشيخ كامل جملة الخطا عهد الباقي الذي شك أخرجا محابب الشيخ كامل

وللمختار قصرت واصلا بأورادهم والقط بالسيف والدجا لربي وللمختار كلي بلا انتهاء وقد صان كلي عن مساو وأولجا هداني يا ربي بالمقفى وسيلتي عليه السلام الله ما دام مولجا.

حلاوة لقاد فدائين ذو العادات من حوتها جملة السادات لا خطابي وكتابتي نحر لا ولي من بشارات تحر أبقتيني علما عقثي عالما لا يخفى عليك شين بالكريم الأخفال أخيتي أخلو خطابي وكتابة تحت لا ولي من بشارات تحت لا خطابي وكتابتي نحت لا ولي من بشارات تحت أجبتني يا عالما لا يخفى قالك شين وشكرت الأقفال هدية المغني العلي الكريم قادم الأمانة بالتكريم وعلمك ما لم تكن تعلم وصل للحق.

Bismillahirrahmanirrahim. Madhuka ya khairal baraya milki summa salati ya alayka milki naqani Allahu bihi min sharki wa bin naqa ijadali wa darki yarudu li sawil fira wal farki wa haiba nafsi maha bil harki taharani Allahu bihi min sirki wa wallami hanin nafa bil faki anin nafa man sallasu bil ifki sawil asaka ma asala hafki akhnani al mughni bihi hansilki wa kuffa anni lil ahadi halki li yudamiru hidabin aki dunya wa akhra wa yudimura aki ربي وجاهي وخير النسك متو صفين قادني لنسك سلام من له دوام النسك عليك يا من لي يسوخ مسكي وجهت وجهي لرب المسكي بك وانت ما استقيت مسكي لو خطابي وما حوت بسكي اني به وجدت لي بالبسكي فجهتني بما اسال شكي يا خير من يهدي ومن يسكي قلبي يتهت انا تسكي وخيتني احوال يومي حكيم دهامي داري اللي متي المسكي laka falahi bika ya man yuski ilayka fi darin qathan uki ya mal jan tujiru kullam marki tahartani ahnaitani han muski alayka taslimul hali ya makki an ma salamin tintihamin yuki man lam yutika ya rasul al habki alayka bil ali wa ahli al barki li ras kulli khasidin bil hadki asalu man shada sama bisamki hina salamu na khati sutamki laka salatan fitnati tusaki ما السلام من الهدى يسكي لو كتابي وأسال دنكي أني ولي فتح خير عنك عبد رسول الله أصل ملكي مالي يجور باخيا بملكي وجهت وجهي إلى المحيي المميت القادر الحي الذي ليس يموت عمده على دخولي والصبوت ولا أسوخ من بلاه الأنكبوت ملكني المخني المقدم المخيط كتابه الذي به أهي الوقود مصليا حل النبي سي الصمود وآله وسمبه سوي الأمود أذكره إلى الجنان في

0: بيوت بأحسن النسر وأحسن بيوت مهاسكوك وبلاه والأنيد والبلاه والأنيد في البر في البحر وهر قربتي أي أنيد أجارني بما عن الهدى أفوت به كما به أكون ساخفوت يذكره كلي إنساب الخنوط وبالخنوط والخنوط والخنوط نفع لذا قلوى المبارس الخطوط أني وهو سرتداد وفتوت فسوقه قدره إلى الوكيد وسيلاخي ما يجور للسكوت أن انتفى مداهنا بيس الخطيط ولا يسال ساخرا بين رطوط أذكر من حني نفاق الناس وأعتجي كوني نفح الناس له سكوري بالالتباس وبالنبي حسمني من باس ناجيته جل لدى أناس تاهتهم إسيان رب الناس إلا يساخ ما هلا خياسي ورال للأحداء بالأكياس سلمني منهم ومن خناس وجاد بالرتاب لا أدناس فصب برفقتي رجال بدري عليه موردا ينير بدري يجود لله بهم بالنصر منه أزيس جاد ليرود حسري ملكني باغ هبا بالسخري ما فاخصني بخير فخري كافته بعد السوال هجري وخاد لي منه كبير أجري سبت فوسي بمهاء دري أني ولي جار باب خاسري فارقت ما استراه عند البحر وخاد لي مخجل كل بحر يسر الوهاب خير بر أبدا خديما ماكسا في البر أبخاني الباغي وصفاهم ريم وهو تعالى الورى والأمر له خطابي وأتاب دهري بجهل السر خالصا وجهري أديتني فمن يقبل سكري والتقني كل أصن ومكري رديت عن رب الكريم البر مصليا حرست فيه البر دغي أساله بأهل بدر فعنهم ردورت نور بدري وحب للوهاب في سلاسا ما يحجل الحسرة والسلاسا الحمد لله الذي أخاسا ورا للأدل والبغاسا مسلسا مسلما إلساسا على الذي أحسني إحساسا من أحسن ابتيا فيها أساسا به ولي يوجه الأساسا إلا يخير من حوى ابتهازا خادم من بادرة بهاسا من مده وقدر عدل البصاسا وجملة الحسار والنساسا أحمد من ألبسني أنجاسا ولي يرد من وسى نجاسا يسوخ للحصى والوكاسا أبدا خديما رادا مكاسا نفى الذي كابدني وباسا أني وما صفر إذ أباسا فضح من تحوده حساسا هل التنصر محن بحازا أني نفاه من محن تكاسا أني كما وحب الانتكاسا انسى وأني أصحب اللهاسا وللهدى يوجه اللهاسا ليراد من قد صلص وتصلاسا والكل هي خجائلا لصلاسا نفاهم الحضر مهن أباسا أني هو يا راسبة عباسا أقول هنا كان لي قياسا وصرت في قلوبهم عياسا سلمتني سيرتني ضباسا فهب لي الأوبة واللباسا فصل بما يقيني الإهداسا منه أذن ينور الأجداسا يقيني الحساب والإيراسا سكر الحكيم نصه ميراسا مد حياتي به لباسا في وطني بسرى لهاد باسا كن لي به والتهدين المحاسا به ووجه لي به, لي به إقعازا سبد مكوسي وكفني البساسا وردخ لي وأوليه انفساسا فصب الربهاء والصلاسا بمصدر الرباح والصلاسا يسوخ لي من رعضي جهاسا من بهد ما بارسني النهاسا إكابة تتصف ولي ترود كل جان العاسا لي يرد من وسا حساسا رضا به يلاسم ارتساسا أكرمني وكان لي وخاسا وراد للعجل والبخاسا راد الهدى وأصب الأدغاسا فقلت ساكرا وقد أغاسا ضيفك راد عنك في صلاسا فرد له السفن والدلاسا وسقت بالله تعالى عبدا له ولي خير خيور عبدا عبدا لي الخبير مالي عبدا فسرت للخبير جل عبدا مصليا على الذي قد حدا بناء كفر فطوى وانهدا محمد صلى عليه جدا ولا لي وسبي ومن قد جدا الحمد لله الذي قد قدام ستر الذي حسدني فانقدام ما أيوبي وأسعل الكدام أني ولي خير كثيرا مدام أذكره سكرا يقيني ترضى ولي يوجه مناي سردام يذكر كل الكريم الفردام إنزاءه ولي يراض الخردام ناجيته ولي يساخ الخصدام وفي بساتيني أديم حصدام فجاءني بما يرود الجندام وبالذي أنسى فهاد الخندام أنه رديت وأراه الأحدام وصار لي سكر الحكيم محدام أردي به مولاي جل حندام مواتني ولي يوري سندام لي يسوخ ما يفوخ شهدام حلاوة فيه يتيل سهدام ناجيته به تحالى حمدام له وسكرا وأصال الحمدام ألا لني قلب الذي قد ندام ومن وصى ومن خلا وارتضى سبحانه رب تعالى فردام منتقما نفاحدا يكردام فسب كونه أسعل الهقدام ومن يسترى ما به نقدام يقود ما يخجل ساك الحدام في أبد ليؤيه للودام مددت لله يدي ومدام في البر لي مدده فامتدام كتابه الحزيز صار ويردام ليو نفاحني عني هدايا تردام سلم أصلحتهم وحدام بناءهم ويل لهم منحدام فسب أن مالكي لا ضدام له وراد لي خوما لضام ينلني جل وها سمجدام به وقد وجدت سولي وجدام أسأله تقليله لرفدام وأن ألاسم الخيار الوفدام له خطاب طالبا ما هندام مخدن كريم ليراد الجندام أنت المكرم الذي لا ندام لا كفاب لي ما يفوق حدام ربيتني في الوهر يا من ردام للبر من باري هداك ردام ضيفك ولتصلي عنه أبدام على النبي أحمد يا من أبدام وجهت وجهي إلى من بكني يكون الصيح الذي لم يكن أذكره من بعد أمد حسن مصليا على النبي الأحسن محمد وسيلتي في ختني وضحني ومنسلي ووطني مبيد كل مشرك لم يسني للأكرم الذي إليه صحني الحمد لله الذي بوطني قد جاد لي فضلا وصفاعتني مسرت بالسكر الحكيم البين وإنني بالحق سوء تدين أحمد ربي بخير سنن بعد الفرائد ويهلي منني يذكره كلي بخير ددني إلى جنانه وصفا ديدني ناجيته وقعد لي برسني فتن وفيدا قد أصالا وسني فجأني بما أصال مهني وخطبتي وحيرتي ولحني أني أصال كربي وحسني وسكره الأكيم صار مخسني سار مخرني أسأله وتسخيره لزمني وأن يديم خربي وأمني له اتهالي وإليه سكني وكان لي في موده ومسكني نويت أن أذكره بتبني في كل مال وجهي ليبني على النساب الذي لم يلني خطف ما يلنه جل يلني سهل لسيها الذي لم يهني ليقبل فهو ما يسخر يهني فجاءني بما ينير ديمني هو كريم فضله لم يكمني يذكره كلي بعد قطني على الذي اقتفى وما لم يبطني مد يدي لغير سلحرس الغنيم من كان لي وإنني به غنيم كصفه إني لدى تيقني أصله جل دوام اليقني ثبتنا على الهدى المبين بجائس الخلق الحزيم اللين فارقت كل فهلة لم تحصني فانخاذ لي خير منابر سن يقود للكرم دون فتن يقود للكرم دون فتن مخدن كفاني الحناك الكتن على أنني قلوب أهل السفن مستقلين بسيحة أنسفني له متاوي قبل من توتني قبل كمال لي بلا تفتني أذكره إسعادني حن مسكني مرقيا فسرسات مكني رباتها على باتني وحلني وعبده بالمصطفى جحلني رباتها على باتني وحلني وعبده بالمصطفى جعلني دفت كريما إن يقل كن يكني ولي يكون الذي لم يكن وجهت وجهي لمهن فكا هني قبلي ونفسي سكا أذكره سكرا يسيل سكا ولي ألان كل صحب دكا مصليا على النبي الأسكا من حسك الأهداء أني أسكا محمد ولا لأهل السلكا وصابي المرد الأهادي هلكا أسيافهم مهن سلاما عركا استوقوا بعد الهداء أبركا من وجهوا إلى الأهادي سلكا إن أبوا إجابة وسلكا نفى بهم من سلسوه سركا كما أداموا حسنا وفركا يرد للهداء مهن والفلكا من يسا يهدي دواما ملكا ناجيته مستكيا فاشكا فدر هنا حتي دار حسكا فجاءني المغني بسر بكا أخناق من قد سلسوا وتكا أني هفا متهك ابن أبكا أدوه ولي خاد سبكا أذكره إسكفا عني فتكا ولي راد من أراد الهركا لوجهي أنا يتقات حندركا أزياء قد قصلتهن هركا نبست للذي يقيما يسكا أزاهداه ويقين البشكا أزياء ساكرا له إسدكا بناء من حسدني فندكا سقط إلي ما رديت عنكا به فسدني علوما منكا فجهتني بما أسعى لردكا الناختي في سيرها والحركة يسوقها جسم يقوي الحركة منك وتنسي من هلاها البركة ملكتني ما القلب ينسي ملكا سويت ناسه وفاخ سلكا كفيتني قطر أراد صفكا دم وقلبه أفقت أفكام سبت سادتي وسدني نسكا وسدت لاسمي الكتاب مسكا فجهتني بما أسعى للدنكا فبي فصلي أهليا والحنكا يا خير خافر سنوبا مكا وخير خادر أسيرا فكا أفكك رقاب المسلمين فكا وكف عنهما يجور سكا لا ينتني سهرا هنا فندكا يا خير من طلا هداك بكا ربيتني بمنسل خطسكا babal huyubi kulliha fantaka dayfu qaradin an ka ya mantaka nafsan lahu wal qablu anhun faka ya rabbana inni madatul yawma yadi ilayka wa ru musawma an maddaha ila siwaka bada fali yasukhdih fa munaya hadada nawaitu anni la amuddu li ahad siwaka sarmadan yadaya ya ahad ya rabbi in ataitani fa shukru wa in manata faridan wa sabrum falman huwa al ihtahu qathan minka la min siwaka wa raditu anka li khatta fi dunyaya ma hajjalta li sunta fi ukhraya ma ajalta fa kullu ma li suqtuhu fa khayrum iza yajihu min karimin dayrum athallazi asunnu bal uhaqqihum fika wa anta bil jamili al yakhum rajawtu annaka tasuhu abada li al khuyura ya karimu madada sarafta qablu ma yadurru hani fi abadin ya khayr mukhnin yughni la shakka anna kullama adkhaltani fihi fa khayrun li yasalminani wa kullama akhlatani minhu fasak alla yadurun hatta wajjaha unak ya rabbana salli ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ayyidi khafarta li jumlata ma taqaddama wa ma ta'akhara wa ma baynahuma wa lam tuwaqisni yabil lasi mada li ya khafarta kulluhu khayral dam li ya jalta ma kasabtu khayra wa khaytani dunya wa ukhra dayra nawarta qalbi sawitan muwahhida wa mukhinan bi kulli khaybin tahuda laka lisani sakiran ka qalbi wa hindaka jhalni min ahli khurbi min ahli al-khurbi laka jawarihi ya sa ahmalin dahimatin maha salahil halim wa habtali widada kulli muslimin hasamtani min sarri kulli mujrimin ilayka khathan tubti yawma larbuham inna nasara min huyubi yamaham khafata sanbiya qabilta tawbati hadaitani wujudtali bi awbati bilaki kamilan mukammilan walam tabtalani bima yasu'u wal alam wa habtali muddiya bil kitabi wa bil hadithi mukhliran sawabi wa habtali sunnata wa sa'adah wal hima wal adaba wal hibadam wa qaitani albidata wa shakawa والجهل والكسل والخباوة ردتني إلى سوي الإسلام بالبسر والكمال والسلام بلا مسقة ولا كهابة بالله ورسول والصحابة يا ربنا يدي إليك أبدا مهل كتاب وصفه أحمد فصلي أفضل صلاة بالسلام عليه بالآل وبصحب الكرام وتل يدي خادمة لك بهم أطاع سير عندكم كصحابهم جعلت كل خالصا موحدا وللهباد خرق دوت مرشدا أخنيتني بك مهل كتاب والمصطفى عن جملة الأسباب جعلت سيري فوق حج وجهاد في العدل واليمن وفي كل رشاد دممتني لمن يساخ لهم جملة ما سووا فأنت الأكرم قلت للقبول ورداء قلت لأجرك وارتقاء كفيتني ما تبت منه أبدا جعلت لي سواه نورا وهدى كتبت لي الثواب في كل نفس أزمتني من الركون للنجس لي جعلت كل يوم شاهدا بالخير قد قلت لي الفواهدا قد جدت لي بما في كل عود ودنس بلا خلا وحسر وهبت لي إلى الجنان ذكرى قطن تلاوة مها وشكرا أخذت ما سرت أميدا ماضيا بما لي اخترت صهيدا راديا أسمتني يا ربي من كل حرام وكل مكروه وقتل المرام كفيتني إبليس والمكائدا ومشكلا كفيتني المفاسدا لجي استريتها بما لديك يا من أوصل الورى إليك وفي جميعه دواما بارك يا من خدا حوائجي يا مالكي رد لي البحر وأهله بكم كونت لي مالي سواي لم يكن وحبت لي هلوم من تقدم ومن تأقر بكم يا أكرم جعلت لي القصف صحيحة بدلا من الدماهر مهن مع الأولام تقود لي يا ربي ما أختار يا من له داران والأقدار في بوتني وفي مكاني والجنان بلا حساب لي سقط سمان وحبت لي فيك وفي خير الورام وفي الكتاب والحديث البصرام يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه ومجد كما حسمتني به من مينيم وكل فتنة وكل شيء يا من وهبت لي فراق الأودا قلبا وخالبا سهيدا مسجدا أنسيتني بالأجل كل ما مضى من قدر الدنيا ومن سوء الخدم أدخلتني ربي بلا إخراج في بالي اخترت بلا استدراج لك علي فيه سكر وردا يا واسعا وسعت لي بمرتضى يا الله يا حي الذي ليس يموت ما لهني الثناء عليك من سكوت فكيف أسكت عن الثناء عليك يا سر الأرض والسماء أم كيف أسكت عن الرداء أنك ولي كنت بلا أحداء أم كيف أمسك عن السكر وقت أنهمت بالخير الكثير يا أحد أم كيف أمسك عن الأسكار وقد حزمتني من الأسرار يا ربنا بفضلك العظيم صل على نبيك الكريم سيدنا محمد والآلم وصحب أهل الفوز بالإفضال وصل من يا من نفى الأحداء إلى سواي والأسى والضاء يا من خدا حاجي يا من ردني دنيا وهرى سعادة ومنني ليجهل الحوض دواما أحمدا وصل ينحل الحبيب أحمدا سيدنا محمد وسلم وآله وسلم به والتحكم كوني يحبك قديم وكما tuhibu finil asa wal alamam watal baqiyata mukosiya bihi fi ak badr daka misli sahbihim wa kharadi qulli bi khairi mihanim bi jaihi fi mawlihi wa watanim wa fi hudni wa finil ahdaa fi abadi wa sukhli al alaa واحسن لي دارني من كل ضرر ولي ما زيته من البصر يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه والتحمد بجائه مصائب والتسلم عليه بالآل وكل مسلم ولي بهرمة الرسول الفتح ورسوخ خطلي سولي والفوص بالكتاب والحديث وبالنجاة من الخبيث والأمن والقهر على الأحداء في البر والبحر وبر إدائهم وبتلاسم البصارات إلى دخول الجنة رضيا تعتلا يا ربنا صل وسلم سرمدا على حبيبك الرفيه أحمد وآله وصحبه وابلي اتقن وإطلاقا بخير قبل قاعت للأحداء يا قهار يا من له الأمور يا جبار سقط لهم نياتهم ومكرهم دوني أدم ليا خبير قهرهم وليها بحق كل يوم ما فاق صني بخير لوم وهبت لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وهب لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وهدم الميل إلى خير رضاك أتعف وصياح في سبي هداك وهبت لي قبل بجاه أحمد عليه السل والتسلم سرمدا بآله وزنبه وطابهم فرقك بيني وبين المشركين ردتني ربي إلى مشاكرين وليرط ربي كل كافر ليستجبت اسمها وتعجلين وسرمدا كن لي بخير وجلين وسد بكوني القديم اليوم وهبت لي عن الفضول صوما لسد بأني قد جعلت نفسي لك وديهة فككت حبسي قيت نفسي بعد كونها لك في بار تهب ربي سكها لك خرجت منها اليوم عبدا لك يا ربي خديما لرئيس الأصفياء ونيتي تلاوسم التلاوة وكل ما اخترت حلاوة مع الصلاة يا على النبي صل عليه سرمدا يا مهي بالنسم والنسر وبالسنايم عليه بالسهر مع استقنائم إلي قط الصدق والوفاء وخيتني الفطرة والجفاء مني قبلت كل ما كتبتم بلا أحسن حققت ما سننتم يا ربنا يا صلحة يا الباقية صل الصلاة لا تكون فانية مع السلام الدائم على النبي محمد وآله والنجوب وصحب جائه إبات وافرة لي هنا وفي خد في الآخرة سلاه يستريت قبل اليوم بما يفوق صنع هند النوم وبي يا كريم بصر قومي دنيا وأخرى قد محوت اللوم أبلي إدامة قيام ليلي كما تحب والتحسم نيلي سدني ردا بالمصطفى والسليم عليه بالتسليم يا سل الفضل وتقن الحرام والمكروه في سر وجهر والهدى وحرفهم كفيتني صبها أصبت جميع ما بنت وقبل كن لي يا سميم كفيتني الجميع قبل الصاحم مني قبلت ربي كل طاهم وكلما أردت أو لي أريد فليدبر فيه يا خير مريد يا من له السماء والأرض وما بينهما بلا شريك قد سما صلي وسلم سرمدا على رسول محمد والآل والصحاب الهدول ولي ما سيت في الجميع بلا ميول بسر وقسم بهم وسره مني فلا يهود لي سوى السمن يا حميد يا الله يا قهار يا سلارسيم يا متكبرا سديد البرسيم صلي صلاة بالسلام تقهر لي هداية وجنابي تنصر على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ولسهد لسهد بسمة من الركون لسالمين والتدم سكون إليك بالسكر الحكيم والحديث في وطني دار السلام يا مقيس سلمت نفسي واحترمت بالسنوب فاغفر سنوبي وهو أني الحيوب يا فاهلا لما يريد بكون كونتني اليوم الذي لم يكن في ساهر وباطن بلا سبب مني ولا مسقة ولا طلب وتل مكاتب يا ربي كنزا دنيا واخرى ولتدم للهسام وليكن في كل شيء ابدا وسدني الهم وسدني الهدى وصلي ايضا ربي افضل السلام مع سلامك على ماهي الخلام واله وصحبه وسديا بانني عنك رديت ربيا وان ابي بك رضا صافيا لا سقط بعده سكورا داعيا ولتشهي اني يوم العصر خيرا كثيرا إذ كسفت الدريم بجائه اليوم ولقد وطريم بإسمة من خطر وخرر ومن خيور وتل الأيام أحبتي يا ربي والأهوام يا ربنا بهرمة الخميس وخيره صلي على النفيس يا ربنا صلي وسلم أني على النبي بهسبه بالمن وسق يورك إلي يا أبدا يا من كفاني ضررا حيث بدا وخيتني الخلة والإفساد وهبت لي الثواب والرصاد أسمتني من كل ما أبيتم في أبد لي قط ما استحيتم إلي في الدنيا وفي أخرايا تكرما وخلدا بشرايا في هذه الدنيا وتلك الأخرى وتل جميع أركاتي أجرام وسكناتي وجهلا لذاتي لي وساهل إلى الجنات وزد حبيبك صلاة بالسلام وآله وصحبه على الدوام sitana yahilma bihi wala malam wa adaban wa li tasukhul amalam bika khanitu bil kitabi wa rasul wa bil hadisi li yakmal tal wuzul kamal tal tawhid wa tanabbuha wa abtal al hadisa wa tafaqquha ma li siwaka ya karim wa abada ya man kafani ma yakunu mufsidan wa li yaqut fi abadin ma yuslihum ata urafiq allazina aflahum kharajtu min tadbir nafsi liya illa allazi dabbartahu li rabbiya min dhalika al khamis lil jinani bika fanajjini min an nirani bizil qasidati taraktu jalba bika wadafan khalban wa khalban fama illa yasqtahu fashukrum wa ba habista fardan wa sab فما إلا يسقطه فسقرا وما حبست فردا وصبرا فكيف أترك الذي ساخ الكريم تكرما إلا من خير النهيم فعبدا سخليا قبل طلبي ما اخترت لي خيرا يفوق مطلبي ما اخترت لي خيرا يفوق مطلبي ولست أطلب الذي قد حبسا أن الذي يختار لي ما نفسا فترمدا وجهي لخير يا حليم ما لا تحبه فإنك الحكيم قد اكتفيت بالذي دبرت لي فيسر لي ما لي اخترت وهب لي القبول في جملة ما كتبته وما يفي محمما من نسم أو نسر بجاء المصطفى صلي عليه بسلام قد صفى بآله وسنبه ولتعلي جملته مري ربي خير عمل يا ربنا صلي على محمد مع سلام داهم بالهبد واسمع تذره ومسحى يحمد والأقد والقول دواما سدد وهب لي التوفيق والتأييد يا من كفاني من حوى تفنيدا خيرت نفسي بالكتاب والحديث ساتوبة إليك من كل خبيث وسربة بك أهوس يا حافظ من كل حاسد وسي قلب خليز ومن جميع ما يضر فاكفني بكونك الحفيظ كل فتن أبلي من سليوم للجنان كوني محصوم من الشيطان فارقته بالله وهو أنسي أعوده أخدم خير الإنس حبدا له جل بما يرضاهم بخدمة الماه الذي استفاهم وسيلتي وجنتي وجنتي فريضتي النافلتي والسنتي سيدنا سفيهنا محمد صلى عليه بسلام سمدي بآله وسببه من ضمني به لهم وكان لي بمنني يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه وأسهل قلبي في خير رضا كابرا وجل حياتي رضا وهدى ولي حب حرمة الخميس فراخ ما يفضي إلى تدنيس ولي سخ جميع ما كتبت فيه من الذي اللي اخترت وتقني جملة ما حواء من در وكل ما آباهم بريت من هولي ومن قوتي فيها مجكسس بكونك لي يا رب صلي بالسلام الأبرى على محمد وان به اقترام وثمر كلي في جملة ما دخلت فيه وحدني تكرما يا من هداني باخيا بلا ممات ولا حداوة ودر أو صمات أسمتني من در النفس ومن خوف سواك وفؤادي يطمئن بك فاق اسمتي والتقنني بك أن الخلق وطيب منني يا رب سرمدا عليه صلي مع سلامك وأصله كلي صلي عليه بسلام بجميع أعلن له مع السهاب يا سميع واسمع تضره والاستجب به جميع ما أقوله بحبه صلي عليه أبدا وسلما بلال وسهب وقصدي تمما أقول والله نصير والوكيل وأرتجي منه أصول ما أقول الله ربي وولي يا بدا أسمني من كل من تمرد ثم كتابه إمام وهدى لي ورحمة ونور أبدا وعبده رسوله محمد وسيلتي إليه نهم السيد صلي عليه بالسلام العليم في آله وصحبه يا والي وليجد بما يفوق صني من المواهب وأهل الشعن وليكن وبسر البرايا في عبد بي مع الحطايا وفيك بسرني بالالتفات يا من كفاني جملة الآفات وليحب جميع المسلمين وليسقرا جميع المشركين أسألك اليوم وإني مقترب يا خير مدحو فدح واستجب جل لي بتسخي في السرخ وفي الخرب يا قهار بالهادي الوفي بالهب والتكريم والإهانة والتقني الخرار والإهانة وهب لي النصرة في البلدان جميعها يا خالق الأسمان أيس أكون والتسخ لي نفهم والتقني الدر والإقبال بسام تبت إليك اليوم من تسبسب وما جنيته لسوء الأدب من انتقالي ومقالي والحمل وكل ما صدرني وكل ما صدر مني ساخلل معتصما بالله والرسول صلي عليه والتسخ ما مولي لي بجاه الأسيم عندك ولي يهب كوني دواما حبدك وأن تكون جملة الأقران أحبتي في الهمر والسودان وأن أكون عبدا مقربا لديك حفظا قد حلا تعدبا وأن أكون عند عبدك رسول كآله وسنبه في نيل سول أجب دعائي به وأبلي بجاه الأسيم ياس الفضل سعادة الدارين ما كفاية حميهما وحبلي الإناية وأن يكون كل ما مني صدر عبادة مقبوضة بلا قدر وأن أفوص برداك الأكبر فيما بدا مني وما لم يسهر وكون عقلي ومقالي حقا وأن أحوص ساء أمان هتقا لجوت بالإطلاق ستا أن أكون من الذين للجنان يخرجون مع المنى من خير كد وعذاب ولا سؤال عن لياد وهزاب وان اكون فرعة الملائك عليهم اسكى سلام المالك وان اكون البسر لليتامى والفقراء الدهر والايامى وان اكون تحفة الهباد وتحفة الطلاب والزهاد وان اكون فرس كل سالك وكل ذي تحلم وناسك وفرحة الرسل وهن والانبياء والهلما ترن وبسر الاولياء وان اكون عند خير الخلق عليه خير صلوات الحق باله وصحبه والانبياء وكل مسلم وسر بالاتقياء في السر والجهر كمثل الولد وان اكون بسر كل بلد وان يكون جمله الاصحاب واله في ابد الاحباب وان افارق جميع عيب اتى افارق رجال الخيب وان افوز بوراثه السند في الاخذ والقول وفي فعل السند وان يدوم مته احب لي من ذهب وفضه وابل وسلس رمضان عليه بالسلام باله وسنبه اسلانا وجله اندي عادرا وصاهرا وجل فؤادي صافيا وطاهرا بجاهه صلى عليه اللهم بلال وسنب ومن والاهم يا رب انك على عصاك قدير وباجابه الدعاء الجدير لكونك المغني والكبير وكونك الوهاب والسكور وكوني الفقير والحقير وداهي الراجي التفسير يا رب جل بالاجابه هنا ما لي سواك هاؤنا ولا هنا ودني عن الاصواء والاكلار في هذه داري وتلك دار اليك اسلمت فساك نفسيا وليسخ ما قل عنه مثليا اسلمت وجهي اليك ناويا كوني محسنا لرشد حاويا تبت علي وفقك تحبسيا وهبت لي ما لا يراه جنسيا من الذي عندك يا وهاب ما اوتى عن الاصل يا تواب تبت اليك اليوم فلتحقق لي متابي وفني مع التقيم تبت اليك اليوم من كل عيوب ما هو طيبي فلتحلمني الخيوب تبت اليك اليوم ساء اماني فليكن ولي اطيب زماني وقيتني تنصرا بالمصطفى عليه الصلي بالسلام قد صبا بهت ابتداحا واحراما بسنن وبهلال فلتكن لي بمنن جد لي بالتبصير والسلام يا من كفاني الخبر والخيام قد بهت ما اهوى بما ارضاك وخذت لي السكون في رداك وجهت وجهي اليك بائها ما بهته ولا يكون راجها لي ابدا بفضل باخ كان لي في البر والبحر والسير سان لي امضيت به يوم الخميس واتجي كوني فرحة النفوس امضيت به لا بسوى وبهت ما لم يرضه لي بحوى.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وجه للحكيم من عدايا بروضه.

بلال نصر النصير القادر المقتدر فزت بالصفاء بعد الكدر يشكره القلم يوم السبت شكور فائز بخير نبت جاد لي القهار في الكفار منصة المكرم الغفار علي أذني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا الله جل وعلا حكيم حاكم عدل له تحكيم له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهواء والماء له خطابي وهو العلي القادر المقتدر الولي هب لي يا ذا العرش والكرسي كرسي بالظاهر والمخفي لك توجهت بجاه المصطفى مصليا عليه جدي باصطفاء ليسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى

الوى وعند بافر لما به أنير كل محفل ربحت في تجارتي في غربتي وأشكر الأكرم عند التربتي يشكر ذي الجلال والإكرام إن شاء كلي بلا انصرام نويت الشكر لدى دار السلام وعند طوباي بجسم وقلام علي شكره بفرد وسنن عندهما وعند دار المنن لأن يستخلوا البرايا والزمن إن شاء يحيني سعيدا بأمن أسأله توجيهه قرايا إلي في السير وفي قرايا إلى جانب الخلد من شهر الصيام وأن يروض للصيام والقيام.

نهاية وصرمد قن البلاء. هذا الحياة بخير بخير عافية نافعة سالمة وشافيا. مد إلي فوق ومد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك عنت الوجوه. نجي حياتي وقني كل حساب.

نيت بالجهاد ضمني غدا كل الشهداء وتدم لي رغدا سقل ما يكف عني من حسد ولنتقم ولي أصلح ما فسد بارزني في البحر زرت داري فلنتقم.

ولن يلباقي الولي الكافي مع نبي ما له مكاف إلا يكلي بالنبي أبدا ولا أجاور الذي لن يعبدان نفى رسول الله كل من طلب ما سأل ولم ينل منه الطلب نفى رسول الله كل ما طلب ما سأل ولم ينل مني الطلب يصل إلى

وجهه لياد من لجن إلى إياد لي ولي لم تلج لا يتوجه لنحوي كافر ولا منافق وربي غافر كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سواي مالك كل من طرق فدلي به عصمت من شرج فالذين كفروا لغيري فابد بالطرد أذن خيرك رد الذين كفروا بغيظهم أبيد غير انقلبوا بكفرهم يعتل عزرائيل كل من أراد كما سأني منعزلا بالانفراد نفى العداء إلى سواي الله بالسر لا إله إلا الله أنا رضيت وعن المشفع عليه خير الصلوات الأنفع لوجه الكريم قاد للسمن بلا عدو وأطاب للزمن أنا لني ما وده الأبرار ويصلحوا جهة الأشرار إلي تنقاد المنى بلا أذن وأبدا غينا قاد الأذى إلي تنقاد

آل نجا عيالي من عدا ومن وبان وقاد لي في كل شيء أصوبان ينقاد نحوي مؤمن ومسلم كمحسن وأبدا لا أظلم نبع لعدى ربي لغا

كاف ينقضي الأجر بلا حسابك لمن له عمري لا احتسابي واجهني جزاء مغن عن كيل وعن تسبب وعن كل حيل تنم أجري وجزائي أبدا فقد من عند إداه عبدا يقضي مخجل كل مزبد من صارني عن مشرك والزبد.

انتفى المسلس جزاء من باع عنده لا ينفد لقد مخجل الذين صفدوا ولا يغير كل من لا يعبد وقضي الله رضا من عبد فافقني في الله أهل بدر فلسوايا مال أهل الغضر هلكت الله عبادة لدى من دحد ولي الصف الخلدان ملك الأجر بلا حسابي جعل كل الدهر في احتسابي لا يقط الحمد والشكر معا حقيقة التوحيد وهو السمعان أحمده موحدا وأشكر بلا أذن وبالكتاب أذكرك كرمني به وبالمشفع ممدحه قصادني بالأنفع نفعني بالمصطفى وبالصحاب مدح صيرني كذي استحان أشكره على جميع وعلام

الجواب لغرف الكل أجاب بالصواب أجلس كل والد ووالدا أحمدنا الذي علاه خالدا آيات أحمد حوت آيات من مضى ومن ياتي وفاقت ذا الزمن كتبوا كتب رسل المنزل حوى وجاد بالقراء والنزل محمد عليه أفضل السلام مقدم بخير فعل وكلام بداية الماحي نهاية الخيار فضله على الورى ذو الاختيار شهد كل سيد يختار بأن أحمد هو المختار ينقاد للمختار ما سواه فرضه فضلا وقد حواه رسولنا فقط جميع الرسل والأنبياء هو حبيب المرسل إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

بالعافية ولا مكاتبين إليك الشافية أجل جهديك الجهاد بالسحبك وبمهدني خير لحبي اغب عن دينك يا إلهي خطي وعن عرض رسول الله هدمت أبنية من قد سلسوا كن هدمت مرطلي من زلسوا ذبت عني أذى ذي الغدر ورطه ليك بأهل بدر يذل السلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير أكرمتني فإنك المكرم بجاه من

قما مستهزئا فسيلاقي نقما إلي توبوا إنه التواب فإن تتوبوا ياتكم ثواب لكم بتوبة له ما لا يريم من النعيم عنده نعم الكريم ألمتم العبد الذي لا ينتقم كنفسه.

يجمن عنكم عفا عن ليجمن عنه عفا عنكم عفا بعد جهاد وبلاء ضعفا متجن من الكريم الأكرم ما رب

يوجب سخير أن يخطي في الصدور نساء خير منزل جاد بدور دعا قلامي ومدادي للسطور أجل دين الله غافل العطير إلي قول قال ربي في البحور زارة فيها أنت

طيب نفسي ليك لي بالسرور كان وساق لي سوى نحو الشرور تابع لي خير ساتر غفور مزحزحا كل حسود وكفور أشكره ولي الجاد بأجور لكل شيء ولغير من يجور لوجه تاليفا ينور الصدور لوجه خير منزل جاد بدور كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كل المحامد لمن يعصمنا

ما بينهما سبحانه ما أعظما من بجاه المصطفى المقرب أرى خير عمل ومرغب الله كن بالمصطفى الأواب مدافعا عني وعن صحابي أصبر علينا يا حفيظ أبدا كنفس تلك والزحزح الردان رزق جميعنا لما تحبون واغفر لنا ذنوبنا يا رب قدنا إلى العصمة والنجاة عن كل ما

الضعاف فاطبهم وكفهم كل مخاف اشد قلوب المشركين كلهم لغينا ونجنا من كيدهم اجانا نصرك لا يريم لانك المانع والكريم اليك لا الى سواك نرهب وفي هداك لا سواه نرغب لزنا وعزنا بك من نار اللهب ونار حرب فاكفنا كل نصب رزنا بحجنك الحصين يا وكيل فقل لنا عند خفيف وثقيل حطنا عن الشرر والشرار في هذه الدار وتلك الدار أيها الرحمة.

أطعت النار كيد من مولاه يعصي بلا إله إلا الله طلبت منك أن أكون أبدا لك وأن تكون لي أحرى غدا فيك وفي المختار غيبهم.

الإنسان لا يطهر إليه أبدا في أدافع الرزايا والردان هو ليعطي المنى بلا طلب بعض الافتقار والطلب بيوتي يعز من يشاء وينزع كما يساوي من يشاء وينزع العدو لم يكن للشيطان عليه الفضل والسلطان هدق ربنا الكريم وعدك ونصر الله العزيز عبدا من ذي يقدر أن يهدم ما

قدير بعد من يعتصم بالله ذي العرش العظيم فقد هدي إلى صراط مستقيم. نحن الذين حاجنا لك الهدى وما لنا إلا اتباع أحمدان. أنت الذي ليس يفوز أحد إلا إذا رحمته يا أحد. لك الحميد الخلق والأفعال كما لك القلوب والأحوال. أي الذي نصرته بفضلك وخاب من خذلته بعدلك. أنت الذي عصمت سيد الورى، أنت الذي عصمت سيد

يعصمكم من الناس وقاني حفيظ قاهر جل مانع جميع الأذى والخير من يوم طائع أجاب

من الله عصمة وعافية الدارين والله نافع. كيم به أرجو من الله عصمة.

قبل روحي وأقلامي مع الجسد كالمالك الواحد الحامي عن الحسد إلى إلهي كل ليس في حرج ولم يكن سوى الباقي ملتحد للواحد القادر المغني مددت يدي ومضي من نفع الأكرم الأحد أغنى فؤادي عن أغنى فؤادي.

هذا هداية الله يدغني أن هدى بشر ما يسوي منه ما قرآنه يفدي هداني الله بضمحي ومنزلي وقد ربي في الدارين لم يفدي إذا تلوت كتاب الله واجهني نفر مسجد وتأمين مع الحفدي لكي وشكري باق

قاد إلي الصدق والوفاء من لسواي زحزح الجفاء. أكل على الكتاب والحلال وكل ما أطاب لي بلا ضلال. لوجه الكريم قد أخذت في أسس كماله نبذت. أشكر لوجه الكريم كما يختار مع التكريم لغير ذاته يصور.

ولسواي زحزح العدوان. هذا الإله زحزح الإضلال كلا سواي والشقاء إجلالا. هو يتدعو لما لي يرضى بقٍ هدى كليتي وأرضى. إلى الإله قلت

هدى إله لا يقطع له هدى قال غيره انتحاه ما هدان هديتي مالك لي أصلحا كليتي بلا شقا فصلحا هذا ربي لسوى جهاتي سؤال قدرا مغنيا عن هاتي فبلغي الله كل مفسدا وكل مفسد وكل مفسدا أغانيا النافع بالمصر

يسوق من أم أذايا الله للضر لا إله إلا الله وسيجزه الشقي وأجور ويوعة لغير من يجور مدري الله مع المختار مدري الله مع المختار مقتلي مع محستتار قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قادر القرآن ربي الوريد قد بدا لي في الربيع الأول إذا

أكتني إكاب من ما شاء فعل فات خير من أراد وفعل يستطيع أبقى نوال قد عصر فات خير من يقيت ويسر

الكريم الأكرم، فإنك البديع والمكرم، عنك رضيت وعن المشفع، يا مريم بخدمتي عن مدفع، أغثني بك عن الأرباب، وبمحمد عن الأسباب. لله قدت أرفع التوحيد، رافع خدمة إلى الوحيد، أقال توحيدي عند المزبد، نفينا كل مشرك لم يعبد، دفع من أغنى عن المدافع، ما سأني وجاد بالمنافع، قلت ربي بالنبي كل، ولم أكن عند العدا بكل، يقول أجل إلهي

قين صدقهم. قصدت وجه الله في ذا القول وهو تعالى قوتي وحولي. الحمد لله الذي أخذت لوجهه كماله نبذت. أسأل بفضله السعادة في السر والجهر وخرق العادة. لوجهك الكريم قد للأعظم في عاتي وللجميع عظما. لك خطابي شاكرا في شهرك ولسواي سقط الضر دهرك. إلي قد نواهب السادات قبل العبادات وفي عاداتي. هب لي كون قلمي ينقل من لوحك يا من لي سعادتي ضمن. هب لي صدقا ووفاء ورضا في كل شيء وتقل للغرضا. إلى سوى ذاتي سقت أبدا ما سأني يا من صفائي أبدا. لك تقولهم بخير الذكر يا من حماني عن أذى ومكر. أي الحروف لوجهك الكريم أقوي إطوالك بشرا لا يرين. يقود لي بدل ما نبذت من قادر اليمنى بما أخذت. وصل الباقي بغير السلب كما ما بعت وفاء.

لوح في القول والخط ففاز اللوحيم قولك فالصحيح في حروف العربية مع امتلاء الظروف لقاني العرب

الجميع مفردي تلك وربي السميع إلى سؤالاتي ساق الموتى فقن حماني وأجاب الصوتان دفع باق لا يزال حيا وطنحاني وكفاني الغيان قلبني الأعيان من أبقاني وكسر إحياء به سقاني يعلم الحي

عند الإله أفحمد الممكنين وسواهم فهمد قل ومن يسرهم ضري معا قل يطول الإله قمعا هاني لك في أزاق والوجل وليس لي في لوحه من أجلي مع توجه الأذى بالقول يا محاما سأنيك والجولين صان إلهي بالمناجهات وابدا أغنى يدي أنهات دل علي

ولن تقود أبدا خير المران. هديتي مخجلة كل ملك كان منازعا وأخزاه ملك مع توجه النصارى الله لي بلا إله إلا الله. وجهت وجهي للعرس العظيم

دعوته بك الصراط المستقيم قام فارق به كل السقيم وتوجهت أطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليستخر سمدا كل مليم زغ بكل دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه

فلا العين ساكنا لا خيبا من في من يضي الحبيب غيبا قعد أبا جهل إلى القريب بعد امتناعه من المطلوب طاب النفوس المؤمنين يوما بدر ولا سمد عداهم لوما علمت الأعداء أن الرسل برازهم براز مخز أرسلا دعا رسول الله

وندم مذ أوطعة صاحب القدم رسول أحمد نور الشاكرين عات سمات مغزي الكافرين أحمد بن المختار نور المسلمين أرسله منتقم من مجرمين أصحابه الغل الكرام الأتقيان صوت أذن العداه الأسقيا قاد إلى بدر سحابه الكمات رسول أحمد والسحب الحمان وإن من بارس رب العرس خالق وخالق للفرس محمد صلى الله عليه من فطر قدرته مرسية لذي البطر إن ابن عبد الله قط لم يرد في الناس مثله ولا فيهم يرد لم يخلق الله وليس يخلق مثل ابن عبد الله فيما أطلقون ليس يشرك أحد في كونه أحمدنا الشجاع نور الكون ولينا بارسوه

لم يسلم لواحد القهار مجري القلم لمنتقى أسد كل مشرك أنت السلام عاصم من شرك ما يقضى خير الخلق عند المزبد مخجل كل مخرج ومزبد واجعل الإسلام طرقا للسواي في البر والبحر ملكت هواي يسعد بلد لغير النحوي كن من عروضي خايف والنحوي وجهها البدن الفئام أبلغ جملة لآمي الله ربي وهو خلي حبي وقادني إليه بالمحبين لا خطابي قبل عند اليم ولسوايا الساق كل لو كل غم لا خطابي قبل عند اليم ولسوايا الساق كل غم حبي لله وللرسول وجنده يتحفني بالسولين محمد صلى عليه بالسلام أبي الزحزع داي بكلام دفع ولحي الحسوم كل من نحام ضيد غيري قائدا لي منحام يا صاحب الحيزوم رمت

أنفي لغير مسلم ومسلما بالله والرسول ظلما ظلما هدمت ما بناه كل جاحد بهدم توحيد الإله الواحد ربي رب العالمين أحمد فشكره نعم النصير الصمد بالله والرسول أنفي كل من قصد ضري من أبناء الزمن بالله والرسول

الحنى كفر ولا فسوق والذي إليهما يسوق علمت العليم علما قد دفع علمن العليم علما قد دفع لغير قلبي الضلال فاندفع الخلق والأمر لرب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين لأحمد المختار ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكنين محمد فضل يفوق التسنية فاق جمعا والكؤوس مرويا إذ الخديم ظاهرا وباطنا كسيد جحاق عبدا قاتنا نبينا نفى العدا بخيبا.

يقود البقاء والمخالفة مخليدي ولن أخالفا فالحياتي بالقيام بنفسي وعنده صيامي أعطني كتابه أزل وحدة كن قادري بي إليه وحدة وليت زل القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة مدلي يستمع له والبصر مع الكلام ديمنا لا تعصر الله قادر مريد عالم حيث سمع لم يفته الظالم أذب كل ذي كفور وفسوق وسكني حبا بالنفع سوق نفى لغير متكلم عدا فغير رد لي وقاد لي هدان أعطيك من عليه الفعل وذلك جاس والكتاب يعلم ملكي من جاس فعل الممكنين أي وتذكر برادي بكنين نبيت بالتأثير لربي أن سوام فكون الله وما الكون حوان الطبع والعلة مثل القوة مخلوقة لمن حما أن هفوا لم يزيد الله ولا يزال والقادر بفضله الإنزال من لكن القرآن مغن أنزلا وكل من رام آيا عزلا شكرته ولا أزال أشكر وبلساني وفؤادي أذكر رفع ذكري وشكوري رضيا رفع ذكري وشكوري رضيا عني له وقد محا

0: الأبرار الصالحين وهم الغرض الحمان برعني الحق من الإشراك راضي المبين بالإدراك لا قلامي إلى الكتاب حسي به من مالكي كتابا أنقاذ الإله أنقاذ الله بلا ممالي لغي وهو ذو الكمال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عنه وعن خليفة الله عمر ارضى ودد لي بهما تلك الزمر مد حياتي برضاء وبشر بالمصطفى وبهما رب البشر رط الذي حصرني ومن أمر لي فأنت ذو انتخام بعمر أني حضت الذنب يا رحمن بجاه من صماته عثمان ثبتني يا الله يا حنان بجاهه يا بر يا منان مددت لي شيئا به الجنان تكون لي ويثبت الجنان أذهبت كل ما به العصيان يجي لغيري إنك الديان نفيت ضري وارضى يا رحمن عن الذي سماته عثمان علي من رب بالمخفي وسخ رضاءك إلى علي لجد بعلم نافع سني وعمل وأدب مرضي يا رب مني تقبل سعي وبعلي ليكن برعي يا رب سخ رضا إلى علي وليسخ ما شئت من مخفي أسألك اليوم بأهل بدري فلستجم بهم وأعلي خدري هب لهم الرضا وخير أجري بما يفوق ظنهم قد يجري لسخر الذي تولى حجري في البحر روض قادر ذي زجري بدد بهم شمل عداي المجري في البر والبحر وصف أجري دعائي يستجب بهم في البر والبحر واعصمني بهم من ضري ربي يكن لي بأهل بدري ولترضى عنهم ولتعظم خدري جاء الأمين من إله العالمين إلى الأمين بأمين لا يمين بجاهه يا ملك الحق المبين هب لي ما أبدي وما لست أبن رض لي بجاهه هداية واللعين ولي أوجه فوق سؤلي يا معين يصير به أمري لي مع اليقين وعندك جعلني سرور المتقين لك توجهت بحرمة الأمين وحرمة الأمين رب العالمين مد حياتي بمن صب المطر باخية يا من خضى لي الوتر يسرت للعصير يا رب البشر في كل شيء ليحلت البشر كون بمن به تجور بمطر كوني فوق كل باغ دي بطر أجب به لي وزحزح الكدر ولتتخبل كل ما مني صدر آتيتني الآيات ربي والصور فليهب شكرا بها بلا خور يصر لي الحضور ربي والسهر بجاه من كوني قديمه اشتهر لك به وبالذي صب المطر توجهي فبه ما سخل الوطر أنني البشرى مع النسور بنافخ يوم الجوى في الصور سخلي به منايا ذا سروري بك بلا مكر ولا غروري رلي به الأيام كالشهور وما أشاء منك ذا ظهوري أبقيتني ربي بلا سبور والنشر والحشر مع الخبور فجأتني يا ربي في البحور بما به حسن مهور الحور يسرت لي الشكر بلا كفور وليرد كل ذي نفور لك توجهي بالمنصور وبكريم نافخ في السور علي بعزائي لسخما ظلما إلى سواي باخيا وعلما زدت أماني والرضا والنعما يا باخيا ليس يسال منعما رددت للأعداء خطا موتي عام الوباء يا سميع الصوت أبقي حياتي به مسرورا والتقني الحساب والغرورا أتاني الدارين خير حسنات وتل به كليتي مستحسنات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على رضائه أحيم لك توجهت بجاه المتبى وجاء عزرائيل الجل بالتبى وسحت بالله الكريم الأكرم وجاء ما رمت وما لم أرمي ربي رباني بغير وهمي عند العدا وحدي أي مبهمي بالمصطفى المكرم المقدم كرمني وأرتجي تخدمي بأهل بدر جاد لي بعيلمي وراض للعدا وفك ولمي كف بهم عني ذوي التعظم وجاد لي بجائهم بالعظم يقود لي مخثر لي من نعمي بكن دوام النعم خير المنعم خبأني بنبأ منكتم فزت به مصح مكتتم له شكوري أبدا بخلمي والخلب والجسم وزال ألمي خلت وما شككت في تلك لمي بعد فراق ما ترى من ألمي مجاورا لربي المكرم وللنبي المصطفى المكرم أجاب أجابني الهادي العلي معلمي الواحد المغني عن التعلم يقود للمغني بلا تعلم نافع علم مذهبا للظلم شكرته بجسدي ومرخمي وسرمدا يعصمني من سقمي أثني على الفرد الوحيد العلمي من علم الإنسان ما لم يعلم أتاني المميت بعد مزأمي صحة جسم قد أذالت سامي وجه لي في البحر بعد غممي مواهب الموني ورقى هممي يشكره القلم عند أطمي كما شكرته لدى الغطمطمي خبرني الخبير بالمنحتم إخفاؤه من سره المنكتم تبت له وبعت ذات فهمي فثاب واشترى فزال وهمي أقول ربي صل ثم سلمي على وسيلة شفيع سلمي رجوت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم شهد للباخي بإني بعت كح بيعها في شهري قطعت هداني الذي بفضل مني خبل بيعي وأجل مني رد إلي الله معطي الخرب مختار لي مع اللسان العربي رد إلى غير إله كحبلا توجيها لي وبيوعي قبلا مد لي النافع ما أنتفع في عبد به وكل يرفع ضم حياتي بفضل ربي إلى سحاب المنتخى المحبي أجابني المجيب في شهر الصيام إجابة كفت مفاخب الخيام نويت شكره إلى الجنان ذا خدمة للمنتخى العدناني وجه للكريم عام جكسسي كرمه مع الجزاء من أسسي الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تفضل الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم خبلت ما أهدى به الباخي الكريم ذا عزة ومنن ليس الترم وجه للكريم أنفع الكرم وإني العبد القديم المحترم إلا يوجه الكريم الباخي ما غاب عن أكابر السباخي يسر للكريم ما تعسر على سواي وأموري يسر وجه للكريم ماحيا لما مضى لدى تخربي مسلما ملكني الكريم تملكا يدوم وإني الخل الحبيب والخدم أكرمني الكريم صرت كرما من معجزات من حوى التكرما تبت من الأوب له بخير من خدمه على البرايا في الزمن رجعت للكريم بالمكرم ذا عزمة من العدى العرمرم جزت البحور والبلايا في السنين تغربي عند العدى أي ظن علمني الكريم تعليم العليم وهو خليلي وحبيبي ذا علوم وجه للكريم والخبير ما دونه التأويل والتعبير نفعني الكريم بالخليل وبالحبيب المكسر الخليل فجاءني الكريم في الخميس بالمسهب الأمير والخميس يسر للكريم في الخميس ما أذهب الضلال كالأدموس هداني الكريم يوم الجمعة بما له به رجوت داسا إلى الكريم فيه قد رجعت ولست راجعا إلى ما بعت لله قد رجعت بالإله مع الكتاب آية لله أكرمني الكريم بالآيات علم ما مضى وما سيأتي الله خير من رجاه الراجي ولي سواي تأخذ استدراجي ليجاد بالأمن وبالأوطان بلا منازع ولا شيطان ليجاد بالشموس والبدور وبالمصابه أطاب دوري هدية الباخي كفن العارى وفي قلوب خلدت إذعارا سلم أسلحة من جاراني باخ كريم قد حما جيراني محل كريم ضرر اخترابي وليسوق السؤل في ترابي ملكني الكريم تمليك الخبير وليخوض بالرضا نيل الكبير تسليم باخني يخوض رغبي على شجاع خاذني من لغبي وجه للكريم ما أنسى جميع تغربي عند العدى نعم السميع فجاءني العلم مع الكريم من الكريم ففحت من سبح في التكريم فداني الكريم ذو الأمور عند رسول الله بالأمير أبقاني الباهي بلا مماتي ولا عداوة ولا شمات كليتي معصومة من كل ما تعافو النفس وقيت الظلماء للمستوى وجهت عند المشرك مدحا به غدا عداي مهلك للمستوى وجهت مدحا يغني عن الجدان والخني يمغني نفعني النافع بالمنفوع عليه تسليم العلي النفوع فداني الباخي بجان راما تغربي وخاد للمرامى ساخ لي الخيور والحلاوة باخ قديم قاد للتلاوة ملكني الكريم تمليك الملك كما كفاني بنبيه السلوك أثب عني في العدى الشيطان من خاد للحسان والأوطان كسبي التوحيد ومتهل للنبي عليه تسليما حفظ الطنوب سخت قصائد الثناء والشكر والحمد لله حباب الذكر بجلني عند العدا سنائي على كريم قد مها عنائي تسليم من وجه للتكريم على الذي علاه لن تريم وجه للكريم ما يغبطني فيه الورى ولي الصفا عطني هداني الهادي بجاه الهادي وخابل فيما مضى جهادي مد لي الكرم في الأجور ولن أرى بجان النوم محجوري لا يصل الذي يشوبه ضرر لأبدا ولا أفارق الضرر إلا يوجه الكريم الباقي كرمه الباقي إني باقي يقود للباقي تفضل الكريم بلا نهاية بأني لا أرم ظللني الباقي فلن أخاف في أبدا شيء وغيري خافا لست أخاف أبدا فالله أمني بجاه من أعلاه مد لي المختار من إلهي ما قد كفاني كل جان الله ودي لله وللرسول وللصحابة وللرسول نافع التسليم نافع التسليم علي من جكسسي أعطى على هاوي الثنى من جيسسي لله حمدي مع شكري أبدا مصليا على النبي أحمد يا أيها اليهود والنصارى بارستم المنتخم الجبار سبحانه هو الحليم والصبر بهلمه بارسه كل كفر أتتكم التوريت والإنجيل وفيهما التكريم والتفضيل لستم على شيء إذا لم تعلموا بما به وساكم المفضل بما به منه أتاكم موسى والمصطفى وما به جاء عيسى رجاء جنة بلا طاعات بسنة الماهي غرور ياتي رجاء حب الله مع بغض الرسول سفاهة مع خرور وغفول إن محبة الإله لا تنال إلا بخف المصطفى باب النوال نبيه صلى عليه بسلام بآله وصحبه على دوام توبوا معا وسارعوا إلى الهدى فما لنا إلا اتباع أحمد وصية التقوى لكلنا خطاب في سورة النساء في خير كتاب ليس لنا ولا لكم إلا اختفاء أمر إلهنا بحب المصطفى لأنه مصدق لموسى فيما به قد جاءكم وعيسى وجهه الله إلينا وختم مصدقا للكل والأمر أتم إذا أتى روح الإله بعد كنسله المهدي يقف رشدا واجهتكم بالحق ذا نصيها مرد حقا باء بالفضيها جذبتكم بهذه الآيات وإنما الأعمال بالنيات ويل ونقمة وضيخ وبلاء لكافر ومشرك لم يقبلا هدى ورحمة وبشرى أبدا لمؤمن أحسن حين عبدا كونوا إلى الإله تائبين من شر النيران هاربين من تاب للرحمن بالإسلام تاب عليه فهو ذو إكرام قلت لكم هذا فإن أسلمتم لربكم من نارهم سلمتم به أعادي وبه أوالي فهو الخدير المتعالي الوالي لكم بإسلامكم النعيم وعنده لمن أبى الجحيم إن إلهكم إله واحد وما له من ولد أو والد له السماء والأرض والهواء يفعل في الجميع ما يشاء ما شاءه كان وما أبى عدم زان وجوده البقاء والخدم شد عقابه على من سلسوا وفي هدى آياته ما بحثوا رقابهم تقودها السلاسل مسترقين ولهم بلابل قلوبهم تكوى وتشوى أبدا ذوي ندامة وويل وردا وجوههم مسودة بالنار بخطر وذلة وعار أغلال ذي الجلال في الأعناق بلا إراحة ولا إطلاق لهم طعامهم من الزقوم شرابهم يأتي من الحميم من لم يكن بالله ذا إيماني مستسلما لله ذا إحساني غاب به إن لم يتب زبانيا في النار بعد أخذهم بالناصية ران على قلوب من قد كذبوا وثلثوا إلههم ما كسبوا باءوا بقصد هدم ما بنى الإله وكلهم للنفس عبد وهوى ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم تبا لهم لهم عذاب ونكال ونقم ووجل وحيرة مع ألم إن الذين ثلثوا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كنوزهم تكوى بها جباههم كذا جنوبهم كذا ظهورهم نكالهم ينسيهم الأموال إذ وعده النيران والأهوال البر أن تؤمن بالإله ويومه الآخر للدواهي كوني حقا وبالأملاك والكرب والرسل بلا إشراك بالمال منفقا مع احتياجي ذا الخلب واليدم وأهل الحاج راجي جنة بإكثار العمل خائفا نيران بتقصير الأمل راحم ذي مسكنة وابن السبيل وذي كتابة إلى الله يميل مواظبا للصلوات الخمس مع النوافل بغير لبس نادي سبح للزكاة موتيا وبالعهود والعقود موفيا إن كنت ذا أهد وفي البأساء تكون صابرا وفي الضراء أيضا وحين البأس هذه الخصال خصال حزب الله سادة الرجال من وصفوا بصدق والتقى لدى ربهم الذي اصطفاهم وهدى نفوسهم راضية مرضية أنفاسهم طاهرة زكية بالله آمنوا وأسلموا له نفوسهم وحاولوا تفضيله أكرمهم بكونهم عبادة فسعدوا بالعلم والعبادة لهم حدائق لهم أعناب كذلك الكواعب الأطراب لهم جزاء من كريم نافع بر رحيم بعطاء واسع هداكم إلى الصراط المستقيم بفضله ولازموا خير النعيم وجوههم يوم الجزاء ناظرة لوجهه الكريم جل ناظرة أقوالهم حمد وشكر أبدا لخير رب للجنان قد هدى لهم شراب مجزو كافور عينا لها في جنة تفجير يطوف ولدان مخلدون عليهم إذا مبشرين وقاهم الحفيظ شر اليوم ففارقوا أهل الردى واللوم متكئين في الجنان سرمدا على الأرائك ملوكا حمدا استبرق مع ثياب سندس عليهم خضر بكل مجلس لهم من الله جزاء أنسى أذا جهاد قد يزكي نفسا إذا رأيت سميا بصيرا رأيت ملكا عاليا كبيرا خاب الذين كفروا بالله ويومه الآخر ذي الدواهي ربي بفضلك قني والأمة أهواله وكن لنا بالرحمة وجهت يا ربي إليك وجهي فليكن وليزك نبهي أنفع عداي برجال بدري عني وجر لي بخير نصري لك توسلت بجاه المستوى وصحبي والأملاك كرب يكشفا مصليا عليه بالآل معا سحابه ربي دعاء يسمع لك تضرعت بجاه جبريل وحق ميكائيل يا ذا التفضيل أجب بإسرافيل واصرف عني بحق عزرائيل أهل الضغن إني ضيف لك عبد يا قريب خديم عبدك وإنني غريب كف الأذى عني وخذني إلى دار السلام دار ضاء وإلى تبت إليك بالكتاب والحديث فبهما هب لي منايا مغيث هب لي كون الله والرسول وحزبه لي مع القبول وجهت وجهي إليك يا حفيظ مجاهدا لكل ذي قلب غليظ اجعل قصيدتي كأسياف السهاب ولي هب تسخير جملة السهاب كففت الضر المشركين أبدا لخير النحوي يقلد الغداء كففت الضر المشركين أبدا لخير النحو ليخلي الرغدا تقبلا مني جميع ما صدر مني مطلقا بأفضل البشر أفضل من جاهد أهل الجهد سيدنا محمد ذي المجد بجاهي صلي عليه بسلام وليرد بجاهي كل الليام وجله ولجميع الآلي خير صلاة بسلام عالي إلى سيابه وصلي بسلام على الملائكة والرسل الكرام نويت هجرة إليك وله ونصرة كم المرامي كله نويت أن أفارق الفجارة بكوان ألازم الأبرار بالله والرسول والصحابي أرجو عاجلا إلى مآبي يا ربي لحقق رجائي بالرسول وصحبه لي أبدا أفضل رسول إليك أشكو يا كريم غربتي فردني مكملا لتربتي يا رب إني لا أكون مشركا بك ليادا فخيني من أشركا نجيتني من الذين ثلثوا وفي متاعي وديوري بحثوا وقيتنيهم فالطرهم سرمدا لي وليرد كل من تمردا أنت الذي كففت عني الأيديا تكرما ففك عني قيديا أنت الإله الواحد القهار لك تهي الدار وتلك الدار تفضلا علي فيهما بما رجوت منك أبدا معمما يا رب لاستجب بجاه المنتخى وكل ذي عبادة وذي تقى أسلمت نفسي إليك بالكتاب وبحديثه فخذني للماب لك حياتي يا سميع عبدا لك خديما للنبي جدا محمد وسيلتي فصلي عليه بالسلام يا ذا الفضل إلى جميع الآل والصحابة وليجب بالعرق والإجابة ليجب أوبتي إلى دار السلام دنيا أخرى ولطوبى بسلام أن اصرف العدا وكل ما يسوء وليسر ما شاء الأنفس ليسخ دواما غير ما تركت لوجهك الكريم حين تبت يسره لي واجعله لي رباها وأكبر الرضوان والفلاها حتى يسير كل ما مني صدر خير الرضاء ويلازم البشر بحرمة القرآن والمختار ورسل والأملاك والأبرار بدل جميع السيئات حسنات ليوسخ له جميع الصلوات هب لي من بعد صلاة وسلام عليه في الدارين ما فاخ المرام يا رب ضمني لمن قد هاجروا وللذين نصروا وصابروا ذلك هين عليك يا عزيز فاكتب لي ليس عليك بعزيز واجهت أعدائي بالآيات مجاهدا بها بالالتفات يسر لي الخروج منهم قاهرا مجاهدا لخير الدين الناصرا أجب دعائي واجعل الخسيدة عبادة مشكورة محمودة لهم خطاب اغتراب في البحور عبدا لربي قديما للنذير قلت ورفقتي رجال بدري أخاطب الأعداء أهل الغدر رموا إمالة القلوب للأحد أهل الكتاب ولتفارق العدد بارستم القهار بالمحاربة وصحب والأملاك بالمضاربة ألم تروا أن الذي له الوراء هو الذي خلقكم وصورا ويل لكم إن لم تكونوا مسلمين فبادر له وفارق اللعين أرسل بالقرآن خير مرسلي هدى ورحمة وخير منزلي لجملة الخلق مصدقا لما من كتب قد انزلت تقدما يا أيها اليهود والنصارى كونوا لخير مرسل أنصارا توبوا إلى الإله واطلبوا الهدى منه تعالى باتباع أحمد أزكى صلاته مع السلام عليه بالآل وبالكرام من صحبه والتابعين ثم من تبعهم بالخير في كل زمن الله جل أحد وهو الصمد ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل له كفا أحد وسرمدا بالملك والحمد انفرد أشهد أنه الإله الواحد وأن أحمد الرسول العابد له وللرسل والأنبياء أزكى سلاميه بالانتهاء محمد صلى عليه الله خدمه المولى على سواه سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا أكرم به عبدا رسولا سيدا مقدما على الورى مؤيدا كرمه المولى على الكرام ليس يباهيه ذو الإكرام يمينه فيها لمسلم ندى شماله فيها لمجرد ندى نظفه الرب من الأدناس جملتها فسار خير الناس وتنبي المصطفى خير البشر يخجل شمس ضهوة حيث ظهر إن الذي لم يره خير الخيار فهو سفيه لا يفارق البوار باع علوه من الله الأحد ولا نبي بعده فيما ورد نبينا المختار لا يباهى فاتبعوه أيها النصارى إن اليهود فرطوا في موسى وأنتم أفرطتم في عزاء سأكم كون النبي المصطفى خير الورى فما لدائكم شفاء سيدنا السيد للسادات جف به قلم ذي المنات بجاهه خرج كل خلق من عدم به انتفاق الرتق يا رب صل أبدا وسلما عليه في جموعه وعظما لهبه ما لا يناله سوى من لازمه وكفني كل جوى وجهت وجهي إليك سائلا محتربا عند النصارى خائلا الحمد لله الذي لا أشرك شيئا به حين النصارى أشرك سألته بالمصطفى خير الأنام تعجيل أوبتي إلى دار السلام سألته ولا يرد سائلا كوني راجعا لأهلي كاملا إني له عبد خديم للنبي ناويا في أقرب وأجنبي الله صل أبدا وسلم عليه بالآل ومن له انتمى لخير وكن لي وامحو عني عيبي حتى أرافق رجال الغيب يسر أموري وضلي سير السلوك وهب لي النصر على كل الملوك ناصفني اليوم وسخ لي غدا وبعده من أن تفوق عددا وجهني اللهم للمراضي وليسخ في أبد أعراضي في كمع المختار أبقي عمري عبدا خديما داردا وبشري يقيني اليقين خوف غيرك فلي في الدار نجد بخيرك اكتمني اللهم في الأصحاب دنيا وأخرى وامحو عني عابي رد لي أعدائي معا وهب لي أضعاف مطلبي وفك كبلي رجوت أنك ترمني إلى من هاجروا ونصروا مع الإله قلت وقصد الشكر عن جهادي مخاطبا لجملة الأعداء انصرفوا للخير يا نصارى إن لم تكونوا للنبي أنصارا برئت منكم عابدا لله ومن سواكم من ذوي الملاهي وجهت وجهي إلى الإله عبدا له مع ابن عبد الله أحمد خير الأولين أجمعين والآخرين النعم خير العالمين قربه رب الورى تقريبا حتى غدا خليله الحبيب أذب عنه وعن الإسلام لوجه ذي الجلال والإكرام من ساه كون ابن عبد الله خير الورى فهو عدو الله إن الذي زهد في تقديمه على البرية وفي تكريمه صلى عليه الله بتسليمه ولالي وساب ذوي النعيم صلاة تبشير ننال عافية بها وبشرى لا تكون عافية له نفاق وضلال وحسد وذو شقاوة يلازم النكد أن يشك أحد في كوني سيدنا المختار خير الكون والله لم يأتي وليس يأتي خلق كمثل سيد السادات توجهوا يا أيها الحساد إلى لظى يشوى بها فؤاد هل يقدر الحسود أن ينقض ما أبرمه رب الأراضي والسماء والله لا يطفئ نور الله أعداؤه بالمكر والأفواه إن الذي يبارز القهار وحسد المقدم المختار إن لم يتب لله ذي الجلال فما له غدا سوى أنكال توبوا إلى الغفار مسلمين قبل مجيء الموت محسنين إن لم تتوبوا وتعينوا الدين وتتبعوا المصطفى الأمين انصرفوا للخير في الدارين وراقبوا العارين والنارين. زكوا الذي من فضة وذهب كنستموا قبل العناء والعطب. زكوا بإيمان وبالإسلام نفوسكم لله ذي الأنام. كتبت ظنا ونصيحة فمن خبله كفي العذاب والمنن. أنتم جميعا خصب مسندة وقد لكم موعظة مسددة. واجهتكم بالحق ذا تبرؤي منكم فسارعوا بلا تجرؤي. توبوا وآمنوا وأسلموا معا وعصنوا واتبعوا المصطفى. هو الرئيس في السماء والأرض يرد ما يشاءه أو يمضي. ويل لمن مال إليكم من برا عن ربه وعنكم لن يصبرا. أتحسبون أن غير الله جل يضر أو ينفع إن حان الأجل. لا تحسبوني عندكم أسيرا لا يرتجي ولي نصيرا. من ظن أني غير عبد الله وخير خادم النبي فساهي. وجهني الوهاب للبهور وعنه قد رديت ذا شكوري. فزت بكوني عبده خديما لعبده الذي هوى التقديما. وجهت وجهي الى الاله اخدم عبده ابن عبد الله. ناويا نفي اقرب واجنبي مع الحديث واجل الكتب. بايعت خير المرسلين ذا اقتراب ناويا هجرة ونصر كالثياب. اعدت في البهور فالثلاثا رب الذي قد ساغ للغيازا. هو الحفيظ والمخيذ والكريم هو الغني الواسع المغني الرحيم. دعوته وهو الخريب والمجيب ومن دعاه راجيا فلا يخيب. هب لي يا وهاب كوني ذا انقراب في سلك من ينجون من امر الصراط. من علي بجميع ما يسر دنيا واخرى غير متروك يضر. اجب وصل سرمدا على النبي محمد واله والنجب. دلل لي الصعاب يا الهي واسخلي المنى بلا تناهي. انت الذي ما شئته كان وما لم تشهد الدارين قطعا عدما. عاهدتك اليوم على ترك جميع مع انه قد نهيتني مع المبيع. اصرف جميع ما نهيت عنه عني وما قد بعته فصنه. هب لي التقى والصدق والوفاء في أبد ولتكفني الأسواء. دعوتك اليوم معاهدا ولا حول ولا قوة يا ذا العلا. وجسي والذي تركت لي رضا وكف عني عكسه يا ذا القضاء. امح عيوبي كلها اليوم وكن مكملا سري وجهري بكن. وليت مدبرا عن الحرام والكره والمشكل في دوامي. اصرف جميعها دواما عني وبك دابا أغنني يا مغني. لجلب فضلك دواما بدلا مما لوجهك تركت مسجلا. صرفت كلي إليك يا أحد أنا الذي تركته يوم الأحد. صبرني اللهم عن جملة ما لله ما خرجت ما تركته معمما. أبدل لي الدارين خيرا من جميع ما قد تركته بحرمة الشميع. بجاي سمني من الرجوع لواحد منها وزد خشوعي. رجوت أنك تكف عني جميعها في أبد بالمني. يسر لي الزود وكل ما تحب وأبدا سخ لي كل ما أهب. نبست في ذا اليوم للإله ما قد نبته بلا تنائي. فزت بكون الله لي وكوني له مع المختار خير الكون. يا ربي صل أبدا وسلما عني على محمد وكرما. أزكى صلاة تشمل الآل مع أصحابه وكل من تتبع. لكن به وهب لي الكمال وسخ بجائه لي الآمال. بجائه حقق لي الإيمان وحقق الإسلام والإحسان. أنت إلهي وولي أبدا وهو وسيلتي إليك سرمدا. سميتني به فهب لي به جواره كآله وصحبه. اكتب له عني صلاة بالسلام ثم لآله وصحبه الكرام. أجب جميع دعواتي وليا هب ما وهبت لخيار الأولياء. وجهت وجهي إليك يا كريم فسخ إلي ما يفوق ما أروم. أنت الذي لا أرتجي سواك فعلمني واكفني عداك. ضاق بي الحال وأنت أسني وأنت أمسي. دنيا أخرى ما خير الإنس. ظن النصارى اليوم بالجوار فليردهم كرما يا باري. رتم دواما لي يا جبار فأنت جاري والنعم الجار. رتم دواما لي في البحر وفي البر يا جبار بالهادي الوفي. اجعلهم لي ذوي انقيادي في البر والبحر على تمادي. آمين يا ذا العرش يا خير مجيب دعوة مضطر دعاك يا خريب. وجه لي اللهم فوق ما أريد في البر والبحر وجنبني المريض. حتى أكون خير عبد وخديم لك لديك ذا اقتراب يا كريم. يسر لي امتثال كل ما أمر به مع اجتناب كل ما حذر. نويت كوني ذا امتثال واجتناب بالاستخامة فيسر لي الكتاب. اجل كتابك وما سن الرسول عليه صل بسلام يا جليل. لأبدا أغنى عن ابتداعي وبهما جر لي باتباعي. بك أعوذ من ركوني لسوى شيء تحبه كنفس وهوى. اصرف هوايا لرضاك أبدا ونفسي على ذات خير وهدى. سق لي ما تحبه وسقني لما تحب سرمدا بالمن. اجعل حياتي ذات يمن وسعى وذات بشر وهدى ومنفع. وجه لي الخير وكف الضرر عني بجاه المستبع خير الورى له اكتب اليوم صلاة وسلام ثم لآله وصحبه الكرام اكتب له عني صلاة منك وليهب علما وفهما عنك اشرب لي الأزهار في الكتاب وفي الحديث والتزي الحجاب كمل إلهي ظاهري وباطني وبالنبي جر لي بالكوامني إني ضيف جاهل غريب وإنك الفتاه والمجيب ليفتح وردني إلى دار السلام وبنفع الناس جميعا يا سلام لك تضرعت وإنني فقير فتغنني يا خير مغن يا قدير دلي إليك لا إلى غيرك يا ربي فكن لي عبدا وفضني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا ناديتك اليوم وإني موقن بالاستجابة وإني مؤمن صدقت أنك الإله والصمد ولم تلد وليس مولود أحد دعائي يستجب سريعا يا أحد يا مغنيا ليس له كفا أحد خني في الدارين كل ما يضر وفيهما سخلي كل ما يسر وجه لي اللهم كل ما يفيد والتقني جملة ما ليس يفيد اختر لي الخيور كل ساعة والتقني الأذى وهول الساعة وجه جواره وخلبي أبدا إلى الذي تحبه من الهدى اجعل جميع ما كتبته وما أكتبه خير هدى معمما وطن فؤادي ولساني في الكتاب وكل أن الخير أجر وثواب لكتب ثوابا في الشراب والطعام وفي صيامي وخيامي والمنام اجعل فطوري كصيام واجعلي نومي وفكرتي كالتنفلي اجعل جميع ما يكون صادرا مني رضاك باطنا وظاهرا كملت يوم السبت في البحور قصيدة فيها مهور الحور هذه قصيدة بها جاللت أهل الكتاب وبها قاتلت مبتغيا بها رضا المولى فإنه سبحانه بأولى أجاهد الكفار بالآيات وبالأحاديث بلا التفات لدى شديد البطش وهو المنتقم أقارب تلده كل مترم من لم يتب لله يا نصارى مصلصا فسيلاخي النار توبوا له بقل هو الله أحد لآخر السورة من ذاك العدد توبوا له بدينه الإسلامي دين النبي المصطفى الإمامي خدمتها بحمد الجلال نظمي مصليا على الكمال وسيلتي لمالكي وجنتي محمد خير البرايا جنتي نبينا صلى وسلم الإله عليه بالآل وكل من تلاه
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زكي فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسد أن التفكري والزحزح حسدي لغير نحوي واحمني عن حسدي لك جوارحي معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي كل يتهدي وكفها أزددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمد سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماحي محك ترددي وجاهدي جرد بلا تخدد يشكر كل رافع مؤيد على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب والرسول الصمد قد رفع كل بغير عمد لغريك الفؤاد المهتدي ولسواي الساق كل معتد للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمتي ولي حباب الأفيد أجابني السميع نعم الصمد في رمضان بالنبي محمد هدى

مع العيال بلا تغرر ولا اهتيال، يقود الأجور في الليالي وفي نهاره بلا اعتيال، قاد إلي بركات والسلب يمن المباح لجنابي فانسلب، وجه لي في الحركات والسكون كرمه وانقاد لي كن فيكون. لوجه الكريم أبقى ذاتي بقية وفي الرضا لذاتي، وجه العظم في عاداتي وبيباها جملة السادات، أطلب أكتب لوجهه كما أرضيه بنباح نعمة حكما، ديني حب الله ما حب الرسول، عادتي سماه ما كل الرسول، ربط إبحا لا يزال عجبا، قبتني فيه جميع النجبا، سبحان من له عبادتي بما، قلي قاد حلا وكفى الضر بما، أسيم باق نافع كريم، على النبي البشير ذي التكريم، وصيت وراء لغيرنا بغير قصد لي وطاب ميرنا، تفضل الباقي علي بالأمن بغير تخويف وطابت للزمن، محمد صلى عليه بالسلام قادر الكتاب أفضل الكلام، إمام يمطله خير الصلاة ورا مني منه فراقي القلان، تفارق الأذى بمن لغيرنا ساق العدا به يطيب ميرنا، كلمني من جاد بالصفاء بلا

أطاب للباطن حسن الحكمان ضمن أجوري منافع البديع ودقد تقبل شكوري ببديع أضيع عني من رضيت عنهم بغير سخط مستمدا منهم به استعذت وكفاني اللعين بغير سيت علي ويعين بيعي تقبل تقبل بلا إقالة وصلعي أخفى بلا مقالة كلمني تكليم ذي إخفائي كليتي حما بلا خفائي خير حياتي بقاء لم يرى

أعدائي وكل حاسد وكل داعي يكون من الباقي بلا إشمات وسط مربوط بلا شمات يغني الباقي عن المعادي مصير عداي مثل عادي نار تلامي ومدادي والجسد فشكري باق صانني عمن حسن أبقى لي المحيل ليس يموت مستغني عن السلاح بالمميت هرب إبليس لغيري لم يرى في جهتي وفي جهاتي لن يرى الله ربي وخليل الله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي في جماد الأولى يوم الخميس حجة دليلا لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي كل كتاب ملكا يا باطن أن تجري بأمر الفلكا هب لي بحق قل هو الله أحد يا واهبا ليس له كفءا أحد أجرا كبيرا ليس فوقه الأجور كمن كفاني قبل كل من يجور علي قد مننت بالكتاب يا من حماني عن العتاب لجدت بالقرآن والحديث يا واهب التفسير والتحديث ملكني تمليك من لا يسلب وان قاضي عند عداك الغلب هبت ذكر بقلبي ويدي يا من هدى بروحك المؤيد يقين يقين شكا أبدا ولك قادني الهدى مؤبدا ثبتني تثبيت واحد قهر العدا وكل منهم قهر يقود لي حق اليقين منك ثم سألني وقد رضيت عنك جذبت لي مواهب السادات جذبت لي مواهب الصباق يا فيصل

قال ألك ما قصدني من سوء يا كافي الحسود والمسيء سالمني كل عدو قد دبر لغير ضري وبظهره دبر أنلتني ما لا يرى لغيري في أبد فيك بأذن خير لمن حي كافر أو فاسق أو مسك أو ذو حسد عني نأون أعطاني الله الكتاب والحلال وصارني عن غضب وعن ضلال ترسي عن الأسوأ في الدارين كوني معصوم

الرحيم لست بواج ولست بولد يا مفردا ليس له كف أن أحد أخفيت لي ما لا يرى لغيري من منن ومدد ومير هولي بحق قل هو الله أحد كونك لي يا خير مغن ملتحن أبقيت

أتقنتني مدتني أتو كتابي أعتني لقد كراما ولطفا رفعان وزيت ولي قد نفعان ما تيضاء شكرا قادا كي الجنان رافع فانقادان حلبت لي بركة قد نفعت كليتي وكل سوء دفعت كان قاضي التسبيت والرباح يسد دفع قاد للمباح.

مقدمات الحور أيستمني الخب ذا الدحور علمتني بأنك الباقي القديم وقتيمك اختصاصا لي يدوم لك الوجود قبل كل شيء كمن حباني بالمنى زافين أنت شكورك بذكرك ومات لما اخترت ورثت الأقوام سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالطلق سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالطلق كني قلت ما أكون ذا اختصاص لي ولا يحول عمري قصاص ليتقود الجنان الغرضان ولسوى ذاتي تسوق المرضان أنت العليم والخبير والكريم أنت الذي منك شكورك أروم ترسي عن الكفور والكفران كونك لي بالجود في جيراني عباد ربي نعم جاري الله حس ولا إله إلا الله لله توحيدي بلا إشراك وقاضي الجنان زائد غاك هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء مخالفا لذي عدم محمد.

رسولنا محمود خير الرسل، قال الجميع الصلوات المرسل، الأولياء والعلماء العاملون، من خيار عند رب العالمين، لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيول الأعلم، سقط

الإبادات فر لك الطاعات والعادات ملكت الجنات ذا إدراك عزمت كل من الإشراك يا ابن لي لنا دار السلام وعدي شكر يزحزح الظلام هو الذي لا يخلف الميعادان ابن أبغي الخل والمعادان مكنني موسعا في البحر من بعد ما ضيق أهل الدحر أدعته المجيب والقريب وإني وقت الدعاء يا غريب أجابني في غيره فليجيب في فإنه القريب والمجيب أنت من المعيد مكسي زمنا كل وطن ويسوق للمنى الله ربي هو السلام الواسع المكرم.

سلام ذي الجلال والإكرام كلي وسلمني من الحرام كليكم بجود أبدا وكرم بحرمة المشفع المحترم أكرم من قدمه ذو القدم وخير من خدمه ذو خدم محمد بغية كل راجي كل به ربك بالاستدراج لا إعادة ما لي

أزبع النيق لبي عاتي معا طويق متأعداه قمعا لما الحضيعي فسخ أو إقالا قيل عداي زين المقالا ربحته بيئته ربحا يفوق وكان الله خليفة الرفيق أسوأ ما بعت من الضمائر لوسط من المقيت الكمائر لقد ربي الجنان السمنين وانقضي بتنقضى والزمن رفعني حب الإله والرسول وانقضي بالانتهاء خير رسول أبقى أي الله لوجه الله ورسول وكتاب الله أبقاني الله لوجه الله وللرسول وكتاب الله فمن حذاتي عناء أو كدر والله لي صف القضاء والقدر أدى مكاره لذاتي النحت منائه عداي عني زحزحا أكرمني الله بكومي وعان كتبه وقلب مني وعان فمن حني الشك كن ولا غفورك ولا سينح بدري الأفور ما يكن نفسي وهوى بالله أيسبني القدر ذو الملاهين أردت من دناي ما يعوقك أنا بلا حين البرايا عيقون أكرمني الله بكوني عبدا ولي ما اختاره لي أبدا لا يفكرني

ميزة الدحور أقوى ذي الأجر بلا ميزان يا من ذو عند عدا ميزاني لا تهي إلى حياتي حساب بل عمري لوجه ربي احتسان أضليلي عدايك موجهت من المكاره لهم ثم بهد طهرني القدوس في الدارين من كل ما يفضي إلى العارين هذا لي العادات والعبادة ومن أراد ضرري ضرري أباد ولا العين بسواي الصرمدا فتضي من لي قاد يمنى أحمدان إلا شكري بعد حمدي خلدا على بسيني الصف البلدا قلت بشارات تدوم أبدا للشافع كوني خديمه بدا دا قلامي لخط حمدا ألا ألاقي أذى أو كمدا.

لبشارات لدى من عبدا كتب أحمد لساني سددا تنور القلب والزحزح حددا زاكين لآخر ذكر أيدا بإلهي النبي الجيدا نبينا مولده مد الندى لنا بأمن وكفاك من فندى كرم مولد من لم يولدا نظيره وأبدا لن يولدا مع العنا والأذى والكمدا مولد أفضل البرايا أحمدا إلى إله الله قد أوصلتك الحمد والشكر لدن وصلت صمدنا ليس له كفءا احد محمد المختار ليس من جحل حمد ربي على محمد مذ قادني محمد للصمد احمدنا المختار نور الرسل قال جميع الصلوات المرسل بالله والرسول والكتاب وصلت لله بلا عتاب أعطيك الحكيم الصمد وقاده إلى يدي محمد لم يقل بي شك أو

نصنع الواحد ما لا أذكر لأحد عوض وإني أشكر ناجاني القدوس في عقائدك وفعل والقول ونعم قائدين هدية باقي لي زحزات كغير عدا وربحا منحا طريق ربي الذي وصلت لو هداني ومن فصلت أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله الذي لي أنجزات وعودوا فيما كتبت رجزان نجزي بعد الكريم الأكرم فالمزي بالفتن.

فيأتي قبول ذا الأعدائك وقديمهم بمحو الدائم بطله بقلمي مع المداد وجادلي في كل شيء بوداد دلني الباقي على محمدي وقادر الماحي لرب الصمد نفع عبايا جالبا هدايا لي امن فنما هدايا اشكر بفيضه والفيض

الكتاب، إن كتابتي لدى أهل الكتاب، قد زحزح لغير محوي العتال، وجهني التأييد ذي الحيزوم وقت المقاتلة باللزوم، علمني من لوحه والقلم من سامني عن الشقاء والألم، دفع عن بطني الأبرار كلا سواي ما نحى الأشرار، فيتربي بهم قبل السفر وسسه لغير الضر من كفر، أسمعه مع ذوات طردت وغير ذري العدا فانطردت، رسولنا أحمد صلى الله

وقادر مخجل ما كنت أرون قادر اللوح وقادر القلم موسى عشان لغير نحوي من ظلم كالبديع وليك واللطيف أطلقني أبي المسرات أطوف أشكر باق إليه رجزا مني قد أوعودي أنجزا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا إلى سواي أوجه الأسواء أبي لي قد قادر ارتواء نفعني إما أباح لي ولم ينحو إلي مرض ولا ألم قضي الأغراض والرضا أبيد جنات محافظا يا ناح من أحبوني معد كل من لي أجابوا أصريحا وصغي الكرم باق النافع بلا انتهاء ما جزاء الرافع جزاء من ليس له الشريك قلي قاد ما ليس له فروق دعاني الكرم لارتجاس يزكي من

إكرام ذي الجلال والإكرام إذ يقاد جملة المرام محل جميل ما به الجلال قول أتى وانقاد للحلال ولوف من لي لا يوجه الحساب زبت عندي وحياتي احتسان وجهني بلا حساب للحلال خل كتاب ديك

الحديث والصلح لجهات يذكرون نوال غير جهتي عدايات من يقود بالصفا هدايا أمن الباقي بالاستدراج وغير مكن

سلبي في عمري وجادلي بالغلب بارك لي في جملة العادات بركة تعلو من السادات نفعني ولي كان بالرباح وقادر الخير.

مقدم عليم يغتني في نجعها له العلوم خالص العليم كتبا بقي عيطي وقال لكتبان قال صرح لي ألف بلا فرض فالله منك قبلان أسره وجه الأسواء إلى سوانا زيده ارتواء أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله على الخميسك المثب الشكوك والدموس نايت رب الخالق النفوس تمصليا على النبي النفيس قلبي توجه إلى القدوس بالذكر والشكر وبالتقديس دعوت وحدي إلى هذا القاموس لمصطفى وحرمة الناموس لقيت تنجي من التفليس والبحر والمكر ومن إبليس جئت بالشكر بالتجنيس وكالكلي نقات من التدنيس دعوت فجاد بالتنفيس وهجر الأعضاء بالطفوس نايت عدائي ذوي الطموس المتوجهين للرموس يا ذوي الجاسوس على ذوي البحوث كالجاسوس المفسدين حسدا كالسوس تملك الملك في الخميس ولا يستقر ذوي الخميس أكرم الأكرم بالشموس تيقظ الأزد في العموس وقع بها البدن الرؤوس كل أن والمصطفى رئيس عليه شكر الملك القدوس على نصور منذين قدوس دعا قدامي إلى الطروس جهاد كل جاحد شريس نصري عزة أهل العيس لكل حاب محسن برعيس أحقني ربي من التلبيس وراضني كل غب خبوس أضري تغى كالدردبيس تنيع كل راشد دعبوس لكل مؤمن تقن ربيس وبيد كل مجرم ضبيس بالمصطفى المقدم البرغيس المنذر المبشر المرغوس كنبينا شفيعنا الأنيس والآل والصحب ذوي التأنيس أجعلني الله من المجوس والكتب وذوي التنجيس حمدت حمدا على مقيس على فراق ذوي الناقوس قلت أيامي ازدرت أموسي فوزت بالقاموس في القاموس قلني ربي من التفليس.

بالعالم المعلم الغياب هذه الخيرات وانصرفت عن فضله ومن حرفت لو عقائدي وقولي والفعال وخلقي وليجود بالفعال واجهني جماله والفضل ثم نحني عيداه عدل إلى سوى نحي مالك كل من تلقي ولا يغرني الزمن إلي ينحو ما يزيد علمات وعملا وأدبا لا ظلمان كم وجه كريم قادر الخيور كم يطيب الممر والديور يزع ذاس العظيم والجزام خير ورى لي قاد وعدا أنجزان نجز لي وعد المكرم الكريم كم يسكن بالجنان لا أروم لا يتموت مغري تعالى عن منام ويقتي طيب لي مع المنام هو الإله لا إله غيره وجاءني في

إليه وجه جزاء الله بقدر لا إله إلا الله لا خطابي وأزال كبدي ولسواي الساق من لم يعبد وجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور يا أحسن الدرر لك الوجود يا كريم والقدم لك البقاء وتقبلت الخدم أبلغ يا ربا له المخالفة لخلقي أمنا بلا مخالفة أنت لي لك القيام وجبا كذاك وحدانية وأوجبان لها بحرمة الوجود والقدم ألا أرى شيئا يوديك للندم قيس ناغث بقائي يا صاحب القدم والبقاء يا جعلت الأكل كالصيام يا المخالفة والقيام قلت إلي ما إليه الغر فروا بكد أنت فرد بر وجبت القدرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة والسلام.

المعيد وهو العالم والحي واسمع منه العالم من لا يزال الحي والبصير ومتكلم هدى بصيرا أجيت عنه وعن المشفع طلع عليه بسلام الأنفع ألا له الخلق والأمر الحمد لله لينفتع طلب خيوره من له فتع له شكوري وأدام للفرح قل الأمير كف الضر وقرح أشكر ربي بعد حمدي والشرع هذي بعلم لدني فانشرع لا خطابي والأمير قد طرع قيل أخرى ذا عذاب وطرع خذي فلاحا وجوار من فلع يا من هداني سرورا للملع قيل أسواء ذو المضرة الجنع وليتقود ذا أمان للمنح الوجه الكريم يا من قد بطح لك الأمير بالغلاظ فانبطح خير نكاره وما يدعو الترح قل الأمير ثمدا يا من جرح لوجه الكريم خلد البجع إلى الجنان لي خديما قد رجع قدم تحفظ الوراق يا من جزع خدمه لي بأمن قد جزع ويثير خديمي أنفع الربح كمن كفى ذاك الأمير والذبح أبقى الخديم باقيا ركع عليك والأمين جبريل لك لا تريه من أم ضرا أو مجع كان به بقاك أمره نجح منعته يا خير معت قد منح يا من كفه من قلى أو ارتنع هذي عنك وله قد انفتع أبقولك بإمساح فتح والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه وجهت كل ذي الودود الصمد ذا خدمة للمصطفى محمد الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله لله بالذكر الحكيم انقلب مع النبي ولد عبد المطلب بدد شمل عدو غاشم ابي بجاه المصطفى بن هاشم يا ذا ربي من نوال قد اناف بالمنتقى المختار من عبد مناف رأي استجاب بالمخفي ربي بالمختار من قصي اصلنا منا من استغاب ولا غوين بالنبي ابن كلان أي بخير واكفني مضرا أي بجاه المتبن مرا طيب فؤادي برود الصعب لابدا بالمنتقى ابن الكعب يا الله يا ذا العرش والكرسي صلي بتسليم على اللؤي يا رب استقلي جملة المطالب من حساب بالنبي ابن غالب بدي وسخر لي كل الشهر وكل يوم بالنبي ابن في يا خير الناصر وخير مالك انصر أملك بابن مالك خبيئتي وعزتي ونظري كونك لي فليكن بالنظر وللعداء وليهب جنانا للمصطفى المختار من كنانا لما به أنير خيما وغيرها لمن أضاق زيما لي جنابي من جوار مشركا ومشرك بالمصطفى بن مديكا باقي اللهم في قياس كمن جعلته ضياء الياس انصر جنابي عند السير وحضر ولك قربني بجاه ابن مضر تفضل عليك ربي ان ازار فيك وفي خير وراء نور النزار هديتني يا خير هاد قد وعد ان يسير وعد بافضل معد واعطي فضل الى الجنان يرفع كلي بالنبي العدنان بركه الصديق والفاروق جامعه المجموع والمفروق اكمل رب العرش اذا النورين وايد السبطين في الدارين ابا صحابه النبي الاتقياء عليهم رضوان مجد الاشقياء نفى العين من له حيسوم مع العدا فجندهم مهزوم رفع اهل بدن الاسلامان والزحزح الفجار والظلامان بعد ما يسوء الخناس وسر من له انا خناس بلغ التوحيد والفقه معا تصوف بمن عدانا قمعا هديت الله الودود صمدي ابقت حياتي بالنبي محمد وصلي المولد ليلتي بك كرامتي وصانني عن ريبك لاني مولد عام لسس قل من تعاطن في اكسس الى سواء مال كل متعب فيت المحجمي التعبين كما اله وجه

النبي البركان كالمشركين كالنفاء والمشركان كالأسوات مالا كل كما قد أكس لدي القل تلاوتي زحزحة المبارزان كما يرى إلى جهاتي بارزان هب لي غيره لم يولد وليس الولد أطاب مولدي بركة مولدي قد ظهرت في نسج ومن قلى لي قهرا بينت الأعضاء نسخي قبل أن يقوم به مبارسي أن وجوه من لم يقبل النصيحة قسوة بالذل والفضيحة نفع المولد ليلة يبي ما محى مكاره وريبي فقد سواي بخطاب الباقي كلا نهاية بعمر باقي قوة ربي إلي سلبت ولي بلا تغرر قد جذبت فيكفض ربنا الباقي الوليم في رمضان وربيع الأول ملك للمغني وللوهاب قلبنا

لم يهب لأحد بشا بغير رهب، فظل باقي علي بالكتاب بشا كلية بلا عتاب، كتبت العرش والكرسي والحمى قلمه القدسي، باب خط الله كل مرسل قال جميع الصلوات المرسل، هاني الله بعمر باقك وطباق خطاب الباقي، وجود ذي الجلال والإكرام أوجدني وقاد لي مرامي، كونني مزحزح الشيطان بركة صفت بها أوطاني، نفعني بغير ضر للجنان يا ربي وطيب الجنان، مقبلي ووليك واللطيف روى عدي لغيري التطور روى لغيري كل من عاداني، هيئة المغني لديك هداني إلى سوى مقتلي والداري والعداك وما حد أكداري، لسان ذكري ولسان شكري هذا مفاسدي بغير مكر، ذكر إلهي بالنبي المنتقان حجا بيني وبين المتقان، إلي قال ذكره الحكيم من طيب للنفس وطيب الزمن، كن فيكون قول ذي العرش المجيد يسر يستعب وقاد لي بجود، لمعنا رحمنا ذو الخلق كرمني وقادني بالطلق، يقود من ليس له الشريك قيمنا ليست بها فروق، نزع للرحمن والرحيم ما اختار لي وانقاد لي الترحيم، نبينا رسولنا محمد نزع لي ما اختاره للصمد، يزع عني من له سير انتهى فات عليه من غير انتهاء، يا تستمي من بعد الصراط علي في الآل وكل من تلان، يقودني إلى الجنان كوني فرحة من جعلك نور الكون، إن قلامي ومدادي عند لمن يسعي الصحب سرد الجندك، لمن عشتك كن أو لغا أو كذب قبل ولا أساس أو تزبزب، ملقي نفسي ما هوايا أمل استجاب لي دعوايا، حب الإله ورسول العربي سلب للنور اللسان العربي سلب للنحو مع

من جل عن مزارك خلق جن غاب عن أمزالي الحبيب الجلال الأكرم تدريس يداوه صانع حرمي نفل يذبح له كالبر رمة الخلق غير الضر علمني العليم والخبير ما غاب عن الأمزال عبدا كرما علمني العليم

خلى نير جليل عام جيسسي حلى نير جميل عام جمسسيك أبلغ غيضري ذو الضلال وقادني له وقادني حلال واجهني بجوده والكرم وكان لي مؤمنا لحرمي عدت مع الكتاب كليك ولست ذا حمق ولا بكل مد لي الزكاة والتمهرا فضله وقاد لي التطهرا أعني فلم عليه أشكر كم لساني وفؤادي أذكر أثني الكتاب من لدن بغ قديم قد رضيت عنه أشكره بذكره الحكيم وقاد لي التقديم كالتحكيم أسير مع صلاته على قيت له بأرباب العلان يا رب صل وسلم سرمدا على وسيتي إليك أحمدا نبيك الذي به وصلت إليك يا باقي ومن فصلت أما ابن المختار خير الناس كما صارني بك عن الخناس كن به وبالكتاب والأمين وسق به إلى سوايك من يمين مدل ولجميع الرسل أبقى سلامي الكريم المرسل بارك يا اللهم حيث كنت في عمري يا من له سكنت قد إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام قدني إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام ويتك اللهم يوم الجمعة ما أدي جودكم قد جمعا واجتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور واجتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور هل كذب اختصاصا يا جميل قلني عن الكتاب لا أمين فلك خير ذكري جل الناس وتغي باطل القناس إني لا أترك ذكر ربي لوجه الكريم ووحب قل إليك بالكتاب يا جميل يا نهى عن اضطرابا كخمور ألقى مانع كل الضر كلا سوى عمري وكل الشر الحمد لله رب الله على محمد رسول الله الحمد لله.

لقي القرآن باق أنزلا وقديم القراء والنزل عتفت المنزل بالقرآن وكان بعيد الظمآن كفاني المستهزئين الله بمصطفاه أو بمن والاه رمى قيدي وقولي والعمل من قضي بذكري مخجل الأمل من علي الله رب العالمين ذكره مع الأمين والأمين خبق وجهتي الكتابان وقد كفيتني.

ويهدي ربي الكريم الأكرم وقاضي إلى الجنان الكرم. أخلوا في الليل وفي النهار لوجبا قد زعزح لوجبا زعزح ذا انتهار. أخلوا في الليل وفي النهار لوجبا زعزح ذا انتهار. ملك الكتاب باع

وبالتأدب وبالكمال. هبة اللي كان بالكتاب أرى الإساء والمتاب، أتاب علي توبة قد غسلت بسوى مرضاته فانغسلت. لاقيت قد ذك حزت دعما بكوني لي فزت، قرب الباقي بغير الطرد لولي قعد منا بالسرد. رفع لك وقت لي خفضا بغير في أبدا فانخفضا. أجابني العليم والسميع يا من نصير من له الجنون، أتربي بذكري الحكيم وقادري ما غاب عن كل حكيم. عيت عن كتاب ربي وكتاب أبي غاد عن حياتي لا عتاب، ملكه القرآن ليست تسلبون أنعمي وشكر ربي أطلبون. بارك لي من قادر الكتاب في عمري وزحزح العتاب، بارك لي من قادر الكتاب في عمري وزحزح العتاب. كتاب لي رحمة عن الأعداء وكل عصيان وكل الدائم، الله رب العالمين قادا لكتابه فلا انتقادا. لولي الكريم أحييت الكتاب أحببت الكتاب لا يسواه الرحمن عن عتاب. أخذ من بعد

0: الرحمن ولبي ربي الطيب الجنان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنشحت يوم الأربعاء في البهور قصيدة مثل رماه في النهور لله رب العالمين الحمد لمن مها أن يقطع والعمد لو ختابي وسط الفجار فجاري وفيضه بكل لصدري جاري أبلي دواما ربي أن لا أشرك بك اللياد الوقف فيني من أشرك حلمتني ربي بأنك الأحد وصمد المهني الذي لك التهد لا شك في خناك ربي حن ولد ووالد وحن سماج وبلد كفين لقوم سلسوك يا أحد يا سنتقام ماله كفان أحد مدى حياتي يا خدي منزل حسن جاج الحسين بن علي والحسن أكرم كل والد وما ولد وخير من ولد في خير بلد نبيك المولد الهدى محمد صلي عليه ولتسلم سمري قلت مصليا عليه بالسلام في آله وصحبه الجار السلام وجه سلامك بالانتهاء ربي إلى المقتارس البهاء له بآله وصحبه اكتبي خير السلامك والسكر كتبي وجهت لي يا ربي في الخميس ما أخجل الأمير في الخميس كفيتني هدى بأهل بدري فليكن بهم وأهل خدري يا الله صلي بالسلام أبدا على أجل كل عبد أبدا له بآله وصحبه البهور أغرب سلامك ورد لسد دهور لله كلي وهو الله الأحد أسمد المخني لمن له التحد أزب أن جناب من لم يلد سبحانه ولم يكن بولد تبت له ولي يرود من جهد ختان ولم يكن له كفان أحد جاءت في البحر لسين سلسو ومن تسنده ومن تلسلسو أن انتفوا مهن بأهل بدر وبهم الحفيظ يهلي خدري لهم من الله أروم سرمدا أكبر رضوان بجاه أحمدا وسيلتي لمالكي وجنتي عن المحاسي والحساب جنتي أسرى صلاة الله بتسليمي عليه بالآل سوي الهلوم داخل ميوم دالي للسكور ما خاد للباخي المقدم السكور ألا يمن الله بالصفائي مسخنيا به أن السفائي إلا يخاد من له كليتي أجوره في عملي ونيتي أواني الله له بالمصطفى صلى عليه سرمة كما اصطفى أسرى صلاة بالسلام يصلحهم كل بها بكن فقد فاح لهم للمستوقف بالصلاة بالسلام في آله محسها بيا سلام ربي بجائه هدايا ساخرين لي جميعا ولي الخير خيرين سلم جنابي والترد هدايا لي به وسد به هدايا وجه رجال بدر الأبرارين لنصرة على الهدى الأسرارين لك توجهت بهم خريبا ولم تصلي أمالك خريبا بكونك الحزيز والمنتقما أحسني ولي يكون منتقما يا من له الإباد والأفعال يا الله يا خادر يا فعال ناجاك عبدك خديم عبدك ويبتغي بجائه ما هندك كون له بجائه فخر منا وانصر جنابه بكل الأمنا مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته كفيته جملة ما لا ترضى وسط قائدا له ما يرضى دهاك موقنا بأنك الكريم ويرتجي له فالذي منك يروم أنك ردي وقدم الجهاد وخيره فحب له اجتهادا يقر له أهداه جميعا يا خير حد لم يصل سميعا آتيته فضل رأسي من منك فزده علما ما فهم أنك بارك له في نفسه وأهله ونسله بعد انتفاء جهله أنو نفيت الجهل والأهداء بأهل بدر ونفيت الضاء ضيف قراد عنك في البهور وفاس فيها بمهور الهور كفيته فيها بلا إخراج من طلب البلاد بالسدراج من طلب الملك بسلم الناس وببراس الله رب الناس باهو جنان الخلد بالنيران وسروا الآثام بالخفران أن السراط المستقيم دلوا وخيرهم من الوراء دلوا بسد عن سبيل الله وبمقابلة أهل الله أتراهم اللهين أين الأسخياء فبارس اللمين أين الأبقياء قد طلبوا ملك البلاد وتخوا وأكثروا فيها الفساد وبخوا داءهم اللهين إبليس الرجيم إلى براس أهل بدر النجوم يقودهم بكيده الأسيم إلى مبارسة التعصيم أمين وبكم وكبارهم شخار وفي مبارستهم لهم سخار لهم أصاب بهد مقت قد كبر ويسمون ويولون الدبر من بارس المقتدر المنتقما مات ذليلا ويلاخي نقما الله جل أحد اللهم أصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا وليس والدا وملكه جل يدوم خالدا له كتابي ويروض من جهد لي ولم يكن له كفان أحد أبلي يا وهاب الكونين أدافع ما أختار من نيم اكتبني اللهم في المجاهدين حقيقة الجهاد والمؤايد لك توجهت بس القصيدة فإنك جعلها قدا مفيدا لك جعلتها وديهة إلى خير الجنان راجيا منك الإلام ضببت حنك وحن المختارين بها وأن أصابه الأصارين يا الله يا أحد يا خير الصمد يا رافع السماء من خير حمد نصف مكاتبي من الخيوب وجل فؤادي عيبة الخيوب يا عالم الخيب مع الشهادة جد لي بالهروم والسعادة تفضل علي بالتمليك يا خير مقن مالك مليك سغلي مناسل عدائي في الجنان بلا حساب ولتطيب الجنان لوجهك الكريم قلت في اللهام فزاهدا مجاهدا بلا فهم لهم خطابي عندهم في البحر وهم سوى سخاوة ودهر لله في القفران توبوا تائهين من التسلل لجميع قاشهين ويل لكم إن لم تكونوا تائبين للواحد القهار جل آهبين نبهكم قبل ببعث موسى أهل الكتاب وببعث عيسى مبصرا بسل مسايا أحمدا وكلهم عبد رسول محمدا نبست اليهود والنصارى من دينهم عين الضلال سارا كتاب موسى وكتاب عيسى وذكر حس المنهلين العيسى محمد صلى عليه وعلى جميع رسله بتسليم على لكم خطابي أيها النصارى كونوا لخير مرسل أنصارا ويل لكم إن لم تتوبوا للجليل به بأبده أبي به الخليل أفضل لمن مرى ومن يأتي ومن أدر مطلقا من أهل السمن ساك الذي يقول لي مولايا به مرادي وكف البلايا أصله له الصلاة والسلام في كل موضع وفي دار السلام فجاءني الأكرم في جمادى ببابه أذكره حمادا ليسر الأهدى وسط ومرخمين فإنه على الهدى كالنقم يضب عن جنابه الأليم وعن جناب المصطفى النبي إجابهم صرفهم للخمر وللزنا والكل أدنى خمر سببت عن حضرته المقدسة سوي السخاء والأنفس المنجسة رددتهم بالبيد والأرماهم والكلس الإسرار والإتماهم إن الذين أسرقوا وجهدهم وفي الكتاب ذي الجلال الأحد لهم أصاب لا يكون سنسرام في أبد ولا ينالون المرام ذل وويل للذين كفروا وكسبوا وجهدوا ونفروا يقودهم قدا إلى النيران ملائك العذاب بالخسران نياتهم صد عن السبيل مع البراس لسوي الخبول يقابلون كل من قد وهدى والكل منهم في الكتاب الهدى خبوا أدل ربهم أحمالهم وديهم في باطل أموالهم اتبعوا الباطل والسيطان وبالمهاسي حمروا الأوطان لهم لدى حد الحل المنتقم ما لا يسأل سرمدا من نقم فجورهم قدرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر ويل لهم ويل لهم قدار دا قصف النقاب يوم السلاسل والطلاسم الرقاب نفوسهم نجسة فسدوا عن السبيل والتخوى والتدوا عن السرات المستقيم مالهم وللأبات اللي وراء مالهم نبهرهم واللي لم يلتفتوا إرئيس بل اللهين التفتوا يتبهوا اللهين والأهواء ولا سمى ما يورس الأسواء مسواهم وإن لم يتوبوا هاجلا نيران عدل خادر وهاجلا رام انقفاض ديننا الإسلامي بالكيد والإخراج والكلام أم الذين كرهوا ما أنسلا اللهم اهد الفضلين أن السلام إذا لقيتم الذين كفروا وكسبوا وجحدوا ونفروا ناوي نسيطر دين بالنقاب فأهملوا السيوف في الرقاب توجهوا لوجه الجلال يا أهل بدر لسوي الدلال صلى على رئيسكم بكم مهام ربي ولي بكم هداه خمام يا رب صل بسلامك على سيدنا محمد باب العلا بآله وصحبه وانصرني بأهل بدر وبهم بصرني أم الذين جاهدوا أهل الخليب وليكن بهم ولين الخلوب من عليهم برداء يجري بلا نهاية وكسر أجري فديتني بجائهم وفصوم بخير عيس وأولاك أصوم تفضلا علي بالسيارة لجوت بالحسنى عدم سيارة نفيت أهدائي مع الفتون قتل لي الصراعات المتون تفضلا علي بالتبهر يا خير مهتن بسكور يا هريم اجل فهدي مدينة هلوم نافية أنت الخدير والحليم وجه لي الفيد بلا نسيان ونجني من جملة الهنسيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على ردائه أهيم صلي صلاة بسلام تسرهم صدي به على الذي يفرهم يا من له الخيوب والشهادة صلي على وسيلة السعادة بآله وزنبه واخشف ليا اليوم قصفا قد يرم كل يام أبلي بأهل بدر الكرام وارتضى عنهم أفضل المرام من بجاههم علي اليوم بما يسود لسوى يلومام الله يمن ندهر بتصرف في سر والجهر وسر وعرف ذلك ليس بحسيس زعبي عليك يا ربي فأهل كهبي اجعل حلال طلال الأهالي خدمي بحرمة المختار ياس القدم بكونك الله القني والأحد وصمد المخني من لك التهد اكتب لي دهر الصفاء الخردي يا من تعالى عن أب وولد لينتقم في أبد ممن جهد يا مالكا ليس له كفا أحد يا الله يا رحمن يا رحيم يا سكور صلير على من سمي محمدا ولا علي وصحب الهزام وسكر بجائه الأزيم سنسام وحط ربي الذي له الأمور بأسه الأبيات في بيت الأمير الأول الآخر ربنا الكريم وظاهر الباطن مهتي ما أروم وجب لله الوجود والخدم من يعتقد ذلك لا يلقى الندم وجوده ليس له ابتداء من يعتقده يلقاه ابتداء وجوده ليس له انقداء من يعتقده يسره الخداء ووجب البقاء والمخالفة لمن كفاني مخرجا خالفا ووجب القيام للمنان الموسي للمؤمن للجنان ووجب الوحدة من لي كان وطيب الوطن والمكان قد وجب الوحدة ذي الجلال في ذي الثلاثة بلا إدلال في السات والأفعال والأوصاف من يعتقد سيسقه بساف ووجبت له تعالى القدرة مع الإرادة وعبد بدر فكل ما أراده القدير فبالوقوه لم ترى جدير من سره الصفا بلا إقدار فليك لائسا بسل الأقدار من سره الأمن بلا تخويف فليك منقادا بلا تصريف من سره أن لا يلاقي الضرر فلا يحب من يساخ للشرر ووجب الهم له تعالى وللكرام يهب في عالم ووجبت حياة باخ يبقي من صاب لا إماتة تاسبق كهوره والعرس والكرسي سبحان باخ باتن جلي فكل ما علمه الخبير فارقه السنون والتدبير فكل من أبقاه باخ مهيم فأبدا خير حياة يهيم ووجب السمه لهاد سمهام تدره مري ختل تمهام ووجب البصر للبصير الأحد المكرم النسير ووجب الكلام للمنصل سكرا حكيما لا يسال النصول ووجب الإيقان بالوجود لمن له إن الهدى سجودي سبحان من بجوده والكرم من يتقبل ما حتى كرم من ساك في كون الإله أولى بالحمد والشكر بنهم المولى فخره الضلال والإضلال فلله الأمد والجلال فلله الأمد والجلال لبان وهدي أنس الحسلاسيم أليق بالخدمة بالدر نسيم إلى سواي صحصح المهين كل حدو وانسنا اللهين لا يتوجه إلي سرمرا تراده من لا يسال السمرا من يستحس بالله سلوجود من السياتين يفس بجود من معل عنه لسواه طردا عن بابه وسرمدا لن يردا من أما بابه الذي لم يرتجى أكرمه بكل خير يرتجى سبحان من إدراكه تنصر ولا سوى إدراكه تبصر سبحان من إدراكه الممار عن الهدى وأكسه الكمال سبحان من منسترى مسلوبا وخاد للراهب والحليبا أصاب جملة الهدى لخيري من للجنان ليصفي ميري دها خلامي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلمني خير الصلاة والسلام مني وجه ربي اللهين والهدى إلى سواي لا ألاخي من عدام ألا نلي بالمنتقى رب الخلوب ورائبا يقود لي مع الحليب إلى سواي كل در وقدر في أبد بإسم من يجري القدر للمنتقى وجهت في عصر السنين ما خاد لي به الألالك الفنون يقود للماهي بإسم المالك مخجل مجسوب وكل سالك الظاهر الباطن وقعد صاهرا ليه وباطن خديما باهرا ليه يقود لهم عادل وعليم في كل سيح بمدينة العلوم لوجهه الكريم من السلام ما لا يسال أبدا مستطرا هو الذي متى يقول كن يكن وليكمل مرادي بكن أن إنسان المبيه مهدوما لدى خير خبير لي أتاب الخلدى لوجهه استرى سلاسين مهام سلاسة ولي منايج مهام يقود لي إلى الجنان سمني وفي الجنان برداء والأمن بي يقود كل من تحلخام له كما كليتي قد أدلخام صرف الدر لهداه الباخيم وخاد لي مواهب الصباخيم يصد لي بأنه أحب لي من غيره قطا وصان قبلي رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يهمد ووسيلتي إلى الأحب أبدا خديما أي قل هب تسليم من ساق الهدى لخيري على الذي به يصفي ميري أسقى صلاة خادر مقتدر على الذي كوني خديمه دريم أنما سلام خادر مريد على النبي المنتقى الفريد أمت من في رمضان دكسسيم أمنني من درر المصوّسين إصبحته الإداء جميعا سجنهم أنخذ النهوي ولخير ركنهم قد مركونهم لنهوي بانا من قبل سوم جكسس تبيانا خصرف من قبله لخيري بلا انصراف لي وتم مسيري على إلهي بقدر عصم سعد الأفيس الخابج المحسم بيني وبينهم بلا تسليتي على يسر مدن ولا شروطي يسر صاحباي لي إن تلاهات بنية ختال كل من جهد الحمد لله الأسمان أذكره جل على الإيمان أعبده بدينه الإسلام أقن وبالإحسان استسلام يا رب إني بك استعان فعجل النصرة والإهانة يا ربي انصرني بأهل بدر على نصارى حصروا بالقدر أبلي ما أختار فيهم عاجلا ولتنصهم ميلا لدري عاجلا إني أخاطب الذين نصروا خير الورى إلى الذين حصروا أيا جماعة الصحابة انفروا محبكم حسده من كفروا لكم ردا في نصره فعجلوا فإنه مستبطئ مستعجل له رجاء فلتحقق الرجاء ولتمسوا له جميعا فرجاء ذلك حي على الله القدير وهو تعالى بالإجابة جدير يا أهل بدر صارهوا وكونوا لمن له لربكم ركونوا نصر ربي بكم الإسلام نصرا حسيسا رفح الملام أجبتم الداعي مسرهين إلى المجاهدة خاصعين أدام ربكم عليكم رضا ورحمة منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام نادركم بجائه ملترا فبادروا لله نهوي ترام وجدت وجهي يوم مولد الرسول بكم لسل جلال سارع بسول انصرفوا لنصرته لله على سبيل الجهود والملاهيم قوموا ودافعوا جميعا أني لوجه من فضل لكم بالمن إني بكم مستنصر في ديني لوجه من بجائكم يهديني توجهوا بنصرته لسل جلال وصنصه أني به سوي الدلال لكم خطابي أيها الرجال فلتنصرف أني بكم أوجال بخايتي كون أساميكم مهين بفضل رب كونه لي مطمئن أيا رجال الله أني دافعهم لوجه من أن يؤمن أن مؤمن يدافعهم انصرفوا إلى الذين قد بخوا وطلبوا ملك البلاد واتقوا لكم ردا أيضا من الله الكريم بسجرهم أني وأجر لا يريم ذبوا مهن أني بلا تأخير لوجه من يمن بالتسخير يا أهل بدر أنتم أحبابي لوجه رب المالك الأرباب نادركم لله في البهور فصارهوا بتعن في النهور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والعمات لا سال رضوان الكريم النافهم على جميعكم بجاه زافهم ويل لمن بارس رب العرسين المالك الملك السديد البصير نهو إلى إدفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهيم كونوا مهن مهي مهينين على مناصرون لوجه من على منهم تعالى رمت كونكم ليام في البر والبحر مهن كالوريام من أمكم لرحبة فيكم سفر ومن تكونوا ناصري هي انتصر ناديكم منتصرا مستنصرا وارجيم من مالك جل الفتاح المرتجيم إن المجوس والنصارى رقبوا عن الهدى وفي سواه رقبوا ناديتكم مستنصرا وارجي من مالك جل فتاح المرتجي ان المجوس والنصارى رقبوا عن الهدى وفي سواه رقبوا لذاك بارس العليم المنهم وديه احمارهم ونحمام كل يسن انس الجلال ليس بربه من الضلال فجورهم وسكرهم خدبانا خص يروا اسيانه قربانا اهلتني ربي منهم بسلام وخطني بلا حساب او ملام رث الجميع لي باهل بدر فليكن بهم واهل قدر وجدت وجهي اليك اليوم وارجع ان لا الاخي لوما ليرطى هدايا الذين كفروا واسركوا وجهدوا ونفروا يقودهم رئيسهم للخمر وللزنا والكل ادنى خمر جاهتهم لوجهك الكريم بخلمي يا مهدي التكريم دعوتك اللهم ان تهينني على الذي اراد ان يهينني وجه جنودك الي عاجلا وتكفني يا مالك الدجاجلا افن لقوم صلصوك يا احد والكل منهم لهوى النفس التهت فصنع بكوننا حبيبك بلا سرك ولا ميل فصحيح نقبلا يا واحدا خد الله ان يكونا له صريق حبلي السكونا كفى بنفسك سوي التقيان اني ونجيني من الحسيان محاوت ما بيني وبين المجرمين وفقت بيني وبين المسلمين قنيت بالله تعالى سرمدا مصليا على النبي احمد لو اكتب بالصلاه بالسلام في اله وصحبه الاهلام سلمي محاوت فصلني بيغفر به وما حلي اني كفري تبت علي يا كفور يا كريم لفر وهب لي فوق ما منك اروم ابلي فراق كل ما نبسم ولي بارك في الذي اخذت وجدت وجهي مع المختارين واهل بدر لك سستارين اجب دعائي عاجلا وهب لي بهم من كما فككت قبليا انك رديت وحن المصطفهم صل عليه وبي الخلق فهم لهب قبول نور دام سرمدام وكن ولي ولتكن لي سمدام مد حياتي باكبر ردام وارخذ الحيز مربيا ردام وجه لي اللهم من سال يوم جمله ما احببت دون لوم الى دخول جنه مع النبي سفيه كل اقرب واجنبي انت الحكيم الواسع الكريم لساك رمت منك ما اروم نبهتني في كونك الوهاب ابلي لذ الاهداء أبدي لدى الأهداء أن أحابام ناجدك اللهم سار جائم فتقد في سلام لي هو جائم أنت الحفيظ المانه المقيس وبك يا مقيس أستقيس لك مددت يا مكرم يديم بأهل بدر وبخير السيد لك توصلت بأهل بدر وبهم اجعلني رفيها قدرين أبلي ما أصاب الله حساب والتهم ما لي كان سنتساب من كل من أحبني وبلدي وعبدا لرب طيب قلدي أنك رضيت رب سدني هلمام وحملا يا من محوت السلمام أنت الكريم لا أسأل شاكرا لك محوت السلم والمناكرا أنت الكريم لا أسأل شاكرا لك محوت السلم والمناكرا لسفهم ري بخير عافية وجل حياتي سات جمن شافية مربيا بظاهر وباتن ملاسما رضاك في مواتن تفضلن حلي يا مولايا بالهم والكسر وحبل الآيا تفضلن حلي رب بالمنى أتى أرافق الخيار الأمنا خني في دارين كلما يضر وفيهما أبلي كلما يسر يسرت للسخامة نور الطليم من لم يوافقني وسري سنتليم ناجيت فيك مدة مصليا على النبي بآله فكن لي يا ربنا لك دواما مني الحمد والشكر على ذي المن فقلت حامدا وساكرا لك وأرتجي منك دواما فضلك الحمد لله الذي قد قادني من وطني بروضه من كادني وخاب بأن جملة الأكوان ولي سخر سوي العدوان وجادر منه تعالى بمدد أجو به استخامة محسدد وقفحني وهو خير من يقف ألسنة الأهداء ترا والأقف وجادر فيهم بنسر حسام فهو تعالى خير من أهزام أذكره بكلكلي وخلمي وجسدي وقفحني سلمي يا خير من ربا مريدا لا يريد سواك يا فحال كل ما يريد ربيتني فلاك سبري أبدا يا خير محمود باق عبدا فرقني ترخية الأخيار ونقني من جملة الأخيار جلي بتي السير وأكسف الحجوب أني وسيرني فرحة النجوب أبلي ما رجعت يا وهاب يا من له الإياب والصهاب نقلتني من وطني دار السلام فردني لها مهافا يا سلام نقلتني منها لأهل التربية يا خير رب ولأجل ترخية وكمل التربية فرقني وردني لها ومكرك خنين وليهب بجاي أفضل البصر وليهب بجاه أفضل البصر وسيلة لك تلاسم البصر وصل بتسليم يا سلام عليه بالآل وطوي الهمر عبدا خديما ماكسا في توبا وكفاني بها الخطوبا وليسق بلا حساب ما أسى في أبد والتقني ما لا أسى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويتربي بأسامي الحسنى.

للمصطفى ولجميع الآل ولصحاب الغر في توالي لك صرفت قالبي وقلبي فلا يسر المنى يا ربي يقبل توسلي بالأسماء وسك عاجلا بها شكائي حبي حوض الخلق في أسمائك وفي صفاتك.

والسلام بآله وصحبه على دوام. إذا كتبت الدهر من تدبيري والنقض والإبرام والتقدير، يعفو الذي مضى من التحيل عن ما مضى من التقول. اغفر لي اللهم ما تقدم وما تأخر وما بينهما، اغفر لي اللهم ما تقدم وما تأخر وما بينهما. اغفر لي علمت وحدك في عمد أو في خطأ بعفوك، حتى أكون طاهرا من الدنس وجبت بالثواب في كل نفس. سقني بالقرآن والحديث إليك واقفني أذى الخبيث. ناجيتك اللهم بالتسعين والتسع يا كريم لي آمينا. أمتني يا بر بالدعاء لكي تجوز لي بالعطاء، فتب فده بها إذ لم تريد في سوى سوق كريم ما لم أجد. أردت أن تسوق لي منايا كلي في الدارين يا مولايا. دعوتك اليوم وأنت الأكرم من كل ما يجود يا مكرم، وجهت من جرم وجهي لك إلى أماتي بالرسول عبدك. هب لي به أن يا ربي ألا أشرك بك العيادا، واحمني بحفظك بما حظيت من أسام حسنا. هب لي وصول للمقر الأسنى.

إني أحمد مربي الوكيل ثم صليا على إمامي الكفيل نبينا رسولنا الحبيب شفيعنا قائدنا المجيب نجي الماح الفراء محمد قدائنا معا هنا مثل غد وآله وصحبه والتابعين. وبعد فالمطلوب أنت يا معين ليغفر واغفر لوالدي ولجميع واقبل ولن نقبل سعيان يسر لنا جميع ما ينفعنا وكفنا جميع ما يضرنا يسر لنا جميع ما قد عساك فلا مؤدمة الورى ليستخرا يا بر يا رقيب يا حسيب يا عدل.

كريم أنت من أخذ حاجيك يا كريم وأنت منتهى شكائي يا عليم هي لي الدهر من أمري رشدا وكن وليي والنصيري أبدا أنت ذي لك السماوات العلاك

نحن عفاة واقفون كل حين هبادة لمناخ المفلحين خفد معنا إلها خير سات فخفدك لنا خير مران جني علما وطلع.

ارزق لنا ربي ابشل بيسلك ويسلك لنا ربي انفع الطريق وكل لنا الرفيق يا خير الرفيق وثقت يا حفيظ يا مانع بك ولست شيئا ابدا اشرك بك هب لي حجابا مانعا وسترا فقي بلاء وردا والشرا فقيتي

تولنا حتى نصير الصالحين كمصلحين مخلصين ناصحين. فقد في بابك يا ذا الشريف متجر الفضل حسن ظني، لك التجأت وفرحت.

قلبي يا خذ إلى الخير بناصيتي لك من الكرم والتفضل ما في بي حصول أملي صلاح نفسي وصلاح صدري لك فاستحم جميع أمري أس جميع ظاهري وما بطن فيا ونقص سرني وما علن أسجعل بيني وبينك أبد وأشتر سوى المقدم.

آله وصحبه خير الصلاة يحبها منك إضاء وقبول يرضى لخيرك منية وصول وأن الله موهن كيد الكافرين وثقت بالله مع المختار بالمدح والصلاة ذا استتار أعانني ربي على عدايات فيغثهم ساق لي هدايا غنيته هو الكريم النافع ومنه ياتي هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا كما يفوق النعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل لو شكوري وحمدي وهو الجل لو شكوري وحمدي ولا أبغي سواه صرما.

في السر والجهر وأبغي خيره من عظم روضه عدايا قيابة وزيده هدايا وجهني لهم لكي يكرمني في البر والبحر وكي يلهمني هو لي وهن كيدهم معا وراقهم بقاره وقمعا نحو جنابي وجيوشا جمعوا حين تلاب يدي يجتمعوا كما هم الكفي معا والسقرا كني ومن عن جنابي أخرا يقول سم لي اللعين ولي كان ربي المعين له قبو بغير مدفع كن أتله أبت مع المشفع إلي يقاموا بالجنود والصراع وقال لهم يجرد للطلاع للجبن والحرص وللعداوة قاموا إلي وحوا الشقاوة كبر وجوههم على النيران وصرفوا عني بالخسران يصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فيأتي ما عداي أيسام مني بجاه من هدى وكيسان هداهم مخيب للحسد ومنعوا من كلكل وجسدي يوضم ربي لي في البر وبحر الشاكنا له بالبر نباهم عني مصليا على محمد واطجي به العلا وأن الله مع المؤمنين وثقت بالوعد الذي قد صدر من الكريم من كفاني القدر الحمد لله الذي كان معي وليس

من مطمع نبهني منتبها فأشكر وبلساني وفؤادي أذكر. نهيته من بدي الشعبان إلى آخر ذي الحجة وهو ذو الإلان، إليه أقبلت من المحرم بتوبة النصوح من محرم، له متابي من المناهين فعم أهشش بلا تناهٍ، لوجهي تركت مكروها وما أشكل السالك صراطا أقوما، هو الذي مني بجود وكرم فاشترى ما أخذ بيعه نبرا، مع ذنوبي فانصرفت بالكتاب إلي معصوما به من العتاب، أنا رضيت وعن المشفع أغل عذاب غير مدفع، أزكى صلاته مع ما عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام، أزكى صلاته عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام، لله قد وجهت وجهي في اغتران إن العداق إذا تبت ما اقتراب، مجاهدا بقلمي وقلبي كن بارزه سفها بالقلب، وجهتهم بصورة الأنفال وصوت التوبة نعم فاري، مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم الربي. تنوت علي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على، يا ربي انصرني انصرني على عدايا في البر والبحر.

أو بالكتابك بلا عداوة ولا عتاب ويتكلي له به بلا فاضل وعمري تقبلا خطر الخيرات وانصرفت لا من فضل علي اغترفت يقودني التوفيق والإلهام لا باق له الإفهام هذا الغير الذي لم يرضيك بقي الحباب خدمة المفضل لوجباق قاد لي كتاب أتله بالعادات ذا كتاب كتابتي

اخرجت وجهي الى القهار المولج الليلة في النهار. الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي القعدة الحرام. لو توجهت بقلب رادك عني وعن عنه وعني قد نفى أمراضي. لو تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على

السلام بآله وصحبه مذهب الظلام، يا خير قاهر وخير ماكر وخير وهاب وخير شاكر، ربني ولشكر والتهب لي واشكري، رضي ولمكر والتهب لي واشكري، سري وجهري والتصف في كريم، أنت لي سيرتني في البرك وبعد فاجعلني باب البر، لستقي الذين باستدراجك تصبوا بمنا

مع المشفع صل علي أبي الخلق الفعيل كفتني عداء بأهل بدريك وسود النية تنير بدري ربتي بالذل في أعدائي تلقيت بالعز ومحو الدائم يا ستي فلك الشكر سرمدا يا خير معبود

أسلمت كلي بالكتاب للجليل أعبده أخدم حبه الخليل طلع علي الدين مدح والصلاة لوجما لي ساق أفضل الصراط محمد صلى عليه الله بالآل والصحب ومن تلاه وصيتي إليك الدارين حبي له وقاني العارين إلا حمدي وشكري علىك كوني عبد وخديم من علان أضيفي طلاه في دار السلام بخمة لوجهي تجل الظلام والعطان جماعة النصارى لله والقرآن كنزي صارا رجاني الله به وفزت في وفيه ما اشتهيت حوزة على النبي محمد مصليا مسلما وفك عني كبريان محمد وسيلتي إلى الكريم علي بجاهي جمع ليه ما أرون علي إلى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع المنى

ثلاثة كل لخالق البشر كما يجتلى مبيعي ببشر يسري أمي كساء وأشبعا كما سقى ولي يسوق التبعا ربي حقق ما رجوت بالرسول وسق بجاهه لإلي خير رسول نفل له الوجود والقدم لغي الشيطان وهو ذو ندم كفاية لي البقاء والخلاف له اللعين والعداء بلا خلاف خف لي له القيام وجبا ومن وقاد لي منه عجبان أولم أنه أجيم وحدا كل من الشيطان فروا وحدا فر وحده لله كل يأذى البحور وقد أعزنيك من المدحور إلى سوي قد نفى إبليسا من كاذلي ولا أرى تفليسا يستر العسيرك مع قصة الورى لدى مسيرين هذا اللعين لسوى جنابي بحمله وظفره والنابي أخالي غي اللعين الحزبا لم يفر إن قرأت حزبا بارك في الترك وأخي وفي الأخي الكريم بارك لي في الترك.

الأسهار بالغير بالندم لهم مغفرة ورزق كريم. والله ما كتبته من جيسسك ولرسوله لختم جكسة هدية مني لربي الشكور ولنبي خديما ذا شكور مني لله وللرسول ولذي الإسلام والقبول كنت تسن إلى دخول الجنة خطي بلا أذن وغيرك فتنا رأيت بالجزاء والأجور وبصواب عن أذى الدهور فتني محق وبيعي رابحك يهو إلي فائز وصالح ربحت التجارة المتجهة فمن لينقاذ الجزاء ووجها هدى ونور ويضا ويسرك ويتاب من هداه البر تاب عليه من تاب عليه من لديه غسلت من عيوبي كالأذى فانغسلت وأجهني من ربي الكريم النافع الرحمن والرحيم يد ملبس وأمان والصفاء من نهاية الموج بأجر عرفا هذه البقي زيادة الرحيم أشكره على كتابه الكريم قادني القرآن قودا لم يكن لغيري الدهر وقادني يكن كوني من لم يكن بعاجز ما جادني من بوعد ناجز هذا المكاره لغير الله قطعا ولا إله إلا الله يسوق ما خلقه أو يخلق من الأذى إلى سواي المطلق محلي لجاد بالكتاب أني سوى الأمان والثواب ويثري الباقي علي كليتي.

بالنصباق هذا حسنا قد كفاني نصبا أحمد ربي الذي قد خفض تمنساه تقديمنا فانخفضا لله حمدي دواما وجزما.

فيه الضمة بالمصطفى كل يدا فانضمان هذا ما بنى إذا وفتحان كما يقول الأنا فانفتحان بعدك في كليتي لي وكسر سلاح من كان يجاري فانكسر رفع دين المنتقل مشفع من جسم الأذى بفضل الأنفع يقود أفضل صلاة والسلام بينتهى إلى نبينا السلام أتوا في الآل وصحب كسروا كيوس من لازم تحصر ما لا يعد من أمان والسرور فقد انكفى قديمه ذوي الغرور نبينا أحمد لن يجار تسعى أكسش فجارا أحمد ومدحو قد زانا كليتي وشكر الميزان لم تداعي مدة مرتضيا أن هو عني دون سقط أضيان مدحي له إلى جماد الثانية كل المحرم هدايا صافيا شكي بأنفع الصلاة من رجب لختم الحجة جاد بالعجل أدي عني من له توحيدي بالمصطفى المقدم الوحيد أكوي لله وللرسول كب عداية وعطى بالصوري تلقني كرمك من هداني فضله وراد من عاداني نحن يسول ذكره الحكيم وقادر التقديم والتحكيم وجه لي علما وسعيا بأدب من كان لي بالأمن من غير ودب رسولنا صلى الله عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ساق مكاره إلى الأمين بجاه العظيم.

قولوا الحمد لله الذي قد رفعا يا نبي المنتقى فارتفعا نشكره على كتاب نصبا هذا الحسن قد كفانا وصبا نشكره على كتاب خفضا.

إلا يحمدي وكلي ضمان مع المنى له به فانضمان لا شكرنا لنا قد فتعا أبا الأمان أبدا فانفتعا هذا ربنا عداه وكسر سلاح كل من قلاني سلاح كل من قلاني فانكسر بارك لي ربي في جهادي كما عدي قبل نعم الهادي عدي عني من له التوحيد بخدمتي لعبده الوحيد كيس في القهار ما تعسرا فلا سواي واموري يسرا اتي الرحمن والرحيم كل زمني في

أمدحه قد زحزحت فجارا أهدني الله به من ظني كلا يقين فائزا بالمن لامتداحي مدة مرتضيا عنه عني دون سخط رضيا مدحي له إلى جماد الثانية من المحرم هدايا صافية شكري بأنفع الصلاة من رجب كن قبل الحجة شكر ذو عجل أرضي عني ما رضيت عنه وقال لي سري

يقول الكرم من هداني تذكره وراد من عاداني دعوا يصول ذكره الحكيم إنشأه وقادري تحكيما وجهت كلي بالنبي العربي لمن حباني باللسان العربي ذرات خطي إلى تعريف على عربية بلا تحريف سام ليس إزال الصمدا على شجعي الحروب أحمدا وجهت أمدحي إلى بحر الندى ليس العدا وراض لي من فندا الوصاية مدحا قبل وسنحني عدا أو كبل هديتي له كفتني العاران وخادت العدا إزعارا وإلى غي مضرة العدا قل يؤمني الأذى أو من عدان إلى سعادة شقاوة تحد وليس سعادة أهلها نحد سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك عند من قتلي كبد سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك

الرحوم واجهني الأغم في الكتابة فضل باق صان بي كتابا إذا تلوت آية فر اللعين بعده لغير نحوي بالمعين لا تخيلي أبدا ما ساء ولا يؤمني الذي أساء هل أن الله في إني مهتدي ويرجعني لا أرى بمعتد ما توجه الشقاء والعداء ولا ألاقي من قلى أو من عدا ما توجه الشقاء والعداء ولا ألاقي من قلى ومن عدا ونظم الأرض العذاء بلا وصول لي إلاك فهي الباقي يقود للإلان يقود لي كن فيكون للجنان نظر السؤل لمطهر الجنان ينحو الخير والصفاء ويبرى من جهتي شفاء برعني القدوس من كل مرض وليقود أن ربي الغرض إلي القريضة والأجر ولم في العادات لا لي زجر إلى سواء جملة المعاصي مع المكاره وكل عاصي لا أنتهي إلي غير من يتوب أو تاب الله على من شايتون لوجه الكريم لي يوجهك كرمه وهو لي متجه هو الإله وهو الرحمن ورحيم منه للأمان أكرم بعد حمد ورضا بلا نهاية وقاد للرضا لي قعد واجبا ومندوبا وما أباح لي ولي أبان

ولسواي كدرات الزمن الحمد لله على إبدال طلعت واشترى بلا جدال مبيعات لي اشترى بلا إخاتي وقادري تقبلا يقول كل الحمد لله معان صلاتي على بشير جمعان تقول كليتي الله الكريم لو شكري بعد حمد لا يريم محمد نبيه الرسول من به منا أتت وصول مضي الباقي بجاه الراقيك ما رمت بالقلب بالأوراق نفعني النافع فانتفعت وقالني الرافع فارتفعت ودني الودود ودا فاقا ولا يريني من أبى وفاقا أتمنى لي أمور أحصى للمنتقى مسرة لا تحصى هب لي وجهت ما بعت إلى قلبه ما لا يعد من إله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله الحمد لله الذي هو الأحد صمد الله الذي هو أحد نبهني بأنه لم يلد ويسمى مولودا فطاب خلدي نفع عبادي الضعفاء يوم الأحد عني ولم يكن له كفؤا أحد أنا رضيت وعن المختار وهل بذ ملغد أستاري دعا مدادي إلى مدح الرجال طردهم العدا لدى كل مجال دعوت ربي رضا أن يجريك لا بذل لأهل بذل ودوام أجر تفضل علي على رجال بدرك أبي الإضواء يتم بدري أكتبهم لديك ما لا ينفد كما بهم سخرت ليك من يصفد لما سأكتب الصلاة والسلام ولم أكتب إضاءة

الهادي وليجد بأحسن المعاري ربي جلي بخرق العاد كوطني والكسف والسعادة أن رضيت ربي في الإذنين يا من بقيتني أذى الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وأرجمت الورى عظمتني نعشك فؤادي والجسد إنك لي أصلحت كل ما فضل أصلحت عقدي وقولي والعمل وخلقي وسقت لي فوق الأمل لك السكوري على الجميع يا خير هاد نافع سميع لك خطابي شاكرا وراضيا فمن مراضيك لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفق ما أختار يا مختار أخذ لي ما شقت في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة بسعادتي لديك يا كريم وثبت انسق لي فوق ما أروم نجتي خيرا من أغاسى كنت للأدل والبغاسى أكنطني بكونك

الأربعاء حديث عنك وعن المشفع شيت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم حديث عنك وعن المشفع صل على أبيك بينفع سكتك اللهم في الخميس أعطي الأمير في الخميس خليته البحر وحدي وحدك ويا أنجزت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدتني وصلتني سري وسؤلي قلت لك أعطني لفتا وزدني وزدتني سعة وهمدا فيك تزيد توسع هديتني من ابتداء جيسسي وعلى القدر جي حساب عام زيسسي أشكر كل لي جمع فذق في ذهي ويوم الجمعة كيف تشاكر

أحمد من قدمه المقدم وثمدا تاتيه من الخدم بارك يا اللهم في عقائدي والقول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أخرجتني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولوسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم فتح فتحا لم يرى قط وعود لن يرى لمن حياتي سيرا الظلم بهم بشري قد قال خير المنزلين لي بخير المرسلين وبالسحاب الأجملين خدمة خير البشرين قد قال خير

ديني حب الله مع حبيب العين عدا قمع ثنية والمنا جمع بلا أدن أو كدري نفاد غير يض

خديء مبق أونيا لمن أدام صونيا بي عن المكدرين هذا الشقاء والعيوب باق يعلم الغيوب لغير ذاتي والجيوب صيب عن التكدرين هذا مرض

عظم شكره وليقادت ذكره ولسواي مكره ساق وصان حرمين لا يحمدي بالشكر.

وإنه معمري مراد مؤمري ولا دواء السقم إلى سواي الدرء كل ألم.

أميرا وخيرا من قلبه تحيرا في الله مبقي بشري أبقى رب

لا يتذر أخي العظيم بالحب مع الدر النظيم ولي كان بعظيم وصالني أن حسدين نعى بتوحيد الأحد قلبي يا رب الملتحد ولم يكلني لأحد في سفري وبلدي إلي قاد في السفر خلي وحبي بظفر مستغنيا عن النفر بجندي في خلدي لمنحني مبارزون وفيض ربي بارزون ابني سلاي بارزون جند العزيز الأحدين لمنحني من اعترض ومن لقلبه مرض ولي يقود

هدية الله المعين ساقت لغيري اللعين ويمب الله يعين من شاءه في غدين مد لي الله

الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين عن روحنا والجسد الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين كملين عن روحنا والجسد وكلمة الله هي العليا ولا المعين والأذى والقدر لغير عمري ونفاها القدر كتابتي قبل أداء أهل الكتاب كيبد ما نحاني من عتاب لمن حني عند ذوي المدافع إلا

العظيم تنزيل ذي الجلال والإكرام تدعى عدايا قاد لي مرامي أنا الله لدى تغربي ما لحياتي قاد خير القرب لقنني قبل لسان العربي هذا الجزائر النبي العربي لقينا الله بلا إماتة ولا تزلزل ولا شماتة أجابني بما نفى عدايا وقاد لي النصرة والهدايا عباد من جل عن التعددي لخالد بركتي ومددي هديتي زحت الخناسة ورفع بربنا الجناسة يقود لي السمن هادي الأمين وزابت الأمين حقا لا يمين أكرمني الله بكون الذكر معي بلا سبيل وغير مكري للمنتقى قدت بلا تغرري ضال قمة حمد عن غرري عن نبع ثابت الأمين وانقاد للتثبيت والتأمين لا ينتهي لعمري عنائي كن قاضي البقاء والغناء لا ينتهي لعمري عناء وانقاد للبقاء والغناء يقول لي من جل بالتمليك من جاد بالتمليك من سيما قاسيت في الملوك يقول لي من جاد بالتمليك من سيما قاسيت في الملوك يا عمري ما للقدر وضعه لغير نحو القدر واجهني إلى الجنان الله بسم لا إله إلا الله إلي قال الله أسماء الضمين وإني له أفوض الأمور نايت بالقلب واللسان وكان بالفضل والحسان نايت وقبل التناجيا ولي قضى بغير شك حاجيا ناجيته وقبل

له علي الحمد والشكور فإنه الحميد والشكور إلي قاد العلم والحلال توزحزح الغرور والإضلال هيتي من هديتي من ومن خير البشر فقل إلي إلى سواي 19 علمتني بقل هو الله أعد فعلي أمغن خير هاد ملتعد لينتهي قلوب يا قهار هذه لم ينحي انتهار لقيتني بلغمات سرمدا أمسك لي أذى أو كمدا أمطيتني لكن لا يهضر بغير شيء إذا أو قدر مكنتني في كل ما اخترت ولي في كل لياد قلت أجبتني إجابة المقتدر يا ذا الورى يا ذا القضاء والقدر لبدر الكريم لا توجه شقوة ولي فلا أوجه غيبت كل من قلاني والحسد لغيبت كل من قلاني وحسد قلغ إن حبي مبيعي ما كدد يشكد كل يوم مدادي والقدم أبقيت روحي كفيتني الألم أشكد كل يوم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيتني الألم وظيبا يا صاح يا حب أسماء الضمير عاطفا يوده الأمير باقي في كليتي يا الله لي بلا إله إلا الله وأن الله علام الغيوم واجهني من الخبير الغيب وتنتهي لقلبي ريب أكرمني العليم والخبير تنادي فارقني التدبير نفعني ذكر به الشفارين فمحني فني عليها كفاني نزعني القرآن باق أنزل مخدني القراء والنزل إلي بادر جزاء الله واجر عبده رسول الله فمحني ضر ولا جوا ولا إذن يكون لي شاكل من خولا فمحني إبليس أو معاد مذرني عدا غدو كعاد آل الله قلوب وجلب قلي نازعا من غير ضر فانجلب هديتي من مالكي قد زحزحت لغير الأذى وفوزا منحت على شكر الله بالتلاوة قبلي يعلم والحلاوة ليقود معي السر القلب وينفع الجسم ويكفي تلبى ليقود في الذي لا يخفى علي ما على سواي أخفى إذا تنقلوا أجور الصالحين والصالحات ذا رباح كل حين ملكت الحمد وكل الشكر والصادني عن الفناء والنكر الحمد لله بلا انتهاء على النبي وعلى اللهاء لا خطابي شاكرا وراضيا وكادني وقادني أغراضيا غيرت ما لم تده لي إلاك سوى أستمد الأدم تدل إلى يشكدك القلم والمداد وجسم يا من عنده الأمداد واصل عظمك في ذا اليوم وإنني عن سلعي ذو صومي بعد فتح فيه الغيب قيم فارق فؤاد

ذا شفاي إلى غلغلة خلا حبان ويشنحني سوى من حبان إلا بوجهة شيئا يرضى عبادة الله جل قرضا أقطاد بالله كون العبدا خديما به الخيور أبدا يا ربي مديت بالخدم ولا يريني ما يودي للندم محارش الله كلما قصد في من أذن ولا ألاقي من أصد حوثي بأفضل براء كل سنة بخدمي وكان لي بالحسنة سام لوجهي محضر علي لي يوجه الضرر نبي أحمد حاز السبقة قلت نوبة جميلا يبقى أقمت لا حي له والصلوات مع السلام لا ألاقي هفوان نبي أحمد حاز الفقر كي خدمه غدا لي زخران ما شو البشر علي من سبيل يسمع لسواي والقبيل له باق لا يزال الصمد إلى صاحب يلاقي كمدا له باق لا يزال الصمد إلى سواي يلاقي الكمدا سلوم به تعلق الحفيظ من كل شيطان ولي قلب غليظ بر عن الباقي من الأسوائين مستغيب بالصح عن دوائين اخي رجائي الكريم خيبة أدخلني خير البرايا جيبا مصفى خير الصلاة والسلام بلايات كما محل ملام مع رسول الله كلما زبد من ضر ثم أمير قد كبد إلى الأمير كلما توجه لمن أذى الخير إلي وجها على رسول الله أنفع الصلاة ذي الآل وصحبي كما كب القران يسر السرور زا اماني مني اطاب النفس كالزمان آل الباقي صفاء وامان ذاك الامير بالمؤمنين.

0: حمد ربي عليه حمدا هي نفائل الأمير بهمدا استفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه أولاه رضا والسبقى استفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه رضا والسبقى كنف العزيز الواحد المنتقم ساقي الأمير لأجل النقم نفي العزيز الواحد المنتقم ساق الأمير لأجل النقم يسوق المالك والزبان وكل منهم آخذ بالناصية عليت إلي ردت خائبا وعزاء الحبيب غائبا من الإله والرسول قد بري ولا يزال زائدا لعبري نولى الموت ثم صرفا معنه وعنه لن ينصرفا يعلم الأمير أني الخديم المنتقى عبدا لربي القديم يعلم الأمير أني الخديم المنتقى عبدا لربي القديم برئ منه العالمون الضرا ولا يفارق دواما ضرا يمقته السلطان والنصارى في تابوت قبر صارا كلا شكري بعد حمد قزبت مصيعا الذي الخب كبد انقاذني من إله الفضل والكرم بالإنصاف إني الدهر محترم لم يصيب العلي قد قادني بدلا وليتوجه ما تسكو به الخدم لم يتفيد كش ما لا أبينه كان بعدما قد بعته عدم الله لي قاد ما يبدو مستترا من كش آم حج القلب والقلم لقال شرع النبي المنتقى كرما وقاضي من الشرط ما به ظلم إلا يحمني ويضواني بلا كدر على كتاب عزيز زانه الحكم هو الكتاب لي أغب فيه هدى من هداه العليم النافع الحكم أنقاني الله من عب وكرمني وشنح جنابي موت أو لمم في كل باق يصفي لي بقى بمنم وشنح جنابي خوف أو غمم أشيه من قال لي من قالت الكرماء لو مرام على مد عدى الندم أضيع لعلي سوان الله وانصرفون كلا سوانا وكل ساقه ندم إني خل أحب الذي كرم يقاضي من فضل معه قرم إني خل أحب الذي كرم يقاضي من فضل قاده الكرم
1: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المستوى ذي الحدر محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه جال السلام أسأله بحق بسم الله تسخيره لي ذوي الملاهي له توجهت مع الرجال أسد العيد المزحسه الأوجال له توجهت بمن قد صبروا على العدا ومن سواه أدبروا هو الذي نصرهم وأيدا وجاهدوا العدا جهادا جيدا أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران له توجهوا بالاحتساب وكرموا بعدم الحساب رضي عنهم المكرم الغفور إذ ذوهوا بإذنه ذوي النفور حط الكريم جملة الخطايا عنهم وساق لهم العطايا من أمني من العدا بغدري فهو مبارز لأهل بدري أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمعي ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي أسأله وهو الرحيم أن يجيب جملة ما مني بدا فهو المجيب له تضرعي له التجائي وأرتجي اليوم خضى حوجائي رجوت من رب رحيم كان لي وخادني له وسري صان لي حوزي في الدارين ما أشاء بكونه يخلق ما يشاء يسوخ للمنى بلا حسابي كما له كلية احتسابي مصليا على النبي محمد وآله وصحبه والحمد يا ربنا صل صلاة لتكن بها بتسليم به أحو السكن على النبي المصطفى محمد والآله والصحب وخدمة أحمد بجائه وجعل به جميع ما صدر مني قائدا لذي عما وجعل حياتي به شفاء وهب لي الإخلاص والوفاء يا ربنا صل صلاة تكشف لي بها جملة ما أستكشف مع سلام دائم تسلم به جنابي من أذن فأسلم على الرسول المنتخى محمد وآله وصحبه يا صمدي وتل به نظمي ونثري عندك خير عبادة وهب لي رشدك يا ربنا صل صلاة تذهب بها لغيري العدا فتذهب بلا توجه إلي سرمدا على الذي حاز المزايا أحمدا وأبدا سلم عليه يا كريم بلالي والصحب ويسر ما أروم لأبدا والتقني ضرر ما خلقت أو تخلق يا من كرما وليكن في كل شيء أبدا يا خير معبود بحق عبدا جد لي بالتوفيق والعبادة وبالتأدب وبالسعادة وبقيام الليل والصيام كما تحب ولتطب أيامي وفي بارك ولتبارك يا خدم في خلمي وليهب مجدا يدوم وتل جميع ما كتبت أكبرا رضا لديك كفعال الكبرى وصل بالتسليم يا محدم على الذي له دواما نخدم لوجهك الكريم وهو سلمي بلال والصحب وكل مسلم ما دام من يحمده يحوي البقاء وبمناه للجنان سبقا وجهت وجهي إلى القهار المولج الليلة في النهار الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي العقدة الحرام له توجهت بقلب راضي عنه وعني قد نفى أمراضي له تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراقي البلاء هو إلهي وولي سرمدا وصرت عبده خديم أحمدا خير الورى صلى عليه بسلام بآله وصحب مذهب الظلام يا خير قاهر وخير ماكر وخير وهاب وخير شاكر رض لي ولمكر والتهب لي واشكري سري وجهري والتصفف أنت الذي سيرتني في البر والبحر فاجعلني باب البر لسخر الذين باستدراجي قد فارقوني بلا إخراجي منك أروم يا معيد العودة دنيا أخرى بالرضا والخودة أبقيتني فيك مع المشفع صل عليه وبي الخلق انفعي كفيتني العدا بأهل بدري وصرمدا لي تنير بدري ربيتني بالذل في أعدائي رقيت بالعز ومحو دائي يسرت لي فلك شكري أبدا يا خير معبود بحق عبدا نجيتني وليكن يا ربي وصليا على إمام الأنبياء وسعت بالله مع المختار بالمدح والصلاة ذا استتاري أعانني ربي على عدايا بهم وفيهم ساق لي هدايا ناجيته وهو الكريم النافع ومنه ياتيني هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا لما يفوق ظن نعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل له شكوري وحمدي وهو جل له شكوري وحمدي ولا أبقي سواه سرمدا معولا له بقية مكوثي ذاكرا بقلمي وبلساني شاكرا هو مرادي لا أريد غيره في السر والجهر وأبقي خيره منه أروم روضه عدايا لأبدا وزيده هدايا وجهني لهم لكي يكرمني في البر والبحر وكي يلهمني هو الذي وهن كيدهم معا وراضهم بقهره وقمعا نحد لخيري مكاره بلا توجه لي وغيري قبلا كفاهم الكافي معا وسخرا جميعهم وعن جنابي أخرا يقودهم ثم لي اللعين ولي كان ربي المعين دفعهم خبل بغير مدفع حين له أبت مع المشفع إلى سواي بالجنود والسلاح توجه مع شقاء وطلاح لغير النهوي وجهوا العداوة خاموا لغيري وحووا الشقاوة كبت وجوههم على النيران وانصرفوا عني بالخسران انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فجأتني بما عداك أيسا مني بجاه من هدى وكيسا رجاؤهم مخيب للحسد ومنعوا من كلكلي وجسدي يروضهم ربي لي في البر والبحر شاكرا له بالبر نفاهم عني مصليا على محمد وأرتجي به العلا وسخت بالوحيد الوعد الذي قد صدر من الكريم من كفاني الكدر الحمد لله الذي كان معي وليس لي في غيره من مطمعي نبهني منتبها فأشكر وبلساني وفؤادي أذكر ناديته من بدء شعبان إلى آخر ذي القعدة وهو ذو إلى إليه أقبلت من المحرم بتوبة النصوح من محرم له متابي من المناهي في عام هيشش بلا تناهي لوجهه تركت مكروها وما أشكل ساكلا صراطا أقوما هو الذي مني بجود وكرم خد اشترى ما قلوب بيعه برم مها عيوبي فانصرفت بالكتاب إليه معصوما به من العتاب عنه رضيت وعن المشفع إطراد للعداء بخير مدفع أسقى صلاته عليه بسلام بلال والصحب مصابه الظلام لله قد وجهت وجهي في اقتراب عند العداء ذا توبة مع اقتراب مجاهدا بقلمي وحلبي من بارزوه سفها بالقلب واجهتهم بسورة الأنفال وسورة التوبة نعم فالي مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم ربي نويت إعلائي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر وزد هدايا ناجيت راجيا فحقق الرجاء وصليا على النبي وفرجا ناجيت مولاي والنبي نعم المولى كل له لأنه بي أولى عليه أثني سرمدا بخلمي وبلساني ناجيا من ألمي مسكت بالكتاب ذا خنائي به وعني قد نفى عنائي أسلمت وجهي بالكتاب للجليل أعبده أخدم حبه الخليل له علي دين مدح وصلاة لوجه من لي ساق أفضل الصلات محمد صلى عليه الله بلالي والصحب ومن تلاه وسيلتي لله في الدارين حبي له وقاني العارين لله حمدي وشكري على كوني عبده خديم من على أرضيه في طوبى وفي دار السلام بخدمة لوجهه تجل الظلام وليت عن جماعة النصارى لله والقرآن كنزي صارا نجاني الله به وفزت به وفيه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليا مسلما وفك عني كبليا محمد وسيلتي إلى الكريم أهوي بجائه لديه ما أروم أهوي به لدى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع المنافع لجأت لله به مجاهدا جهاد صحبه مع مهايدا نبست جملة المناهي العامة لوجه من قد كان لي إنعاما صرفت كل لخالق البشر ومني اشترى مبيعي ببشر يسر لي أمري كسا وأشبع كما سقى ولي يسوخ تبع ربي يحقق ما رجوت بالرسول وسخ بجائه إلي خير رسول أنسيت بسم الله في المقدمة على الذي على سواه قدم الحمد لله الذي جعلني معجزة للمصطفى في العلني أشكره جل على ما وهب من المنال وعداي أذهب أشكره جل بلا إخراجي ولا عداوة ولا استدراجي أشكر ربي المكرم المعين ولسواي ينتهي كل اللين أشكره على النبي المصطفى عليه صلى بسلام يصطفى أسكى صلاة ربي المقدم على النبي المنتخى المقدم أبهى سلام ربي المكرم على الرسول المجتبى المكرم أبقى سلامي الذي له القدر على المشفع الذي محى القدر أنما صلاة بسلام سرمدا ممن كفاني كل من لم يحمدا أقودها للمصطفى محمد في آله وصحبه والحمد أسكى سلامي من إليه كليا على الذي يجعل كسرا خليا أنفع من بايعه معاهد وخير من رافقه مجاهد أحمدنا المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاه أجل من رب المريد تربية وخير من رق المريد ترقية أحمدنا حبيبنا الكليم من كونه خير الورى معلوم بتت بيني وبين المجرمين مهاجرا لله والهادي الأمين بايعت خير الخلق تحت الشجرة في البحر قبل وكفان الفجر بايعه القلب مع الأقلام كمثل بيعة المال الأعلام بايعت بالقلب وبالمداد وخلم البشير ذا الأمداد بعت الذي اشتراه باق لي وهب ما شئت منه وبما بعت ذاب بان لي اليوم تقدم النبي فلا أزال في الثنى بمطنبي بخدمة المختار صرت جارا باق مخيت فيه لن أجارا بخدمة المختار ودتني الصحاب مع الملائكة الطرق فخراً باستهاب بخدمة المختار سرت بشرى للأنبياء ورسل أهل البشرى بجلني في البر والبحر معا سناء من براً وبحراً جماع برأني الخدوس بالمختار من عيب نفسي مسبلا أستاري بارك ذو الجلال والإكرام في ضيقه الفائز بالمرام بالله آمنت وإني مسلم وتي إليه ما اعترضني ظلم بالله آمنت وبالقرآن وبالرسول مورد الضمان بجاه أحمد خليل الله ساخل غير الله كل الله تاب علي ربي التواب بجاه من سماته الأواب تعب غربتي أزاله الجليل بشكر وبامتداه للخليل ترسي عن الأمواج والنصارى مدح شفيع قد هدى الأنصارى تعصل لمن ينمي إلى الله الأحد الصمد الفرد المبيد من جهد توالدا فقل هو الله أحد تصرفه عني من يوم الأحد تبا له تبا له أف له ويل له ويل له تبا له توسلي بسيدي وجنتي وعزتي وراحتي وجنتي ترسي في دنيا وفي أخرايا عن الأذى وساق لي بشرى تسليم حي لا يموت أبدا على الذي به وقان الكبدا ثواب ربي وجزاء المصطفى ليجوداني بخرب واستواء سلمت أصلحة من قد أشركوا وصلسوا وألحدوا وفركوا ثبتني الله الذي لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي ثعبت ماء خلمي مجاهدا بأهل بدر في العدا معاهدا سقفت في تغربي مخجلما رمت وفارقت العدا والعلما سعت ما طلعت قبل غربتي بفيض من يكلأني في تربتي سلعت أرؤس النصارى بفيوض تقود من بارزني إلى فيوض فكل الذي يبارز الله الحليم موتا يقود لعذابه الأليم ثقلهم عن اتباع المصطفى يجرهم لكل شيء يتخى ثقل في قلوبهم رجوع عن الذي به يجيء الجوع صبور غمر خر بالدينار وبالدراهم يرى في النار ثواب ربي جل في الدارين مع جزاء سيد الكونين سمدي خضم من بهما قد صار وساسها عني أذى النصارى صبت صلاتك مع التسليم ربي له وزد به تعليمي

أدو يوم الأحد من بعد ما جاهدت كل ملحد جهرا بما أخجل كل ظني بكونه ذا كرم ومني جميل تسليم بلا انتهاء على النبي أحمد ذي البهاء حمدي وشكري وثنائي سرمدا لمن حباني بامتداه أحمدا حمدي لذي الجلال رب العالمين وصلواتي على الهادي الأمين حجبني الحفيظ عن أعدائي ورابهم لي وأزال دائي حسني عن الأعداء شكر الله مصليا على رسول الله حبي لله وللرسول والمسلمين ووجدت سولي حسن ثنائي للمجمل الحسن خير الورى جد الحسين والحسن هباؤه قد جاءني في غربتي ولي وجه المنى في تربتي حرسني الله بمدح المستوى وارتجي بمدحه خير استوى حرص النبي المنتخى علي قد كف موتا قد نهى الي حتى عيوبي مدح خير مرسلي عليه تسليم الغفور المرسل حاط جنابي باهل بدري رضي عنهم واجل قدري حسن صلاه وسلام سرمدا على النبي الهاشمي احمدا خاب رجاء من طغوا واخرجوا وحربوا دوري حين استدرجوا خزي وخسران وموت عاجلا تبيدهم بكونهم دجاجلا خسر من يبارز المنتقما بظلم من للنفس من لم ينتقما خسر من يبارز المنتقما بظلم من للنفس لم ينتقما خروجهم عن ملة الإسلام يقودهم للموت والآلام خراب دورهم بأم ملدمي يجلسني في وطني ذا خدمي خبرني العليم والخبير وكان للأكرم والكبير خبيئتي كون الإله والرسول لأبد وقد وجدت خير رسول خطيئتي بالمستوى قد بدلت هدى ورحمة وأني غسلت خد الذي ليس يكون ساجدا وحد من يخرب المساجد خصوفه يجره لطلمي خصوفه يجره للطم كما يجر نفسه للفطم خانتهم السيوف والمدافع وما لهم في أبد مدافع خير صلاة وسلام أبدا على النبي وكل هاد عبدا دعوت خوما ثلثوا موحدا لمالكي والكل منهم الهدى دعوتهم لربهم خمس سنين والكل منهم ذا وباء وجنون دماؤهم طريقها أقلامي مجاهدا مع الملل الأعلامي دعاهم إبليس للإخراج حين نحوا دوري باستدراجي دمارهم ينسيهم الإخراج وجهوا في البحر لإخراج دعوت ربي بجاه البر ونيتي خدمته في البر دعوة مضطر غريب ظلما مجاهدا لمن أبى أن يسلم دمدم على العدى الذين ظلموا وبيبشر الذين أسلموا دعائي يستجيب بخير الأنبياء والأنبياء والأولياء يا ربي دعاك ضيفك الذي قد جاهد خديم عبدك وفيك عاهد دعاك عبد ذو اضطرار وحدا فرد له بالمستوى من ألحدا دائم تسليم مع الصلاة عليه في الآل ذوي الصلات ظل الذي أبى اتباع أحمدا وسلم الله الحليم الصمدا دلة أغلف غدا صريعا في داره ويأكل الضريعا ظل الذي بارس قادم النبي دلة غلف أغسيت في الطنب ذلك وعد من كريم منتخم لمن لنفسه أبى أن ينتقم ذببت عنه كل مشرك جحد مجاهدا بقل هو الله أحد ظلي للفرد الذي لم يلدي وليس مولودا أطاب خلدي ظلي له أذل للرقابة وعن فؤادي كشف النقابة ذكاء عقلي وازدياد علمي وأدبي وعملي وحلمي ذكر إلهي بمدح المنتقى عبدا خديما وأنا لن التقى ذبحت غلفا ثلثوا يوم الأحد بخنجر التوحيد عبدا للأحد ذبحتهم بقل هو الله أحد لوجه من ليس له كفا أحد ذكرت ربي مصليا على سيدنا محمد عين العلا رجوت ربي وحقق الرجاء وصرف الغلف وهمي فرجا رمت شكره بخدمة النبي مصليا ومثنيا في تنبي ربحي كون الله لي وكان لي بالفضل والمن والسر سان لي ربحت في البيع وفي المتاب وجاد للوهاب بالكتاب ربي صلي ولتسلم سرمدا على كريم من كله قد همدا ربي صلي ولتسلم أبدا على الذي ازدان به من عبدا ربي صليا بلا انتهاء على شفيع آمر وناهي
ربي سلم بعد أن تصليا على الذي به رممت كليا رحمن صلي سرمدا مع السلام على الذي جاء بأحسن الكلام رحيم صلي كل شهر وسنة مع سلامك على ذي الحسنة ربي بجاه العظيم سخرا للعدا معا وللخير خرا زمت قصائد مجاهدا لدى من نسبوا لله هم قاولدا زادهم الواحد في الدارين ما يرسل عارين والنارين.

0: زمامهم يقوده إبليس لما به القسران والتفليس صفهم إلى عذاب النار بغير درهم ولا دينار زعفهم عدل عزيز منتخم ينصر من لنفسه لا ينتخم زهدت في هجو النصارى الغلف الهالكين الأخبياء الخلف زففت أبكار خلامي للنبي في غربتي وسفري وطنبي زنت له قصائد الأمضاه والصلوات وملا أقداه زينت الدارين كوني مادها للمصطفى الذي كفاني فادها زحلف لي ألفا بغير كسبي وسيزيدني فذاك حسبي زيادة الصلاة والتسليم على منيل المال والمعلوم طهرني الخدوس ذو الكونين بالطاهر المولود في الاثنين طهرت من لغوي ومن عيوبي وارتجي تلازم الغيوب طيب نفسي كوني الخديمة للمصطفى الذي حوى التقديم طه سروري سرمدا وجنتي عن الممات والأذى وجنتي طيب سنائي وصلاتي بسلام للمصطفى الذي نفى عني الظلام طيب سلاميك إلهي أبدا وسعهما لخير من تعبدا طبرزدي وعسل التلاوة ومته من يديم لي حلاوة طفظت غلفا ثلثوا الجليلا بمته من جعله الخليلا طرمدتي قد محيت بالذكر وبامتداه المستوى والشكر طحمر مته المنتخى سقائي وجاد لي بالبرء والبقاء طرد عني النصارى واللعين ربي بمته المستوى نعم المعين طلبت أفضل صلاة منه له به وقد رديت عنه ظفرت بالآيات والصهاه والفقه والآلات ذا سهاه ظفرني الوهاب بالكتاب وسنة المزيلة العتاب ظهر لي أن رسول الله وسيلتي قطا إلى الإله ظهر التجاء لله بالمختار وآله وصابه الأستار ظلم نفسه الذي لم يعتصم بالعروة الوثقى الذي لا تنفصم ظلي وحسني سرمضا ووطني كون الإله لي وطابعتني ظهري في الدارين زوجات النبي ولا أزال في الثناء بمطنبي ضللت في تغربي مجاهدا مبايعا بخلمي معاهدا ظللت عبد الله خادم الرسول صلى عليه وحباني بصول ظلمني الأعداء أهل القدر وكفهم عني أهل بدر ظفرت بالإنس وبالجوار بمال يختير بلا بواري ضمي وجوعي وعري بالصلاة على النبي انتفض وفزت بالظلال ظل كتاب الله كف الحر عني وسرمدا يقين شر ظفرت بالذي عن الأخران غاب من البشر والغفران كتبت أن الله جل أحد وصمد وهو للملتحد كتبت أنه تعالى لم يلد وليس مولودا ويسقي المجتلد كتبت أنه الودود والأحد جل ولم يكن له كفا أحد كتابه خزينتي وجاري وفيضه جل لصدري جاري كسبي توحيد إلهي الجليل وما تحبه وسيلة الخليل كرمني الأكرم والمكرم بكوني العبد له وأكرم كرامتي حب الإله والنبي في غربتي وأوبتي وطنبي كتبت شاكرا على ما جمع يوم الخميس لي ويوم الجمعة كتاب ربي وسنة الرسول ليسوقان دواما خير رسول كلي لله مع المختار وأهل بدر صحبه أستاري كبت كبت ذو الجلال والإكرام من أحرج وفزت بالمرام كتبت ذا تحدثا بالنعم تجيئني من خير معن منعم كنوز أفضل صلاة وسلام أرومها للمستوى من السلام.
1: من اشترى قبل مبيعي في صفر ناجاني المقدم الباقي الولي بسبني قبل الربيع الأول إلي يوصل بلا مفاخر رب المنى قبل الربيع الآخر ليكسر العلي قليلا في سمني عند الجماد الأولى هذا ما أعطى قطوفا دانيا ما بعته قبل الجماد الثانية هذا ما يخلد العجب أم يباهي الأمنا قبل رجب

هو سلي قبل انتحاش شوال يضاو هادي قاد الرشد وصلي قبل انتحاز القعدة أزب أسلتي مني للحج معنى المنى مع المنى إلى انتهاء ذي الحجة إن قد البعي ما دل على يرضى بعين ومشتر على نبذ سبعة بنبذها مان تنحني النيران باق قمعان النبذت في السر وفي العلانية ما نبذه لي فتح السمانية إلى سوادات تحى الدلجيك.

لم ينحني كفر ولا فسوق أو مشرك أو ما أذى يسوق هداني الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان لا ألام. إذا انتحى الحرام نحوي صرفا لواجب لازمته فانصرفا سكت ربي بمندوب صرف لغير المكره قطعا فانصرف ترسي عن الغفلة والمفاسد قرئ باع مانع من فاسد هد بتوحيدي.

أجبت مدعي مسيعينا إلى المجاهدة خاشعينا أدام ربكم عليكم الرضا وهمت منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام محمد

كبدوا الله نحو الطران وجهت وجهي يوم مولد الرسول بكم لذي الجلال سايعوا بسول أي صيفوا نصرتي لله على غب الجحود والملاهي قوموا ودافعوا جميعا عني لوجه من فضلكم بالمن إني بكم مستنصر في الدين لوجه من بجاهكم يهديني توجهوا بنصرتي لذي الجلال وسخطوا عني به ذوي الضلال لكم خطاب

يا هذا بدر أنتم أحبابي توجه رب المالك الأرباب ناديتكم بالله في البحور فسارعوا بالطعن في النحور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والحمات لا صار رضوان الكريم النافع على جميعكم بجاه الشافع ولمن بارس رب العرش المالك الملك الشديد البطس نحو إلى إطفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهي كونوا معي معينين على كن حسدوني لوجه من على منه تعالى رمت كونكم لي في البر والبحر معا كالأولياء من لكم لرغبة فيكم غفر كمن تكونوا ناصريه ينتصر نايتكم مستنصرا وأرتجين ثم لك جل الفتاح المرتجم إن المجوس والنصارى رغبوا من يهدوا في سواه رغبوا لذاك

تلقي بالصلاة بالسلام في آله وصحبه الأعلام أمي محوت فالذنوب يغفري مي وما علي عني كفري تبت علي يا غفور يا كريم لقد ذهبي فوق ما من كارون هبري فراق كل ما نبذت وليبارك في الذي أخذت ويتوشي مع المختار وهل بدي

عن المشفع حيث لأبي الخلق مفعي لعب قولا ورضاء سرمدا وكن ولي وتكن لي صمدا مد حياتي بأكبر الرضا ولغد العيش مربيا رضا وجهي اللهم من زل يومي.

لك مددت يا مكرم يدي بأهل البدن وبخير السيدين. قل لك توسلت بأهل بدر قلهم واجعلني رفيع قدر.

فليس في عمري بخير عافيا ولا الحياة ذات يمن شافيا ثم ربيا بظاهر وباطني ثم لازم رضاك في مواطني تفضل علي يا مولايا بالعلم والكشف وهب للآيان تفضل علي ربي بالمنى حتى أرافق خير

من لم يوافقني واسر لي السنطري لا يتفيك مدة مصليا على النبي بآله فكليا بايات خير الورى باللوح والقلم فوجه رب الورى ذي اللوح والقلم شاءت في خدمة الماحي معاينة تغني عن الشك في ربي وفي ظلمي رافقت في خدمتي توفيق خالقنا ألهم الخير ماحي الجهل والألم فذي القلامي وفاس القلم.

فغير نحي باق جل ذو قدمي ترى قصائد توحيدي منمقة في فلكنا الواسع المشحون بالنعم فتقرى تفسير ذي بقة صلى عليه مجيب قادري نعمي بشرت خلورا تفسير ذي مقة صلى عليه مجيب قاد لي النعمين جاءت بخبة المختار غيب من تيكشف الدهر ما شوى عنه عميم ربحت في خدمتي ربحا يري عجبا فغير هذا يري

بأنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لماح بشي إنسان كلي مع الرعي مديحي مع الآداب والعلم والسعي قلامي عليها دين مدح لسيد أتاني بقرآن حكيم مع الوحي دعا

قل الخير مغبوطا لدى الأخذ والجري أتاني أمان من بلاء وفتنة خفيت الشقاء كالجوع والفقر والعري إذا منحت المنتقى قاد لي به قياد وصف رافق.

كمين على الأعداء سيف مهند حمد لم يسالم لي يموت وهو ذو خزي زنام يوم الإسلام فيها فمن أبى وقوسي في الدنيا أزل مع الجزي علي لوجه الله.

مسي إذا بس خير علمي في صدري مهتد هدى الله كلي وأمريعاتك النسي علي توالف التي يهتدي بها إذا شاء ربي غير من فاز بالوحي كنوى القلب مني بس علمي يقود

علي لوجه الله ترتيل ذكره خير لمن أغنى به أن أذل مشي كمن قاد لي أبكار علم وغيره شكر خير من لي النهج ذو خفي يجم الخدمة المصطفى ذات رفعة وزمت من الأعداء

محل الله قصد الضر نحوي بجاه من قال فعنالا قد نحت قبل بالورين بجاه من حذى سيدا بعد حسناه إن أفلح وخير الدين حسناه أضري شكوري قل ربي بعد محمدتي علي قد هوى في السول أسناه لقد ربي لي قد جاهد الكرما بيبي وهدى كلي وأنماه محمد قد رق نحوي مناقبه عليه من ربه الباقي سلاماه قل يتوب كرم الحيل الذي أبدا يقول لي كل ما أرضى وأشهاه محمد أخذت أنواره قمرا وكل شمس حوت في الضوء أبهاه نبينا لم يكن شراه في القدمام ولا إذا صمدا في

حديقة الله بالمختار دون فرم قيان قادري كل ما لله يرضاه فاذكر الله من الجنات مرتضيا عن والبقادة أبقاء وأمضاه باعي الله حسنا مانعا ولو حبني.

لا خطابي في شهر الربيع ولا الوجهات لي بالضر عاداه لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك ذا سبق وأجراه كي تنقعد يوما

لقد تبت من ذنبي ومن عوجي وهو مكرم نعم الفرد والصمد يسوق ربي ما لم يرضني أبدا لغين حيه لا ينحى

كما تربي كفتني كل مهلكة يسمو جنابي بها والقلب والجسد ويعقب لك من المعطي بلا عوج ويقفل لغير الدهر من حسد ربي إلى وخير الخلق واشدتي كن قلي أجل من قال له العبد بالمنتقى حتى ربي ما علي معن كن قلي خير من بالحقيقة.

جهلي إلى بشارات حسنى لازمت زيد أغناني الله عن مكر وعن حسد حتى محد نقمات النفس والقود قاد النفس طوعا والحياة طيدا حتى محا عن جناب اللغو والأود عني أفى الله بالمختار سيدنا باسم النسي عرو ملكه النفد عني أفى الله بالمختار سيدنا أفى به ليس ينحو نحو يصفد المحا برسول قد محا حزني باسم النسي عرو ملكه النفد إنه لغي ظلم كالظلاء معا محمن هو رب العرش والصمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأحد وجه لي من ساق عني الضر كلا سواي وهداني برا بيعت وجاهدت وربط البحر ولا ألاقي

الرحيم هو الغفور والرحيم والكريم. خبي كون الله لي في أبدي وكان لي وكف عني وبدي. أيت أنه تعالى سرمدا يكون لي ما يكف الكمدا. دعوت واستجاب في رجل وقبل وبعده بالمنتجا عليه الصلاة.

بشرى تنعل بفراقي مالا تحبي وكمل آمالا سيدي تحب وكفني ما لا تحب سرمدا وانكشفني رأيت حامدا مصليا على محمد بكل مؤمن على وآخر دعوينا أن الحمد لله رب العالمين فيقوي الباقي الكريم الأكرم غدا له قبل الأذى المحرم أيا تربي قعطى بالسفريك ومكت قبل وهدتني في السفر أيا تربي قعطى بالسفر ومكت قبل وهدتني في السفر إلي قال في الربيع الأوليك شرحي

إذ قال الله في ذي القعدة وقبلهم لن تزاد بعد نفع النافع في ذي الحج وقبله وبعده ذا حج الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور ليقود كل

مدى مدر يا زمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى مدر يا زمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى دعتني الأيام والشهور لشكر مغن فضله مشهور ليس يريني كدرا يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا لا يتوجه نحو الضر ولا عنا ولا جوا ولا غرر هدية الخالق لي توجد قلبنا كليتي قد نوار أضيعني الله.

ليس يموت أتتوجه إلى عيالي عيد النهار وعيد الليالي غنى يمحى وظلمي حذفات وذري عند الإله حذفان الله قد محى أزايا فمحام كم صلمحي عنا يا محام إلا يدون ضر كليتي كواجنة النعيم نيتي من لك كل مباح لم يكن فاجوجات لي مكانه بكم أكره كلي من المحرم لختم الحجة فخر الحرم أجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني لا ريب فيه من رب العالمين تلقى شهر الجمال النافع أرك من المغني الشكور الرافع إجابة تجود بالمنافع من الإله والرسول الشافع أيتها رب الولى المدافع ولدي محجي المدافع يشكره كل بسر نازع فيما أشى فضل بلا منازع بقع كلي مع البدائع ملكني ما كان كالودائع فاجعلني من ذي البرايا القامع فلم أزل في نيله بالطامع يجود لي بثمن المسامع.

ولي قد جاد بالشرائع أشكره على الكتاب الجامع من الشاعي المبين القامع لمن حرى بالساجد المعراكي هل الوسك عصم من ناكعي من ناكعي مكر له الجمال الواسع قد أديكه بملك واسع.

بيني وبين كل من يعاني يقود لي للمعنوية المهام وقلب مراد الأمنا هرب النحوي ومن عرودي اللي سيستعيذ من قريدي من يوم الآية أيس المعين اللي سيفر مع كل اللعين.

زي الحيزون ألهمني الخبير في أوراقي أسمع الإخدام يطذى البراق لقني الله لسان العربي قضى خطي من على القرب علمني العليم تعليما يفيم كل حسين كل أذن أنحي فيه إذا كتبت أو قرأت آيا جذب لي ما اختار لي مولايا إذا كتبت أو قرأت الآيات جذب لي ما اختار لي مولايا كل خطابي

انتهاي نبعثي يا منحوفي جمعا والعذاب لا لقاء قمعا وثقت بالله بالالتفات قم النبي قد محى آفاتي كان الإله بالهبات وكان الرسول قم الإثبات إلى سواي وسواي.

بالصفة ما قدر إليه بالمعرفة أي وجه الذي تفرضا ما كل العين طردا يقول يا رب البرايا وحدا ثم به نفدي إليه الوحدا أشير من لي قاد خدمة البشير على البشير من إلى الفضل أشير أشير من يغني عن الأرباب عن يبي يغني عن الأسباب قدم خير المصرين الظاهر قمة الذي له المظاهر ودفن النبي كل نور عارف اسمالي نور يا نور نبي نبي محا آفاتي فرضه كلي بلا التفات ويأتي كلي لخالق الورى وقضي بمنتقاه صورا كليتي جعلتها لله وضيعة وصامني الله كليتي جعلتها لله وديعة وصامني الله إذا تلوت خير ذكر فرا قلي فضله وفي فؤادي قرا نفاسي والرضا.

فقربيع الأول الشهوراق هو جلي بدا مشهوران العربي على جلل منصوراق مدوا لي هذا القصوران همدنا قاد لنا التبشيرا بكونه جلل لنا بشيرا هذا الإله لم يزل شكوراق

أنا بلغرد أكا مزات أكا مؤظمين ولسواه فر من تعظمين هاني الله بأفضل الورى وقاضي به المنى والصوران إلي قال الله

0: يفيدني ومن لم يعبد أتيسني غير الرضا قل يقض الجنان غرضا المحيسون ولا إضلال ولا عدونا ولا إخلال إلى سواي زعزع القهار أعدعنا ولهم القهار هدية المغني بلا حسابي أغت الشاكرا مع احتسابي
1: لم يخف كون الله لي عليا خفر لي سما لوالديا لم يخف كون المصطفى وصحبي لي حلي فائسا باللهب لسر جلال الأكرم الوهابي من جاد بالإياب والذهاب لسان قولي ولسان حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي له علي سكر بالأقلام والقلب والجسد والكلام لوجهه الكريم قد نبست ما قد نبست وله أخست له توجهت بجاه المتبع صلى عليه وحباني باتباع له سلامين بلا انتهائي

جهدا مكابدا مبارسا وملحدا ما حده الموت الى النيران وباه بالخضب والخسران من لم يتهك يا رسول الله عليك افضل الصلاه الله مع سلامه بآلك الكرام وصحبك الخر الكرام باحترام ما قطعه الحضر العزيز المنتقم ومنه في دارين قدحا ينتقم منه صلاه وسلاما لك يا وسيلتي اطلب فمه سكيا نبهني البديه من كل سنم وساخ للوهاب في هاس السنم نهوا بيانا وحروضا ولقا وبسه يبلي سكورا مبلغا نويت سكر الله في سلام وبعده وجار بالإنهام نبهني الهام على أن النبي وسيلتي في سفري وتنبي نجوت يوم السبت من كل ددي وكل شك وانتفع ترددي نبست تصويفي بالكتاب بهر مدي البيه والمتاب نبهني الأحد يوم الأهل تنبيه مهننا فيه الملتهد نبهني فيه على كون الأمور بيده ولي سخر الأمير نويت سكره إلى الجنان بالروح والجسد والجنان نسرت مرهي من سوى ربي لهم وللذي حال الولا فضل لهم نافه السل والتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا نبهتني أمس مهل يوم فسد خدا فأنت من يروم منك تسد صرفت كلي إلى الله الأحد وجاد برسوخي لي يوم الأحد سان فهادي ولساني والجسد عن اللخا وراد لي سوي الحسد صلاته جل مها تسليمين على الذي سار به تعليمين صلاة الأرض العظيم سرمدا على أبي به الخليل أحمدا صلاة الجلال والإكرام على الذي أهوي به مرامي صلاة من جل عن المسالم على الرسول الهادم الأمثال صلاة من قل له وديهم على الذي قد شرح الصريام صلاة من متى يقول كن يكون على الذي نصره لم يكن صلاة فحال لما يريد على الذي خدمته أريد صلي صلاة لا ترى ولم ترى ربي على ما هن يوم سترام صلي عليه بسلام في الجميع وحب لي اليوم الصلاح يا صميم صحيفة تجعل خير بر ورداء ورحمة وهندك جهني رداء دفتك يا أكرم في البهور فجل حروف يم هور الهور دايفك حبدك خديم أحمد رضي عنك فهروف همرا دايقل هلا أسلته والقرب فجل أروفه جميعا قربا دم حروفه لسان سابقين على ولين في سحاب الفائقين دمنا للمقطع في كل سنة برائها المرحي ترى مستحسنا دميره صف وصف سائرا وجله صالحا لديك طاهرا ضيقه الأهداء وآم جيسزين ثم له انتقمتها مع أيسزين دمنا سكرك باسم وجنان لك بمدح المصطفى إلى الجنان دلاله أصلته بالفيد وفقره أصلته برود داها رجاه لسواك وجها يا خير من رجاه من توجها ضيفك راد أنك جدا يا أحد إن الهدى مجاهدا يوم الأحد دم صلاة لسلام نارهم منك لخير خلق وقبل منهم علي للبديه ذي الكونين بعد قضاء الحاج في الاثنين عبادة بخلمي ونيتي والقلب والجسد دون مديتي علي للمختارس البهائي من لي يسوخ مدد اللهاء أتاه متن وصلاة بالسلام بخلمي وبالفهاد والكلام علمي ومالي وصلاحي أبرا تصاد من مخن يقين الكبرا علمني الحليم من لدنهم علما يفوق ورضيت عنهم أني حتى كل ما حليا وهب الجسم له والطيام أنه رديت عن الوسيلة وعن ثيابه وأقف وخيلا على النبي المنتقى الأواب خير السلام ربه التواب على النبي المنتبى المبصر خير السلام ربه خير السلام ربه سلبصر على النبي المولود في اللسين خير الصلاة الله ذي الكونين خيبا الأكرم فيه بالكريم عبدا خديما وجدت ما أروم خيبا البديه في البديهم وجاد لي في السكر بالبديهم خبت عن الأكوان في المكون عبدا خديما ومها تلوني خنمت كون الله لي وأكتفي بساق فالمهتاك خافا يكتفي قناية كون الله لي وكان لي بما يسرني وسري سان لي خنيت بالله عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب خبت إلى الله بلا رجوهم إلى ممات أو أصن أو جوهم خبت مع المختار في المختار وأهل بدر سرمرا سات أستاريم خفر للخفار كل ذنبي وبدل الحيب ويهلي جنبي خنيت بالله مع الرسول وأهل بدر ووجدت سولي قررت تسليم مع الصلاة على الرسول صاحب على رسول الله ذي الصلات خرقت في بحر محبة الجليل وبحر أب أبده الإب الخليل فجاءني الأكرم في الخميس إسراد للأمير في الخميس فجر خير ساهر وباتنا وراد للبهور والمواطن فص بكون الله لي في قربتي وأرتجي تكريمه في تربتي فأصر خلامي عند أخلف جهد وردته بقل هو الله أحد فداني المهي الذي ليس يموت بمخرجي سرمدا ولا أموت فكل قدير الخادر المقتدر رحبني فلسنا أبتدر فللت بالله الذي لنتخمام

كن مجاهدا ولم انت خمام فناؤهم اما خريب سيرى ان شاء من كل هبيلي سيرى فجورهم بلا متاب ابدا للغافل الذي هدى من هبدا فنتهم قبل الممات هاجلا والكل يحصى هاجلا واجلا فتاه سلم وتسلم سرمدا على امام المرسلين احمدا خلب لي مخلب القلوب قلوب خلف فاتى مدلوبي قلبي طيب بان ربي باخ قديم ويسير حبي قلت وما الخبر كالحيان واستقبل الاجر من الديان قبلت ما اهدى به الكريم لي وفي السكور لا اريم حولي لا اله الا الله محمد رسول من مولاهم خربتني وسنت عن خيانه وهبت للبقاء والصيانه خلب لي اكبر رداك كلي وبالذي يفوخ سني كن لي خارت للاهدى يا سل خهرين فتبرد صديق ساك جهرين قتل الذي خرفا خسني من نعم إلا يبهد خولي أين ونهم قلبي وجسمي وروحي شاكرا لك فابق هذا ومن تاكرا قدير صلي والتسلم هني على النبي محمد بالمن سفيها من يحسبني في قربتي خير خديم المصطفى أو تربتي سلمني السلام من إشراكي وجاد للوهاب بالإدراك سخاني الباقي بكأس القوم فصرت ريانا بخير اللوم سكرت من قبل محبة النبي فلا أسأل في السنة بمذنب سبحان من خلقه وصرفه وكونه خير البرايا مرفا سبحان مغن جار بالحلال بلا دلال وبلا إدلال سلمني الله من التسبسب فيه وفي خير ورا والكسب سبقت خيري إلى الجنان مع النبي قرص العدنان صلى بليمة النبي أموالا ولسواي سهسه الأحوالا سبحان ربي الذي قد قلا كلي به وبهد كل حلا ساخ لي الوضوء هام أيسة مخجل ما تلاف هام جيسة صلاة الأرسل أسيم والصلاة على الذي صفيها في بالسلاد سوقي ودي ومحبتي مهام لمن جلالا وجمالا جمهام سفاني الصافي بساف منجي والروح والقلب والجسم ينجي سكري للجلال والإكرام وجادري بمصدر مرامي سفاف هذه وديني والبدن من كل داهن ومها أن الدرن صبحي وريي ومنامي ولباس وعادري محن ربي دون باس سربي واكلي وجلوسي والقيام سكر وذكر كصلاة وصيام سريعة المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاهم سريحتي وهو دوام جنتي من كل ما يسوءني وجنتي سفهه في الكريم الأكرم وجاءني من الهدى والكرم ساق من اسمه سماه السمر فالله محمود وصى محمد سهر امتداه المصطفى صلى الله عليه ربي بآله وكل من تلام هدمت ما بناه كل من جهد من الفراب قل هو الله أحد أداني الأحد بتوهيد وبامتداه المصطفى الوهيد أدو النبي المصطفى هداني وليراد كل من هداني أمد بي الأهداء وأم جيسس وصرف حني حام حيسس إبات وحاب كريم أقبلت إلي والهدى جميعا أخجلت عددهم سجل خوي منتخم يكرم من لنفسه لا ينتخم هو الإله الأحد الحد الصمد الرافع والسماء من خير حمد أولهم محن بأهل بدر رضي عنهم وأنار بدري هدية الصلاة بتسليم على النبي مدينة الهلوم أجرت لله ولرسولي من النصارى وجدت سولي قبل النبي المنتقى صلاة مع سلام الوفين الخلاطة وجهت وجهي إلى الهادي الجميل عبدا خديما سا سهور بجميل وسيلتي إلى الجميل سلبها وأترجي منه به تنبها ودي لله الكريم الأكرم وللجميل سلبها المكرم وشي وديهة له وجسمي والروح والخلو يهلي خسمي وسقت بالله الذي لا ينفد ما عنده وراد لي من يسفر ولا الذي كابدني وأخرجا أني بخس وسخا مستدرجا ويل له تبا له تحسن له أف له وقاية الله تقيني كلما يسوءني في أبد مسلما ولدت ما مختر لي في اسما له البرايا ويرود للسمن ولدت في جيب رسول الله عبدا قديما راديا بالله وجهت بالصلاة والتسليم على النبي وجهي للعليم لا نفاياتي أبدا ولا ضرر من خير من به استعص من قرر لا أشرك صاحب ربي ولا أكل خيره حلا محولا لا أترك النيل لسيلي وجهام وسرت كليا له موجها لا أبتغي بسجلال حودا ورد لي ما بنته وحوضا لا أبتغي خير النبي وصيلا وفي الهدى وجه لي جميلا لا أرهف الأقلام في خير الجليل وخير عبده رسوله الخليل لا شك أن من حدا الأنصار
يرد لليهود والنصارى لا يخزي خديمه صولة من يصول للدرر في كل زمن لا شك في كون عبد الله سيد جملة عباد الله لا يسر القدر مثله ولم يسر هو الخلق والفرد العرم لا تترك صلاة وتسليما عليه أني وفني الإمام يا عدل يا خبير يا منتقم إني أحبك ولا أنتقم يقودني إحياء كلمتك يا ربي إلى السهر تقبل نسكيا يقودني إلى امتلاه المصطفى عليه منك صلوات تصطفى يقين قلبي بكسر الوداد عليه سلم وتجلي بالسداد يا ربي صل بسلام عني عليه وصفني به بالمن يمين ربي إن ربي أحب لمن سواه ونبي بهد الأهب يقيدني لمته توحيد وأنك يا أكرم لا أهين يا سر الوجود والبقاء والخدم صل عليه وفيني به الحدم يا سر مخالفة للخلق مهام سلم عليه والهدال يقمهام يا الله يا ودود يا أكرم يا بديه يا رحيم يا مكرم يا الله يا واحد يا فني يا من له الأمور يا حلي يسر به أمري ووجه كرمك لي عبدا ولي خالد برحمك يا ربي فرح يا ربي فرح يا ربي فرح ورق الهين بمام كربته ولي خالد سبمام يا من سهور يا محك تتام له به له به كن لي بلا اختتام يا الله يا احد يا خير صمد يا من يقين الممات والكمد قتلت من اليك ينسب الولد بك وكنت لي وطيبت الخلد يا من تنسح عن اهل وولد وهاجر وحنسمان وبلد احييتني بقل هو الله احد يا مهيا ليس له كفا احد صل بها اني على خير سند وسلم وهم به ان الفند اقمت سقيت اتهمت بالخلد جلي برحمه وجلي بالبلد رافقت اهل الكم فارقت العدد كلن بها في من تحالى عن حدد خففت موتي وبحثت يا صمد يا من يقيني الخبور يا من يا من يقيني الخبور والقمر وجل بجاهي الاسيم خدمتي كخدم السهاب خير الامه وجل به رجال بدر الكرام ما هي في دارني في كل مرام وجل توصلي بهم عبادا مقبوله تجر للسعاده يا ربنا صل على محمد وآله مع صحاب الهمد وارتد عن نائبه الصديق رفيقه في الخارس تصديق وارتد عن وسيره الفاروق سيدنا عمر الطفريق وارتد عن مامونه عثمان وسره كفرانك والأمانة وهو الذي قد فاز بالنورين وبهم ارحمني في الدارين وارتد عن وارثه علي ابن أبي طالب العلي باب الهلوم والد السبتين وليها بجائه بسين وصل يا خير إله وبدا على محمد ومن تحبدا من آله وصنبه وهبلي جواره به وصنصه كبلي وليها بأهل أرف الحمزة نفى كتابك ولسف رمزة يا ربنا صل على وسيلتي محمد وسبه فضيلتي وارتد عن أبي أن أبين ابن كعب وعلمني وأهل كهب وسقد عن أبدا للأخنس أسلمي وانفعني دنسي وسقد عن أبدا للأرقم ابن أبي الأرقم وصف سخمي وسقد عن سرمدا لأسعد ابن يسيد وهمني وأسعد وسقد عن سرمدا إلى أنس ابن معاز والتحزني من فانس وسقد عن سرمدا لأنس مولى رسول وفيني مدنس وصلت رمضان عليه بالسلام بلالي وسبي مصنصه السلام وسقداك إلى أنيسي ابن خطادة واس ابن أوسي وسقدا عن سرمدن لأوسي وابن ثابت وثبت أوسي وسقدا عن سرمدن لأوسي ولد خولين وكمل جوسي وارضى عن إياس ابن أوسي ونجني من محسم وأوسي وسقدا عن سرمدن إلى إياس ابن البكير واكتب الدهر إياس لجملة الأهداء من ركوني إلا يا ربا له سكوني والتمن له حسن أسين الوهمني في بأهلي وترد لي سمني والترد لي سمني يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي له جوامه الكرام سيدنا محمد والآلم وسام به الدرار والآلم ورد به أن أهل أرف البائم من قاتل الهلا سوي الإباهم وأن بجير ابن أبي بجير ارد ونجني به من جورهم وارتد عن بحاسن من سحلبا وسق به لما يفوخ مطلبا وسق داك لبراء ولدي مهروز ردي وهم خلدي وارتد عن بسبسة بن حمري ولسره الصدر ويسر أمري وسقد عن سرمد لبسري ابن البراء والتخلد بسري وارتد عن بصير بن سعد وبي بصير سمني سا سعد وسقداك لبلال بن رباح وجل مكوسي خير بر ورباح وليهب بالباه خير بركة ولي يساخي مسركا ومسركا يا ربنا صل صلاة تجهل بها نسامي خير فهل يفل على النبي المتبع وسلم ولا لي وسلم وكل مسلم وارتد عن صحابه جميعا يا خير مختن لم يصل سميها وسرد عن أهل أرف الطاهم وعن يمهم صبا الفطاهم وسقداك لتميم المولى خراس الهال الهدى يا مولى
wa zukri daka li tamimin mawla abna'i khamil wahdini bil awla wa li tamimin yuharin sukri da wa li yatami ma khasat tuhuri da bijaihi wa jaihim wa wafiqim wa bi yannawir bi hudaka ufuqim wa zukri salatan bi salamin li nabi wa hinda wachal nefawkhal junubim warda anisna bi mahan wachalnim baba hudan wa bila kaskhalnim ya rabbana salli ala muhammadim wa alihi wa sahbihi wal humarim wa habli al yawma subhat al khadamin bi ahli arfisai wa skur khidamin wa tadan sabitin min akram wa li yakun ni akrami sabitin min akrami wa li yakun fi abadin bil karam wa tadan sabitin min sahlabam wa sarmadan sokhla ya fokhal matlabam wa tadan sabitin min khalidin wa jilli al yawma bi husin khalidin wa tadan sabitin min hamrim wa lisra sadda wa yassir amrim wa tafina daykhama hasil salim bil muntami minhum ila ila hazalim ثابت للشهيد في اليمامه وتدانه ولتدم اطمانه وتدان صحابه من هاتب ونجني به من المعاتب وتدان صحابه من حمر ومهيوب ولتصف عمر وتدان صحابه من حنم ونجني من باطل ومسلم من باطل ومسلم وتدان صف سليل حمر وليكن بالجود ياس الامر يا ربنا صل الصلاه والسلام على الذي جاء باحسن كلام سيدنا محمد والالم وصبي وصبي واستجب به سؤالي وليهب باهل ارف الجيم سلامه من هي للرجيم واجبر لي القصر واحسن للاياب بجابر يصب للجد رياب وابن عبد الله وارض عنهم وانصر جنابي ابدا وصنهم واجبر الاهدال الهي باخي جابر بن عبد الله سلي لحمل وارض عنه ابدا يا خير من يجبر من لم يحبدام وتردان جابر بن صخر وتل مكاتب يا خير الذخر وتردان ابدا للجبر ابن هتيك والتقبل صبري وسرداك الى جبير ابن اياس والطريب ميريم يا ربنا صل صلاه وسلام على الذي صفا وصحصح السلام سيدنا محمد والالم وسب من في ناسك الاليم وهد بحق اهل ارف الهائم كلي وهي بجهل سامهائم ورد عن الحارث من ينمى الى انس داوت انس رضي ورسقني الى ورد عن الحارث من خد تمام لاوس من رافه بالمحتمام ورد عن الحارث من لابن مهاس اوس من يا خير من عبد الرحاس وهب لي حسمه من كل بلاء ومهيوب ومزاح يقبلا ورد عن الحارث من لهاتب ينسب وملح لبن الاواتب ورد عن الحارث من لقسم نمي وخل بي اهي ابقي جسم ورد عن الحارث من الى ابي خصيمة يرمى وجنب ما ابي ورد عن الحارث من لسم ينسب وصرفني عن المزم ورد عن الحارث من لهرفجا نمي يا من قد رجوت مخرجا ورد عن الحارث من لاوسيم نمي قبيلة هو ابن قيس ورد عن الحارث من لقصرج نمي ابن قيس والتعس مخرج وتل عبادة رجال بدر محي في دار ورفا خدر وسردان أبدا يا رحمن للحارث لسن تمال نهمان وسردان أبدا لحارث ابن سراحة وكن للوارث وسردان حارثة ابن نهمان وليكن بجائهم يا رحمن وسردان حاتبة لسن تمام إلى أبي بلتحة بالمحتمام وسردان حاتبة ابن عمرو ونجني من هاسر وخمر وسرداك إلى الحباب من رأي وخاذ لخير باب وسرداك إلى حبيب أي ابن الأسود وكن طبيب أبلي بحرمة الحباب وحبيب كونك لي يا خير رب وهبيب وسردان حرام ابن ملحان وقل لساني يا هبيس الألهان وسق إلى هريس ابن سيد خير ردا ولي جد بسيد ورد عن الحسين عند الحارث يا خير محبود وخير وارث وسق لابن الخمير حمزة وللرئيس سهداء أمس حمي أبي بك ابن عبد المطلب وجله في خير الجنان الخلب وانصر علي الحام يا إلهي بركة الماهي بن عبد الله وبركات صعبه جميعها يا خير محتن لم يصل سميها يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي كفى السقام والكلام سيدنا محمد وآله وصحبه والمقتفي أفعالهم وليهب بأهل أرف القائم سعادة تدوم بالرقائم وطلعا خارجة خارجة من سيد وجل فلاه ابدا سا سيد وسردا ابدا لخالد ابن البكير وجس عني والدي وسردا لخالد بن قيس وسردني الحلم ورق قيس وسرداك الى خباب ابن الارت ابن الارت صادق الهباب وهب اليوم رسوخ في الهروم فدا وفرحا يا حكيم يا حليم وسرداك لمولاه خطبه خباب بن الردي وهب لي رتبه وسخردان ابد لابن اساف خبيب بن مرني وان في الانكساب وسخرداك لقداس ينمام الى قتاده وسخ لخنمام وتردان قراس نسمه ولياب كوني بسر الامه وتردان خريم ابن فاتك وليستخر كل باق هاتك وتردان خالد بن رافهم وتقنني بك عن المدافهم وسخرداك الى خلادي
ibnu suwaydin wahdibi biladi watalan khalad ibn hamri wa firid al akbar abtu humri watalan khalad ibn qaisim wa sitanabuhi wa asim qaisim watalan watardan khalad ibn qaisim wali yab khayruhu dan wa qaisim watalan khalifatil ma'rufin ibn hadiyin wa tulim ta'rifin wa suqdaka ila qunaisin ibn husafata wa sahsih nawsin wa suqdaka ila khawatin ibn jubayr wa tulim khayratin wa suqdaka ila qawliin ibn abi khalil wa al-qursahiin ya rabana salli salatan bi salam ala allazi tafi bihi qalbi salam sayyidina habibina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muhdadin wali yahbi ahli arfi zalim saka haqqin wa safa al-bali warda'an ibn khaysihim saqwana wa muhyubi wa kfinini ranam wa surdan li sisim alayni lasim li abdi amri yantimi wa tuhisim kulli muhisan bika min kulli balam wa kullama nawaitu fika kamilam ya rabbana salli salatan bi salam ala abibika wal iqbal sal kalam

أعطى المشفع معطي الفضل والكرم فضلا عظيما هداني أي محترم نبينا المنتقى ما إن يماثله في الخلق والخلق خلق فاق

ربحت في خدمتي بالمعتمى ربحا بيعه صمت من الأسوأ والندم. لو تقبل مني مالكي خدمي وجادلي بالذي لم يحفظوا خدمي بالمصطفى خلق الباقي خلائقه عليه الصلاة الذي أبقى بلا سقم يقود للمصطفى.

وأن أحمد باب الله ذي النعم لي قاد ما قاد من علم ومن أدب والدهر يغبطني ذو العين والنعم إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الواسع الحكم صلى عليه الذي أبقى فضائله في الآل والصحب أهل العلم والحكم.

العظمين مدحت أحمد مدحا لا يفارقه مقادني به من بعدك الوكمين مدحت أحمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكمين ملكت أحمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكمين قد بان أن رسول الله أفضل من مضى ومن حان أو يبديه ذو القدم ابن المشفع أعلاني وكرمني عليه تسيم باق جل عن عدم محمد سيد السادات قدمه باق قديم حبى بالفضل والكرم إن ربي على كل شيء حفيظ أغناني الله رب الجن والبشر عن العناء والأذى بالشكر والبشر نبينا المنتقى أغنى استجاعته نحوي عن الغزو والأكدار والأشرين نبينا المتبى ما إن يبايزه سوى شقي طريد خاب منزجرين أنفاحا لخير الخلق مزمن.

كدر ومرض طيتها إلى الجنان الغرض فاجعلي بشر تدوم نعم الكريم ذو البقى القديم ينقاد لي من مالك التكرم ومن نبيه أتاني الكرم قادري الله جزاء الله بلا أذن وأجر عبد الله قادري الله جزاء الله بلا أذن

السلام قد رضاك ورضا للتجان هذا كل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحوني يضر هذا كل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحوني يضر هديتي موصلة لله عاصمة من ضرر ولاه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فزنا بك يا رسول الله في صفرك لنا الوسيلة في

محمد جنتي عن كل مكروهة وجنتي يوم التر من نار بالشرر كل ربي تعالى وعده أبدا. لا خدمة للبشير.

نجاني الله من أعدائه اللؤمان، يومت بهم عن ضاب ذي عصري، تعبت منذ زمان خائفا وجلا، أشكو إلى الله ذا جهل وذا خوري. أنا ابتل الله بالمختار مبتهلا، وهل بدين زمان السير والحضرين، قيل رجوت بهم رجوت من الهادي جوارهم، ويا أخرى كما لي قد قضى وترين. محمد ظهر جهرا سيادته، لكل خلق ظهور

لازلت أشكره بالحفظ في خلدي وفي التدبر بالتجويد والنظر أزال كل أن عن السلام به وبالصلاة بتسليم على البشر أسيم ربي قلما لست أذكره إلا وأشكره المتحي.

الكريم. الله أسأل بالمختار سيدنا كوني سعيدا بلا كد ولا كدر، قنعته وقت قهارا يستغفرني بقاره كل ذي

عليم علمني القرآن الدون عنهم والقلب النور والنور سرمدا بصري ملكني اليوم أسرارا تلازمني وتكفني ذلة يا رب ما قتلي هي بتوسعة تنمو بتكرمة هي أخرى.

بكونك المغير بر البصير أدين ليتقى والغنى والنصر لا نظير صل يا مبتسم وبارك ما يعلي بلا سبب من شاء على القمر يعلي جنابي بلا كد ولا سبب لكوني بالمختار من مضيب خلق أعصابه بالقلب أخدمه إلى بقدري لي كان في سفري وصل العلم.

شيء من الوسواس. وقتب النبي أبا النواس أن علني نور اللسان العربي كيسون النبي العربي هرب من شعر إبليس المريد وبقصائد يهتدي المريد غناية بالله عن الملوك نجاد بالصفاء والتمليك يبس أنف العلوم قلمين ولسواي أما كل ألم بارك لي في الخط معطي الوحي وقني ما يسرد المحيل إلي قاد مالكي كتابا كشفا كما وهب للكتابا غيب الله ما لم يعلم.

الكتابة يفوق عندا ما به يباهي جندا رافقي في خط أهل بدر قادمي أجل معل القدر أكتب ناقل من اللوح الحفيظ مع رضوان العلي واللفين تكي من ليس له كفءا أحد كلا سوايا الساق كل من جحل وصيد الإله والنبي مغيبا عن أقرب وأجنب أكبر الباقي بلا انتهاء وسفري إليه ذو انتهاء أبقى بيني وبين ربي شيء مقدر لصف الحب إلى سوى نحوي تحت الشيطان وليصف المجلس والأوطان رضيت عن رب السماء والأرض وكرما قبل مني قرضي ضيافتي كشف للغيوب يعند من عني محل عيوبا وجود ذي القدم والبقاء قد بان لي وجاد بارتقائي كتاب ذي الخلاف والقيام هدية لي لدى القيام ذلك وعد من إليه الوحدة قلتكما نحاه كل وحدة الله ربي أحد والله الصمد الذي بدت علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكي من ليس له كفءا أحد ملك ذو القدرة والإرادة طيب والحبيب ما أراد أكون العلم وذو الحياة كما أشاء بصف الحياة كرو يستمعي مع التخددان قن يقول وأطال العددان ناجيت ذا البصر والكلام وقابل الذكر بلا ملام نهى مضات الزمان الله عن توجه لي وعدوي لم يعن إلى سواء جالب الشقاء كنه أعتليك مع ارتقاء عبادتي للوجود والقدم وقادري في عادتي خير الخدم للبقاء والخلاف والقيام وهذا الخلق كما له الصيام يا من له القدرة والإرادة قل لي ما أهوى ما يهوى ذو الإرادة مد بهرق عادة لي علما ينفوقني عدا والظلمان حفظ بي في الكتاب ظاهرا قناة وكل

لجهات اللومان قد بجمة العدا لغيري قد جان ليصفي ميري لا قدامي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلمني خير صلاة وسلام مني وجه ربي اللعين والعدا كلا سواي لا ألاقي من عدان ألا نلي بالمنتقى رب القلوب مرائبا يقود لي مع الحليم إلى سواي كل الضر وكدر فأبدا بيني من يجري القدر للمنتقى وجهت في عشر سنين كما قادري به الحلال كالفنون يقود المحي بإذن المالك مجد مجذوب وكل سالك الأظاهر الباطن قاد الظاهرة طيق باطنا خديما باهرا ليقل المهاد وعليم لكل شيء مدينة العلوم لوجه الكريم من يشترى ما لا يزال سرمدا مستترا هو الذي متي تقل هو الذي متي تقل كن يكن وليكمل مرادي بكن النساء

من كل خلق يحمدون. رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يحمد، هو وسيلتي إلى الأحب، عبدا خديما أي خل حبي، أسير من ساق العداء لغيري، ألي به يصفي ميري. قسم الفضل الذي لم يلد، قسم مولودا أميل خلدي، قلت للجلال والإكرام نغيده.

مؤمن هم مسلم ومحسن ومدمن أكرمني الأحد بالتوحيد إن ذوي النفور والجحود فعداي لسواي الله فضل ولا إله إلا الله فقلمي ومدادي والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن يقودني لجنة الإسلام تخودني لجنة الإسلام ولسوان حين تحل ملام قلبت قلبي ولساني والجسد لمالك ولي مخجل أسد صان حياتي عن شقاء ومرض بقي يقول رضاه في الغرض صدقة الصمد صانت عمري عن كل مفسد وعن مؤمر هدية الهادي هدت كليتي قيل الجنان وأنارت نيتي مدني الله بجاه أحمد مسرة ليست تشوب كمدا عن مالكي وعن رسول الله هديت ذا بعد من الملاهي بر عن القدوس في الدارين من جالبات النار والعارين أيها تربي وحقق الرجاء ولا يوجه لصدري حرجان هذا مال بنى من ضر من ضرري كل وحبي وحماني عن غرر هذا مال بنى من الضرر كل وحبي وحماني عن شرر تصي عن الكفور والفسوق كفوزي بربح السوق تنحي فتح ولا إقالا تم عداي زين مقالا إلى سواء نحوي انتحى الفساد ولسوى ما بعته الكساد ولا العين والأذى والقدر ولا يعيدها لي المقتدر لا ينتهي ضري أقيالك ويحد بعمر العيال يصرخ العالمين عمري والله بالرسول.

الحلاوة وقاد للمعنى إلى الحلاوة يقود للمعنى إله الصمد وليقاد لفظه محمد هنبا أمين الوحي أن يقاد الكتاب المحيي أطل ربي بوجه الكريم تلاوة ثوابها ليس يريم يقودني إليك حب الذكر قني به كل أذى ومكر وتبكون

وتبكوا يا ربي الأحد في آخر الثلث من يوم الأحد أذرعني الشكوك والسنان بعد ما تبت له كل سنة مصليا مسلما على النبي حتى قلت مثل الجار الجنب فارقا لله ستة عشر في وقتي تلازم البشر أعبده إن شاء جل لوفاك لك الحكيم من غير التفال أخرجني أكرم به من بيتي أما خروجي جاهلا كالميت لك يدلني عليه وحدا كي أنجز تعالى وعدا لك اليد التي

دعوت واستجاب كرما ونلت ما رمت وما لم أرما فجعلي يوم الخميس بالسرور وراضي لذوي الجحود والغرور يسري ما كان صعبا قبل وعن ينتفى الأذى والكبر ذهب عن الشك في كون الكريم كنيه أرجو منه فوق ما أروم هل يوهب في الترك وفي أخي بالجاهل مصطفى الهادي الوفي بركة وعصمة والتوسعة يا خير نافع بجر منفع جنوب بصير عاجلا بالمسلمين لحرمة المشفع الهادي الأمين فتاح من فتح في الخيورك أبا خادما لك.

البحور بروض جمث العدا ذوي الدحور وسقت بالحي الذي ليس يموت القادر المقتدر المحيي المميت إياك نعبد ونستعين يا خير معبود ومن يعين بك رجوت.

تني ما لا أحب أجل قصيدتي ته آخر من كذبت في تغربي تكرما مسكت بالله مع الرسول هو كان لي وليسوق الصولي إني عبد الله جل وخديم لمصطفى لي اعتلاءه يد يسري بها رقيب وعتيد في كل يوم عند ذي العرش المجيد نبهتني في ضحوة الإذنين

ثم جئتني فليستخر سرمدا كل معاد معاد بجاه احمدا اجبي قصائدي وغيرها ومن حياتي وتكسر خيرها سقي ما يفوق ما منك ارم بها فانك المكرم الكريم فجتيه البحر باحترام فانت ذو الجلال والاكرام اشكرك القلب مع اللسان.

سلام وكل ما أشاء منك يا سلام بالفادي وزبت قدمي وإلى خير برايا خدمي فضع يا مغني عليه صلي من آلي وأصحابي واشكر كلي أشكرك اللهم كلي في الوطن كل شكري في البحور بلعة أتبت نفسي ربي في الإزلين وحدي وحدك فزعزح شيني لك اشتكيت الجهل والغرابة وقني الكآبة أنت لي أغريتني عن سببي بكم فنجني به من تربي ربي قد رضيت عنك وبك يا مغنيا أغنيتني بجذبك جذبك يا كريم أجل القراء يا معيد بشر القرآن وأما ما ينفع الناس ويمكث في الأرض ويتوهي إلى من بكني كي يكون الشيء الذي لم يكن أشكره بمدى حمد حسن مصلي على النبي الأحسن محمد وسيلتي في قطني وضعني كمنزلي ووطني أريد كل مشرك لم يزعني قيادي فضل وصفى عطني مسكت بذكر الحكيم البين وإني بالحق ذو تدين أعوذ ربي بخير السنن قد الفرائد ويعلي منني أشكره كلي بغير الددن ملي السوق ما يرقي ديدني نجيت وقاد لي بالرسن وصنع فيدا قد أزال وزني فجأني إما أزال محني وغربتي وحيرتي ولحني عني أزال كربي وحزني

لم يلني قنقته ما يسخر يلني سهل الشيء الذي لم يهني قنقته ما يسخر يهني فجري ما يدير دمني هو قيم فضله لم يكمني أشكره كلي يشكره كلي بعد قطني كان يقتها ما لم يبطني مديدي لغير ذي العرش الغني من كان لي وإنني له غني كسفر إني لدى تيقني أسد جل الدوام اليقن ثبت الهدى المبين بجاه الخلق العظيم اللين فأخت كل فعلة لم تحسن فانقضي خير المنى بالرسن يقود الكرم دون فتن مغن كفاني العنا كالكتن ألا نري قلوب أهل السفن مستغيا بالصحة عن السفني لهم التابع العام من توطني قبل كمالي بلا تفطني أشكره إذ قادني عن مسكني ملقي نفسي الطزا تمكني ربي تعالى.

الناس فيمكث في الأرض ويتوشي لمغن فكان أن يكرم لي ونفسي زكان أشكر شكرا يزيل الشكام ولي يلين كل

سلكات وصحبه المضي الأعادي هلكان أسفه معد ظلاما أركات إذا خبر العدا حبركان ووجهه إلى الأعادي سلكات هنا أو إجابة والسلكان أنفي بهم من سلسوه شركات كما أداموا حرنا وفركا كما أداموا حرنا وفركان تودي عدا معا والفلكان وما يعطي دواما ملكان تناديته مشتكيا فأسكان وضرع ناقتي ضر حشكان فجعني المغني بسرد بكام عناق من قد سلسوا واتكان أني عفا مضحك

لوجي أنهيت قطعا تركا أشاء غسلتهن عركا لبست اللي يقي من يشكى من يشكى أذا عداه ويقين البشكان أشاء الشاكر له إذ دكان بناء من

عن ناقتي في سيرها والحتكان يسقى جذب يقوي الحركان ملك وتنسيني عن وتنسي عن علاها البركان ملكتني ما قلب ينسي ملكان رأي التنازع وفاق السلكان كوثيقة أراد السفكان لم ين قلبه أفكان هب سعادتي وزدني نسكان ويتلازم الكتاب مسكان فجرتي ما أزال الضنكات وبي فصري.

ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض وهب الوهاب في الثلاثا ما يخرج العشرة ما يخرج العشر والثلاثان الحمد لله الذي أغاثا وراطل الأجل.

الأحزان كل خير من حوى ابتعازان قادم من بادرة بعازان مدحوق راضي البسازان وجملة الحساد والنسازان أحمد من البسني أنجازات وليرود من وشى نجازان يسوق العشاء

قال يا ذبن قسل لسوت تسلاسات والكل عيقا جائلا لسلاسان له العدو معا أباسان عني حيارا.

بعد ما بارسني نقاسان إجابة تزحزح الدلاء تزحزح الدس تزحزح الدعاسا ويطرود كل جان عاسان إجابة تزحزح الدعاسا ويطرود كل جان عاسان يرود من وساه السازان أرمي إلى زور تزازان أكرمني وكان

أريد ما عن العداء أفور ميك ما بي أكون ذا خفون يشكو كلي إنشاء بالقنوت قبل قنوت والقنوت والقنوت فهذا قوى مبارز القتل عن أهل ابتداد وفتور فسقوا قجره إلى الوكيل وسجل ما يجرد للسكون أينتفى مدحا أن انتفى مدهن بيس الختين ولا يسال الصاغر بين الرتون أكو من عني نفى خناسي قواطي كوني نفع الناس لك السكوري بلا التباس وصمدا يعصمني من باس قليت جل لدى أناس أطاعتم عصيان رب الناس كلي ساق ما على قياسي قواطي رجع بلا أدناس سلمني منهم ومن خناس قواطي الأعداء بالأكياس خطب رفقتي رجال بدر عنهم غدا ينير بدر يودي الله بهم بالنصر كن عزيز يرود عصري ملكني بقي حباب الزخر هذا قضني بخير فخر قضت بعد الزوال حجري وقلت راجيا كبير أجري أبي سعادتي وزحزح ضري أنا ولشد بفراقي سري فاطلوا عند العدا في البحر يوم الخميس لي جد ببحر يا رب جد لي بخير بر عبدا خديما ماكسا في بر لي قد ما يصف في عمري وكنت الفضل يا ذا الأمر ويبكني نور أهل الدهر كنصر جل خالصا والجهر أرتي فمن يقبل شكري واتقني كل أذى ومكر أديت عن رب الكريم البر كن مصليا على الشفيع البر لأخي أزاله بأهل بدر عنهم إذا ينير بدر وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

أن يقول لي خيرا كثيرا مدام ما عيوبي وأزال الكدام، قل لي خيرا كثيرا مدام، أذكر شكرا يقيني.

أبلي أنسى فؤادي القندال أنا رضيت وأراعي الأهداق وصايدك الحكيم مهدان أرضي به مولاي جل بندان كواطني ولي ورزندان كيسوق ما يسوق

سبحانه ربا تعالى فرضا منتقما نفع عدايا كردا وتب كوني أزال الحقدا كم نشتر ربيعي نقدا يقود ما يخجل

الناس فيمكثوا في الأرض وهجة وجه الخير ربي بالحمد والشكر بنعم ربي أحمد وجابري بالحب وبيضاء وخدمة المحب محمد منحه يربي كل وصال لي خير الطب مدخله بعد الصلاة أبي ورزها عني كل خب إني إلى مساجدي زو أبي عبد ربي خادما للحب إني إلى مساجدي زو أبي عبد ربي خادما للحب مع إلهي الفراء عن قلبي بيغراض لي أهل الخلب أغاني المغني به عن جلبي ودفع ناجيا به من تلب أجذب الأكرم أي جذب قيل منا به بغير كذب نبع شكوك به وجدب كمن في وساء ذا الردب وجعني الأكرم معت الرغب كما نفى عني كل التغب علي قد من علي من علي قد من بفيد صعب ينصر مختلا لكل صعب أسر فوق المنى في تربي وأن يزيل بي جهل التربي لو توجهت وزال كربي وأطي من إضاء بالقرب نايت وقد أزال أجبي كمن أطب كساف الحجب أسأل تسخير كل الصعب كن يوعظه العداء بالرعب أسير بمصطفى والسحب توضه للناس خير اللحب.

0: آربا بالعب كمهدك الصافي بغير السب كمن جميع ما أشاء من رغب كما يحسب يا مزيل السغب هب سعادتي بغير السلب كما ليكن في قالب وقلب فجأتني بفائدك المنصب يا خير من يهدي ومن يربيك يا سيسا فخلد شربي وأمني وراحتي وقربي علمني اللهم كل الصلب كما عندك اجعلني باب مثل القلب ويبكوني سرور العرب واجمع في الشرق معا والغرب علمني الدارين كل خطب كما يابس مثل الرطب والله ما شط بكن يا ربي أما أناجي بنعم ربي أذكر من مغنيا أن كسبي يقول بكن هو تعالى حسبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا صل صلاة بالسلام على حبيبك وليقبل ذا الكلام صل على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد وليهب بأهل حرف الراء تديني بسنة الغراء والطرد عن رافع المعروف بابن يزيد والتد معروف والطرد عن رافع الشهير بابن المعلى والتد مطهير والطرد عن رافع ابن عنجدة وليهب سعادة مع الجدى والطرد عن ربيعة بن الحارث وليكن يا خير باخ وارث وسخ رضاءك إلى ربيعة وهب لي الباطن والشريعة وسخ رضاءك إلى الربيع واشتري مني أبدا مبيعي وسخ رضاءك إلى ربعي ولتهيني بالعمل الشرعي وسخ رضاءك إلى رخيلة وليهب إحياء كل ليلة والطرد عن رفاعة ابن عمري وفي الذي اللي اخترت أبقي عمري والطرد عن رفاعة ابن الرافعي وعمل ارفع أنت خير الرافعي. يا ربنا صل صلاة بسلام على خليلك الذي جل الظلام صل بتسليم على محمد ولالي والصحب وعمري أحمدي وليهب بأهل حرف الزايمة نويت فيك خائما وصائما والطرد سرمدا عن الزبيري ولي طيب يا كريم ميري والطرد عن زيد إلى المزيني قد انتما وعني يمخشيني والطرد عن زيد لأسلم انتما وأرني وجه البهي المعتمى والطرد عن زيد إلى وديعة نمي وهب لي مكنة الرفيعة والطرد عن زيد إلى الخطاب ينسب واحشرني مع الأقطاب والطرد عن زيد نمي لحارثة وبالنبي هب لي كوني وارثا والطرد عن زيد نمي لدثنا والتخني دنيا وأخرى فتنا والطرد يا كريم عن زيادي ولد عمر والتدم رشادي وسهرضا إلى زياد بن اللبيد وعني يصرف كل ما ليس يفيد. يا ربنا صل صلاة تجلب بها إلي سرمدا ما أطلب على محمد وسلم أبدا بلال وصحب وزني هدى وليهب بأهل حرف الطاء وبالذي منفرد بالضاء طهارة من جملة الأدران وكون ظلي رحمة الأقران وسخ رضاء ناميا لطلحة وليسخ بشارة وفرحة وسخ رضاءك إلى الطفيل ولد مالك وكثر نيلي وسخ رضاءك إلى الطفيل ولد حارث ونور ليلي وسخ رضاءك إلى ظهيري وجعل حياتي حياة خيري. يا ربنا صل صلاة تشهد بأنني إليك خطا أعبد مع سلام قد تعينني به على العبادة وتعليني به على وسيلتي إليك أحمد ولا لي وصحب وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الكافي سعادة وعصمة يا كافي وسخ رضاءك لكعب ولدي زيد وصحيح جسدي وخلدي وسخ رضاءك لكعب ولدي جماز المعروف بالتجلد وليهب صحة عقد ومقل وصحة الأفعال واحلل العقل. يا ربنا صل صلاة تبطل مكائد العدا بها فتبطل مع سلام دائم تكمل مراد من هدوا به فيكمل على إمام المتقين أحمد ولا لي والصحب وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الميم فوزي بالتكميل والتتميم وسخ رضاءك لمالك النمي إلى أمية وكثر مغنمي وسخ رضاءك لمالك ولد خدامة وصرمدا خن النكت وارتد عن مالك بن عمري ونجني من شقوة وذعري وسهر ضاءك لمالك ولد نميلة ونجني من الفنت وارتد عن مالك بن مسعود ومني يقبل عملي يا معبود وارتد عن مالك المنصوب إلى ربيعته وكن محبوبي وارتد عن مالك بن رافعي ولتفن عمري كله في النافعي وارتد عن مالك المنتسبي لابن أبي خولي وكثر أدبي وسهر ضاءك إلى المجدري وعندك اجعلني غدا ذا بشري وسهر ضاء النامي لمرشدي وزني العلم وحلد رشدي وسهر ضاءك إلى مبشري ونجني من خطر وغرري وسهر ضاءك إلى محرري ونجني من موجبات ضرري وسهر ضاءك إلى مظهري وليهب كوني ذات مهوري وسهر ضاء النامي لمحرزي وصيرني بك ذات عززي والطرد عن محمد بن مسلمة وبيبشر مسلما ومسلمة وسهر ضاءك إلى مرارا وهب لي التجيد والإنارة وسهر ضاء النامي لما قلي وعندك اجعلني ذات تفضلي وسهر ضاء النامي لمعمري وكف عني موجبات الكدر وسهر ضاء النامي لمصعبي ونجني من سخط وغضبي وسهر ضاءك إلى مدلاجي وعندك ارفعني بلا علاجي وسهر ضاء النامي لمعبدي ولدي وهب وحمني وأيدي وسهر ضاء لابن قيس معبدي وانصرني العام ونصري خلدي وسهر ضاء النامي لمعبدي ولدي عباد وحي حسدي وسهر ضاءك إلى معتبي ابن عبيد وحياتي طيبي وسهر ضاءك إلى معتبي ولدي عوف ومماتي طيبي وسهر ضاءك إلى مقدادي ولدي الأسود وكن عمادي وسهر ضاءك إلى معوذي ولدي عفراء وسع منفذي وسهر ضاءك إلى معوذي ولدي عمر وجنابي أعذي وسهر ضاءك إلى مسعودي ولدي أوس والتزد توحيدي وسهر ضاءك إلى مسعودي ولدي خلوة وزد تزهيدي وسهر ضاءك إلى مسعودي ابن ربيعة وزد تزويدي وسهر ضاءك لابن عبد سعدي مسعود الرضا وحل المجدي وسهر ضاءك إلى مسعودي ولدي سعد والتدم تحميدي وسهر ضاءك إلى معاذي ولدي عفراء وكم معاذي وسهر ضاء لمعاذ من الجبل ورم عقدي وحولي والعمل وسهر ضاء لمن ماعس معاذ والتكفن العين يا خير ملاذ والطرد عن معاذ من عمري وخير عداية لإياذ القهري وسهر ضاء النامي لمهجعي وكف ما يضرني عن مرجعي وسهر ضاء النامي لمصطحي ولي أبواب قيورك افتحي وسهر ضاء النامي لمعني وعني يصرف كل ما لا يعني وسهر ضاء النامي للمنذري ابن محمد وخيري كثري وسهر ضاء النامي للمنذري ابن خدامة وحلبي نوري وسهر ضاء النامي للمنذري ولدي عمر وعيالي بشري وسهر ضاءك إلى مليلي واجعل نهاري طاعة وليلي يا ربنا صل صلاة لتسوق بها دواما خير مطلوب يفوق مع سلام تكشف الأسرار لي به على الذي أنارى سيدنا محمد قصر العلوم ولا لي والصحب وسق لي ما أروم وليهب بأهل حرف النون فوزي في ذا العام بالمكنون وسهر ضاء لا من نوفلي وبيبشر يا معيد محفلي ولنعيمان خذ الظرافة ولنعيمان أخي الظرافة سخر ضاء وهب لي النظافة وسهر ضاءك لنصر وانصري العام كلي والتدم تبشري والطرد عن نعمان ملي مائلا أسن وردني سعيدا دائلا وسهر ضاءك إلى نعمان ولدي مالك وهب لي الآن فراخ جملة عيوبي ماضيا بما لي اخترت دواما ناجيا والطرد عن نعمان من إلى أبي خزيمة ينمى وأذهي ما أبي وسح إلى النعمان من إلى سنان ينسب واجعلني دواما ذا أمن ولمن عبد عمر النعمان سح الرضا ولي رضا زماني يا ربنا صل صلاة دائمة على الذي العام غدوت خادما سيدنا محمد وسلم ولالي وصحبه بكل مسلم وليهب أهل حرف الصادي سوح كلمنا يفي تمادي وسخر ضاءك إلى صفوانا والعمى عني زحزه الأدرانا وسخر ضاءك إلى سهيبي واحفر ذنوبي وامحو عني عيبي يا ربنا صل صلاة لانتهى لها على النور المنير ذي البهاء سيدنا محمد وسلم ولالي وصحبي وقصدي تممي وليهب بأهل حرف الضادي كوني أبس لكل ذي رشادي وسخر ضاء ناميا للضمرة وكن مغيثني بخير النصرة وسخر ضاءك إلى الضحاك ولدي حارثة ذي الإدراك وليهب تلازم السرور بك بلا مكر ولا غرور وارض عن الضحاك من لعبدي أمر قد انتصب وانفكد يا ربنا صل صلاة ترفع بها إليك عملي إذ يقع مع التقبل على محمد وآلي وصحبي والمقتدي وليهب بأهل حرف العين سلامة من ضر كل عين والطرد عن عامر المنصوب إلى أمية وكفر حوبي والطرد عن عامر المنتسب إلى البكير ودعاء استجبي والطرد عن عامر المنتسب إلى ربيعة وعيب أذهبي والطرد عن عامر ابن سلمة وليسخر يا خدير الظلمة والطرد عن عامر الذي انتسب إلى فهيرة وسخلي الأرب وسخر ضاءك إلى عمارة وليسخر كل ذي إمارة والتردان آخل الشهيد وعدني من أفضل العبيد وسخر ضاء النامي لعاسمي ابن عدي والتدم مكارمي والتردان عاصم ابن قيسي وصدر يسرح والتعظم قيسي والتردان عاصم العاصم ابن ثابتي والعام جرلي بدرك الفائتي والتردان عباد ابن بشري واختر لي الخيرات طول عمري وسخر ضاءك إلى عبادي ولدي خيس والتزي الرشادي والتردان عباد ابن عيشة وشد بحمدي لك عام سيجة وسخر ضاءك إلى عبادة ولدي حسحاس وزد إفادة زدنا فرحا إنك الفتاه وبيبشر من لهم فلاه والتردان عبادة ابن الصامتي وعني يقضي العام كل فائتي وكلمتها بالعام رب ما هي عني كلما جنيت ماضيا وسخر ضاءك إلى عماري ولا مكمل مطلبي يا باري هب لي الصراط المستقيم العام وهب لي التوفيق والإلهام والطردان عكاشة الذي نجا من الحساب ولتحقق الرجاء رجوت منك أن أكون في غدي في ذلك العدد دون كمدي وسخر ضاءك إلى عطية والعام هب لي أفضل العطية والطردان عبيدة والتجبي العام ما كتبته في كتبي وسخر ضاء ناميا لعنترة وتل حياتي كحياة الخيرة وسخر ضاء ناميا لعبسي ونجني ولدي من حبسي وسخر ضاءك إلى عدي وارفع إليك العام رب سعي وسخر ضاء ناميا لعوفي ونجني من الشقاء والخوف وسخر ضاءك إلى عتبانا وهب لي الشهود والعيانا وسخر ضاءك إلى عويمي وليسخ خيرك كل يومي وسخر ضاءك إلى عيادي وشد بأن العام عنك راضي وسخر ضاءك إلى عبيدي أي ولد التيهان واشكر سيدي ولعبيد ابن أبي عبيدي سخر رضا وفك عني قيدي وسخر ضاءك لعبيد ولدي سيد وجد لي عاجلا بمقصدي وسخر ضاءك لعبيد ولدي أوسن وخيبا ظنون حسدي وسخر ضاء ناميا لعتبة ولد عبد الله عالي الرتبة والطردان عتبة من لخزوان خد انتمى ولاستجب يا رحمن ليستجب بما يفوق ظني العام واجعلني سرور خرني واكتب لي العام ثواب حجي وعمرة وليكن ونجي واكتب رضاءك إلى أول من دفن في الغرقد مقبر المنن عثمان من ينمى إلى مضعوني بكل من هناك كل حين واكتب ثواب الزور والجواري العام لي ولي الطيب داري واكتب رضا ناميا لعزمة ابن الحسين والتدم لعزمة وسخرضا لعزمة لأشجعا خد انتمى أبدا لوسعا ولابن عوف عبد الرحمن سخر رضا بالبشر والأمان وليهب بشارة تدوم يا الله يا رحمن يا رحيم ولابن جبر عبد الرحمن سخر رضا يا خالق الأكوان وسخر رضاك لعبد الله ابن جبير ذي العلا والجاه وجل بفضلك مقدماتي لي وسائل إلى الجنات وسخ إلى ابن الجد عبد الله خير رضائك بلا تناهي وكالمكاتب تقوم أبدا مقام حج وجهاد للعداء وليهب فيها تدارك الجميع ما فاتني من صالحات يا سميع ولمن جحش وهو عبد الله سخ الرضا ونجني من داهي وسهل عبد الله من إلى الربيع نمي رضاك يا خريب يا بديع وسهل رضاك لعبد الله ابن رواحة بلا تناهي ونجني من روم نفع من سواك وأبدا هب لي تلازمي رضاك وسهل عبد الله من قد انتمى إلى الحمير منك رضوانا سما ولمن حق هو عبد الله سخ الرضا يا ربي يا إلهي وليجد بالجذب والطي معا حتى أجاور الشفيع الشعباء سيدنا محمد وصلي عليه بالتسليم يا ذا الفضل ولمن زيد هو عبد الله سخ الرضا ربي بلا تناهي ولتطوي عني العام جملة الحجب حتى أكون كعبادك النجوب وسهل عبد الله نجل مسعود خير الرضا ورقني يا معبود وسهل عبد الله نجل كعبي خير الرضا ولي خير يا ربي وسهل عبد الله نجل مدعون خير الرضا ولي يجد بالمخزون وسهل عبد الله نجل محرمه خير الرضا والتهيني بالمكرمه وسهل عبد الله نجل عرفته خير الرضا والنجني من محبطه وسهل عبد الله نجل عمري خير الرضا وفيك طويل عمري وسهل عبد الله من ابوه عبد مناف فوق ما يرجوه من الرضا وليهب فيك وفي وسيلة المشفع الهادي الوفي دنيا وأخرى ما يكون عجبا للخلق من خيرك مثل النجبا وسهل عبد الله من قد انتسب إلى عمير ما رجا وما طلب منك من الرضوان والتهب لي ما فاخذني والتتحذيه كبلي وسهل عبد الله نجل ثعلبه خير رضا والتغنني عن مطلبه وسهل عبد الله نجل طارخي خير رضا وليجود بخارخي وسهل عبد الله نجل خيسي ولد صخر ذي الهدى والكيسي خير رضا والنجني والتعلني مع سلامة وطيب منني وسخل عبد الله نجل خيسي ولد خالد سديد الخيسي خير رضا ومنك علمني وكن لعبد وفظ جنابي وسن وسخل عبد الله نجل سهلي خير رضا وبيبشر أهلي وسخل عبد الله نجل سلمة خير رضا والنجني من مظلمة والطرد عن نجل إياس عمري والعمر ما يا كريم أمري وارتد عن عمر لعوف النسبا وليحق ما للظن كتبا وسهر رضاك لعمر ينمى إلى سراخة وزدني علما وارتد عن عمر لمعبد النمي ونجني من اللغى والمأثم وارتد عن عمر النمي لعنمه ونجني من موجبات المندمة وارتد عن عمر النمي لثعلبة وبيبشر يا كريم الطلبة وارتد عن عمر إلى معاذي نمي وكن يا مالكي معاذي والطرد عن عمر النمي إلى أبي صرح وعني كف كل ما أبي وسهر ضاء لعمير بن الحمام وشى المراد ذا كمال وتمام والطرد عن عمير من إلى أبي وقاص انتصب وقض مأربي والطرد عن عمير من للحارث خد انتما يا خير باخ وارثي وشى البقاء وارثا بالامتنان معجزة الماهي المطهر الجنان وسهر ضاء ناميا لعقبة نجل ربيعة والسخل الرغبة وسهر ضاء ناميا لعقبة ولد عامر وهب لي رتبة وسهر ضاء ناميا لعقبة ولد عثمان وسخل النخبة وسهر ضاء لابن وهب عقبة من جده قلدة ورفع جنبة وسهر ضاء لابن وهب عقبة سبت ربيعة والطيب قلبة عصمتني محوت ذنبي بكني وهبت لي مال الورى لم يكني ونجني وفر ذنوبي وكني لي بهم ومحو عيوبي بكني يا ربنا صل صلاة تهب لي بها فوق المنى فأذهب منك إليك بسلام تكفي به جنابي الأذى وتنفي على حبيبك الخليل أحمدا ولا لوصابي ومن به اهتدى ولتغنني العام بكونك اللياء في كل شيء سرمدا وحضنيا وسخ رضاءك إلى غنامي وسخ إلي جملة المرامي يا ربنا صل صلاة تنفي بها عيوبي بسلام يكفي ضرا وكل ما يسوء سرمدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصحبه وسقليا بحق أهل الفاي فتح الأولياء وليهب بأهل حرف القافي قوتهم وسعيهم يا كافي وسخر ضاء ناميا للفاكهي ولتغنني بك وزد فواكهي وسخر ضاء ناميا لفروة والعام جر لي بوثقى عروة وسخر ضاء ناميا لخطبة وعني يصرف جالبات النكبة وسخر ضاءك إلى خدامة والتقن الحساب والندامة وسخر ضاءك إلى ختادة والعام جر لي بقرق عادة والطرد عن قيس إلى مخلدي خد انتما والعام الطيب خلدي والطرد عن قيس لمحسن النمي والعام كثير يا كريم مغنمي والطردان خيسن سلالة أبي ساسات ولا مكمل أدبي والطردان خيسن سلالة السكن ولا ما يأمننا نسخليا منن يا ربنا صلي صلاة تمهو أني بها ما ليساق قبه من كل ما لم ترده لظاهرا وباطنا حتى أكون طاهرا مع سلام قد يكف عني ما دمت حيا كل ما لا يعني على الشفيع الناصر المشفع سيدنا محمد ذي الفناء وآله وصحبه واشهد لي يا بر يا وهاب يا ذا الفضل بأنني عنك رضيت جدا وعن وسيلتي خديما عبدا وليهب بأهل حرف السين سلامة من جملة الفنون وارتد عن سالم من ما قلي ولا مسلمني وحالي كملي وارتد عن سالم من المنسوب إلى العمير وامح عني حوبي وصغ رضاءك إلى صويبطي ولتكفني أذى جميع السططي وصغ رضاءك إلى صليطي وليستقرهم بلا تسليطي وصغ رضاءك إلى سماكي وكف عني كل ذي إنهاكي وصغ رضاءك إلى سناني وكف عني كدر الأزمان وصغ رضاء ناميا لسائبي ولدي عثمان وعظم جانبي ولابن ملحان سليمان صغ رضاء وعندك اجعلني سعيدا مرتضى والطرد عن سليمان بن عمري والعام جد لي برضا وأجري والطرد عن سليمان بن الحارث والعام جد لي بسر غايث والطرد عن سليمان بن قيس والعام هب لي يا كريم ويسي والطرد عن سعد سليل زيدي وكمل النيات قبل فيدي وصغرضا لولد الربيعي سعد وهب للربح في مبيعي والطرد عن سعد سليل قوله والعام سخلي من حبيبي النيلة وصغرضا أكل سعد من أبي وقاسن الثالث واكشف كربي وصغرضا لمن عبيدة الرئيس سعد وطيب باللقاء النفوس وصغر رضاءك لسعد بن معاذ وصرمدا حطني يا خير الملاذ وصغر رضاءك لسعد ولدي سهل وعسد أربع يا سمدي وارتد عن سعد سليل خيثمة وليا فيا هدى ومكرمة وارتد عن سعد سليل مالكي ولا محق خير رجاء يا مالكي وارتد عن سعد سليل عثمان وفيك كمل المنى يا رحمن وارتد عن سعد سليل خولي ولا مصدق نيتي وخولي وارتد عن سعيد بن زيدي وجل هداي ابدا ذا زيدي وصغ رضاءك الى سهيلي وصرمدا عندك عظم نيلي وصغ رضاء لاقيه سهلي ونجني وولدي واهلي وارتد عن سهل سلاله عتيق ولا موجه لي نصره الملوك وارتد عن سهل لقيس ينتمي ولا مبشر بي كل مسلم وصغ رضاءك لسهل انتمى الى حنيف والتجر للمجرما وصغ رضاء لسهيل ولدي بيضا واجعلني النور بلدي وارتد عن سواد من زيدي ولا مفك يا مكيس خيدي وصغ رضاءك الى سوادي ابن غزية الاديب الهادي ولا مهب لي جوار المستوى حيث اكون خادما مع الوفاء وصغله منك صلاة بسلام اني وبلغا له هذا النظام وارتد عن سلامة من اسلم وبشرا بالاولياء والعلماء وارتد عن سلامة من ثابتي واليوم هب لي ترك كل فائتي وصغ رضاء ناميا لسلمه ابن سلامة ور للظلمة وصغ رضاءك إلى سراقة ولد كعب والتزني طاقة وصغ رضاءك إلى سراقة ولد عمر وانفع النفاقة يا ربنا صلي صلاة تطوي لي بها السير وتمحو لغوي عني بها مع سلام تجذب لك به كل وعيب تذهب عني به بلا إعادة على وسيلتي محمد بمن تلا وليهب بأهل حرف الشين والهاي كون العام ذا تمكيني وذا فتوح وفيوض ورسوخ كالعارفين وكأخيار الشيوخ وصغ رضاءك إلى الشماسي ونقني من جملة الأدناس وصغ رضاءك إلى شجاعي وعافني من جملة الأوجاع وصغ رضاءك إلى هلالي ابن أمية وكمل حالي يا ربنا صلي صلاة لتهب جملة ما أحبه في المنتخب من خدمة ورؤية وزور في كل موضع وكل طور مع سلام قد يقيني الوهم عليه بالآل وأفضل الأمم وليهب بأهل حرف الواوي ولياي كوني ككل راوي وصغ رضاء ناميا لواخدي وخد إلي أفضل الفوائد وصغ رضاءك إلى وديعة وعندك اجعل خدمي وديعة وصغ رضاء ناميا لودقة وعيوبي كلها لصدقة والتضع عن يزيد النجل الحارث ونقني من جملة الخبائث والتضع عن يزيد النجل المنذر وظاهري وباطني فطهري والتضع عن يزيد من قد انتسب إلى رقيس واهدني بلا تعب والتضع عن يزيد النجل عامري وعندك اجعلني مع الأكابري وصلي سرمدا وسلم يا كريم على الذي كوني خديمه أروم خير وسيلة لذي الجلال لخائف الضلال والإضلال أشكر من شكر بالعبادة وخير من قاد له عبادة أجل من ربى وأوصل إلى مر كريم واسع موطن إلى وسيلتي وقدوة وجاهي محمد خير الوراد الجاهي وآله وصحبه الأدباعي وكمل العام به اتباعي يا خير جاذب إليك خطا وبالذي فاخر رجاء جتا صلي وسلما على المصطفى ولال وصحبه وبي أهل الفاي وشهد بكون العم عبد الله حديم عبد الله يا إلهي يا من كفاني البلاء والألماء مغتربا وكف عني الظلماء لك علي الشكر باليراء وغيرها وأرتجي البراء صل وسلم على الهادي الأمين محمد والآل وصحبه أمين وجل نظامي يا شكر أبدا يا خير معبود بشكر عبدا نظما يجود بالعطايا خوتا لنا وينسو الضر والياقوتا وجلو مغنيا أن المربي وتطوي للسير به يا ربي وجعله كالجهاد والسلوك ورد به لجملة الملوك وجعله كالحج وكالجواري ونجني به من البواري وجعله جنة عن الأوجال وقت الحياة ولدى الآجال والتقني به أذى الشيطان عند اقترابي ولدى أوطاني وجعله دافع البلاء والغمة دنيا أخرى عن جميع الأمة وجعله يا ربي بشارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل زمن وجعله يا كريم خير الذكر في عبد لي وخير الشكر وجعله يا شكور شكرا فائقا عندك لي ولتكفني البوائخ يا الله يا رب الورى يا مغني اجعل نظامي عن سلوك يغني وجعل عندك وعند المصطفى صلي عليه بسلام استوى مخلصا من جملة العيوب وجالبا للفوز بالغيوب.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وجهد المغني الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يصفد إجابة الأكرم نعم الصمد وإنني إياه جل أحمد مد

فريدون أشكره هو الشكور الأحد ولن يرود السرمدا من جحدوا من لك المجيد والممجد الماجد الواجد نعم الأمجد إجابة تصلح لي ما يفسد وثمدا ترد لي من حسد يدي تمتد له فتجد بيمنا من غيره لا تجد الناجد هو تعالى أحد ومن إنشاء صرمدا لا ألحد فتب أخي ثمن لا تكسد سلعتها ولي لنا الأسد أنا رضيت والدوام أحسد حديقة الغلباء فيها المقصد وفي على مغن حفيظ يرشد كفي حدائق زرعي يحصد لو توجهت بالشكر يفرد لأنه المعطي الكريم المفرد كناجيت مغنيا عزيزا ينجد ومن ما فاق مرادي أجد أسأله تبشيره من يسجد بي وقهري كلما لا يسجد سقري يا خير مقيت يرفد منك منى لا يعتريها نفد قيتني بما يدوم المدد عندي به وكل عنه العدد يخجل ما منك أتى يا أحد قيل لي قد جاء ممن ألحدون منك أتاني عند بحر يزبد ما كل عنه وابل والزبد كفي جار وابل ومزبد مددك من واحد قد نعبد سلمت صحة من قد رصدون بقاهر يبطل كيدا قصدون فدنتهم عني نفاها الصمد بجاه من سماته محمد يا الله يا خير إله يعبد صلي على سيدي من قد عبدون أحمد من قد

لا يعهد يا خير معتل كونه لي أمهد ربيتني ونطلي من يسجد فبست منك يمنا لا ينفد ذكر عنك حين الصفد منك أتى وزال عنه الصفد طوبى لهم وحسن مآم طيبت يا كريم في البحور نسي وجدت بمهور الحور وجهت فيها لي ما تطيب نسي به وانتفت الخطوب.

نافع أنت الحفيظ والشكور الرافع لك البلاد ولك العباد وكل من عصوك قبل بادون هديتهم بالرشد والكتاب.

رطن بهم يا ربي في الطوبة وفي دار السلام موضعي في سقي فيها وفي السقي فيهما وفي كل محل ما كشت فيه ما يطيب المحل. ثم جئتني فليكن بالكرم ثابت بحفظ

تم لقاك بأمن وإلى بحرمة الماحي وصل بالسلام عليه بالآل وصحبه السلام.

مني الحمد الذي يجي القدر هلك من المعذي المزحزح الكدر ثم صلاته على عز مضر وسيلتي في سفري وفي حضر فتضرعت بشكر قد صدر بفضله من الخيار يبتدر إن شاء غاضي ذوي البطر بحفظه الحامي ولي قدر وطر لراض بالمختار كل من فجر ولي أسوق ما اشتهيت من فجر جعلني عبدا له خديم بر تبحر ذا تهيئ به لبر ناجيت والقلب مني قد صدر طلب صرف من قلاني وكدر ساجيت وهو الكريم ذو البشر وصمد أن يسوق لي خير بشر توجه لله كاشف الضرر وصمد عني يزحزه الغرر أصله ولي جودك بالظفر ولي كان ذا اغتراب في سفر لو خطابي وهو خير من قهر للعدو حيث غاب أو ظهر لو خطابي وهو خير من قهر للعدو حيث غاب أو ظهر لسخر يا خير ماكر مكر كل عدو ذي تنازع مكر تفضل يا خير غافر ستر امحي كل من جلا وما استتر يا من بتعلم العلوم قد أمرت أجيب نفعي نفع شمس وقمر وجفوضا لي تخجل الدرر وبه من بين بين النصوص والطرر عني يكف كيد كل من كفر وبهد ربي نفرا بعد نفر لا يستجب وليكسف الصور كمن برى الخلق واحسنت الصور اجب داعيك واهد بي الف الزمر يا خير من هدى وخير من عمر لست في عمري وطي للمقر مشتغلا بكسف اسرار الفقر مد مكوسي بنفع كالمطر يا بحن ينفعك وكفني الخطر تفضل يا خير آمر حضرك علي باستقامة مع النظر تبتف عني كف الستة عشر ويسوها لي فوزا لبشر قلبي العيان لين ليررك وتق نفسي وأهلي الشرر ويبشر كل عالم أغر وكل ذي كبارة وذي صغر نجي بقية مكوزي من كدر وتتقبل كل ما مني صدر تفطب علي إني ذو خفر كن لي بكن يا خير مشتر غفر جلي بكوني بشت من هدى فخر يا سيد لك بنور ذا فخر رملي في اختفى وما ظهرت وإنك اجعلني نقي تقيا ذا نهر يا ربي اجعلني لديك ذا خير قال يا كثير ولتزل بي الحيال من علي بالكتاب ذي الخبر كسر به أفوق من فاق وبر نجي فادي واللساني من دعر وبأرق كل مفلق شعر نبر كلامي بنور قد بهر وبيبشر كل هاد قد مهر تفضل علي ربي بالسهر بذكرك لي هداه قد ظهر عطني به عمن أسر أو جهر مشوى ومن كونه ليشتهر تفضل عليك يا من لي غفر برد من عاداك لي ومن نفر هديتني فليسخر من حصر في أبد يا خير قاهر النصر أجلني اللهم كل ذي ضجر وكل من فؤاده حاك الحجر أقلي اللهم كل ذي عصر وأضري حتى يسير يا يسر لسخي أن من نهى ومن أمر وكل ذي وزارة ومن أمر أفلي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر أفلي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر نيتك اللهم يا رب الفطر ويستجيب برود كل ذي بطر هب لي فوق ما ببالي خطر في أبد بلا حساب أو خطر أجل الفيوضات تأتي تخجل المطر ورب أقضي ومقالي واستطر رب فضلك جميع ما صدر مني خالصا لديك من كدر أنت لي تنصرك من بك انتصر
أصدنا بي يكفني ألا الحسن كبثين جوع وقيتن الدسن البتخني فليرد زبي العسل لفظلو بالصغري مع الكبر وبيد ذا صغارت وذا كبرت هب لي أهب في هذا السفر تردقني ما به المياه والعفر أسر جميع ما اختفى وما استتر وليقفر أنت خير من ستر دعوتك اللهم دعوة الضرر قل استجبت فقني كل غرر أجبتني يا من له أمر البشر قل إن هب لي قهر كل ذي أشر أويتني أغنتني عن النفر فاخر من يبي إليه ذو مفر عليم بالتلاسم السور ما الحديث دون وني وخور قلت وشي وإني مفتقر إليك يا غنى الذي لك افتقر رأنت نفسي تائبا مما غبر البحر اكنف محوه وقدني يا لبر لك أنبت نادما مما صدر مني من الذنوب يا رب القدر لفزر لك رعني كف ما يجرر من أخرى وقت سير وحضر هب لي في اليوم عدة بشر قنص بها يا رب ستة عشر أجب جاه المصطفى ما قد جهر أجب الجاه المصطفى ما قد بهل نور البرايا نوره حين ظهر تفضل علي في بحر وبر بلودكم لي من سطى أو قد نبر لقلتيت فحمني عن القطر ونجي من العادي والنتر كمثيل عذا وسقت للبشر قسمدا كن لي يا رب البشر أنك رضيت شاكرا يا من كسر سلاح من كان يباهي فانكسر قاطي في بحي من قبل مكر طبه حين قاد جيسه وكر بجني في البحي وحدي وفر مني في البر وخاف ونفر أنت لي سخرته لي وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفتر أشكرك الدهر شكورا يبتدر بنى الخيار من فيوجك الصدر بفضلك وحرمة المبر بما يفوق ظن في بحر وبر ذكرتك اليوم بقلب قد شكر يا خير من يذكر من لك الذكر يا خير من يغني وخير من قصر هل يفارق كل من خسر نبت في الأيام طرا ما استتر وتمحو يا قيل غافل ستر أقول يا ربي إليك بالصور وبالأحاديث وإني ذو خور تفضل يا من قضيت للوتر بها من الفيود يخجل المطر تفضل يا من يجود بالخير علي بذكر الحكيم والسير قني وهلي الآياء والسقر ولي ما فقدني في الفقر

الذين اتقوا قاتل الأكرم الذي قدرت منه على ما حنمحى به القدر ثبت توحيدي لواحد قهر للعدا من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر أنت السلامي كن به أعلى مضر أسكى سلامي ليبتدر كرمه على مبيد من غدر لمالكي غجة التوحيد ظهر على عدا عاد منيرا قد بهرت جعلني عبدا له خديم برق في البحر والبحر الذي في البر والبحر الذي العدا تبر جعلني عبدا له خديم برق في البحر والبحر الذي العدا تبر مايته القلب مني قد سكر وما تنقلاني ومكر مايته الكريم ذو البشر وثمدا يقود لي خير بشر هدية لي كفاني من فجر لي يقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر صفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباقي شكورا قد استدر من فضله بدل خيار يبتدر لو خطابي شاكرا ولي قهرت من بمعاداتي السر وجهر لك بقائي أنت باق ذو شكر كليتي وعند حزبه ذكرت تابع لي خير غافر سترت ما عيوبي من جلا وما استتر يسري هاد بتعليم أمرت بفضله كمخجل الشمس وقمر وجه لي فإذا ضلالتي حسر واكنب لي عدا وبعدهم قصر أنا رضيت وكفاني من نفر وبه يهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبلي قضى الوطر وليس ينحوني بشيء لا بصدو بطر تجابني أجابني من سر علم لي بقر ما يغني من له قد افتقر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمل من لكني الملك مخجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المختار أفضل البشر صلى الله عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر قلت شمالي ضري حذر قلب العيان من لي بالضرر قجاد لي مع النصوص والطرر وجات كل الذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر لا يتمن له الذي مني صدر لك وشكا وعلى الإغناء قدر لسي من تاب علي وغفر قلبي به كفاني من كفر يسع باق ليقلد النهر ساق لغير جهك من انتهر رملي في خلفاء وما ظهر وجدني منهم بنور قد بهر يقود لي باق أزال بالحجر فضل به أكون زهرا زاخيا من علي بالكتاب ذي الخبر كشر مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دار هم يرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجل أطلقي ولا ألاقي من حجر حماني الباقي ما صفى وسر وزحزح الإذا لغيري وبسر يقودي أزمان لج خير سمر ومتن لمن نهاك ومن أمل هداني الهادي وأرضى من حصر كمن أعانه كما ليختصر إلي قاد كرم النخل أبل قل لسحاب المنتقى العدا أبل إلى سؤال ما لكل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسخي الرحمن كل من أمر قل كل ذي ذات هدى خمر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء وبشر نفع لغير الله كل من يضر يدب عند أهل بدو أو حضر إلى سؤال ما لكل ذي أشر وكل مخلوق بسوء أو بالشر نفع لغير الله كل من يضر يدب عند أهل بدو وحضر هو ليسمع والأرض فطر قل يقود ما إذا لي خطر إلى سؤال من قلاني الدبر قل يفارق قروحا كالدبر أدري نحري الأذاق لي الذي خطر كف كفاني قبل قصد النطر أشكره وعرض قلبي مخر لكي يجود البرايا بفخر قرمي ميسر لي العسر وبيت قلبي نقيا قد حصر لقاد من كليتي كفدسر ما هي ضريك ما بقى له أثر هدية البقي لي بالصور يا لك ما أحسن فضلنا الصور أنقد عيوب الصغر مع الكبر
كما بها كلية الهادي جبر دعا لي بقاد من كل نبر رفعا كما سجى عدايا قد نبر كلا سكوري بمخجل الدرر كامها قصد جهاتي غررت آيات ربي كفتني الشرر ولي ألا كل صعب كيرر من علي من كفاني الزمر إبليس كم بلي عدا لي الطمر ولا تكن لي إلى من افتقر لو سواه أعطاب للمقر ظلمها بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر لو شكري وأمات من مكر فجسر وملته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد جهاده وعاقه الفتر هو الانتقام ربي وفر في البر والبحر وخانته النفر إنني وجدت ما به اشتهر قوي خدمه وذلك ظهر أشياء من بي اختصرت فنصر قنا سفيع قد كفاني من حصر للمنتقى وجهت في

قال النبي ذي المراتب المضر قلت من نفى عدوي وقبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاقي ضر حق أو خسر بضري جزاء باق لي ذخر مثلي وليس قولي بفخر إلي قال الله في بحر وبر جزاؤه وأجر عبده المبر كطيب البقاء باق قد زجر كل عدو لسواي فانزجر إلا شكري ومدادي ما سمر وقلمي لخدمة القماح شمر أغطى ربي وعدوي السهر وكل من أذابه الباق سهر يقول ربي لي كل صبر عن كل ما يرضى لي خير خبر ولي وللغوامد فسر وكل ما كسبه الله حسن إيه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر في عمر لي يخلد الفجر علي قد كفاني من فجر نسيء من كرمه ليبتدر تناسب عن قد كفاني من غدر قلت لربي شكورا قد صدر من فريبا الخيار لمبتدر وجدت توحيدي لواحد قهر قيل عدا من اختفى ومن ظهر الحمد لله لي منه القدر والصلواته على ماح الكدر قنحني إلى دخول الجنة خير الصفاء ورضا ومنا كتابتي نفى العداية أجمعين وليس أنا حيث الزحزح اللعين أبن حيما وبعد اليوم دائن إلى شقاوة أو لوم أمنح كافر ولا منافق معي وأما جهتي موافق أدب ربي لسوى قلب الحزن ورفع الشكور مني ما اتزن جزاء ربي وجزى المشفع قبل إلي مغنيا أن مرفعي لم تنحني جوانب ارتداد وقت المجاهدة بالمداد كتابتي عند ذوي الكفور أبد غيري كل ذي نفور ترسي عن الشقاء والتنصر.

قبت العبق طردا للسواي وقد العظم ربي في هواي أبقاني الباقي وابدع للسوى نحن يا ربي ليدا معا سوى لا نحني لكم ولا غرور ولا سقاوة ولا غرور إذا يتوجه لنحوي السرمد.

يتيم وأشخاص عد إداية والضرر كلا سواي من حماني أن شررت أبتو عند عداه مدا كذبه إلي إليك مدا نفعني في البر والبحر ما وفي السر والجهر مع الهادي الوفي لا استجاب وهو الأقرن.

عن الكذب والخيانة بقى من لي كان بالصيانة أن كتابة يوصان الدين من له البرايا والفعال والزمن بعلين بمكاره معام كلا سؤال مرادي جمعان لقد وصلت بخير مرسلي يا خير مالك وخير مرسل تتمنى التسويف والتكسل وتب علي وعيوبي يغسل قل سعادتي وكل جمل والجنان لي أوصل أملي أديك عنك وعن المزمل وبه كل خير عمل يلي بخير ثمن وبدل وتغنني عن المراك والجدل إلي أوصل مخجلا للعسل قلاوة بلا أذى أو كسل أيد بكوني سرور الكمل يا به لي الأذى.

لقد كوريك بغير وجري قل الجنان وبغير خجري ما تعني يا خبير الزللي وعوجي وحرجي وعللي كن لي العادات كن تنفلي كن يبشر مع رضاك محفلي ابتئ لك ربي من تقولي وطب عليك يا منيل الخول إلي قد ما شئت بالتسهل تكل ما سهلت ربي يسهل لك شكوري بالكتاب الأفضل من غريقة فكل فضل يا عالم الإجاد بالتنبل هل يصلح الحال والمستقبل أعطي رسلي وما لم يسأل يا خير نافع وخير موئل لك ابتدائي شاكرا فلتزل توجه الأذان نحوي كي يزل قايتك اليوم فبشري عجل بلا نهاية ولا تأجل ولو ذهب لي الودود دون ملل واذهب لي الود دون ملل وادي بخط الناس خير الملل أبي تجي بجاي خير مرسل قايتك ما تخير

أري كوني عبدكم خادما له بقلبي وجسمي مع مدادي بالتسويد. دعني إلى ذكر وشكر لا

لئن شكرتم لأزيدنكم لا شكري بلا كفران ثم يستعنني عن كل ذي خسران آياتك فتني العارين ثم استعنني عن ضرر النارين ثم أشكره شكورا شكور من شرير ثم كزه الدحاق إني مقترن شغل الشكر عن الشكايا واستنحوا جهتي نكايا كرمني الكريم والمكرم ولا تحي لغيري العرمرم رفقي جلد العزيز الغالب وقت جهاديك فإدايا هارب ترسي عن الغضب والضلال جلد العزيز الجالب الحلال تدري لغيري مغن أغنان ليس يراك ولي

نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه نبينا رسولنا محمد صلى وسلم عليه الصمد كتابتي له أحب من كثير

في كل شيء بالصفا كالكليان، ذلك ليس بعزيز يا قدير، عليك يا من بالإجابة الجدير، إلى القلام كسيوف الصحب وبمسلك يا خير اللحب لك التوفيق.

بيصلي بهم وسلم من بعد آله وكل مسلم لقد تصرفا بهم يبشر وليهم حسن بهم إذ نحشر يا بيتي.

بكونك الكريم هب لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم، عنك رضيت راجيا كتب كليم على ما أدمرته فيك الكليم، إني نجاة وعك

بال قيل وعزتي فقيله مددي وقله لي خبئي فالأذن سلبان إنه صمد عبد وأخدم بدايه ليطمع فاق المنى وهبان لا تعالى شكري برضا أبدا وساقي منه ما أنسى له ذهبان كف العزاء عن جنابي حافظا وحما كلي عن الضر والمرغوب لي جذبا علي من كجذب طاويا سفري هو لي أن يقل لي صعبك جذبا لا التجاي واستكفي في أبد المكر والكبر والإعجاب والكذبان إني أخاطب من ما

ملكيك أسعد وتوسع واكفني سلبا بين الحق كشفا واكفني ظلبا كما النفى ظلمي والعري والتعبا على النبي صلى الله عليه وسلم بالحنفاء فثبت وتزقني سؤلا والرغبا زدني علوما وزد أهلي وزد ولدي مع السعادة يا من لي قضى الأربا يا رب صل بالتسليم بلا عدد عني على المصطفى يا من ملى الجربان إني كل عام ما يبشرني وكل سنة ويوم ويوم أقبل القربان إن ربي للسميع الدعاء ما وصلي ثمن ما عني يباع بلا قاتل منيل الطولبان نحينه لوح ربيك والقلم بلا افترا ولا امترا ولا ظلم ما عرضي وبيان الذكرى أنا المعاني كما بعدي عيش شكرا أبعث لله سنين وحديك حتي ذوي القلاق والجحد بالي كبدني بالمقت

أحمد المختار فيه خطي سرود قالت سمات مبعد الغرور قصيد أحمد نور الرسل قالت سمات رب المرسل محمد صلى عليه بالسلام الله قادر لي أفضل الكلام يقود لي التأويل والتفسير من يسر به العسير علمني العليم تعليما عجز أنا سيهك ولي الوعد نجس أدب ربيك لسواي التعبان ولا يلقيني عدا أو متعبان لقني روحك

برقات وحشت الطلباء وصية تكزر العطايا كل كلمة يجتنب الخطايا وصية تكسر العطايا كل من يجتنب الخطايا أوصيك بالعلم.

اذن لاخوانك للنصيحه تنجو من البغضاي والفضيحه ورم التواضع لكل مسلم تنجو بلا تردد من ظلم اذا اتاك عضد كتابي فكرم الكتاب بالمتاب لين لسانك وقلبك معا لين لسانك

فرق يوم الخميس الريب وجعني من الخبير الغيب لله رب العالمين أبدا حمد وشكر في حمد وشكر.

الرحيم. قل أعوذ بالله يوم الخميس حسدي سبحان ربي الكريم الأكرم الواسع المقدم المكرم بكونك المالك كل ملك بكونه مالك كل ملك راض لي السنة أهل الفلك بيني الخبير في الشعبان تبين أمان فالهدى ليبانا نفى الشكوك ونفى الأعداء عني وعني قد أزال الداء تبير شكره شكور المصطفى تبير شكره الشكر المصطفى وارجي منه بجاه اصطفى قال الله خير من هداك وكس ومن شفى ومن كهى ومن عفى.

وك نري بالمصطفى محمد محمد وسيلتي لله عليه خير الصلوات الله قبلت زياري كون الله لي وكان لي بالجود في المناهي لي كان في البر وفي البحر معا لي كان في البر وفي البحر معا قل ديم العدا لي قمعا وتبكون الله لي وكوني كون المختار نور الكون وسيلتي وفرحي وجنتي عن ضرر وألم وجنتي علي بالآل ومن والاه صلى الله وسلم الكريم الله دعا مدادي وقلامي في الخمين أشكي أرض انتقام للخمين هو الذي دعوته متى دعوته استجان هي بما عني يزحزع الحجان هذا لي سنة من جاراني يطلب المنى من النصراني استفيها من يباري

لا انتقام في الذي يكمل ولد لا ولم يجد وليس بولد لا خطاب عند مرتد جحد يا ذا انتقام ما له كفء احد ولي سعة بالصف دائما تجاه والد البطول فاتما عليه صلي وتسلم سرمدا في الآل وصحبه وكل يحمدا جده صلاة وسلاما وسعى من انتهى وتدم لي

وكل ذي اتساع قلبي إليك ربي راضا تيعدا وساق للأغراض وجهلي المصباح والحلاوة أنا أرضيك.

فضل العدات وما أرون. طب لمن زيد في الله وفي خير برية مبشر الوفي قافلات قلب ارتداد ما جاء بشات ومداد أخولي بالمصطفى محمد بل صلاتك عليه الصمد مسلم عليه.

وما أود أن لا أخلا أخالفا نفعل غير الله ذل مخالفا ضي ومد الأمر لن أخالفا أنا لي مغن له القيام ونسي ما لم ينحه الأيام قل فلي له البرايا وحدا قل غيره عسو وضد وحدا هبا عود القدرة والإرادة خاديك ما منه لي أرادا نفع لي علم مال حياتي قل يقود لي منى حياتي نفو لي يستمع لي لم نفو لي يستمع مع البصر لن لقال أن نفع أمري والعمر لا زدت لي الكلام ما قد رفع قل وجدته به منتفعا زدت لي الكلام ما قد رفع لا وجده به منتفعا

لفظي دل على الوجود عقد ري وحما من بالجود الذي تسيره لا يشركم قيس وقادني لا أشركم إن الحدوث غيره سبب وثبت القدم تتليك

كلام أصل خير مرسل عليه الله معطي العسل رسله عليهم الصلاة مع سلام لهم الصراط وجب صدق وأمانة معا طريقهم لهم وكل جمعان إليهم الكذب والخيان

الأولين وقدر عاصم من هلاكين قلاده ضم كأنبيائهين قيم القطب على ضيائهين هذا يقبنا أمن كفر ومن قلال ومن وشى ومن نفر يا قرصة عند المزبدين العدو مخزي

0: قال الكتاب: من كفاني حسدي إلى يدي توكلت لي وجسدي. قال الكتاب: من كفاني حسدي إلى ديوري ومكاني والوطن. قال جنده: منبر العطن فضل القلامي ومدادي والبدن، ويصيح لحياتي الددن المحاب نصري قاهر كسر سلاح من كان يباهيك فانكسر، والعداي لسواي الصاغرين وكافئين فاسقين خاسرين، نور قلبي مالكي وعطني ويذكر الحكيم الصانع وطني.
1: يا ربنا صلي صلاة تكرم كل بها بما به أكرم، مع سلام قد تقيني العذاب به وكل ما يسوء والهزاب، على ابن عبد الله عبد الله أفضل لخلق الله اسم الله خليله حبيبه محمد وآله وصحبه والهبدي ولي حب أخي أصحاب القناة، إنك يا وهاب ما فاح المنام وسخر داء لأبي لبابة وخير لي الخير وليفتح بابة وسخر داء لأبي حبيدة وكفى عني خلنا وكيدا وسخر داء لأبي حصيفة وأرني خير ورا وخيفة وسخر داء لأبي قسامة وهب لي الإسارة والكرامة وسخر داء لأبي حمراي لأبي الحمراي وليجد بسنة الخراي وسخر داء لأبي سليدي والتقن الإفراد كالتفريط وسخر داء لأبي دجانة وهب لي الإخلاص والأمانة وسخر داء لأبي داودة وسخر لي المطلوب والموضودة وسخر داء لأبي سناني ولي يسر تراح الجنان وسخر داء لأبي حقيلي والتقن الدلالة كالتدليل وسخر داء لأبي أيوبي والتم عني جملة الحيوبي وسخر داء لأبي الشراكي وسدني الهلم وسد إدراكي وسخر داء لأبي دياهي وصيرني العامة المصباح ولأبي تلهة سخر داء وهب لي التجديد والإداء ولأبي نملة سخر داء والتقن النفاح والإسراك ولأبي سلمة تبير داء وقفاني أبدا سوء الخرام ولأبي مسعود يا جليل رضا وطيب للمبيت والمقيل ولأبي صبرة حبر يروم ولي يسر يا كريم ما أروم وسخر داء لأبي مخسيم والهام أصب أودي وخيي أني وهب لي تلاسم الذي به أكون مثل كل جهبس ولأبي الخالد حبر داك ولي وجه سرمدا هداك ولأبي حبة سخر داك يا خير رب وفني هداك ولأبي سيخ سخر دابلا أدن وأني كف مورس البلا ولأبي كبسة سخر داك ولي يستخر كل من هداك وسخر داك لأبي مليل وسخر لي الخيرات كل ليل وكل مناجاتك فيها أحلى إندي دوام وتسخر للأحلام ولأبي مرسد تبصر مدى خير ردن منك ولي تبمدى وكل نهاريك يوم الهيد في أبد والتنسني مفخودي ولأبي الهارس سخر داك وفي بصر كل من والاك جدلي بكوني فرحة للمصطفى ولا لي وسبي وحب لي استفى ولأبي بردة سخر دن بلا نهاية بسخ إلي الأملا سخر لي ما رجوت منك يا كريم دنيا أخرى فائخا لما أروم ولأبي الأهور سخر دن قصر وصر مدن وجه إلي ما يصر وجه إلي كل ما استحيتم في أبد وكف ما أبيتم أني دواب وقن الحسابا يا من محوت الموت والحجابا ولأبي الحيسم سخ يا ربي خير دن والتقبل كسبي مني تقبل والتكن لي وغفري لي وكل ما علي كفري أني بفضلك وسير كلي لك وللمختار يا سالفضل ولي هب كوني حبيب حسبك وكونهم أحبتي لوجهك والصدى يا كريم عن أبي اليسر ولي هب بالاقتداء من البصر وصل سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قدوتنا طبيبنا استتنا وجائنا حبيبنا من استفيته وفاح كل من مدى ومن ياتي ومن في السمن محمد ولا علي وصحبه الكرام وسرمدا سقلي به فوق المرام يا من جهلت كونه للزخرى في هذه الدنيا وتلك الأخرى صلي صلاة لي بها تكون في أبد الماسيح يا مكون مع سلام لي تكون سرمدا به على خير برايا أحمد وآله وصحبه والتقبل به جميع حماية في من قبلي أطل لأجر مالك أسماني وطاب للأجر محل أماني أكرمني الأكرم إكراما خدا كل به بسر يقود رخدا ملكا الباحي لسي حويت كتابه كل ما نويت هدية الكريم ساخر للكرم سخلي صناء وحسابي أنصرم كبرت ربي والإله أكبر وكلك لي فيه رضا وصبر سعادتي بلا سخاوة كتب دوامها وهو يقينا منكتب سكر كليتي الله الكريم ولي يقود للجنان معروم ولاني الله الكريم الباخي دولار للنسب والتباخي لعن القلوب الحالمين أجمعين لي بلا أسن ولا كيد اللهين لله ما في الأرض والسماء وخيره وجار بالنماء هو الذي سكرته بخلمي بلا أسن ولا هدى أو ألم ملكني الإله والرسول عليه تسليمه نهم صول له بقائي وهو نهم ملكي وخاد لي ما ود كل ملك كن فيكون لي سخر الملوك كما به خنيت عن كل سلوك الله نهم أحد الإله خطا ولا إله إلا الله ليس بوالد وليس بولد ولي صفا كل صيح سابلت ساح لخير الكرد والمكارها باخ مريد لا يكون كارها منع الحب الخليل الهبيب بكل سور سر خير ربي أبخاني الله بمن أهلاهم خطا ولا إله إلا الله ولا دي الباخي الذي ليس يموت وليس تنهو جهتي هدى المميت إلا يخار ماله الأقياس فرو ودون منن الخياس تابع علي السماء والأرض وللجنان لينه المرضين واجهني الباخي جميل بجميل ولسوان بهدى الله تميل أجابني المجيبها موقفتي فيما به سكرته من أقصص لن خادما خاد له الخر الكرام الظاهر الباطن فضلا باحترام الله وال وكريم وصمي وهو سكور خاد للهب الجموع رب السماء والأرضين والهواء ربي ولي خادر الله في الهواء ضيافة الكريم خير المنسلين سافية لي بإمام المرسلين واجهني جساء ربي وجساء وسيلتي له وهدي أن جساء أكرمني بسبن والسمن الكريم وصاب سكور بعد حمد لا يريم لله رب العالمين أبدا أمدي وخير مالكي لن أحبدا لو ختابي بعد ما أجابا إجابة خادر لي الحجابا هديتني ولي تخلد البصر بلا مسقة بسيد البصر أني رضيت قتل الإدراك كفيت كل سن بوال إشراكا إلا يقوت كل ما اخترت ليا بخير تفسير وخرسنت ليا كنت لخلك وهبك القديم بما يقيب عن سواك يا قديم لك سكوره على المصونة يا عافسا أدخله أصونا لك سكوره على الإخفائم بلا مدرة ولا جفائم سكرت بهذا الحمد رب العالمين على الأمين والأمين والأمين يذكر من ليس عليه يخفى سيهن مناجيه بسرنا فام آيات باخر أنزل الكتاب ساخد لخيري أبدا حتابا هذا لي المصونة المحررة باخر يوصل إلي الدرارة دعاء يستجاب للباخر الجميل وكان لي بأمن وبجميل يذكر ربه المكرم المهين أحمد ماكسا وقد كفل لهن رمت لمن أسرى إلى اتباخي بسلام إلى خديم الباخي هديتي إلى جماد ثانية من المحرم الخطوف دانية ملك أحمد هدايا كافية كل أصل من خير آي كافية فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية يسر أحمد هروفي داعية إلى جنانه إليها ساهية هديتي من كل حيب صافية بصارة له خيور ضافية إن خلامي للجنان هادية هداية للهقلاء بادية خدمة خير العالمين جالية خاليني فالدور منه خالية أحمد نارفة جهرا هالية تهلي مهبه وتخفي خالية ليجاد ربي بنور الخافية حافية ليست تكون عافية درجة المختار ليست قافية فالخصوات للصدور شافية ودي لربي وله للقاسية ألا نوهدي لست دهر الناسية ناجيت فيه لجماد الثانية من المحرم المنيل الدانية يبص خير المقات في صدور إنساء خير منسل جار بدور داخل أمي ومدادي للسطور تجديد دين الله خافر الاتير إلا يقبل خادر ربي في البهور سحادر في حنتور مهوره أداني الله لسي له الأمور ولي يخار منه أسمان الضمير مد إلي الله خالق الدهور بركة الأيام فضلا وسهور بارك في كليتي بلا خرور جائلها لديه أفضل برور سألته وإنه المغني السكور كون حياتي له أحلى شكور وجه لي تعليم عالم خبير ربي وخادري بصارات الكبير طيب نفسي التي لي بسرور كان وصاح للسوى نحو الشرور تابح لي خير ساتر خفور مستصحا كل حسود وكفور أذكره ولي جار بأجور في كل سيح ولخير من يجور نويت تعلف ينبر الصدور لوجه خير منسل جار بدور وجهت مدهي للحبيب السند خليل الأصل المسيل الفند أبكار أمداه لخير السيد مصفوفة وصيحت بالجيد نويت خدمة النبي الملتحد لوجه ربه الكريم الأحد نجاني الفرد الذي لم يلد بما يسنسه الجواح خلد كرب مفلنسي حتى المسيل أسعدني في خير ما لم يحد لله بالمختار تمتد يدي وجاد بالحسنى به والسيد أبت ربي عند من لم يحبر بخدمة الماهر المسيل الكبر للمستوى وجهد عند المسبر أبكارمته المقجلات السبر أصبع أني له من لم يسجد وجاد لي بخير خوب سجد خاب رجاء مسلس للسمد أرى فيه السماء دون حمد لله كل بنبي سيسدد خطر ومن ينهو أصعي يردد هذا لي الأعمال خير المنجد بجاء من نصيره لم يوجد على الرسول صلوات المفرد في اسبه من مصلهم لم يرد سهوره في العللي وفي خدم يوجه الهزان لي بالرحد يقود الوصول بلا تردد ربي بماه قد مها تحدد محمد وسيلتي وسند صلى عليه من قواص الفند وجهت كلي لرب الأهد مسخنيا عن كل جان ملهد اليمن واليسر وخير السدد في خير السجن قد أتى بالمدد نفى الكريم ما هوى جسدي وكل كليم من الأساك المسلم نقى إلهي الكريم خلدي وكان لي في سفري وبلدي هدى ورحمة بخير فندي فيما به قد جاء خير السند للمستبى وجهت عند الهبد متى بلا عداوة أو كبر كرم نعمة سفيه السجد في أرضهم لم أر من لم يسجد تسليم باخ خير رب سمد مع صلاته على محمد أنسان يمتداه ندب حتد جملة ما لاحيت نحو متد بجل نعمة النبي الجيد الفائخ الجليل أهادي السيد عند الأهادي خائبا عن مهتد ومنهم وأخرجني لم أهتد سنت قزايد سوات حدد فيها وقد مها بها تحدد يفوق كل سكر سكر السمد المالك المكرم المحتمد سنت سلامين من الملتحد لمن به نديم سكر الأهد الحمد لله الذي قلبي هدى منورا وخاد لي سوي هدى أذكره وهو لساني سددا وبالنبي لي خاد مددا أحمد من بالملك خط وحدا على الذي به نفع من جهدا أسقى صلاة خالق تفردا بالحمد سرمدا على من أفردا أنما سلامه على من خلدا تقليمه على الورى فخلدا إن النبينا رسول أحمد قدمه من لا يسال السمدا للمصطفى خير صلاة كلهن أبقي من الباقي حبيب السالحين لسان سرق في جميع الآخرين والأولين لإمام الساكرين للمجتبى ما للخلائق يبين وما دواما ليس للخلق يبين للمقتفى الذي به ليركون لمالك حاس السنانهم المكين لخاد ربي بإمام المتقين خير الصفاء وأمان ويقين للمنتقى ما لم يكن ولا يكون لخيره ممن له كن فيكون إباء من بقاؤه وخدم خصبة خادت به لنهم أجوب خلبي جلد وسلم قبل به وانخاد نهوي كرم قبل لسدار نفاق همم يهل القديم وبأمن يكرم أصول من يحبه وأتم آيات سكر رافي من يحكم أما جاءتي إفس مقن مرخم جف بأني عبده وحسم عاث النبي الله ما لا يهلم إلى الذي له والخلم خاد إلى خير وراء مفضل جملة من خاد له مفضل قلب النبي نوره المكمل وساته أحسنها المجمل خار إلى من اسمه معمل مولاه من قادر إليه الكمل خير له دنيا وأخرى الأمر وفضله من كل فضل أكمل قلت وفي خير المساهي أحمل وبالسناه يفرح المسمل خدم خير المرسلين المرسل على الجميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق العسن ومرضا بمن له متي تصن قلت لربي بنبي مستمن كل وخادر الصفاء والأمن قصائدي قد بصرت من المهن قلبي به كما بها قتليان قولي مسرت رسولي هايسوان عليه تسليما مبين من لحن قلت وخدرت عن ربي وعن أحمدنا ومن خلاه لم يهن خدم أحمد على رقاب من مد ومن ياتي ومن في السمن من حب أحمد عليه لهم سلام مسلما بدت أولاهم من رام بالمختار من مولاهم عجته ما رامه أولاهم مرد رسل الله من نداهم سلا عليهم ربه أبداهم من ربنا أسنى الذي رمناهم به كما به الرداء أسناهم من لكه الفضل الذي أحلاهم طوبى لمن أرضاه إسوالاهم محمد سلا عليه لهم هل الورى فضل له الإلهم نفى الإله كل من هاداهم لخيره ومن أبى أرضاهم نال مواليه أدى حلاهم عزم مهاديه رضا خلاهم نيل النبي لمرأة مناؤم بفضل من على وراء أخناهم نهى عن الخلق محن مداهم عليه تسليم أهل هداهم نبينا سير به أنهاهم ربي له أروم واصطهاهم نبينا أحمد ما داناهم أدن لدى باخنه أدناهم رد لخير الجهات من رصدهم بسوء والمحب نهوي يخسرهم رجوت أن الله قوما يرسلهم فيه فإنه رسيل مرسلهم رحمته واسعة من يردهم يطلبها فإنه لا يطردهم رجاء من يهوى النبي يوجدهم محققا هند كريم يوجدهم رفع بالمختار رب يهبدهم من حبدوا وخيره لم يهبدهم رسولنا نبينا محمد خاد له من الكرام السمر بايت خير الخلق بالنيات وخلم بسكر ربياتهم برأني القدوس من آفاتهم وسر عبده بلا التفاتهم بنت الذي صدر من جهاتهم بما لدى مخن يدي أنهاتهم باها مقابلية بالمماتهم ووقت خارما بلا سماتهم بري السكر مخرج الهباتهم على الذي ثبت بالنباتهم بالله لم يأتي وليس يأتي من سمن عبد الله سل آياتهم باها الذي كابدني بالخرخم ووصما لهادر سو خرخم بريت ربا جاد لي بفتخم ما كان مرتجا بخير رتخي باها بي الذي صفائي يبقي مردي حد يسابقا وأبقي بالمتبع الله أنا رؤوفقي عبدا خديما خائدا برفقي بمن وقع كلمه بالفلاخم أفى النبي أن الهدى بتلاخم بالمتبع الفرد الحسيم الخلقي خلق جملة الوراس الخلقي كتبت سلمتها بها من أوريخام بوكسز وقبله أسترخام كفاني الأسيس وقتلا بسخام أن لا يقبل بها دماء تبسخام كبات رسول أرسي أدوان أبخام أني بماهن قلت فيه بقبهام كون الإله لي فايدا جلخام في كالكلي وبحدوي جلخام كفا جاءت الست من تبالخام باخن يبيد كل خب بلخام كتبت والكالك لقتان رسخام في هدى الذي هداه مسخام كتابه كل كتاب نسخام وإنه بخيره لن ينسخام من ثنى أنه يلاخي أحدام يماثل المختارف والهدام مثاله فيما مدى لم يولدام ومثله فيما يفي لن يولدام محمد أفضل من تولدام وخير والد أنار البلدام من بالنبي رام المراد وجدام بفل من به البرايا وجدام مد به لله منه مددام نور قلبي ولساني سددام من رام في الخلق نصير أحمدام أحجسه من لا يسار السمدام فأخى نبينا رسولنا البصر والجن والأملاك سالنا بصر محمد صلى الله عليه وسلم القديم عليه في الحزب سيادة التدوم نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار سألس الأمر له والخلق أن لا يكون كنبي خلق أن لا يشك أحد في كون رسولنا المختار فوق الكون أباء أحمدنا وأن الدنس لخيرهم دب اللهين إسخنس فلا هجوم لدى الكرام السبتا بأحمد الذي جواب أصبتا لأحمد المختار فضل لم يرى لخيره قط وحوض لن يرى يقول أمتي وخيره يقول نفسي رسولنا لدى خير القول وجه النبي أنوار من بدر ومن كل منذر وهو بالمتيخ من مرام في الدار مثله عجس أنه ولا يراه والوحد النجس نبينا رسولنا فاق البصر والجن والملك أحتنا البصر ما أيوب وما إفاسي من خاد السقور في أنفاسي أمت ربا قدمها أدناسي مأيسا مني ملال خناس مد لخطي مخجل القياس من بيباها جملة الأكياس مد إلي من له جناسي بصارة تبقى بلا أدناسي دين يتوحيد إله ناسي بسنة الماهي من الأناس محمد رئيس كل راسي عليه تسليم العلي نبراسي إما رسول الله أن حراسي يغني وأن حسن وأن تراسي ما أنتها السيدان والمعاسي ناوي هل أن النوم أو نهاسي مد لي تهر بلا إنجاسي من خاد الأمن بلا إيجاسي دعا سكور الله دون باسي كون الإله لي بلا التباسي لله كله بلا وسباسي ووسط مخجل أبي نواسي أداني الله بلا حفاسي وخاد الردوان في أنفاسي نويت سكرا من إلينا أرسلام أحمد فائقا لديه رسلام يسأل الكريم خير خلقه مهام خير الجزاء كما المصايا جمهام سان جميع الأنبياء ورسلهم في السر والحلن خير مرسلين يا خير من قدمه قديم أكرمني بجائك الخديم إلى الإله بك قدحا مسلم أوجهنا أنت الفريد العالم لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم من ثنى أنك تواسي أحدا من البريات فلن يوحدا أماك من رفح بالأزان سماك ما سماك في الآزان سلام من ليس يريك الدرا عليك يا من للأمان جرام نفحني بك الإله أبدا بلا أصن وبك بسري أبدا يقول كل إله ربي وحده محمد سادي إلى سلوه ده نويت سكرنا في انقدار سلام لنا محمدا ففاخر سلام بس البقاء بالصلوات الخمس أمدي وسكري بخير رمس علي لله صلاة الظهر والعصر استري له كالجهر لكان بالمنى بلا تخرب وليجعل بالصلاة المغرب له سكوري بقضاء والعصا وجملة الحالات قدحا والهزام كان الإله لي وأن ماربهم وخاذ لي يمنسه والصبه مدى لي الخير بلا نسائم وجادري بسكري في المسائم تابح لي ساكر مباهيم وجادري بسكري في السباهيم سحد لي ربي في الليالي بما بي في الصمح الإيالي كرم سي الليل وسي النهار لنخاد فيهما بلا انتهار رد لخيري ولخيري داري أصوء ودر رسول أقدار وجه لي إلى الجنان اللهم تفسير لا إله إلا اللهم نقيم خير الصلوات الخمس بسكر إنسى من حلا أن رمس وسقت بالله بالالتفات وبالنبي خدمها آفات كان للإله بالإبات وكان للرسول بالإثبات إلى سواي وسوى جهات نفل أسى مخنية أنهات نفل الذي منفرد بسات ما لم يهب لي لخير سات وجه لي منفرد بالصفات ما خادني إليه بالمعرفة إلى يوجه الذي تفرد بالفعل ما كل لهين ترد يقود لي رب البرايا وحده سرا به أفضي إليه الوهد تسليم من لي خار خدمة البشير على البصير من إلى الفضل أصير تسليم من يغني عن الأرباب على الذي يغني عن الأسباب خدم خير المرسلين صاهر والباطن الذي له المصاهر ولج في نور نبي كل نور عليه تسليم الذي نور ينور نبينا بها مها آفاتهم فدنده كل بلا التفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى عليه ربي محمد صلى عليه ربي في اسمه وسيلة المربي أبيله وطهرني من تنبي وخاد للأمن وأحلى جنبي ما تواجه الأسى والكرب به إلي الله مهت الخرب مد إلي الفضل دون كسب خلي وهبي له وأسبي دعاء يستجاب دون قلبي اللهم انجزمي له وقلبي وآله وصنبه يا من صفى حياتي أبدا من قبل

الله أجرا حسنا بلا نهاية وزاد الأحسنا. نويت شكره شكورا يرقى للعرس والكرسي نعم المرقى. نفعني نفع الذي لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفان. كلا سوى عمري ساق الكدران ولا يوجه

وحفظان بذكره وبزاد الحفظان نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قادر العيان نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قادر العيان نجيت سنين وحدي وحد ولي أنجز تعالى وعدا زنت له قصائد الشكر.

واجه الجزاء رب العالمين واجه خير الخلق أحمد الأمين إلي قاد الله في ترابي منسي ما قاسيت في اغترابي نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف إلي قاد الله في ترابي منسي ما قاسيت في اغترابي نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف نود الشكر الله بالتأليف بكشف المخفي كالمألوف أذكر بالقرآن رب الله ولم يزل لغيره إلها لا خطابي بعد عام مسس من ابتدى الخدمة عام أسس هل يكون

إني لكل من مهما أمد يدي فأجد لي بالحسنى وبالزيدين. نيت ربي تعالى وحده الزمن قيت يا وبذكر قد محاكمني تناجثه أغنى.

خذ محبا به لله ملتحدي ايت ربا به من اشترى عددا وزاد لي بعطايا الاكرم الاحدي.

إلى الأمين الشفيع المصطفى السندي، تزادي إلى الله زادي إلى الله كون الله لي وكفان، ملازما كل ما أهوى بلا فندين، لمن على المصطفى.

وصبر الأم ما عنده يجدي لو خطابي في شهر حوى كرما وقادري فيه أمن قبل لم أجديك هل جمع لي قد كنت راجيه طبلي فاخذني من منا يجدي لقت دون عن من قادت الكرما لو بكن برسول الله يا صمدي لقت دون عن من قادت الكرما لو بكن برسول الله يا صمدين حمدي وشكري.

كل من يغتر ولجمع منيتي وقديم فوزي بكونك لي مخيض بشري وكونك الدهلي حقي أجل وقديم رمحال سينحوني جوا وانا أزم ما أتعني ما يدعو إلى الكمدين مجهتلي فوق ما قدمت من توسعة وجهتلي فوق ما قدمت توسعة سيتبع التوائي

نفعتني صل عني بالسلام على من به جدت بالحسنى وبالزيد. وجهل المغني عن الكيفية ثمن ما قد بعته كيفيا.

منجلا تني مالي حليب كن حرم ليقود اللهكما لاختاران مصر وقادري استاران هذا بنية ايايا واحد ولسوى نحوي فر الجاحد لا ينتهي من لا يحبني ليا قل يا المحب لي بالسؤليا حب باق

عبدان واصلي اسمانك ما بعت الجميل فقد نهى عني اذاي والخمول بياني المغني عن الكيفيه وليجمل به الكليه وان من شيء الا عندنا خزائنه وياتك لي الى من انزل الكتب وكوني الخل حبا للعلي كتبان وجهت كلي إلى من أنزل الكتبان وكوني الخل حبا للعلي كتبان أنقى أبقاني الله والرحمن أكرمني نعم الرحيم لي ما شئته وهبان قنيته وهابا خزائنه وطعت الذي ما باعه ذهبا مددت للواسع الوالي الكريم يدي هو الغني ليك لي فضله جلبان نجيت برا رحيما مغنيا ملكا أغنى فؤادي والأعداء لي غلبان سكيله جل في سر وفي علن كن يوصل فضلا يخجل الطلبان يقود لله ما حاولت منهم بلعناء مرادي فالأذن سلبان آيات عزتي فضلا ومرتبتي لا أحاولك ما لم يحوه النجبا أكرم برب كريم قادري كرما ملائزة لمن حاولت

هذا الكتاب الذي قد أزب التغبان قيت مغني يحب أمك مدين ثق وكاسب ضر زحزح الذهبا ميت مغني ذي حب أمك مدين ثق وكاسب ضر زحزح التعبا أذني على واحد ما أن يماثله سيوسنع به كأسنى ولم يعبا خذ السلام من خليل لا يرى ضررا فثمد بك يا من قد محى الكربا يد الرضا والمنى والأجر دون أذن وجيبك يزيد الأمن والطربان أجبت ضيقا وفقا.

نواشكولك للجنات مرتضيا مرتلا خليلك أعجز الكتبان هديته برسول الله كنت له يا باقيا كونه.

غنيا مغنيا وقضاك الحاجة حاسب شيء عابه الحصفون انت القصائد للوهاب اشكره بها انفضه للشقي اغترف هني التلاوة ما لاختاره ملكي وعشت منه عطايا دونها الحرف نوى مدادي وأقلامي وألهمني وعشت منه عطايا دونها الحرف هديكني هديتي هديتي من مليك مالك ملك لا قدر بخطي فاخر الخلف.

من نم هم بلا في ذكين فأود بكلي الحيفو قلاد رب العدا روضا يقود رضا ويش يقضي في شيء الجيفو لازمت عافية ليست بعافية ويش ينحو جنابي طيق أو تلفو أعطاني الله سرا وجه الأمان قلا سواي وتنحو نحو يزلفو فتستلاسة في من لا شريك لهم بعد السلاسين حتى انقاد للحلف خلفوا هذا قيم لي نعيته زمنا قيمه زمنا لي فمحت كلفوا ديت ربي ربا لا نظير له وقاضي كون الطرف الخيل يرتعف ربحت ربحا عظيما لا يفارقني إلى الجنان فزال الخوف والضعف مسكت بالذكر زال الله زاخد من نعم الكتاب الذي زادت به الصحف عني محد نحن

كن يتيغ به تعلو لي الغرف ولا تكن له والجود منسكب حيب فضه المصبوب أغترف مصليا ما سلام للجنان به أنب العدا لغير ينصرف إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قلا سواي وسوى ما لي يمين كل عين ظاهر أو زاخمون نفى المس فاسد وكل ما يضر لغي الباقي وإني لا أضر نورشك الله خالق السماء واضب الذي هداه قد سما على شكر الله بالعادات وقادري

قال يقود لي في كل ما مني يفين كل الكرام هو الصانع يفين السلام العرش العظيم عن صراط علي بي يفاخر ملان للمصطفى أنت السلام يب أحد قل الآل والصحب ومن له التحن كون خير العالمين.

الرحيم. يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير، هب للنبي المنتقى محمد

قال: فذب عني لسوى النحل الحزن، بقي الولي لي الصان ما اتزن، نفع لغيري جملة الأحزان، من في عداه زان لي ميزاني، نحوي مع العرود يخزياني، كل كفور دان بالعصيان، علمني الله تعالى علما تساق لغيري ظلمة والظلمان، بين لي تبين من لا يخفان، قلي شيء جاد لي بالأخفان، إن كتب زيد الله أحب كما كثير من عبادات تحب، دلني الله على محمد وقادني أحمدنا للصمد،

فيقودني محمد لله وقادني الله لعبد الله طمحي وقل جهادي خوفك غوي إلهي ونعم السيف يعصبني الله من الناس ومن مكر غيدة ولي فوزي ضمن ساق المكاره لغير جسدي فمن حماك حما كليتي عن مفسد أمحني حرام أو

ثانية كما يودي أن أكون عانية الساق العين لسواي الله بقدر لا إله إلا الله ساق العين لسواي الله بقدر لا إله إلا الله لا من حن إبليس قط إلا طلبه مخزي كفور جلال تابه لغي النحو الباقي كن عرضين الصبع والطباق يصيح لنحوي سرمداق لحبي الله وحبي أحمدان نحي مع العرور أذهب الحزن كلا سواي فائزا بما اتزن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي يسمني الله عند الجاول إبليس إذ ناديته بيا ولي نفع لغير الله قبل في الدري بهر بر الأسود كدري نفع لغير الله في الدكار كل أذل جره المكار علمنا الرحمن في السفينة بأنني خديم ذي المدينة برأني الله لدى كناكر من كل جانب إلى المناكر أذب عن الله في كرم بصا قبل أبارزي وعني خلبصا أدعاني الرحيم عند الداوم لا بما أغنى عن التساوم يسر المنى لدى لي برولي من قادري ما غاب عن كل ولي لإيقاد أهل بدن الأسودا من زحزح الواسع

قال الحمد لله بانتهائك على ابن حاضري بانتهائك ويشكره على صرف حسد لغير نحو مزكفاني زل حسن خير شكره على ما أنعم طي علي نعم ربي منعما أسأله بالملك القدوس مكبرا له مع التقديس.

بوجهه الكريم تقرب المصطفى أنت لا يريم تشكرك اليوم وبعد اليوم كليتي على محوتك لومين هاجرت لله وللرسول كما أن يختار

قال قلت ما شككت في مقاليم وعلى انسكاك الحجر والعقال مضت الأكرم ذي الجمال طيب وجاء مخجل الآمال اللي وجه

وجهل الباقي بالانفصال جزع باق جاد باتصال يا باقيا ليس يموت السرمدا بحق وجهك.

نفعتني غني كنت بالمنافع وقدت لي فقه إمام الشافعين ووجهت لي منك منا لطيفا وقدت لي فقه أبي حنيفا كخير قائد حميد حميد.

بالمصطفى المكرم البشير مع تضر سرمدا بالمصطفى ولتجود بسرور يصطفى ألا تلي قلوب أهل الخير ولتقود ما يزيد ميرين لينتهي قلوب أهل الضر ولتقود ما يزيد برين لسيما لي لا يوجه الضرر كي علي يقود للضرر علي يوصل الضرر لسيما لي لا يوجه الضرر لمصافجة عند المسلمين ولم يستمها مصاحب الأمين ملكت عند المسلمين.

الدين نبذت في الله وفي الرسول طمعت وولت خير الرسول قلت باسم الإله الحسنى وبصفات العلا بأسماء يقودي الله العلي الرحمن ما شابه الصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم ما بقي وهو عال عن عدم شهدت أنه الإله وحده وقط مؤمنا إليه وحدا واجعلني به له المخالفة من استقامة بلا مخالفة أكمل لي له القيام بما صفت به لي الأيام أتني ذك الرحيم الواحد وصمد النحى لغير الجاحد لمن له القدرة والإرادة كل ولي قاد صفا أرادا لمن له العلم مع الحياة واستمع ما

عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعال والبلا ملام عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعل بلا ملام وخواطري له أنفاسي بغير إسيان ولا عفاس لوجه الكريم قاد البركات ويسكوني له والحركات كنت له بالنسبة

تطلب الأملاك فيما حزتم، قل رأب رضاك فزتم، شهدت أن الله قادر على كل رياد ويقود للعلان، كرمني بذكره وبالحلال وقادر استقامة بالاعتلال، رفعنا الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترحيم، رفعنا الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترحيم، واجهني الباسط والجميل ولسوى نحن الأذى يميل، نفعني الباقي لي قد قدت كليتي له وقد عبدت، للبقاء بالصلوات الخمس حملي أسكري بغير رمس، علي لله صلاة الظهر والعصي السري له كالجهر، تكن بالمنى بلا تغرب وليجاد بالصلاة المغرب، لا شكري بغدائي والعشاء بغدائي والعشاء، قيمة العادات قطعا العشاء، قال الإله لي وألما ربحي وقضي النذه والصبح، مضي الخير بلا نساء وجاد لي بالذكر في المساء، تبع لي الشاكر المباحي وجاد لي بالذكر في الصباح، شهدي ربي.

موجها إلى الجنان الله تبشير لا إله إلا الله نقيم خير الصلوات الخمس لك إن شاءت من على أن رمس وصدقت بالله الذي لا ينفد ما إن هو

جزاء ربي وجزاء أحمدان جاد الوهاب بالمرامي بلا ملامة ولا انصرام جاد الوهاب بالمرامي بلا ملامة ولا انصرام زكى فؤادي وزكى نفسي ولا يريني أبدا ذا خفث يقود لي ما شئت منه أبدا عبدا له وغيره لن أعبدا نيده مرتجيا عطاء كنوا عني كجف الغطاء نيت القبل لدى النصارى كمذي حاج قد هدى الأنصار أسأل عني

لوجيفات الستة عشر وصمدا ليقلد البشر لجملة من عاداه ولكل يتيبدا هدى يسوق لي ما شئت مما عند بكن داما وغدوت عبدا أيتما ساق النصارى والضر كلا سواي أحباني بالضر صفى بقائي كون ذي الأمور فاديني بالخير.

ولا إله رب العالمين والمصطفى المقدم الهادي الأمين أنا لني وسيلتي وجنتي عن كل ما يسوءني وجنتي أدري يفعل كل ما يريد ولسواي يتوجه المريض جزاء في القبر ويوم النسي خير جزاء من جادني بالكسر جزاء في القبر ويوم النسي خير جزاء من جادني بالبشر رباني الواحد خير التربية ولا يوجه إلي مغويا فلا لي الهادي وجاد بالسعى كل حساب باقيا بالتوسعا من علي الله دون قبري مجمن حاسو سباب الصبر بالله فاق الفتون والعيوب ملازما خير سواب وغيوم بالله فاق الفتون والعيوب ملازما خير سواب وغيوم أتبعني من يجيم رغدا كيف يومي ذا أمان وغدا حساب نفسي لعداية والحجاب وابن متي دعوته أجان سعادتي عند الإله كتبت وليس يمحوها وأمني سبت نفى العليم الشك عن كليتي ولن يقود

قلي في الجماعة الأعلام كتب ربي أني العبد الخديم لا وللنبي وخدمتي تدوم كتب ربي أني العبد الخديم لا وللنبي وخدمتي تدوم ألا لي من قاد للخيور قلوب قوم

فجغري اللعين الصرمدا وانقاد لي حب النبي احمدا الى سوايا الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق شياطين لغير

العلم تلغي نحوي من حسودي لم يعن بالله عوت من جميع ما خلق وما سيخلق من جميع ما خلق وما سيخلق والنعم ذو الفرق.

لغي نحويك يا حفيظ يا معين هل توجه الأذى للنحويين قمصت في كل من لغن بالمحوي هب لي ما قلت بذي الحروف ولا الحياق أنفع المعروف ما أردت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاوق والأوطان ما فيك إبليس وما والاه لغي نحوي أبدا يا الله قلبته بعد انفكاك الصفر كلا سواي فالأذى ذو نفر له إياس من من جنى بي أبدا ومن سواي ساق من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحون ولغي نحوي والمنى لي تنحون يسوق ربي كل ما فيه الضرر كلا سواي ولغيري الغرر طاف من لم يعبد الله النحان كلا سواي ولغيري جنحان إلى سواي كل من عاداني نهى بلا أذن ممن هداني نفى العزيز كل من لم يهوني لغي ضري وهو ذو تلوني أذب كل من أبى مسرتي ربي لغيري ما يحيى مضرتي غير تهجو إن ضري سرمدا حق ولا ألقى أذن أو كمدا لا ينتحي كافر أو منافق كل جهتي ومن هدى وافق هذا العادي لغيري قبل أن يلتمس الضريك وقلبي يطمئن يفد قلام ربنا بعصمتي من الرجيم للأذى والصدمة يسوق لحزبه في أبد لكن كفاني كل من لم يعبد من يئس لعين السرمدا هو انقاد لي يمن النبي أحمدا قال لي القرآن ما لا أجد تلغيه إنما الكتاب المنجد لله شكري بعد حمد يخلد على كتاب طب فيه الخلد ناجاني المنزل بالمنزل ولي خلد القراء النزل يطري العرش العظيم وزنا وقني ما كفاني الحزنان انت لو أبكار توحيدي نفت إلى غير العدا وكل الشفن لا من حي مكر ولا الشقاوة هو القادر الكتاب والحلاوة هل أنت بالحق بنا المين ولم أمن لغس أو لخون رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء وثقت بالله تعالى وحده ولي أنجز الكريم وعدا حط منافع لسان العرب بلا مكاره وتعلو قربي إذا دفعت باللسان دفعا وإن جلبت القاد لي ما نفعا لساني احتمى عن العصيان وفي اللكان فشت

ثقل عساي كل الضر ما يدنيك وأبقى سري ملكني النور اللسان والكتاب بلا أزل ولا علن ولا عتاب نشكره بلا كفران كما صار عمري عن الخسران نزلت لا وتلاز من

الحمد لله المقرب الصمد الرافع السماء من غير عمد، ناجيته مصليا على السند، الشافي الخديم مذهب الفند، نبيه محمد باب الرشد، والآل والصحب وكل من رشد، الذي بحق قل هو الله أحد، يا صمدا ليس له كفءا أحد، هدية المغني عن أهل وولد، وعد والصف مني لخلد، وجهنا اليوم مواهب الأحد، وأبيض مشاهدا كل أحد، أنت السميع والبصير والأبد، هب لي كوني بشر كل من عبد، لخيدي سرور وكفن الفند، وصمد لي كل ذي ضمد، سقي واهب تقي لي الكبد، وليسخر كل بحر والزبد، مد حياتي بيمن وسدد، وبإضاء وسرور ومدد، يا معصمتني من العود لدن، ومن يستيت ذلك العدد، علمنا بالنجاة من أول، في السر والجهر والسقل ما أود، أسحل اليوم جميع ما فسد، ثم بعد أخيك مبيعا ما كسد، لك شكوري يا إلهي يا أحد، يا صمدا تغني بذي لك التحد، بكونك العليم لملأ الخلد، قياما غني عن والد وعن ولد، صدري اسلح يا خبير يا أحد، يا مالكا ليس له كفءا أحد، يا الله صليا على خير السند، وخير شافع يزحزح الفند، وصولك المنجي الخديم منك من، وصلكم به لي يا صمد، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، الله أسأل وهو النعمة جل على، بالمصاب هدى من كان باب علان، نيت من جل عن شبه وعن خلد.

فطر العلوم التي قد ودها جملا وجل عجمي الجيل قد خملا سميت باسم حميد عابد منن وتحمد الله حمدا خالدا جملا قنعت ربا كريما فيك ملتمسا من السلامة إما يورث العللا توصيل الذي يولي المنى كرما من أصبع عنك ينفي مني الملالاق اجلس قيلا تغفر يا أخي بمنى ولا تملن يا من حبله وصلا حسن تظنك بالوهاب ذا أدب فلنطر إن بعد السور قد حصلا سنتصدق من كبر ومن حسد والله يدنيك ممن قربه اتصلا أيت من أخي من إجابته أقل وجهني ما أحكي العملا ترى القران من كريم ليس يعجزه شيء فائق به يا ضيفنا الكسلا من ضافه الأولى نال العلا أبدا وأنت ضيف لمن ما فيك قد غسلا لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلان لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلان أسبقي المفتحها بالذي غفر قولك أم به يا من لي يا من يا من يا من أبل الخيران لقيت ربا كريما لا يخيب من لا يلقتن ويقي الضيب.

سلامة من سلام أن أغتؤوا بها بجاي منهج تمحو به المللان. كفيت ما خفت في الدارين ذا فرح لمن كفاني كيد العالم

إلى الواسع الغفار للقدر يغني جنابي في الدارين عن كدري. الحمد لله رب العالمين على فقيل وحده بالآي والسورين. نيته مغن واسع سمد قيس بلطيف بي ومقتدر. نيته قائلا والجود منسكب ولا أزال إلى المغني مفتقر. أي بكونك وهب وكونك غفارا هبات وغفرانا بلا ضرر. كف الأذى ثمدا عني وسق اليما فاقمنا أبدا يا خالق البشرين. أتي بحبك عني يا حفيظ أذن ما قد مضى أو يفي أو حال في عصري. قليتي من شك ومن ضرر وثمدا نجني من جملة الغرر. بكوني معصوما هنا وغدا من الأذى والعنى والمكر والخطر. أي بكوني زاخر وعافية وطول عمر بيمن وثج بشري. احفظ جنابي في الدارين عن فتن وزقني القوت في عث وفي يسر. وقتني الشرك أغني أهله وقني فثمد ضرهم يا دافع الضرر. وجه لي الدهر أرزاقا تعين على ذكر وسكن وطيب برضا عمري. فضلك عاداتي ضاك معا والحساب ما لاقيت في سفري. قل فضلك عاداتي ضاك معا وللحساب ما لاقيت في سفري. بكونك الغافل

0: الرحيم. غفور لقريب به واستر به الزلل وتقي كل ما يدعو إلى الشرر. فتح لي فتحا قد أقيم به وذلك كل ما قد فات في صغر. وجه كشوفا بها أحيم هنا مناي معا يبهق لي العادات في كبري. أبتجوز لهم خير الصلاة على خير المصطفى صافي عن الكدر. أكتب الصلاة بالتسليم له أبدا في الآل والسحريات الخلق والقدر.
1: بهم مقيدين بالأغلال دعوت من لجال بالنوالي فخلت وهو جل خير والي. أصلع قائدي وأصلح قالي وعملي بأصدق الأنقالي. وجه إلي ما عن الأشكال يغيب من خير بلا إشكال. وجه إلي سرمدا آمالي بلا حساب واشكرا أعمالي. دعاء يستجب وأصلح حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي. منك أروم الفوز باتصالي مع السعادة بلا انفصالي. نجي فؤادي مع الأوصال من كل سوء ولتدم إيصالي. نجي ارتفاعي من انسفالي والتقني الوقف مع الأغفال. اعصمني الدهر من الأخجال وكل ما يجر للأوجال. فتحت لي يا فاتح الأقفال فصرمدا لفتح بلا إقفال. ضفت الكريم المصلح الأقوال المصلح الأعمال والأحوال. لي كان بالأسلاه والنوالي وللقرى يسوخ بالتوالي. أشكره شكر ذوي الكمال في العقل والأقوال والأعمال. يسوق للمنى بلا احتيالي مني وينجيني مع العيال. إن شاء جل ويقي أشكالي يوم الجواب من الأنكال. جاد لي الوهاب بالمعالي في خدمتي لذي المقام العالي. بكن يسوق لي لدى مآلي وغيره المنى ويعلي آلي. ألا أن لي ما كان كالجبال ولي يسوق ما يسوق سر بالي. لي يسوق سرمدا أنزالي مع الخرا وفزت بالإنزال. أكرمني بجاهد الإرسال بالأهل والمآل والأنسال. وجه لي ربي لدى الإعسال التمر والسكر بالأعسال. وهب لي مواهب الرجال مع مهور حوره النجال. بكونه الباقي خير والي تاتني المنى بلا زوالي. يلين لي سلطانك الأقيال بروضه وكل ذي اختيال. مستغنيا به عن الختال وعن نساء حاسد مختال. أني بأهل بدر الأبطال يصرف كل ماكر بطال. هم الحماة الأسد في النضال وبهم بريت من عضال. وقاني الله من المحال بكونهم مهي ورمحال. أشكره جل على رجالي أنقذني بهم من المجال. له شكوري وأطاب بالي بلا مدافع ولا أنبالي. تاب فؤادي بذوي الأنفال ولي بهم حقها ربي فالي. يا خير مغن جاد بالفعال صلي على المختار ذي الفعال. رسولك المنجي من الإخلال ولال والسحب ذوي الإجلال. وجه صلاة بسلام عالي إليه وارضى عن ذوي المعالي. أصحابه المردي ذوي الإضلال وبهم امن عاجلا أطلالي. لجلبهم بدرا أضى هلالي ونجني بهم من اعتلالي. نجيت عقلي بهم وقالي من اللغى فجد بالانتقال. نخلت حلبي مع الأوصال لسخر الغدو كالأعصال. اجل فؤادي بك ذا استغالي بهم والنبض ابني من الأضغال. لجدت بالإخراج والإدخال ففيك يا أكرم حقق قالي. هديتني هب لي بلا إبدال مواهب الأخطاب والأبدال. إلي يسخ ما غاب عن أمثالي يا واحدا جل عن المثال. ليكتب الكرم في توالي فزد يقيني والتزد نوالي. حط عيوبي مع الأثقال واكشف لي الغيوب كالأثقال. دعائي استجبت في الأقتال بلا تنازع ولا ختال. يا الله ذا الجلال والجمال صلي بتسليم على الكمال. دعوت من نجيت بانفعالي النار بردا بعد كون العالي. الحمد لله المقرب الصمد الرافع السماء من خير عمد. ناجيته مصليا على السند الشافع الخديم مذهب الفند. نبيه محمد باب الرشد ولالي والصحب وكل من رشد. هب لي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفا أحد. هداية المغني عن أهل وولد ووالد وصف مني الخلد. وجه لي اليوم مواهب الأحد وهب لي البشر لدى كل أحد. أنت السميع والبصير والأبد. هب لي كوني بشر كل من عبد. لخلد السرور واكفن الكمد. وصرمدا رضلي كل ذي ضمد. سخلي مواهب تقيني الكبد ولي سخر كل بحر دهر وزبد مد حياتي بيمن وسدد وبرضاء وسرور ومدد يا من عصمتني من العود للد ومني اشتريت ذلك العدد علي من بالنجاة من أود في السر والجهل وسخلي ما أود أصلح لي اليوم جميع ما فسد من بعد أخذك مبيعا ما كسد لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني الذي لك التحد بكونك العليم الملئ الخلد يا من غني عن والد وعن ولد صدري الإصرح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفا أحد يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزعسه الفند رسولك المنجي الخديم منك مت وسلما وكن به لي يا صمد وجهت وجهي لذي العرش العظيم وأرتجي منه مفازي بعظيم له توجهت وإنه الكريم ولي يسوق فوق ما منه أروم أحمده وإنه الباخي الخديم وأرتجي منه خوارق تدوم مصليا على الذي جاء بنيم حبيبه خليله خير الأنيم بآله وصحبه الغر النجوم وأستعيذ أبدا من الرجيم دعوته بمن يفرج الغموم نيل مرامي أبدا بلا هموم دعوته به الصراط المستقيم وأن أفارق به كل سقيم له توجهت وأطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليسخر أبدا كل مليم لصحبكم دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه سرمدا أهيم مد حياتي والتسخ لي النعيم وسرمدا رد لي كل ما يعوم أنت الذي عندك فوق ما أروم هب لي فيما اخترت لي ما لا يريم تفضلا علي رب بعلوم نافعة والتخني كل آليم أنت الإله الأحد الله القديم الصمد الذي له ملك يدوم لست بوالد وما لك أروم ولا يماثلك سرمدا أريم لك خطابي يا جميل يا كريم يا من لديه ما يفوق ما أروم هب لي عظيما يا عظيم بعظيم عليه صليا بتسليم عظيم وجهت للمغني الكريم الوالي وجهي وأغناني في شوالي يشكره إن شاءه أقوالي والعقد والأعمال لك الأحوالي خبأت كون الله ذي الجلال لي وجاد لي بالحلال لي جاد بالعلوم والأموال وما يفوق الظن من نوالي قلت وما شككت في مقالي بعد انفكاك الحجر والعقال مددت للأكرم ذي الجمال يدي وجاب محجل الآمال إلي وجه لدى الأعسال منسي ما بعت من الإعسال لي جاد بالأهل وبالإنسال بفضله وجاهد الإرسال أشكره بالقلب والأوصال وجاد بالفيض وبالإيصال تسليم مغن قادر فعال لما يريده من الأفعال على الذي قدمته أشغال ماهي الفرا والشك والأدغال ليس الحروب الكاشف الأوجال منجي خديمه من الإخجال محمد وآله اللآل وصحبه في الحال والمال وسيلتي للمتعالي الوالي مالي قضى الحاجات في الشوال ناجيته بالعقد والأقوال ورمى للأعمال كالأهوال حمدت ربي بنعم المولى مصليا على الذي بي أولى سبحان رب قد كفاني جولا ورمى عقدي ورمى الخولى بمن بحبه نسيت ليلى وذهبا وفضة وخيلا نبيه الذي يسوق النيلى به إلي ويقين الكيلى أحمد من صار النهار ليلى بحبه وقد أضاء الليلى أثب ربي عن فؤاد الخيلى بجايه ولي يجر السيلى له التجأت ويقين الهولى به كما به وقان الصيلى له خطابي ويقين الويلا به كما به وقان الميلا هب لي يا أكرم منك نيلا بجايه ينسي فؤادي الهيلا وجه بجاهه إلي الطولة يدوم لي ولي يطيب اللولا نجيتني ولي السخط الحولا بجاهه مالي يجر حولا عنك رضيت وأو أولا لك به وقد نبضت الحولا مد حياتي وانفع عني عيلا واعصم جنابي به والديلا أثبت عني اليوم غير الأولى هب لي تلازم الرضا والأولى لحقك الذي أخال خيلا والتقني شقاوة وخيلا وجه بجاه المستوى لي نيلا يكفي الحساب ويقين الكيلا كتاب والهادي كفاني طولا وعزة وعملا وخولا يا من بفضله كفاني الجولا صل على وسيلة بي أولى له سلام ميك اكتبا يا مولا وليسقر ما يصول صولا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

تخالف والزحد كتابتي كبتت الكتائب وزحزحت من لا يرى بتائب فداني الله بمن قد كفروا وحسدوا وجحدوا ونفروا يقيني الذي بنا ضري هدم قل كل من مالي ضري صدم أكرم

كتبت لنا جزائر الخمور قالوهن القبل مكائد الأمير ترسي عن السفن والأمواج قهر الجيد الطارد الأفواج إن كتابتي لدى أهل الكتاب ثقل لغيري كل ضر وعتاب بر عن القدوس من تنصر وجادل الوهاب بالتبصر مكنني الأرض والسماء تمكن الرزاق